اللهم إن في سترك لعيوبنا وفي أمر عبادك بالستر علينا بشارة بالمغفرة، فما كنت لتستر في دار الفناء لتفضح في دار البقاء، وحتى لا نزهد في حسنات من نعرف له سيئة وحسبنا جزاء على ستر عيوب سوانا أن تستر غيرنا عن عيوبنا. وصلى الله وسلم على سيدنا مولانا محمد.

بأنت المستعان وأنت نور التائهين. ضمئت نفوس المؤمنين فمن يروي المؤمنين. يا رب زدني من علومك واهدني سبل اليقين، وأنر فؤادي بالهدى والخير والحق المبين.

عن جويرية رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج من عندها بكرة حين صلى الصبح وهي في مسجدها، ثم رجع بعد أن أضحى وهي جالسة فقال: ما زلت على الحال التي فارقتك عليها؟ قالت: نعم.

النبي صلى الله عليه وسلم: لقد قلت بعدك 4 كلمات 3 مرات، لو وزنت بما قلت منذ اليوم لوزنتهن: سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه، وزنة عرشه ومداد كلماته. رواه مسلم.

هنا البحرين. حان الآن موعد أذان الفجر حسب توقيت رزنامة الزبارة والبحرين.

اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت

0: محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعد.
1: رفع على مسامعكم أذان الفجر حسب توقيت رزنامة الزبارة.

إذاعة القرآن الكريم من مملكة البحرين تقدم

أحكام الكتاب المبين، برنامج يومي يستعرض معكم كل ما يتصل بالقرآن الكريم من أحكام مستنبطة يتحقق من خلالها فهما أعمق للقرآن الكريم.

0: أحكام الكتاب المبين من إخراج لطيف أبو مطيع.
1: إنه القرآن، إنه القرآن، إنه القرآن.
2: بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الإخوة والأخوات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يقول الله سبحانه وتعالى في سورة النساء: وآتوا النساء صدقاتهن نحلة فإن طبن لكم عن شيء منه نفسا فكلوه هنيئا مريئا. قرر العلماء في هذه الآية الكريمة التي تتكلم عن مهور النساء أربع مسائل. فأما المسألة الأولى فتتصل بالمخاطب بالإيتاء، حيث قرر العلماء في ذلك اختلافا على قولين. فأما أحدهما فهو أن المراد بذلك الأزواج، وأما الثاني فهو أن المراد به الأولياء، وهو قول أبي

صالح. وقد اتفق العلماء على الأول وهو الصحيح، وذلك لأن الضمائر واحدة، إذ هي معطوفة بعضها على بعض في نسق واحد، وهي فيما تقدم في جملتها أو في جملته الأزواج، فهم المراد هاهنا، لأنه تعالى قال: وإن خفتم ألا تقسطوا في اليتامى فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع، فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة أو ما ملكت أيمانكم ذلك آدنى ألا تعولوا وآتوا النساء صدقاتهن نحلة. فواجب تناسق الضمائر، وأن يكون الأول هو الآخر فيها أو منها. أما المسألة الثانية فتتصل بقول الله تعالى نحلة، وهي في اللغة عبارة عن العطية الخالية من العوض، وقد اختلف أو اختلف في المراد بها هاهنا على ثلاثة أقوال. فأما القول الأول فهو أن معناه: طيبوا نفسا بالصداق كما تطيبون بسائر النحل والهبات. أما الثاني فهو أن معنى نحلة من الله تعالى للنساء، فإن الأولياء كانوا يأخذونها في الجاهلية، فانتزعها الله سبحانه منهم ونحلها النساء. أما الثالث فهو أن معناه عطية من الله، فإن الناس كانوا يتناكحون في الجاهلية بالشغار ويخلون النكاح من الصداق، ففرضه الله تعالى للنساء ونحله إياهن. والشغار هو نكاح كان في الجاهلية، وهو أن يقول الرجل لآخر: زوجني ابنتك أو أختك على أن أزوجك ابنتي أو أختي، على أن صداق كل واحد منهما بضع الأخرى، وهو زواج نهت عنه شريعة الإسلام. أما المسألة الثالثة فقد قال أصحاب الشافعي بأن النكاح عقد معاوضة إن عقد بين الزوجين، فكل واحد منهما بدل عن صاحبه، ومنفعة كل واحد منهما لصاحبه عوض عن منفعة الآخر. والصداق زيادة فرضه الله تعالى على الأزواج لما جعل لهم في النكاح من الدرجة، ولأجل خروجه عن رسم العوضية جاز إخلاء النكاح منه والسكوت عن ذكره، ثم يفرض بعد ذلك بالقول أو يجب الوطء. وكذلك أيضا قالوا: لو فسد الصداق لما تعدى فساده إلى النكاح، ولا يفسخ النكاح بفسخه، لما كان المعنى زائدا على صلة في حقه. فإن طابت المرأة نفسا بعد وجوبه بهبته للزوج وحطه فهو حلال له، وإن أبت هي على حقها فيه بكرا كانت أو ثيبا حسب ما اقتضاه عموم القرآن في ذلك. قال علماء المالكية في ذلك: إن الله سبحانه وتعالى قد جعل الصداق عوضا وأجراه مجرى سائر أعواض المعاملات المتقابلات، وبذلك قال الله سبحانه وتعالى: فما استمتعتم به منهن فآتوهن أجورهن فريضة. فسماه الله تعالى فريضة، فوجب أن يخرج به عن حكم النحل إلى حكم المعاوضات. أما تعلقهم بأن كل واحد من الزوجين يتمتع بصاحبه ويقابله في عقد النكاح، وأن الصداق زيادة فيه، فليس كذلك، بل وجب الصداق على الزوج ليملك به السلطة على المرأة، وينزل المالك مع المملوك فيما بذل من العوض فيه، فتكون منفعتها بذلك له، فلا تصوم إلا بإذنه، ولا تحج إلا بإذنه، ولا تفارق منزلها إلا بإذنه، ويتعلق حكمه بمالها كله حتى لا يكون لها منه إلا ثلثه، فما ظنك ببدنها. وقد روي عن مالك أنه قال: يفسد النكاح لفساده، فيفسخ قبل وبعد، والمشهور أنه يفسخ قبل الدخول ويثبت بعده لما فات من الانتفاع ومضى من الاستمتاع.

وروي أنه لا يفسخ لا قبله ولا بعده، أما طيب نفس المرأة به إن كانت مالكة فصحيح داخل تحت العموم، أما البكر فلم تدخل تحت العموم لأنها لا تملك ما لها، كما لم تدخل فيه الصغيرة عندهم والمجنونة والأمة وإن كن من الأزواج، ولكن راعي قيام الرشد. ودليل التملك للمال دون ظاهر العموم في الزوجات، كذلك فعل المالكية ذلك في البكر، وذلك لما في ذلك من أدلة قصورها عن النظر لنفسها في المسائل الخلافية، وهذه مسألة عظيمة الوقع. أما المسألة الرابعة في هذه الآية، فقد اتفق الفقهاء على أن المرأة المالكة لأمر نفسها إذا وهبت صداقها لزوجها نفذ ذلك عليها ولا رجوع لها فيه، إلا أن شريحا رأى الرجوع لها فيه، واحتج بقول الله تعالى: فإن طبن لكم عن شيء منه نفسا فكلوه هنيئا مريئا، وإذا قامت طالبة له لم تطب به نفسا، وهذا باطل، وذلك لأنها قد طابت وقد أكل فلا كلام لها، إذ ليس المراد صورة الأكل، وإنما هو كناية عن الإحلال والاستحلال، وهذا بين. ونشرع أيها الأحباب في بيان المسألة الأولى من الآية الخامسة من آيات الأحكام في سورة النساء، وهي الخامسة أيضا في ترتيب الآيات في السورة، حيث يقول المولى عز وجل: ولا تؤتوا السفهاء أموالكم التي جعل الله لكم قياما وارزقوهم فيها واكسوهم وقولوا لهم قولا معروفا. حيث قرر العلماء في هذه الآية أربعا من المسائل، نستعرض واحدة منها في هذا اللقاء. ففي هذه الآية معنى السفه، فقد تقدم بيانه على مسامعكم في آية الدين في سورة البقرة، والمراد به ها هنا الصغيرة والمرأة التي لم تجرب. وقد قال بعض الناس إن السفه صفة ذم، والصغيرة والمرأة لا يستحقان ذم، وهذا ضعيف، حيث إن النبي صلى الله عليه وسلم قد ورد في حديثه بنقص الدين والعقل، وكذلك الصغير موصوف بالغرارة والنقص، وإن كان لم يفعل ذلك بأنفسهما، لكنهما لا يلامان على ذلك، فنهى الله سبحانه وتعالى عن إيتاء المال إليهم وتمكينهم منه وجعله في أيديهم، حيث يجوز هبة ذلك لهم فيكون للسفهاء ملكا، ولكن لا يكون لهم عليه يد. وعند هذا الحد نقف بكم أحبتنا المستمعين في تناولنا لأحكام الكتاب المبين، فإلى لقاء كريم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

أحكام الكتاب المبين، أعده لكم أحمد سالم مبارك، قدمه لكم الدكتور عوض هاشم.

اللهم عصمنا من شر الفتن، وعافنا من جميع البلاء والمحن، وأصلح منا ما ظهر وما بطن، ونق قلوبنا من الحقد والحسد، ولا تجعل علينا تبعة لأحد من خلقك يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نعوذ بك من الهم والحزن، ونعوذ بك من العجز والكسل، ونعوذ بك من الجبن والبخل، ونعوذ بك من غلبة الدين وقهر الرجال. لا إله إلا أنت، برحمتك نستغيث ومن عذابك نستجير. أصلح لنا شأننا كله، ولا تكلنا إلى أنفسنا ولا إلى أحد من خلقك طرفة عين. اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها، أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم إني ظلمت نفسي ظلما كثيرا كبيرا، ولا يغفر الذنوب إلا أنت، فاغفر لي مغفرة من عندك، وارحمني إنك على كل شيء قدير.

الاستغفار إزالة هم وتفريج غم وتكفير ذنب واطمئنان قلب وجلب للرزق. أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه.

0: هنا إذاعة مملكة البحرين العربية.
1: إذاعة القرآن الكريم من البحرين تقدم.

برنامج يومي يتحدث عن القصة القرآنية وسبب نزولها وما هي العبر والدروس المستفادة فيها للفرد والمجتمع.

0: البرنامج من إعداد وتقديم الدكتور موفق عبد الرزاق الدليمي، إخراج منال عتيقي.
1: إلا وقه إلا وقه كلها لك كلها لك.
2: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أيها الإخوة والأخوات، لازلنا في الحديث في قصة إبراهيم الخليل عليه الصلاة والسلام. فبعد أن كسر إبراهيم الأصنام وجيء به بين الناس، كسرها لكي يلفت أنظارهم أنها

لا تضر ولا تنفع ولا تستطيع أن تدافع عن نفسها، فكيف يعبدونها؟ فلما جاءوا من عيدهم ووجدوا أن الأصنام قد كسرت، وأن كبير هذه الأصنام قد علق الفأس برأسه، وأخذوا يتساءلون من فعل هذا بآلهتنا؟ فقيل لهم إنه إبراهيم، فأرسلوا إليه واستنطقوه. وقد قص القرآن الكريم هذه القصة بقوله تعالى: قالوا أأنت فعلت هذا بآلهتنا يا إبراهيم؟ قال: بل فعله كبيرهم هذا فاسألوهم إن كانوا ينطقون. وإنما أراد إبراهيم بهذا القول قال بل فعله كبيرهم هذا، أراد أن يبادروا من تلقاء أنفسهم فيعترفوا أنهم لا ينطقون، لأنه قال فعله كبيرهم هذا فاسألوهم، اسألوا هذا الكبير إن كان ينطق هو يخبركم. وإن هذا هم يعرفونه، وإبراهيم يعرف أن هذا لا يصدر عن هذا الصنم لأنه جماد، ولكن قصد إبراهيم في هذا أن يوبخهم، فهو تقريع لهم على عبادة هذه الأصنام. فكأنه قال لهم على وجه الاستهزاء ووجه التوبيخ والتقريع بهم، قال بل فعله كبيرهم، أي الصنم الكبير الذي لم يكسر هو الذي كسر الأصنام. وواضح من هذا أنه يريد التوبيخ والسخرية بهم لعبادتهم لهذه الأصنام. وتضمن جواب إبراهيم أيضا كأنه يقول لهم: فإن ترددتم أن التكسير هو فعلي أو فعل الصنم الكبير فاسألوهم إن كانوا ينطقون. إذا أنتم مترددين وشاكين أنا أقول لكم كبيرهم هذا هو الذي كسرهم، فإن أنتم في شك من هذا فاسألوهم، اسألوا هذا الصنم فاسألوهم إن كانوا ينطقون. وهنا يريد إبراهيم العجز الكلي لهؤلاء الذين يدعون أن هذه الأصنام هي آلهة، يبين لهم أن هذه الآلهة عاجزة عن أن تفعل هذا، ويريد أن يلقمه الحجة ويعترفوا أن هذه الأصنام لا تنطق ولا تضر ولا تنفع، فكيف يعبدونها؟ ولهذا مباشرة قص لنا القرآن الكريم هذا الموقف بقوله تعالى: فرجعوا إلى أنفسهم فقالوا إنكم أنتم الظالمون، أي راجعوا عقولهم، ورجع بعضهم إلى بعض رجوع المنقطع عن حجته المتفطن لصحة حجة الخصم. إبراهيم صحيح ما يقول وهم على خطأ، فقالوا لأنفسهم ما قصه القرآن: فقالوا إنكم أنتم الظالمون، أي أنتم الظالمون بعبادة من لا ينطق بلفظة من الألفاظ ولا يملك لنفسه لحظة من اللحظات، فكيف ينفع عابديه ويدفع عنهم البأس من لا يرد عن رأسه الفأس؟ إذا الفأس ما يستطيع أن يردها عن رأسه كيف يدفع عن غيره البأس؟ ثم نكسوا على رؤوسهم، هكذا قص لنا القرآن الكريم، ثم نكسوا على رؤوسهم، أي عادوا إلى جهلهم وعنادهم، كأنهم سلموا أول الأمر، وبعد ذلك جاء الشيطان إليهم وغرهم فرجعوا إلى الجهل والعناد. فقالوا لإبراهيم: لقد علمت ما هؤلاء ينطقون، فكيف تقول لنا اسألوهم إن كانوا ينطقون وأنت تعلم أنها لا تنطق؟ فعندها قال لهم إبراهيم لما اعترفوا بذلك، يعني قال لهم: إذن إذا هي لا تنطق كيف تعبدونها؟ كيف تستطيع أن تغير شيئا وهي لا تنطق؟ خرسة. مباشرة قال إبراهيم لهم في هذا القول لما اعترفوا بذلك: لقد علمت ما هؤلاء ينطقون، قال: أفتعبدون من دون الله ما لا ينفعكم شيئا ولا يضركم؟ أي إذا كانت لا تنطق وهي لا تنفع ولا تضر فلما تعبدونها من دون الله؟ وهنا كأن إبراهيم انفعل عليهم وانزعج وأخذ يتأفف من هذا الفعل ومن هذا الصنيع، حتى قال لهم ما قصه القرآن لنا: أف لكم ولما تعبدون من دون الله.

أف كلمة تضجر التي نهانا الله سبحانه وتعالى أن نقول لها لوالدينا، ولا تقل لهما أف ولا تنهرهما عن الوالدين، أي لا تقل لهما كلمة التضجر، وهي أول كلمة في التضجر، وإذا صوت بها الإنسان يعلم المقابل منه أنه متضجر. فإبراهيم

أف كلمة تضجر التي نهانا الله سبحانه وتعالى أن نقول لها لوالدينا، ولا تقل لهما أف ولا تنهرهما عن الوالدين، أي لا تقل لهما كلمة التضجر، وهي أول كلمة في التضجر، وإذا صوت بها الإنسان يعلم المقابل منه أنه متضجر. فإبراهيم أضجره ما رأى من ثباتهم على عبادة هذه الأصنام، انزعج من هذا بعد انقطاع العذر، ليس لهم عذر، والحجة ألزمت بين أيديهم، وبعد وضوح الحق وزهوق الباطل، فتأفف إبراهيم. وهنا قد أدحضت الحجة وأظهر العجز لهؤلاء، وظهر الحق عند إبراهيم، واندفع الباطل وأخذتهم عند ذلك العزة بالإثم. فلما أخذتهم العزة بالإثم أيها الإخوة الأخوات، أرادوا أن ينتصروا لأنفسهم، وأرادوا أن ينتقموا من إبراهيم. فقص القرآن لنا هذا الانتقام بقولهم ما قصه لنا القرآن الكريم، قال تعالى: قالوا حرقوا. بعد ذلك مشاورات فيما بينهم، قرروا أن يحرقوا إبراهيم بالنار، أوقدوا نارا عظيمة، فلما ألقوه فيها ماذا قال إبراهيم؟ قال: حسبي الله ونعم الوكيل. وهذا القول رواه البخاري عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: حسبي الله ونعم الوكيل، قالها إبراهيم حين ألقي في النار. هذه الكلمة من قالها فإن الله سبحانه وتعالى يكون حسبه، أي كافيه، ولهذا قالها عليه الصلاة والسلام بعد معركة أحد، لما ذهب صلى الله عليه وسلم إلى حمراء الأسد، إلى مكان يقال له حمراء الأسد، ولحق بقريش لما علم أنها تجحفلت هناك، فقيل له للنبي صلى الله عليه وسلم: إن قريشا قد تجمعت لك وتريد أن تعود إلى المدينة المنورة حتى تستأصل شأفة الإسلام. وإذا بالآية الكريمة تنزل على النبي صلى الله عليه وسلم بقوله تعالى: الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل فانقلبوا بنعمة من الله وفضل لم يمسسهم سوء. عندما قالوا حسبنا الله ونعم الوكيل جاءتهم النعمة وجاءهم الدفاع من الله سبحانه وتعالى. هذا سيد الخلق والخليل إبراهيم عليه الصلاة والسلام يوم ألقي في النار قال: حسبي الله ونعم الوكيل. فلما قال هذا الكلام جاءه الجواب من الله تعالى بقوله: قلنا يا نار كوني بردا وسلاما على إبراهيم. أوقدوا هذه النار العظيمة، وإذا به إبراهيم يلقى في هذه النار التي أوقدوها وأضرموها حتى أصبحت نارا عظيمة. فلما ألقي فيها إبراهيم قال الله تعالى للنار: يا نار كوني بردا وسلاما على إبراهيم. ولهذا يقول ابن عباس رضي الله تعالى عنهما: لولا أن الله تعالى قال وسلاما، أي بردا وسلاما، لآذى إبراهيم بردها. يعني لو قال الله تعالى: قلنا يا نار كوني بردا فقط، لكانت النار باردة جدا على إبراهيم ولآذته تلك البرودة، ولكن قال الله تعالى بردا وسلاما، فهي باردة على إبراهيم، لكن هذه البرودة بسلام، باطمئنان على إبراهيم من دون أذى، فهو مستريح فيها في تلك النار، لأنه متوكل على الله تعالى، ومن يتوكل على الله فهو حسبه، أي كافيه. وأرادوا به كيدا فجعلناهم الأخسرين، أرادوا أن يكيدوه بالإضرار بتحريقه في النار، فما كانوا إلا مغلوبين، أخسرين، مقهورين، لأن الله تعالى أنجى نبيه إبراهيم.

0: إبراهيم ونصره، وأتم الله نعمته على إبراهيم بأن أخرجه من بين قومه وأنجى هذا النبي وبارك له ولذريته، حتى قال الله تعالى عن إبراهيم: ونجيناه ولوطا إلى الأرض التي باركنا فيها للعالمين، أي أتم الله النعمة على إبراهيم بأن أخرجه من قومه، أخرجه من بينهم، وهاجر إلى أرض بارك الله فيها وهي أرض الشام، بارك فيها بكثرة الأنبياء وإنزال الشرائع وبكثرة النعم والثمار وطيب العيش، فنزل إبراهيم عليه السلام بفلسطين من أرض الشام حينما أرادوا به كيدا فجعلهم الله الأسفلين الأذلين بإبطال كيدهم، حتى قال إبراهيم: وقال إني ذاهب إلى ربي سيهدين، أي إني ذاهب إلى بلد أعبد فيه ربي وأعتصم بديني فأنجو منكم ومن عبادتكم لهذه الأصنام. وسنواصل أيها الإخوة هذه القصة، قصة إبراهيم الخليل وما جرى له، لكي نأخذ منها دروسا وعبرا بإذن الله تعالى. نسأل الله تعالى أن ينفعنا وإياكم بالخير واليمن والبركة، إنه سميع مجيب. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
1: وإلى الملتقى في حلقة الغد من آفاق الوصول في أسباب النزول، أعده وقدمه الدكتور موفق عبد الرزاق الدليمي، إخراج منال عتيق.
2: هنا إذاعة مملكة البحرين العربية.

Ya Allah, Ya Rahman, Ya Rahim. Ya Hu, سبحانك أنت الحي لا إله إلا أنت رب العالمين، لك الحمد في الأولى والآخرة. أحيي قلبي بالإيمان وأطلق لساني بالقرآن العظيم على النحو الذي يرضيك عني، واجعلني من أهل القرآن العظيم في الدنيا والآخرة برحمتك يا رحمن يا رحيم. ربي ذا الجلال والإكرام، أكمل لي ديني وأتمم علي نعمتك، واجعلني عبدا شكورا عبدا كريما. ربي أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي، وأن أعمل صالحا ترضاه، وأدخلني برحمتك في عبادك الصالحين. ربي أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي، وأن أعمل صالحا ترضاه، وأصلح لي في ذريتي، إني تبت إليك وإني من المسلمين. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي.

ربنا وتقبل دعاء. ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. يا الله يا أرحم الراحمين.

0: هنا إذاعة مملكة البحرين العربية.
1: مصحف البحرين. فيما يلي تستمعون إلى تلاوة بصوت القارئ الشيخ عمر مظفر، وهو يتلو على أسماعكم الكريمة سورة الصافات.
2: بسم

0: صدق الله العظيم.
1: تلا على أسماعكم الكريمة القارئ الشيخ عمر مظفر سورة الصافات.
2: هنا إذاعة مملكة البحرين العربية.
3: أذكار الصباح والمساء. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

أصبحنا وأصبح الملك لله والحمد لله، لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. رب أسألك خير ما في هذا اليوم وخير ما بعده، وأعوذ بك من شر ما في هذا اليوم وشر ما بعده. رب أعوذ بك من الكسل وسوء الكبر. رب أعوذ بك من عذاب في النار وعذاب في القبر. اللهم بك أصبحنا، وبك أمسينا، وبك نحيا، وبك نموت، وإليك النشور. اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت، خلقتني وأنا عبدك، وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت. أعوذ بك من شر ما صنعت، أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي، فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. اللهم إني أصبحت أشهدك وأشهد حملة عرشك وملائكتك وجميع خلقك أنك أنت الله لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك، وأن محمدًا

عبدك ورسولك. اللهم إني أصبحت أشهدك وأشهد حملة عرشك وملائكتك وجميع خلقك أنك أنت الله لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك، وأن محمدًا عبدك ورسولك. اللهم إني أصبحت أشهدك وأشهد حملة عرشك وملائكتك وجميع خلقك أنك أنت الله لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك، وأن محمدًا عبدك ورسولك. اللهم إني أصبحت أشهدك وأشهد حملة عرشك وملائكتك وجميع خلقك أنك أنت الله لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك، وأن محمدًا عبدك ورسولك. اللهم ما أصبح بي من نعمة أو بأحد من خلقك فمنك وحدك لا شريك لك، فلك الحمد ولك الشكر. اللهم عافني في بدني، اللهم عافني في سمعي، اللهم عافني في بصري، لا إله إلا أنت. اللهم إني أعوذ بك من الكفر والفقر، وأعوذ بك من عذاب القبر، لا إله إلا أنت. اللهم عافني في بدني، اللهم عافني في سمعي، اللهم عافني في بصري، لا إله إلا أنت. اللهم إني أعوذ بك من الكفر والفقر، وأعوذ بك من عذاب القبر، لا إله إلا أنت. اللهم عافني في بدني، اللهم عافني في سمعي، اللهم عافني في بصري، لا إله إلا أنت. اللهم إني أعوذ بك من الكفر والفقر، وأعوذ بك من عذاب القبر، لا إله إلا أنت. حسبي الله لا إله إلا هو، عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. حسبي الله لا إله إلا هو، عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. حسبي الله لا إله إلا هو، عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. حسبي الله لا إله إلا هو، عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. حسبي الله لا إله إلا هو، عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. حسبي الله لا إله إلا هو، عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. حسبي الله لا إله إلا هو، عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. اللهم إني أسألك العفو والعافية في الدنيا والآخرة. اللهم إني أسألك العفو والعافية في ديني ودنياي وأهلي ومالي. اللهم استر عوراتي وآمن روعاتي. اللهم احفظني من بين يدي ومن خلفي وعن يميني وعن شمالي ومن فوقي، وأعوذ بعظمتك أن أغتال من تحتي. اللهم عالم الغيب والشهادة، فاطر السماوات والأرض، رب كل شيء ومليكه، أشهد أن لا إله إلا أنت، أعوذ بك من شر نفسي ومن شر الشيطان وشركه، وأن أقترف على نفسي سوءا أو أجره إلى مسلم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء، وهو السميع العليم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء، وهو السميع العليم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء، وهو السميع العليم.

0: رضيت بالله ربا، وبالإسلام دينا، وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا. رضيت بالله ربا، وبالإسلام دينا، وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا. رضيت بالله ربا، وبالإسلام دينا، وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا. يا حي يا قيوم، برحمتك أستغيث، أصلح لي شأني كله، ولا تكلني إلى نفسي طرفة عين. أصبحنا وأصبح الملك لله رب العالمين. اللهم إني أسألك خير هذا اليوم، فتحه ونصره ونوره وبركته وهداه، وأعوذ بك من شر ما فيه وشر ما بعده. أصبحنا على فطرة الإسلام وعلى كلمة الإخلاص وعلى دين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى ملة أبينا إبراهيم حنيفا مسلما وما كان من المشركين. سبحان الله وبحمده 100 مرة. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير. 10 مرات أو 1 واحدة عند الكسل. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير. 100 مرة. سبحان الله وبحمده 10 عدد خلقه، ورضا نفسه، وزنة عرشه، ومداد كلماته. سبحان الله وبحمده 10 عدد خلقه، ورضا نفسه، وزنة عرشه، ومداد كلماته. سبحان الله وبحمده 10 عدد خلقه، ورضا نفسه، وزنة عرشه، ومداد كلماته. اللهم إني أسألك علما نافعا، ورزقا طيبا، وعملا متقبلا. أستغفر الله وأتوب إليه 100 مرة في اليوم. أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. اللهم صل وسلم على نبينا محمد. اللهم صل وسلم على نبينا محمد. اللهم صل وسلم على نبينا محمد. اللهم صل وسلم على نبينا محمد. اللهم صل وسلم على نبينا محمد. اللهم صل وسلم على نبينا محمد. اللهم صل وسلم على نبينا محمد. اللهم صل وسلم على نبينا محمد. اللهم صل وسلم على نبينا محمد. اللهم صل وسلم على نبينا محمد.
1: تاريخ عريق من العطاء الإعلامي المشرف.
2: المتعة، القيمة، والتأثير. فضاء زاخر بالتنوع والتجدد.
1: هنا إذاعة مملكة البحرين العربية. هنا البحرين.
2: هنا البحرين.

0: مهما كانت ظروفك ومهما كانت التحديات من حولك، لا تفقد صبرك. وإن تأخر عليك الفرج فكل عسير إذا استعنت بالله يصبح يسير. أسعد الأوقات مع إذاعة البحرين.
1: أسعد الأوقات مع إذاعة البحرين.

0: اقتراح بقانون. يحق لأي عضو من أعضاء مجلسي الشورى والنواب وبحد أقصى 5 أعضاء تقديم اقتراح بقانون لتعديل قانون نافذ أو اقتراح قانون جديد، حيث تعرض الاقتراحات بقوانين على مكتب المجلس في كلا المجلسين، والذي يقرر بدوره إحالتها إلى اللجنة المختصة لدراسته وإعداد تقرير ورأي بشأنه، إما بقبول الاقتراح أو رفضه، ثم يعرض الاقتراح في الجلسة العامة للمجلس، فإذا رأى المجلس قبول الاقتراح أحاله إلى الحكومة لوضعه في صيغة مشروع قانون وتقديمه إلى مجلس النواب خلال 6 أشهر على الأكثر من تاريخ إحالته إليها.
1: هنا إذاعة مملكة البحرين العربية.

0: يأتي الصباح حاملا في كل ثانية سرا ولغزا،
1: ويعبر النهار حاملا في كل دقيقة ألف مفاجأة ومفاجأة،
0: ويبقى الزمن ينساب بين أيدينا،
1: وفجأة تظهر فوق أمواج الزمن حكاية أو قصيدة. إنه الصباح.
0: أهلا بالصباح.

أحيانا يسأل الإنسان نفسه لماذا أعيش؟ ويأتي الجواب أعيش لأولئك الذين أحبوني، ولكن من يؤمن بصدقي وإخلاصي؟ أعيش من أجل السماء الباسمة فوق رأسي مهما تلبدت الغيوم، ومن أجل القضايا الإنسانية الكبرى، ومن أجل أن أمد يدي إلى يد أخرى تحاول بذر حبات الخير والبركة في هذا الوجود.

تبحث عن السعادة وتكتشف بعد حين أنها تهرب منك كلما اقتربت لتقبض عليها، ولكن إذا انصرفت عنها لتقوم بالأعمال البناءة تعود هي إليك من حيث لا تدري، وتقترب لتلفح وجهك بأنفاسها الدافئة. والسعادة ليست سوى تلك اللحظات النادرة من الرضا الذي يأتي مكافأة للأعمال الصالحة وراحة الضمير.

0: هل تعرف الطريق إلى مدينة الفرح؟ دلني عليه أنت يا من وجدت الطريق، وخبرني هل يبقى القلب فتيا بعدما يغزو الشيب شعر الرأس؟ ويرد علي الصوت هادئا:
1: اذهبي إلى عالم الأطفال، فهناك تجدين مدينة الفرح، والطفل وحده يعرف الطريق إلى المدينة. فإذا شئت عودي إلى طفولتك ولو عبر التذكر والحلم.
0: ليتني أختصر فيك كل شيء، ولكن أيها الوطن، يبدو أنك لست بحاجة إلى كل هذا، فأنت غني، غني رغم أي شيء. وأعظم ما أقدمه لك هو حب قلبي وساعديني.

0: حين يكتشف المهندس أنه يستحيل عليه شق الطريق حول الجبل، فإنه يعمد إلى اختراقه ليفتح فيه طريقا توصل إلى الجهة الأخرى من الجبل.
1: هذا مثل بسيط على المستحيلات التي حققها الإنسان. وإذا كان لهذا الإنسان بعض الإيمان بالله والثقة بنفسه وبرسالته في هذا الوجود، فإنه يستطيع تجاوز الصعوبات في العالم وتحقيق السعادة والسلام.

كمن يسافر وهو يعرف أنه لن يمر في هذه الطريق سوى مرة واحدة. هذا أنا، كل ما أرجوه خلال رحلة العمر في هذه الدنيا

أن أنقل معي الخير والحب، وأحمل لمن ألتقيهم الرحمة والأعمال البناءة، لأترك في كل مكان أثراً تباركه الأجيال الآتية من بعدي.

0: في الظلام من يستطيع أن يعرف لون الورود؟ وحين تهب العاصفة من يقدر أن يتسلى بمنظر فراشات الربيع؟
1: وحين يأتي ضباب اليأس هل تظل لنا القوة للتمسك بحبال الأمل؟ كم أود أن أطرد الظلام وأحول العاصفة إلى صفاء الربيع وأجعل الغمام قطرات نتن تنهمر في قلب الورود الظمآن.

ليس عندي سوى هذا الصوت المحب، أرسله مع نسمات الصباح عبر الأثير، أحمله رسائلي إليكم يا أحبائي. الرسالة الأولى عنوانها المحبة، والثانية الأمل والرجاء، والثالثة تحمل تأكيدا بأن الغلبة هي للحياة الخيرة مهما كانت الظروف وكيفما انقلبت الأيام.

0: لما ننولد تكون حياتنا عبارة عن لوحة بيضاء ناصعة، منا من يحولها إلى السواد، ومنا من يحولها إلى ألوان تبعث البهجة والفرح. كل يوم هو صفحة جديدة من صفحات حياتك، فلوحة حياتك لك أنت فقط. اختر ألوانها بعناية واستمتع، ولا تدع الظروف والأشخاص يأثرون على جمال تناسقها. أسعد الأوقات مع إذاعة البحرين.
1: أسعد الأوقات مع إذاعة البحرين.

عزيزي المواطن والمقيم، من أجل سلامتك وسلامة أسرتك احرص على القيام بالفحص الدوري للمركبة، وتأكد من سلامة الإطارات وصلاحيتها. في حال تعرض مركبتك للحريق لا قدر الله، توقف فوراً على جانب الطريق، أغلق المحرك واخرج من المركبة واتصل بهاتف الطوارئ 999. إذا كان الحريق بسيط قم بمكافحته بطفاية الحريق المخصصة للمركبات إذا وجدت. سلامتكم غايتنا. مع تحيات وزارة الداخلية.

0: إذاعة مملكة البحرين العربية
1: تأتيكم على التردد 102.3 FM.

0: صباح الخير
1: يا بحرين.
0: في صباح الخير يا بحرين
1: نطلعكم على آخر الفعاليات والمستجدات المحلية،
0: نستضيف الخبراء،
1: نستمع لكم،
2: كونوا معنا لصباح ملهم ومتجدد.
3: بسم الله الرحمن الرحيم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حياكم الله مستمعينا في حلقة جديدة ومتجددة من مشواركم الصباحي اليومي. صباح الخير يا بحرين. صباحك الله بالخير حسن.
4: صباحك الله بالنور زميلتي مريم، وصباح الخير لمستمعينا الذين انضموا إلينا الآن عبر أثير إذاعة البحرين في هذا المشوار الذي يمتد من الآن وحتى 8:30 بمشيئة الله، والعديد من المحطات واللقاءات، فأهلا ومرحبا بالجميع.
3: مع بداية كل يوم نرسم لأنفسنا أهدافا جديدة ونواجه مواقف قد تتطلب منا بعض القرارات والمبادرات وربما التجارب التي لم نخضها من قبل، وفي كل خطوة نحتاج إلى قدر من الثقة يمنحنا الشجاعة للمضي ويجعلنا نؤمن بقدرتنا على التعلم والنجاح وتجاوز التحديات. لكن هذه الثقة لا تعني أن نعتقد بأننا نعرف كل شيء أو أننا لا نخطئ، فالثقة الحقيقية هي التي تقترن بالتواضع والوعي والاستعداد الدائم للتطور.
4: بالفعل، فالثقة المحمودة تدفع الإنسان إلى العمل والاجتهاد، بينما الثقة المطلقة قد تحجب عنه رؤية أخطائه أو الاستفادة من تجارب الآخرين. لذلك يبقى الاتزان هو مفتاح النجاح، وأن نثق بأنفسنا لكن دون أن نفقد تواضعنا، وأن نتوكل على الله في كل خطوة. صباحكم ثقة متزنة مستمعينا، وطموح لا يعرف المستحيل، وتقبل تحيات فريق العمل المصاحب لكم.
3: من الإشراف والمتابعة تحييكم الزميلة نور عبد العزيز.
4: في إشراف على المحتوى تحييكم الزميلة عبير بن هندي.
3: من الإعداد هذه أجمل التحيات من نيل الرويحي.
4: من التقديم هذه تحيات الزميلة مريم فقيه وحسن السعاتي.
3: ومن الإخراج يحييكم حمد الشريان. أوراق الصباح،
1: لقاءات، تقارير ورسائل حلقة اليوم.
3: أوراق الصباح،
4: وكعادتنا دائما نبدأ في جولتنا في صحافة هذا اليوم، ثم نتعرف على أحوال الطقس مع المختصين من ذات الأرصاد الجوية بوزارة المواصلات والاتصالات. وفي تمام السابعة نتوقف معكم وأولى نشرات إذاعة البحرين، نعود إليكم بعدها. وصباح الخير يا بحرين.
3: نبدأ لقاءاتنا بالحديث عن أهمية التطعيمات لمرضى الأمراض المناعية ومدى أمانها، وكذلك أبرز اللقاحات الموصى بها وكيفية تحديد الوقت المناسب لتلقيها وفقا للحالة الصحية، مع ضيفنا الدكتور مجيد حيدر رئيس رابطة البحرين لأمراض المناعة الذاتية بالمستشفيات الحكومية.
4: أيضا سوف نسلط الضوء على ورشة العناية بالبشرة والشعر في الصيف التي ينظمها مركز عيسى الثقافي. سنتعرف على أهم الإرشادات الصحية للعناية بالبشرة والصيف والشعر خلال فصل الصيف، وطرق الوقاية من المشكلات الجلدية المرتبطة بارتفاع درجات الحرارة. حديثنا سيكون مع الدكتورة فاطمة خمدن استشارية الأمراض الجلدية ومقدمة هذه الورشة.
3: ونختتم لقاءاتنا هذا الصباح بالحديث عن مشاركة جمعية الريادة الشبابية للمرة الأولى في مدينة شباب 2030 من خلال برامج وورش عمل تسهم في تنمية مهارات الشباب وتعزيز قدراتهم في مجال القيادة وريادة الأعمال والوعي المالي والصحة النفسية والتطوير المهني. حديثنا سيكون مع الأستاذة ماريا جناحي أمين سر جمعية الريادة الشبابية.
4: كما سوف نتوقف

0: في فقرة ثقافة مرورية حول ضرورة فحص المركبات خلال فصل الصيف، وفقرة مع الناس هي الفقرة التي دائما توجهون من خلالها ملاحظاتكم عبر هاتف 1-7-6-8-4-8-8-8 إلى مختلف الجهات والهيئات والمؤسسات الحكومية، فأهلا ومرحبا بكم.
1: عناوين
2: أخبار ومقالات صحفية.
1: عناوين.
3: نبدأ بقراءة أبرز العناوين المحلية الصادرة هذا الصباح، وفيها نقرأ: خلال استقبال جلالته رئيس لجنة توثيق ملحمة الصمود الوطني، جلالة الملك المعظم يؤكد: الذاكرة الوطنية هي الحصن الذي يحمي المكتسبات ويصون الهوية الوطنية الأصيلة. ملحمة الصمود لم تكن مجرد استجابة لتحد عابر، بل هي تجسيد للعزة الوطنية.
0: جلالة الملك المعظم وسمو ولي العهد رئيس مجلس الوزراء يهنئان ملك إسبانيا بفوز المنتخب الإسباني بكأس العالم.
3: نقرأ كذلك في أخبارنا المحلية الصادرة هذا الصباح: جلالة الملك المعظم استقبل الفنان إسحاق الكوهجي لإهداء لوحة فنية لجلالته، ويؤكد الاعتزاز بأبناء البحرين من الفنانين المبدعين وإسهاماتهم الطيبة.
0: بقرار من صاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، إعادة تشكيل مجلس الخدمة المدنية وتحديد الأنشطة التجارية التي تقتصر مزاولتها على البحرينيين في قرار آخر.
3: وقرار صادر عن صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء بندب القاضي رياض سيادي مديرا لمعهد الدراسات القضائية والقانونية.
0: وبأمر من جلالة الملك المعظم مد خدمة القاضي الشيخ عدنان القطان 5 سنوات.
3: وكذلك إعادة تشكيل الهيئة العليا للصندوق الملكي لشهداء الواجب.
0: جلالة الملك المعظم والرئيس السوري يبحثان مستجدات الأوضاع الإقليمية والدولية.
3: وزير الداخلية يشيد بالشراكة الاستراتيجية بين البحرين والمملكة المتحدة.
0: وزير الخارجية ونظيره الأردني يبحثان تداعيات إغلاق إيران مضيق هرمز على حرية الملاحة.
3: رئيس الحرس الوطني يشيد بتطور العلاقات البحرينية الباكستانية في المجال العسكري.
0: مجلس إدارة غرفة البحرين يطلع ميدانيا على أوضاع واحتياجات سوق المنامة، ونبيل كانو رئيس الغرفة يؤكد: جولاتنا الميدانية ستشمل جميع محافظات المملكة.
3: إذن كانت هذه أبرز الأخبار الواردة في الشأن المحلي، ونتحول معكم إلى الأخبار في الشأنين العربي والدولي.
0: الجيش الأمريكي يواصل قصف إيران، وطهران تعتدي على الكويت مجدداً.
3: القوات الأردنية والإسرائيلية تعترض صاروخاً أطلق من إيران باتجاه مدينة العقبة.
0: المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية رافائيل غروسي يدعو إلى ضبط النفس بعد استهداف محطة نووية إيرانية قيد الإنشاء.
3: مسؤولان يؤكدان إسرائيل ستحصل على مزيد من طائرات التزود بالوقود الأمريكية.
0: استشهاد 11 فلسطينيا بينهم أطفال في غارات للاحتلال على غزة.
3: انفجارات قوية تهز كييف بعد يوم من هجوم دام لأوكرانيا على مستودعات تجارية روسية.
0: أمير قطر ورئيس وزراء العراق يؤكدان ضرورة ضمان حرية الملاحة في مضيق هرمز.
3: وآخر ما نقرأ في الأخبار العربية والدولية: إيران تعلن إعدام شخصين شاركا في احتجاجات يناير.
0: إذن ننتقل معكم مستمعين إلى ملاحق المال والأعمال بعد هذا الفاصل.
1: عناوين الاقتصاد.
2: إدارة المال والأعمال.
1: عناوين الاقتصاد.
3: في عناوين المال والاقتصاد نقرأ: الرئيس المشارك لجي بي مورغان تشيس يؤكد مركز التميز التكنولوجي في البحرين يطور المواهب ويدعم المنظومة

0: الاقتصادية. المنطقة تسخر بالفرص الواعدة في قطاعات البنية التحتية وتنويع الاقتصاد والتحول في قطاع الطاقة.
1: هيئة تنظيم الاتصالات تنشر نتائج استطلاع تجربة المستهلك لعام 2025، بما بيّنت ارتفاع نسبة المستهلكين الذين أعربوا عن أعلى مستويات الرضا بـ 13%.
0: بنك البحرين الإسلامي يطلق تطبيقاً يخدم المنشآت الصغيرة والمتوسطة والمؤسسات الكبرى عبر خدمات مصرفية متكاملة.
1: الوفد البحريني يطلع على التجربة التايلندية في إدارة المخزون الاستراتيجي وتعزيز الأمن الغذائي.
0: نقرأ كذلك في الأخبار الاقتصادية: لدى زيارتها مستودع حافلات النقل العام، وكيل النقل البري تؤكد مواصلة تطوير منظومة النقل العام بما يعزز كفاءتها وسلامتها، تشغيل حافلات كهربائية في إطار خطة شاملة للتحول إلى منظومة نقل عام متكاملة وصديقة للبيئة.
1: خليجي بنك يتعاون مع معهد البحرين للدراسات المصرفية والمالية لإطلاق أكاديمية خليجي لقادة المستقبل لعملاء حساب أجيال.
0: وآخر ما نقرأ في هذه الجولة الصحفية: بنك البحرين للتنمية ضمن أقوى 50 شركة بحرينية.

0: مع الأرصاد،
1: درجات الحرارة
0: ونسب الرطوبة
1: وأهم التحذيرات.
0: مع الأرصاد.
2: طابت أجواءكم مستمعينا أينما كنتم، وننتقل معكم الآن إلى إدارة الأرصاد الجوية بوزارة المواصلات والاتصالات، وفينا المختصون من هناك بأحوال الطقس، ومعنا الأستاذة حنين الذوادي. أستاذة حنين، صباح الخير.
3: صباح النور والسرور يا هلا أخوي حسان وأختي مريم، والصباح عليكم جميعا مستمعينا. قدم لكم نشرتنا الصباحية. طقسنا إن شاء الله لهذا اليوم راح يكون حار مع تصاعد الأتربة في بعض المناطق خلال النهار، ويكون معتدل بهجن عام ليلا. رياح شمالية غربية من 5 إلى 10 عقد في البداية، زي السرعة تنشط وتكون من 12 إلى 17 عقدة، تصل إلى قوية السرعة من 20 إلى 25 عقدة أحيانا خلال النهار. هناك تحذير عن رياح قوية السرعة، لذا يرجى أخذ الحيطة والحذر. ارتفاع الموج من قدم إلى 3 أقدام قرب السواحل، من 3 إلى 6 أقدام في عرض البحر. درجات الحرارة العظمى متوقعة لهذا اليوم 44 درجة مئوية، والصغرى لهذه الليلة 30 درجة مئوية. الرطوبة النسبية إن شاء الله راح تتراوح ما بين 75% وال 10%. أعلمت في مناسة ما في الساعة 9:45 صباحا مدن آخر في الساعة 9:50 مساء، أدنى جزء في الساعة 4 عصرا، وجزء آخر في الساعة 4:10 من صباح يوم الغد. شروق الشمس في الساعة 4:57، أما الغروب في الساعة 6:31. بزوق القمر في الساعة 10:51 صباحا، والأفول في الساعة 10:29 من هذا المساء. سرعة الرياح المسجلة في الساعة 5 صباحا في المنطقة التالية: جزر حوار رياح غربية 10 عقد، فشت الجارم غربية 7 عقد، جزيرة جرادة شمالية غربية 5 عقد. وأخيرا درجات الحرارة سجلت في الساعة 5 صباحا في دول التعاون لدول الخليج العربية، وكانت كالتالي: المنام 34 درجة مئوية، الكويت 37، الرياض 31، الدوحة 32، أبوظبي 34، وفي مسقط كانت 32 درجة مئوية. كانت هاي تفاصيل نشرة حتى منتصف هذه الليلة. بالنسبة ليوم الغد إن شاء الله راح يستمر معنا طقس على نفس المنوال مع تحذيرات لرياح قوية السرعة خلال فترة النهار. أما الأيام التالية فراح تقل سرعة الرياح بالتدريج، تكون معتدلة بوجه عام، تنشط في بعض الأحيان خصوصا في النهار، لكنها تكون خفيفة في فترات الليل.
2: نعم، إذا نرجو دائما الأجواء الطيبة لمستمعينا، والسلام أيضا في وسط تقلبات الجو، وكذلك نرجو منهم متابعة كل ما يستجد على منصات التواصل الاجتماعي التابعة للأرصاد الجوية. جزيل الشكر لك الأستاذ حنين الذوادي ولجميع منتسبي الأرصاد الجوية على هذه الجهود الطيبة. شكرا.
3: يا أهلا مرحبا فيكم.
1: إذن مستمعينا، بعد دقائق قليلة موعدنا مع أولى نشراتنا الإخبارية، نشرة السابعة صباحا من إذاعة البحرين. من بعدها نعود لنلتقي بكم مجددا في صباح الخير.

0: الأخبار حول الخبر، تفاصيل، تقارير، لقاءات. تابعوا أخبارنا الإذاعية على التردد 102.3 FM. النشرة الموجزة.
1: أجرى حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى الخليفة ملك البلاد المعظم حفظه الله ورعاه اتصالا هاتفيا بفخامة الرئيس أحمد الشرع رئيس الجمهورية العربية السورية الشقيقة.
2: وخلال الاتصال أشاد جلالة الملك المعظم حفظه الله ورعاه بعمق العلاقات الأخوية الراسخة التي تجمع بين مملكة البحرين والجمهورية العربية السورية الشقيقة، مؤكدا جلالته أيده الله حرص مملكة البحرين على مواصلة تعزيز هذه العلاقات وتنميتها بما يخدم المصالح المشتركة للبلدين والشعبين الشقيقين. وأعرب جلالة الملك المعظم أيده الله عن خالص تمنياته للجمهورية العربية السورية وشعبها الشقيق بدوام الأمن والاستقرار ومواصلة مسيرة التقدم والازدهار والتنمية. كما جرى خلال الاتصال بحث مستجدات الأوضاع الإقليمية والدولية وتبادل وجهات النظر بشأن عدد من القضايا ذات الاهتمام المشترك بما يسهم في تعزيز الأمن والاستقرار في المنطقة. استقبل حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى الخليفة ملك البلاد المعظم حفظه الله ورعاه معالي الدكتور الشيخ عبد الله بن أحمد الخليفة وزير المواصلات والاتصالات رئيس مجلس أمناء مركز البحرين للدراسات الاستراتيجية والدولية والطاقة دراسات رئيس لجنة توثيق ملحمة الصمود الوطني،
1: حيث قدم معاليه إلى جلالته إيجازا حول سير أعمال اللجنة التي تطلع بمهمة رصد وتوثيق الاعتداءات الإيرانية الآثمة والتي واجهتها المملكة وما سطرته من فصول مضيئة في الوحدة والثبات. وخلال اللقاء أكد حضرة صاحب الجلالة ملك البلاد المعظم حفظه الله ورعاه أن روح الصمود ثقافة وطنية أصيلة ومنهج عمل ثابت أرسد دعائمه مسيرة البناء والرفعة، مشيرا جلالته إلى أن ملحمة الصمود لم تكن مجرد استجابة لتحد عابر، بل هي تجسيد للعزة الوطنية التي أثبتت من خلالها مملكة البحرين قدرتها على إدارة التحديات بكل كفاءة واقتدار. مثمنا جلالته الدور البحثي الرصين لمركز دراسات بالتعاون مع المؤسسات الوطنية في حفظ هذه الذاكرة الوطنية. كما أكد جلالة الملك المعظم حفظه الله أن توثيق ملحمة الصمود أمانة وطنية لترسيخ السردية الجامعة ونقل دروس الولاء للأجيال القادمة، مشددا جلالته على أن هذا التوثيق يهدف إلى حفظ الذاكرة الوطنية الجامعة لتبقى البحرين دائما عزيزة أبية تنعم بروح الأسرة الواحدة المتكافلة في ظل مسيرتها التنموية الشاملة. ونوه جلالة الملك المعظم حفظه الله ورعاه بأن تخليد هذه المواقف المشرفة هو تكريم لكل من وقف في خندق الوطن وتجسيد لشموخ البحرين التي تزداد قوة وصلابة أمام التحديات، مؤكدا جلالته أن الذاكرة الوطنية هي الحصن الذي يحمي المكتسبات ويصون الهوية الوطنية الأصيلة. وفي ختام اللقاء رفع معالي الدكتور الشيخ عبد الله بن أحمد الخليفة أسمى آيات الشكر والامتنان وعظيم التقدير للمقام السامي الكريم لحضرة صاحب الجلالة ملك البلاد المعظم حفظه الله ورعاه، معربا عن فخره واعتزازه بالثقة الملكية السامية بتكليفه بهذه المهمة الوطنية، مؤكدا العزم على أن تكون مخرجات اللجنة مرجعا تاريخيا وقانونيا يجسد عزة المملكة وقوة مؤسساتها. كما أشاد معاليه بمشاعر التأييد والولاء والوفاء الصادق من المواطنين الكرام ووقفتهم المشرفة صفا واحدا خلف راية الوطن تحت القيادة الحكيمة لجلالته حفظه الله ورعاه. استقبل حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المعظم حفظه الله ورعاه

0: نانس حاق الكوهجي، يرافقه ابنه محمد، حيث تشرف بإهداء جلالته لوحة فنية تمثل جلالة الملك المعظم مع علم مملكة البحرين وخارطة المملكة.
1: وقد أشاد جلالة الملك المعظم بهذا العمل الفني المتميز والجهد المبذول في رسمه، والذي عكس إبداع الفنان إسحاق الكوهجي وتميز أعماله الفنية، شاكرا له على هذا الإهداء القيم، منوها جلالته بإسهاماته في إثراء الحركة الفنية من خلال مشاركاته في مختلف المعارض وحرصه على الارتقاء بمنتجه الفني، متمنيا له كل التوفيق. وأعرب جلالته عن الفخر والاعتزاز بأبناء البحرين من الفنانين المبدعين وإسهاماتهم الطيبة في إبراز الوجه الحضاري والثقافي.

0: هذا الإهداء القيم، منوها جلالته بإسهاماته في إثراء الحركة الفنية من خلال مشاركاته في مختلف المعارض وحرصه على الارتقاء بمنتجه الفني، متمنيا له كل التوفيق. وأعرب جلالته عن الفخر والاعتزاز بأبناء البحرين من الفنانين المبدعين وإسهاماتهم الطيبة في إبراز الوجه الحضاري والثقافي للمملكة بأعمالهم ونتاجاتهم الفنية المتميزة. من ناحيته، أعرب الفنان إسحاق الكوهجي عن عميق الشكر وبالغ التقدير والامتنان إلى جلالة الملك المعظم لما حظي به من تقدير وإشادة جلالته بعمله الفني وما يليه حفظه الله ورعاه من اهتمام ودعم وتشجيع للفنانين البحرينيين ولمختلف الفنون، داعيا الله تعالى أن يحفظ جلالة الملك المعظم ويرعاه وينعم على جلالته بدوام الصحة والسعادة.
1: صدر عن صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد الخليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله قرار رقم 35 لسنة 2026 بتعديل بعض أحكام القرار رقم 1 لسنة 2018 بإعادة تشكيل مجلس الخدمة المدنية. جاء فيه: يضاف بند جديد برقم 2 إلى الفقرة الأولى من المادة الأولى من القرار 1 لسنة 2018 بإعادة تشكيل مجلس الخدمة المدنية، ويعاد ترقيم باقي بنود المادة تبعا لذلك. نصه الآتي: 2 وزير ديوان رئيس مجلس الوزراء عضوا.
0: صدر عن صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد الخليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله قرار رقم 36 لسنة 2026 بشأن تحديد الأنشطة التجارية التي تقتصر مزاولتها على البحرينيين، وذلك بناء على عرض وزير الصناعة والتجارة وبعد موافقة مجلس الوزراء.
1: صدر عن صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد الخليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله قرار رقم 37 لسنة 2026 بندب مدير في وزارة العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف، وذلك بناء على عرض وزير العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف. جاء فيه: يندب كل الوقت القاضي الدكتور رياض محمد إبراهيم سيادي مديرا لمعهد الدراسات القضائية والقانونية في وزارة العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف.
0: صدر عن صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد الخليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء رئيس الهيئة العليا للصندوق الملكي لشهداء الواجب حفظه الله قرار رقم 3 لسنة 2026 بتعديل بعض أحكام القرار رقم 1 لسنة 2025 بإعادة تشكيل الهيئة العليا للصندوق الملكي لشهداء الواجب. جاء فيه: يضاف بند جديد برقم 4 إلى الفقرة الأولى من المادة الأولى من القرار 1 لسنة 2025 بإعادة تشكيل الهيئة العليا للصندوق الملكي للشهداء الواجب، ويعاد ترقيم باقي بنود المادة تبعا لذلك. نصه الآتي: 4 وزير ديوان رئيس مجلس الوزراء عضوا. أعلنت القيادة العامة لقوى الدفاع البحرين أن إيران تواصل نهجها العدائي الممنهج عبر اعتداءاتها الآثمة التي تستهدف المدنيين في مملكة البحرين.
1: وتوضح القيادة العامة أنه بإرادة صلبة وجهزية قتالية عالية تصدت منظومة الدفاع الجوي بقوة دفاع البحرين واعترضت ودمرت عددا من الاعتداءات الجوية الإيرانية الغادرة. وتؤكد القيادة العامة أن كافة أسلحتها ووحداتها في أعلى درجات الجاهزية وعلى أهبة الاستعداد الدفاعي لحماية المملكة. كما تهيب القيادة العامة بالجميع ضرورة توخي الحذر وعدم الاقتراب من أي أجسام غريبة أو مشبوهة ناتجة عن مخلفات الاعتداء الإيراني الغاشم والإبلاغ عنها فوراً. وتؤكد أن رجال وحدة هندسة الميدان الملكية في كامل الجاهزية للتعامل الفني الآمن مع تلك الأجسام ضمانا للسلامة العامة للمواطنين والمقيمين كافة. وتشدد القيادة العامة على أن تعمد استخدام الصواريخ والطائرات المسيرة في استهداف المدنيين والممتلكات الخاصة يعد انتهاكا صارخا للقانون الدولي الإنساني. وتؤكد القيادة العامة لقوة دفاع البحرين اعتزازها وفخرها بما يظهره رجالها البواسل من جاهزية قتالية متقدمة ويقظة رفيعة في أداء واجبهم المقدس ذودا عن الوطن. أكدت سعادة السيدة كريمة محمد العباسي

0: الأمين العام لمجلس الشورى أن الدعم المتواصل الذي يحظى به الشباب البحريني من ملك البلاد المعظم حفظه الله ورعاه والاهتمام الكبير من سمو ولي العهد رئيس مجلس الوزراء أسهم في ترسيخ مكانة الشباب كشركاء فاعلين في صناعة المستقبل.
1: جاء ذلك خلال لقاء سعادة الأمين العام لمجلس الشورى بالمشاركين في البرنامج القيادي الوطني هايبو بوث ضمن برامج مدينة شباب 2030 في جلسة حوارية بعنوان لقاء مع قائد. تستضيف مملكة البحرين النسخة 7 من جائزة الحكومة الرقمية لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، حيث فتح باب الترشح للمشاركة في الجائزة لغاية 3 سبتمبر المقبل.
0: وبهذه المناسبة أكد سعادة السيد محمد علي القائد الرئيس التنفيذي لهيئة المعلومات والحكومة الإلكترونية أن الجائزة تمثل منصة خليجية لتسليط الضوء على أبرز المبادرات والمشاريع الرقمية الرائدة بدول مجلس التعاون الخليجي. دعت وزارة العمل منشآت القطاع الأهلي إلى المبادرة بتسجيل وترشيح الكوادر الوطنية المتميزة لديها للمشاركة في حفل تكريم العمال المجدين والمتفوقين بمنشآت القطاع الأهلي في نسخته 41.
1: ويمثل تكريم العمال المجدين والمتفوقين رسالة تقدير لكل النماذج الوطنية المتميزة في مختلف بيئات العمل والتي أسهمت بفاعلية في دعم مسيرة التنمية التي تشهدها مملكة البحرين.
0: أعلن صندوق العمل تمكين إطلاق النسخ المطورة من برنامجي تمكن وقيادة اللذين يهدفان إلى تنمية القدرات الوطنية وتهيئة البحرينيين لتولي أدوار قيادية مؤثرة،
1: وذلك من خلال ملائمة مخرجات التدريب والتوظيف مع احتياجات سوق العمل الحالي والمستقبلي، ما يعزز التنافسية ويفتح فرص التقدم في مختلف القطاعات الاقتصادية. في إطار الجهود الحكومية لتطوير جودة الخدمات وإعادة هندستها، طورت جامعة البحرين خدمة الاستعلام عن طلبات الإفادات وكشوف الدرجات الرسمية وأيضا الشهادات.
0: وفي هذا السياق أكد الدكتور فؤاد محمد الأنصاري رئيس جامعة البحرين أن هذه الخدمة تأتي في إطار تبني الجامعة لحلول رقمية مبتكرة تعزز الشفافية وتوفر تجربة استعلام ذاتية سلسة للمستفيدين، ومثالا عمليا على تحسين واجهة وتجربة المستخدم وتبسيط الإجراءات، مضيفا أن تطوير الخدمة يسهم في اختصار الوقت والجهد على الطلبة ويدعم مسيرة التحول الرقمي الشامل التي تنتهجها الجامعة.
2: من مركز الأخبار بقلم الحقيقة نبث لكم أخبارنا المحلية والدولية من إذاعة مملكة البحرين على التردد 102.3 FM.

0: ومنها حتى عودتهم إلى أرض الوطن سالمين. وللتعرف أكثر على الحملة يمكنكم زيارة الموقع الإلكتروني الخاص بالوزارة عبر www.mofa.gov.bh وعلى قنوات التواصل الاجتماعي الإنستغرام ومنصة إكس على بحرين دبلوماتيك. وأمناكم الله.
1: صحتك في الصيف.
2: في فصل الصيف يزداد الإرهاق بسبب ارتفاع درجة الحرارة فوق المعتاد، وكذلك أشعة الشمس اللي قد تتعرض لها، فهي تؤدي إلى سرعة الإجهاد وفقدان الطاقة. لذلك يفضل النوم في فترة الليل بما لا يقل عن 6 ساعات، ويفضل أن تصل إلى 8 ساعات مع أخذ قيلولة خفيفة في وقت الظهيرة، لأنها تساهم في زيادة النشاط وتوفير الطاقة للجسم.
3: مما قيل في صاحب العظمة عيسى الكبير حاكم البحرين وتوابعها.
4: والشيخ عيسى عند نشر الدواوين يشفي حديثه للنفوس العليلة، غيث السماح الخصب عدل الموازين، محي السموت الغابرة والفضيلة.
3: من أشعار حسين بن علي آل مشرف. مما قيل في صاحب العظمة عيسى الكبير حاكم البحرين وتوابعها.

0: صباح الخير
1: يا بحرين.
0: في صباح الخير يا بحرين
1: نطلعكم على آخر الفعاليات والمستجدات المحلية،
0: نستضيف الخبراء

0: صباح الخير
1: يا بحرين.
0: في صباح الخير يا بحرين
1: نطلعكم على آخر الفعاليات والمستجدات المحلية،
0: نستضيف الخبراء،
1: نستمع لكم،
0: كونوا معنا لصباح ملهم ومتجدد. أهلا وسهلا بكم مستمعينا، نعود إليكم من جديد في صباح الخير يا بحرين، ونستمر معكم بمشيئة الله تعالى إلى تمام 8:30، وهذه أجمل التحيات من فريق العمل.
2: لكم التحية من الإشراف والمتابعة من الزميلة نورة عبد العزيز.
0: من الإشراف على المحتوى تحييكم الزميلة عبير بن هندي.
2: من الإعداد هذه تحيات الزميلة نيل الرويعي.
0: من خلف الميكروفون يحييكم الزميل حسن السعاتي، وهذه تحياتي مريم فقيه.
2: ومن الإخراج هذه تحيات الزميل حماد الشريان.

0: مستمعينا، تنفيذا للتوجيهات الملكية السامية من صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المعظم وأمر صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء بتعويض المواطنين جراء الاعتداءات الإيرانية الآثمة التي أسفرت عن تضرر عدد من المنازل والمركبات، سلمت وزارة الأشغال ووزارة الإسكان والتخطيط العمراني دفعة جديدة من المنازل المتضررة بمدينة الحد الإسكانية بعد استكمال أعمال المعالجة الفنية والهندسية والانتهاء من إصلاح الأضرار التي لحقت بها ضمن الخطة التنفيذية المعتمدة لمعالجة الأضرار وفق إطار زمني محدد.
1: وفي هذا الصدد أوضح مدير إدارة متابعة تنفيذ المشاريع بوزارة الإسكان والتخطيط العمراني محمد المالكي، أكد وأوضح أنه تنفيذا للأمر الملكي السامي تم تشكيل فرق طوارئ مشتركة بين وزارة الإسكان والتخطيط العمراني ووزارة الأشغال لمعالجة الأضرار الناتجة في المنازل المتضررة، إذ جرى تقييمها والبدء في تنفيذ أعمال الإصلاح وإعادة تأهيل المنازل بما يضمن عودة المواطنين إلى بيوتهم بأفضل صورة وفي أسرع وقت. وبين المالكي أنه تم تسليم جزء كبير من الدفعة الأولى، وتجري حاليا مباشرة استكمال وإنهاء إجراءات الدفعة الثانية، مؤكدا أن الحكومة الرشيدة تحرص دائما على توفير الاستقرار المعيشي والأمن للمواطنين.
0: من جانبهم، أعرب المواطنون من أهالي مدينة الحد الإسكانية عن بالغ شكرهم وامتنانهم إلى صاحب الجلالة الملك المعظم وصاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس مجلس الوزراء على التوجيهات السامية إلى سرعة تعويض المتضررين وإصلاح المنازل المتضررة، مثمنين الجهود التي بذلتها وزارة الأشغال ووزارة الإسكان والتخطيط العمراني وسرعة إنجاز أعمال الإصلاح وإعادة التأهيل بما أسهم في عودتهم إلى منازلهم في وقت قياسي، مؤكدين أن هذه المبادرات تعكس حرص القيادة والحكومة على رعاية المواطنين وتوفير الأمن والاستقرار لهم في مختلف الظروف.

0: إذاعة البحرين، صوت البحرين.
1: حديث الصباح.
0: لقاءات مع خبراء ومختصين في مختلف المجالات.
1: حديث الصباح.
2: مستمعينا، تلعب التطعيمات دورا مهما في الوقاية من العديد من الأمراض المعدية، إلا أن مرضى الأمراض المناعية قد تكون لديهم تساؤلات حول مدى أمان تلك التطعيمات وأفضل وقت لتلقيها وما اللقاحات التي يحتاجون إليها وفقا لحالتهم الصحية. للتعرف أكثر على هذا الموضوع والإجابة عن أبرز الاستفسارات المتعلقة بالتطعيمات لمرضى الأمراض المناعية، يسعدنا أن نستضيف الدكتور مجيد حيدر، رئيس رابطة البحرين للأمراض المناعية الذاتية بالمستشفيات الحكومية. دكتور مجيد، صباح الخير.
3: صباح النور، صباح بالخير على المستمعين والمستمعات الكريمات، ونشكر تلفزيون البحرين على هاي الاستضافة الكريمة.
4: أهلا وسهلا فيك معنا دكتور مجيد. وفي البداية، نحن نسمع كثيرا أكيد عن الأمراض المناعية بشكل عام، وأن هذا المرض المعين هو مرض مناعي، ولكن بودنا أن نعرف ما هو المقصود تحديدا بالأمراض المناعية.
3: طبعا إحنا في كجسم الإنسان يوميا يتعرض إلى العديد من الجراثيم والفيروسات والبكتيريا، لذلك الله سبحانه وتعالى ركب في جسم الإنسان منظومة دفاعية نسميها الجهاز المناعي. وظيفتها الدفاع عن جسم الإنسان ضد هاي الفيروسات وضد البكتيريا اللي نتعرض لها بشكل يومي. في حال وجود مرض مناعي ذاتي، اللي يصير إن الجهاز المناعي يفقد القدرة على التمييز ما بين خلايا الجسم الطبيعية والأجسام الغريبة الآتية من الخارج.
4: نعم.
3: فلذلك يبدأ بمهاجمة خلايا الجسم أو الأنسجة تبع الشخص نفسه، فلذلك يطلق عليه المرض المناعي الذاتي، يعني الجهاز المناعي ذاتيا فقد السيطرة على التمييز ما بين الاثنين، وبالتالي يؤدي إلى التهابات، إما أن تكون محصورة في أعضاء معينة أو تكون محصورة في عدة أو تصيب عدة أعضاء من الجسم.
4: نعم.
3: وأمثلة مثل على الأمراض المناعية الذاتية، عندنا مرض الذئبة الحمراء، التهاب روماتويد صدفية، التهاب مفاصل صدفية، تصلب الجلد، وهناك العديد يعني من الأمراض المناعية الذاتية.
2: طيب دكتور مجيد، بالنسبة للمصابين بأمراض مناعية ذاتية، هل يمكن لهم أن يعني يأخذوا هذه التطعيمات، وما هي أهم التطعيمات التي تحتاجها هذه الفئة من المرضى؟
3: الواقع هاي سؤال جدا مهم وحيوي بالنسبة للأشخاص المصابين بأمراض المناعية الذاتية.
2: نعم.
3: وذلك أن

0: في اعتقاد شائع أن المصابين بهاي الأمراض ممكن أن التطعيمات تكون ضرر إليهم، ولكن هذا غير صحيح. بالعكس، يعني أخذ التطعيم بالنسبة لهذه الفئة بالذات يعتبر جزء مهم جدا من البرنامج العلاجي للمصابين بمثل هاي الأمراض. أغلب التطعيمات الموجودة حاليا يعني يقدرون يستخدمونها أصحاب المصابين بأمراض المناعة الذاتية، وتكون آمنة لهم، وعادة ما تسبب أي مشاكل بالنسبة لهم. احنا ننصح بشدة لهذه الفئة بالذات انها تاخذ هاي التطعيمات، وذلك يعني السبب الرئيسي وهو ان المصابين بهاي الأمراض عندهم يكون اكثر عرضة، اكثر قابلية للإصابة بالعدوى ومضاعفات هاي العدوى في حين الإصابة فيها.
1: نعم.
0: لذلك إما يكون بسبب المرض، طبيعة المرض نفسه، أو بسبب الأدوية المناعية اللي يأخذونها فتكون مثبطة للمناعة. لذلك العدوى اللي ممكن تمر بسهولة عند الشخص السليم تمر بصعوبة عند الشخص المصاب بالمرض المناعي ده.
1: نعم. طيب، ما هي النصائح دكتور مجيد التي تود تقديمها للمصابين بالأمراض المناعية، تحديدا فيما يتعلق بالتطعيمات، وبالتحديد أكثر في مرحلتي ما قبل وما بعد أخذ التطعيمات؟
0: نعم، من المهم إحنا نقول للمصابين بهاي الأمراض أن يتبعون جدول التطعيم الوطني اللي تعده وزارة الصحة، يعني يلتزمون في الجدول الموجود ومراجعة الطبيب سنويا لأخذ التطعيمات المنصوح فيها. هاي أول شيء. الأمر الثاني، يستحسن للمصابين بهاي الأمراض أن لما يراجع الطبيب يخبر على الأدوية اللي يأخذها. أحيانا يضطر الطبيب المختص إلى تأخير بعض جرعات الأدوية لضمان استجابة الشخص إلى التطعيم. طبعا في حال إمكان ذلك، وهاي الطبيب المختص هو راح يقدر يقرر. كذلك يفضل تحديد نوع التطعيمات اللي يأخذونها الأشخاص المصابين بهاي الأمراض، لأن احنا نقول بأن اللقاحات نوعين، عادة إما تكون لقاحات غير حية أو تكون لقاحات حية بس مضاعفة مؤهنة.
1: نعم.
0: فاللقاحات الغير حية بشكل عام آمنة، يستطيع الشخص المصاب بالمرض المناعي الذاتي أخذها، ولكن اللقاحات الحية المضاعفة تحتاج إلى استشارة الطبيب المختص وتقييم حالة المريض، الأدوية اللي عليها قبل ما يأخذ هاي أو يقدم على مثل هاي التطعيمات. يستحسن ولو إن مو على طول، على حسب تقييم الطبيب يستحسن، لكن أن يكون المرض المناعي الذاتي في حالة خمول وليس في حالة نشاط حين أخذ التطعيم. نعم. تقريبا هذه أغلب الإرشادات إلا لابد أن يلتزم فيها الشخص قبل أخذ التطعيم، إضافة إذا كان عنده حساسية من بعض التطعيمات أو بعض الأجزاء المكونة للتطعيم يفضل إفصاح عنها لدى الطبيب قبل أخذ التطعيم.
2: نعم، نرجو أن ينعم الجميع بلباس الصحة والعافية، وخصوصا من أصيب بهذه الأمراض المناعية الذاتية، نرجو لهم كذلك الصحة والعافية والشفاء. شكرا جزيلا لك دكتور مجيد حيدر، رئيس رابطة البحرين للأمراض المناعية الذاتية بالمستشفيات الحكومية، وشكرا لجهودكم.
0: شكرا جزيلا على الاستضافة، ونتمنى يوم صحي للجميع.
2: شكرا.

0: محطات
1: آخر الأخبار وفعاليات الجهات الرسمية.
0: محطات.
2: الآن نستمع إلى فقرة ثقافة مرورية تقدمها الرائد خلود يحيى رئيس فرع التوعية والتثقيف المروري بالإدارة العامة للمرور.
3: مع التغيرات الجوية اللي تشهدها مملكة البحرين ولتؤثر على إرباك الحركة المرورية والطرق والمركبات، فتحرص الإدارة العامة للمرور على ضرورة تحقيق السلامة على الطريق، فتدعو سائقي المركبات إلى ضرورة صيانة المركبات وإجراء الفحص الدوري لها والتأكد من قطع القيار المستهلكة لتجنب الحوادث والأعطال، من خلال التأكد من صلاحية البطارية ومبرد المحرك والتأكد من مستوى الضغط في الإطارات والإطار الاحتياطي وصلاحيته، ومع تبديل الزيوت الخاصة بالمحرك وناقل الحركة والسائل المبرد، لما لهذه الصيانة من أهمية في تحقيق السلامة لكافة مستخدمي الطريق. وفي نهاية رسالتنا لهذا اليوم، الإدارة العامة للمرور تتمنى السلامة للجميع.
4: مملكة البحرين العربية.

0: البحرين، صوت البحرين.
1: صحتك في الصيف.
2: ارتفاع درجة الحرارة في فصل الصيف يزيد من نسبة تعرق الإنسان، وهذا اللي يسمح بتراكم البكتيريا اللي تتسبب بظهور الفطريات على سطح الجلد، بالإضافة إلى أن التعرض المباشر لأشعة الشمس لساعات طويلة يؤدي إلى إصابة الجلد بالحروق الشديدة واللي تترك آثار واضحة في حال لم تعالج بشكل سريع. وللوقاية من مشكلة الحروق والأمراض الجلدية بالصيف، يجب عدم الوقوف تحت أشعة الشمس فترة الظهيرة، ارتداء الملابس القطنية الناعمة وتجنب الملابس اللي تحتوي

0: على خيوط صناعية تتسبب في ارتفاع درجة حرارة الجسم، ارتداء الأحذية الصيفية المفتوحة، شرب الكثير من السوائل والمياه خلال اليوم، ووضع كريم واقي من أشعة الشمس.
1: تتغير الأيام وتبقى بعض الذكريات الجميلة ما تنسي.
2: ألو؟
3: ألو؟
2: مشوار الظهيرة معك؟
3: أهلاً.
1: تذكرونا؟ البرنامج اللي رافق الظهيرة وأضفى على أيامنا أجمل اللحظات، ولأن بعض اللحظات ما يغيب أثرها مهما مضى الزمن. مشوار الظهيرة،
4: مشوار الظهيرة، مشوار الظهيرة
1: يعود من جديد، مساحة من المتعة والرفقة والسوالف الحلوة في منتصف يومكم، وكل ما يجعل الظهيرة أجمل. مشوار الظهيرة، ذكريات الأمس بروح اليوم. تابعونا من الأحد إلى الخميس الساعة 2 على إذاعة مملكة البحرين العربية 102.3 FM.
5: ما في أحد يختلف على أن الاستغلال في حد ذاته أمر مرفوض، فما بالك لو أن الأمر يتعلق بحق الوطن. نتفق أولا على أن هناك مسؤوليات وأخلاقيات للعمل يجب الالتزام بها، ولن يستخدم مسؤول صلاحياته في تحقيق مصلحة شخصية يكون في هذه الحالة خائن للأمانة والمسؤولية. للاستغلال الوظيفي أشكال وأنواع، كأن يقوم المسؤول اللي تحت تصرفه مشاريع ضخمة بترسية المناقصات الخاصة بهذه المشاريع لصالح شركة خاصة أو لأحد أقاربه. هذه شكل من أشكال الفساد والتكسب غير المشروع اللي يعاقب عليه القانون. وهني أخي المواطن يأتي دورك وشراكتك، فالمؤكد أنك نزيه وتحب العمل بنزاهة. لا تتردد بالإبلاغ على 992. مع تحيات وزارة الداخلية، الإدارة العامة لمكافحة الفساد والأمن الاقتصادي والإلكتروني.
6: لأن أجمل الحوارات تبدي بعد العصر،
7: إحنا معاكم في جلسة يومية خفيفة، سوالف ومتعة، ضيوف مميزين ومواضيع تهمكم.
6: في برنامج بعد العصر بنلتقي فيكم طول الصيف، كل يوم ثلاثاء الساعة 4 عصرا على بحرين FM، وبناخذكم في رحلة متنوعة وأفكار تعجبكم وتفيدكم.
7: ترقبونا وخلكم جزء من الرحلة.
8: بعد العصر،
7: بعد العصر، وفريقي يحييكم نيلة رويعي، فاطمة محمد، فايزة عبدو.
9: تشير الإحصائيات إلى أن أكثر الحوادث المنزلية تقع بسبب الإهمال. المطبخ أكثر عرضة لاندلاع الحريق لاحتوائه على اسطوانة الغاز والعديد من الأجهزة الكهربائية لإعداد مختلف المأكولات. لذلك يجب التأكد من السلامة في المطبخ والاهتمام بنظافته، وبالإضافة إلى العديد من احتياطات السلامة لمخاطر الكهرباء المنزلية. عدم تحميل التيار الكهربائي أكثر من طاقته. تجنب ترك الأجهزة الكهربائية في وضع التشغيل ولمدة طويلة دون رقابة. يجب وضع خزان الماء خارج دورات المياه في الأماكن المفتوحة. إجراء الصيانة الدورية. يجب الاكتفاء بتشغيل عدد قليل من مكيفات الهواء، وخصوصاً في وقت الذروة، مع تمنيات الدفاع المدني بالسلامة للجميع.

0: أحد الأخبار التي طلعتنا بها صحافتنا المحلية خبر يحمل هذا العنوان:
1: مجلس إدارة غرفة البحرين يطلع ميدانيا على أوضاع واحتياجات سوق المنامة.

0: رئيس الغرفة يؤكد جولاتنا الميدانية ستشمل جميع محافظات المملكة.
1: أكد نبيل خالد كانو رئيس غرفة تجارة وصناعة البحرين أن سوق المنامة يمثل أحد أبرز المعالم الاقتصادية والتجارية والتراثية في مملكة البحرين، وشكل لمدة عقود القلب النابض للحركة التجارية ووجهة رئيسية للمتسوقين والزوار والسياح، مشددا على أن المحافظة على مكانته وتعزيز دوره الاقتصادي والسياحي تأتي في مقدمة أولويات الغرفة.
0: جاء ذلك خلال زيارة ميدانية نظمها مجلس إدارة غرفة التجارة وصناعة البحرين لسوق المنامة بمشاركة عدد من أعضاء مجلس الإدارة وجمع من تجار السوق بهدف الاطلاع على أوضاع السوق واحتياجاته والاستماع مباشرة إلى مرئيات ومقترحات أصحاب الأعمال في مواقع أعمالهم. وقال كانوا إن مجلس الإدارة يتبنى نهجا يقوم على الحضور الميداني والتواصل المباشر مع أصحاب الأعمال، انطلاقا من قناعته بأن أفضل القرارات الاقتصادية تبنى من واقع الميدان، مؤكدا أن القرارات الاقتصادية السليمة لا تبنى خلف المكاتب وإنما من خلال الوجود المباشر بين التجار والاستماع إلى واقعهم اليومي.
1: وأوضح أن هذه الزيارة تمثل باكورة برنامج زيارات ميدانية منتظم أقره مجلس الإدارة سيشمل الأسواق التقليدية والقطاعات الاقتصادية في جميع محافظات المملكة في إطار نهج يعزز الحضور الميداني للغرفة ويقربها من أصحاب الأعمال ويمكنها من الوقوف المباشر على مختلف أولويات القطاعات الاقتصادية. وأضاف أن الأسواق التقليدية لا تمثل مجرد مراكز للبيع والشراء، بل تعد جزءا أصيلا من الهوية الاقتصادية والوطنية للبحرين، ورافدا مهما للنشاط الاقتصادي والسياحي، وتسهم في الحفاظ على الإرث التجاري الذي اشتهرت به المملكة عبر تاريخها.
0: وأشار رئيس غرفة تجارة وصناعة البحرين إلى أن الزيارة شهدت حوارا مفتوحا مع أصحاب المحال التجارية جرى خلاله الاستماع إلى عدد من الملاحظات والمقترحات المتعلقة بتطوير السوق، مؤكدا أن الغرفة ستتابع هذه المرئيات مع الجهات المختصة بما يسهم في تحويلها إلى حلول عملية تعزز الحركة التجارية وترتقي ببيئة الأعمال، انطلاقا من دورها ممثلا للقطاع الخاص وحلقة وصل بين مجتمع الأعمال والجهات الحكومية.
1: وأضاف كانو أن غالبية الأنشطة العاملة في سوق المنامة تندرج ضمن قطاع المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، وهو ما يجعل دعمها في مقدمة أولويات مجلس الإدارة، مشيرا إلى أن إنشاء إدارة متخصصة لدعم هذه المؤسسات يجسد حرص الغرفة على متابعة احتياجاتها والعمل مع الجهات المعنية على تمكينها من النمو والتوسع.

إذاعة مملكة البحرين العربية تأتيكم على التردد 102.3 FM.

0: هنا إذاعة مملكة البحرين العربية.
1: حديث الصباح.
0: لقاءات مع خبراء مختصين في مختلف المجالات.
1: حديث الصباح.
2: ضمن البرامج الصيفية الهادفة التي ينظمها مركز عيسى الثقافي، يواصل المركز تقديم مبادرات تجمع بين الترفيه والفائدة من خلال أنشطة تثري معارف الأطفال وتنمي وعيهم الصحي بأسلوب مبسط وتفاعلي. من هذه المبادرات، نظمت مكتبة الأطفال بالمركز ورشة توعوية بعنوان العناية بالبشرة والشعر خلال فصل الصيف، بهدف تعريف الأطفال بأهم العادات الصحية للعناية بالبشرة والشعر خلال هذا الفصل وطرق الوقاية من المشكلات الجلدية الناتجة عن التعرض لأشعة الشمس وارتفاع درجات الحرارة، بما يسهم في ترسيخ الثقافة الصحية لديهم منذ الصغر. نتحدث أكثر في التفاصيل مع مقدمة هذه الورشة، استشارية الأمراض الجلدية الدكتورة فاطمة خمدن. دكتورة فاطمة، صباح الخير.
3: صباح النور، أهلا وسهلا فيكم.
4: أهلا وسهلا فيك. نعم،
3: بداية حبيت أشكركم جزيل الشكر على هاي الاستضافة الكريمة واللفتة التوعوية المهمة.
2: أهلا وسهلا.
4: يا هلا وسهلا فيك معانا دكتورة فاطمة، وفي البداية حابين نسلط مزيدا من الضوء على فكرة هذه الورشة وأبرز الرسائل اللي تسعين أنك توصلينها للأطفال المشاركين في الورشة.
3: طبعا فكرة هاي الورشة الحمد لله كانت يعني بداية أحب أتوجه بالشكر إلى مكتبة الأطفال في مركز عيسى الثقافي أن أعطوني هاي الفرصة للمرة الثانية أن أشارك في هاي البرنامج. الفكرة نابعة من إيماني بأن الطفل هو اللبنة الأساسية لبناء مجتمع صحي وواعي. مع انتشار وسائل التواصل الاجتماعي صرنا نشوف الكثير من التحديات في انسياق الأطفال وراء ترندات خاطئة، عادات عشوائية في العناية بالبشرة، وهاي ممكن يؤدي إلى تدمير حاجز البشرة وإيذائها في سن مبكرة. فكان هدفنا هاي العام بالذات هو تصحيح هاي المفاهيم، تعليم

0: الأطفال شلون يحبون بشرتهم، يهتمون فيها بطرق علمية مبسطة، والتركيز على رسالتنا الأهم وهي تقبل الاختلاف، وذلك عشان نحميهم من التنمر ونبني جيل يعتز بنفسه ويحترم الآخرين.
1: جميل. نعم دكتورة فاطمة، ما هي أكثر المشكلات التي يتعرض لها الأطفال في فصل الصيف فيما يتعلق بالبشرة والشعر؟
0: طبعا الصيف وخصوصا صيفنا في البحرين شمسنا الحارة في الكثير من التحديات إلى البشرة والشعر، وذلك بسبب الرطوبة العالية، الحرارة الشديدة، وأبرز ما نشوفه في هاي الفترات هو حروق الشمس بسبب التعرض المباشر لأشعة الشمس، الطفح الجلدي اللي يظهر بسبب العرق الشديد وانسداد الغدد العرقية، ممكن بسبب الكثرة زيارة البرك والمسابح يصير تقصف في الشعر وشحوب وجفاف في أطراف الشعر نتيجة إلى استخدام الكلور، وأيضا ممكن يصير عندنا تهيج إلى الإكزيما عند الأطفال بسبب اللي هو الكلور والجفاف الشديد اللي ممكن يصير نتيجة للتعرق الزائد.
2: نعم. طيب ما هي أبرز النصائح اليومية التي من وجهة نظرك دكتورة ينبغي أن يلتزم بها أطفالنا لحماية بشرتهم وشعرهم كذلك خلال الإجازة الصيفية على وجه التحديد؟
0: نعم طبعا شوفي، الحماية للجلد والشعر عبارة عن خطوات بسيطة لازم نعود أطفالنا عليها بحيث تصبح جزء من روتينهم اليومي، كأنها شيء معتادين علينا. فإحنا نخبر الأطفال مثل ما إحنا يوميا نقعد من النوم عندنا روتين معين نسويه، لابد عندنا روتين معين لحماية البشرة، وذلك عن طريق مثلا شرب كمية كافية من الماء، لأن الترطيب الداخلي راح يساعد للدفاع عن البشرة والشعر. أيضا واقي الشمس الذكي، شلون إن إحنا نخلي واقي الشمس قبل 20 دقيقة من الخروج ونجدده كل ساعتين، لبس الملابس القطنية الخفيفة، واستعمال اللي هو الملابس ذات الأكمام الطويلة عشان نحمي أيدينا من أشعة الشمس، لبس قبعة كبيرة، حمل المظلة، لبس نظارة شمسية، وأهم شيء من هاي كله هو الترطيب اليومي عن طريق استعمال مرطبات خالية من العطور خصوصا بعد الاستحمام مباشرة.
1: نعم دكتورة فاطمة، ودائما ما يعني طبعا يكون لدى الأطفال رغبة في قضاء الإجازة الصيفية طبعا على شواطئ البحر أو ربما في حمامات السباحة كذلك، فما هي الإرشادات التي تنصحين بها قبل السباحة وبعدها أيضا؟
0: طبعا بالنسبة للأطفال خصوصا كوني أم، السباحة عندهم أحلى شيء في فترة الصيف وأحلى شيء في برامج الصيف لما نرتب إليها، فتشوف أن تكثر عندنا هاي الفترة الذهاب إلى برك السباحة. طبعا معظم برك السباحة تحتوي على نسبة كبيرة من الكلور اللي ممكن يتسبب في جفاف وتقصف الشعر، لذلك احنا ننصح قبل لا ندخل الى حمامات السباحة ان احنا نسوي شطف الى الجسم مع الشعر بالماء العذب اولا، بحيث ان هذا الماء العذب يقللون من نسبة امتصاص الكلور او املاح البحر. بعدها ننصحهم يحطون واقي شمس يكون ووتر بروف، يعني مقاوم الى الماء. بعد الانتهاء من السباحة مباشرة مرة ثانية يردون يتسبحون بماء عذب وشامبو لطيف يكون خفيف عشان يزيل بقايا الكلور من الشعر.
1: نعم.
0: ومباشرة عقب التخلص من الاستحمام ترطيب الجسم كامل ووضع له سيرم إلى الشعر لحمايته من الجفاف.
2: نعم. طيب دكتورة، يعني ذكرتي نقطة في غاية الأهمية فيما يتعلق بإدخال التفاصيل المتعلقة ب خلينا نقول إرشادات العناية بالبشرة والشعر إلى الأطفال كروتين يومي متكامل. كيف يمكن للوالدين من وجهة نظرك دكتورة غرس ثقافة العناية الشخصية والوقاية الصحية لدى أطفالهم تحديدا فيما يتعلق بموضوع حديثنا اليوم عن البشرة والشعر بطريقة محببة وسهلة كذلك؟
0: هاي سؤال جدا جدا جميل للأمانة.

0: لأن إحنا يمكن حتى كأمهات تشوفين روحش في تربيتش لطفلش الأول غير عن تربيتش إلى طفلش الثاني.
1: صحيح.
0: الطفل الأول الطفل عادة ما يحب أن أنتي تعطينا أوامر، بالعكس هو لما تشوفش أنتي قاعدة تسوين إجراءات معينة تشوفينه يقلد عليش، فلذلك القدوة هي جدا جدا مهمة. فإحنا بدل ما نستخدم أسلوب الأوامر تسبح غسل شعرك ما أعرف شنو حط فوق الشمس، نستخدم إياهم أسلوب القدوة والمرح. القدوة مثلا إن أنا لما دائما طفلي يشوفني قبل لا أطلع أحط واقي الشمس هو راح يلتزم بوضع واقي الشمس، لما يشوفني ملتزمة بالترطيب هو راح يلتزم بالترطيب، لما يشوفني أنا ملتزمة ببعض العادات الصحية الصحيحة هو راح يقلد علي وراح يعتبرني قدوة إلي. النقطة الثانية ممكن إن إحنا نسوي مثلاً تحفيز عن طريق إن إحنا نحول العناية بالبشرة أو الالتزام بالعناية بالبشرة إلى مثلاً نقاط يحصل عليها الطفل، مثل لعبة يحصل عليها الطفل إذا كمل عدد معين خلال الأسبوع، وبالتالي في نهاية الأسبوع يكون عنده ريوارد أو مكافأة، وهذا راح يحفز الطفل على أنه يستمر في الالتزام مثلا بالترطيب والعناية الأساسية إلى جسمه. أيضا ممكن ندرج الشخصيات اللي يحبها الطفل، مثلا هاي الطفل يحب شخصية كرومي أو يحب شخصية ستيتش، وممكن نخلي يكون عن طريق اللعب مع هاي الشخصيات.
1: نعم.
0: والأهم من هذا كله للأمانة أنا وجدت كأم في يوم من الأيام أن استخدام القصص تلعب دور جدا مهم في تعديل سلوكيات أبنائي.
1: جميل.
0: لذلك استخدام القصص الهادفة راح يلعب دور كبير في تبسيط المفاهيم الطبية، جعل روتين العناية فقرة ممتعة في يومهم، مو كأنه واجب ثقيل ولازم أنهم يلتزمون به ويسوونه.
1: نعم نعم، نقاط في غاية الأهمية، و يعني أيضا وأنا استمع للإجابة تبادر إلى ذهني سؤال آخر. يعني ربما اليوم يمكن الكثير من الآباء والأمهات لا يجدون صعوبة في إقناع أبنائهم بأهمية العناية بالبشرة، لأن اليوم يعني موضوع العناية بالبشرة أساسا منتشر جدا في كل منصات التواصل وفي السوشيال ميديا وفي الكثير من الفيديوهات التي يشاهدونها الأطفال بشكل يومي. الآن وصلنا إلى مرحلة العناية المفرطة بالبشرة عند بعض الأطفال، في يعني مرحلة لا تستدعي استخدام مثلا منتجات معينة، لأن اليوم صارت هناك منتجات تروج للأطفال بينما الأطفال في الواقع لا يحتاجون إليها. فودنا أيضا نتكلم عن هذه النقطة، وهذه النقطة أعتبر أنها جدا مهمة للآباء والأمهات لكي يستوضحونها. دكتورة
0: أمانة أتفق إياش بشكل كبير، بالعكس يمكن إحنا الحين كأمهات وآباء نواجه تحديات أكبر في تربية أولادنا من الأيام يعني من الفترات السنوات على لما إحنا كنا أطفال.
1: نعم.
0: ليش؟ لأن الحين إحنا بالنسبة إلينا السوشيال ميديا سواء كانت تيك توك سواء كان سناب شات إنستغرام، في العديد من المعلومات الدخيلة التي قد لا تكون صحيحة 100%، وقد يؤدي الإفراط فيها أو الزيادة فيها إلى نتائج عكسية، مثل ما يقولون الزائد كما الناقص.
1: صحيح.
0: ففي هاي الفترة بالعكس يعني إحنا مثلا قاعدين إحنا نفسنا نشوف والله يخلطون السكر مع القهوة عشان يسوون ماسك حق تقشير إلى الوجه، وفي النهاية ممكن يصير عندهم حساسية تلامسية جروح خدوش في الوجه. فكرة إنه يحطون الفازلين في الليل وينامون بهم على أساس إنه يقعدون الصبح البشرة الزجاجية، هاي ممكن ما تناسب البشرة الدهنية. فهناك الكثير من الترندات ومن المداخلات ومن الأفكار الخاطئة اللي ممكن حتى تخلي حياتنا تكون أصعب. ونلاحظ أصلا حتى يعني أطفالنا في هاي الزمن قاعدين يبون يسابقون الزمن، إن ما قاعدين يستمتعون بالطفولة اللازمة أو بالوقت الصحيح مالهم بطفولتهم. يعني تجيش واحدة عمرها 18 سنة تقولش أبغى أسوي فيلر أو أبغى أسوي بوتكس أو أبغى أسوي أشياء تجميلية. You don't need to do this. ما نحتاج.
1: صحيح.
0: الفكرة من هذه الإجراءات التجميلية هو ترميم ما فعل الزمن فينا من تقدم في العمر وإلى آخره. فأنت ما تحتاج لا تسابق الزمن. اليوم
1: بالفعل.
0: الوقت

0: مناسب راح تسوي هاي الإجراءات.
1: صحيح.
0: فهاي مشكلة كبيرة قاعدين نواجهها الحين للأسف.
2: نعم دكتورة فاطمة، إذا ما أردنا أن نجمل حقيقة كل ما ورد في هذا اللقاء الذي يعني حقيقة استفدنا منه نحن أولا ونرجو أن يستفيد منه أيضا مستمعونا، ما هي الرسالة التي تودين توجيهها للأطفال لأولياء الأمور حتى يستمتعوا بعطلة صيفية صحية وآمنة؟
0: طبعا رسالتي إلى كل أم وأب، كوني أم وأب يعني كوني أم وعندي وأنا وزوجي نواجه حاليا في العطلة الصيفية، أطفالنا هم اللبنة الأساسية لبناء مجتمع صحي، ولما إحنا نستثمر في صحتهم النفسية في صحتهم الجسدية اليوم هو عبارة عن بناء لمستقبل الوطن غدا. فنحاول قد ما نقدر أن هاي الصيف تكون فرصة إلى أطفالنا لبناء عادات صحية، ممارسة الرياضة، العناية بالبشرة، الابتعاد عن الإنترنت والوعي المشبوه اللي موجود في الإنترنت، يعني المعلومات المضللة نحاول نحصل المعلومات من مصدرها الصحيح.
1: نعم.
0: طبعا الرسالة مو بس إلى الأم والأبو، احنا نخاطب الطفل ايضا لانه هو المحور الاساسي. نقول لهم يا اطفال يا حلوين استمتعوا بالاجازه، لعبوا، استانسوا، عيشوا حياتكم على حسب المرحله اللي انتون فيها.
1: صحيح.
0: اهم شيء لا تنسون ان جلدكم وشعركم واظافركم هي مراه لصحتكم الداخليه.
1: بالفعل.
0: ناكل اكل صحي، نهتم بصحتنا، هذا كله راح ينعكس على جمالنا الخارجي. والجمال الحقيقي هو ينبع من داخل الانسان من تقبله الى نفسه.
1: بالفعل.
0: واتمنى لكم عطله سعيده.
1: شكرا جزيلا على هذا اللقاء الجميل والتفاصيل والمعلومات المهمة جدا اللي قدمتيها لنا ضيفتنا العزيزة الدكتورة فاطمة خمدن استشارية الأمراض الجلدية. يعطيك ألف عافية وكل التوفيق في الورشة التي يقيمها مركز عيسى الثقافي بإذن الله تعالى.
0: شكرا جزيلا، شكرا على الاستضافة، وشكرا لمركز عيسى الثقافي على إتاحة هاي الفرصة لأنها فعلا فرصة جميلة. شكرا
1: لك دكتورة.

0: إذاعة البحرين، صوت البحرين.
1: حديث الصباح.
0: لقاءات مع خبراء مختصين في مختلف المجالات.
1: حديث الصباح.
2: تواصل مدينة الشباب 2030 تقديم تجارب نوعية تسهم في إعداد الشباب وتمكينهم، ومن بين المشاركات الجديدة هذا العام طبعا جمعية الريادة الشبابية تسجل حضورها الأول من خلال حزمة متنوعة من البرامج التدريبية وورش العمل التي تركز على القيادة وريادة الأعمال والوعي المالي والصحة النفسية والتطوير المهني. نتحدث أكثر عن هذه المشاركة الأولى في المدينة وأهدافها. يسعدنا أن نستضيف الأستاذة ماريا جناحي، أمين سر جمعية الريادة الشبابية. نصبح عليك بالخير أستاذة ماريا.
3: مرحبا أختي مريم وأخوي حسن، يعطيكم العافية.
4: أهلا
3: جدا هاي الاستضافة والفرصة للحديث أكثر.
4: أهلا وسهلا فيك معنا أستاذة ماريا، وهذه هي المشاركة الأولى لجمعية الريادة الشبابية في مدينة شباب 2030، لذلك نود أن نسأل ما الذي تمثله لكم هذه الخطوة، وكذلك ما الذي تطمحون إلى تحقيقه من خلالها؟
3: صحيح، بداية احنا نعتز اولا بثقة وزارة شؤون الشباب بمنح الجمعية دور الشريك التنفيذي لإدارة مركز القيادة وريادة الأعمال، وأكيد هذه الخطوة تمثل

0: مرحلة جديدة في مسيرة الجمعية، وتأكد التزامنا التام اليوم في دعمنا المستمر للقطاع الشبابي.
1: نعم أستاذة ماريا، طبعا خلال هذا العام تقدمون باقة متنوعة من البرامج، مثل ديناري، مثل مساحة وعي، وكذلك البرلماني جونيور. حقيقة كيف تم اختيار هذه البرامج حتى تلبي احتياجات الشباب في المدينة؟
0: للأمانة دائما عمل جمعية القيادة الشبابية قائم على دراسات مسبقة نبني عليها اليوم احتياجات السوق الشبابي، احتياجات الشباب البحريني، فنحاول قدر المستطاع أن نطرح البرامج اللي تواكب المتغيرات والتحديات اليوم اللي يواجهها الشباب. فدائما يعني برامجنا تكون منوعة لسد هذه الفجوات قدر المستطاع.
2: جميل. إلى جانب هذه الشراكة الجوهرية حقيقة مع مدينة شباب 2030، هناك شراكات متعددة لإنجاز هذه البرامج التي تنظمونها في مدينة الشباب، مثل مجلس الشورى، مستشفى سلوان، شركة EY. ما هي القيمة التي تضيفها هذه الشراكات بالنسبة لكم وبالنسبة للمشاركين أيضا؟
0: نعم صحيح، بما يخص الشراكات، اليوم نحن في جمعية الرياضة الشبابية نؤمن بأن المسؤولية الشبابية هي مسؤولية تشاركية تتطلب تكامل خبرات وإشراك جميع مؤسسات المجتمع، منها الحكومية الخاصة المحلية والدولية أيضا. فتواجد هذه الشراكات اليوم يمثل قيمة مضافة، يثري المحتوى التدريبي، يطلع المشاركين على صورة أقرب اليوم وأوضح لمتطلبات الحياة والمجال الشبابي، ويعزز اليوم مثل هذا تعزز اليوم هذه الشراكات احتياجات المشاركين من خلال إثراء المحتوى، جودة البرنامج، قوة طرح البرنامج أيضا.
1: نعم أستاذة ماريا، طبعا يبدو من البرامج التي يعني ذكرناها منذ قليل بأنكم اعتمدتم فيها أسلوب المحاكاة وأيضا التجربة العملية، ترى كيف ينعكس هذا الأسلوب على تنمية مهارات الشباب مقارنة بالتدريب التقليدي؟
0: لو ممكن يعني أختصر أنا إجابة هذا السؤال، راح أقول أن الممارسة والمهارات تترسخ أكثر بالممارسة أكثر من تلقي المعلومات فقط. فاليوم التجارب المحاكية، التطبيقات العملية تسمح للمشارك في قياس ذاته، فهم ذاته بشكل أكثر، معرفة نقاط قوته، نقاط ضعفه، وأيضا تسمح له بأنه هو يسري التجربة التعليمية ويجعلها تجربة مستدامة.
2: جميل جميل. أستاذة ماريا، جمعية الريادة الشبابية حصلت على دور الشريك التنفيذي لإدارة مركز القيادة وريادة الأعمال في مدينة شباب 2030، ما هي أبرز المسؤوليات التي يتضمنها دور الشريك التنفيذي لإدارة هذا المركز في مدينة الشباب؟
0: صحيح أختي مريم، طبعا كما ذكرت سابقا، أولا نحن نعتز بهذه الثقة اللي وكلتنا فيها وزارة شؤون الشباب، والمسؤولية لم تكن سهلة وتعددت فيها المهام، ولكن كان أبرز هذه المهام إدارة مركز القيادة وريادة الأعمال من الجوانب التنفيذية، متابعة سير البرامج، التنسيق مع الشركاء المدربين، وأكثر ما حرصنا على العمل عليه وبإذن الله يعني يكون التزام حتى نهاية المدينة، هي ضمان جودة المحتوى والتجربة التدريبية.
1: نعم طبعا مدينة شباب 2030 يعني تختم فلنقل أو تطفئ شمعتها 15 في هذا الموسم، ومشاركتكم كجمعية الريادة الشبابية أستاذة ماريا طبعا هي المشاركة الأولى. في المقابل هناك مجموعة من الشباب ما زالوا مترددين في التسجيل والمشاركة في برامج المدينة بشكل عام، فما هي الرسالة التي تودين توجيهها لهم؟ وكذلك لو بينت أيضا ما الذي سيخرجون به لو اشتركوا في هذه التجربة؟
0: نعم طبعا رسالتنا اليوم كلنا نذكر فيها أنفسنا أولا، ونذكر فيها كل شاب

0: وشابة بحرينية أن الاستثمار في الذات هو الاستثمار الأكثر قيمة، وأن اليوم الفرص هي من تتيح مسارات جديدة للإنسان. وبما يخص المخرجات، بإذن الله نحن نطمح اليوم بأن مخرجات النسخة 15 من مدينة شباب 2030 أكثر تأهيل وكفاءة في مواجهة التحديات وصنع القرار، وأكيد يعني بما يخص هذا النقطة المشاركين يكونون حاملين مهارات أكثر كفاءة تساهم اليوم في بناء المجتمع.
1: جميل، وحقيقة برامج جمعية الريادة الشبابية برامج جديرة بالاهتمام في ما يتعلق ببرنامج ديناري، مساحة وعي، البرلماني جونيور، والكثير من البرامج التي تقدمها جمعية ريادة أو الريادة الشبابية تحت مظلة مدينة شباب 2030. نأمل لكم التوفيق والنجاح وتحقيق كافة الأهداف التي تسعون إليها من خلال هذه المشاركة الفاعلة في مدينة الشباب. كل التحية لضيفتنا.

0: الجناحي أمين سر جمعية الريادة الشبابية.
1: شكرا لكم.
0: شكرا جزيلا.
2: إذن ببرامج مدينة شباب 2030 نكون قد وصلنا إلى ختام رحلة هذا الصباح في برنامج صباح الخير يا بحرين، ونصحبكم إن شاء الله في حلقة الغد ومواضيع جديدة ولقاءات متنوعة
0: بإذن الله تعالى. يبقى لنا أن نوجه لكم أعذب التحيات من فريق العمل، والتحية الأولى تصلكم من الإشراف والمتابعة من نور عبد العزيز،
2: لكم التحية من الإشراف على المحتوى من الزميلة عبير بن هندي،
0: من الإعداد تحييكم الزميلة نيلة روعي،
2: من التقديم هذه تحايانا الزميلة مريم فقيه وحسن السعاتي،
0: وأخيرا وليس آخرا أجمل التحيات تقبلوها من المخرج حمد الشريان.
2: إلى اللقاء.

0: إذاعة مملكة البحرين العربية
1: تأتيكم على التردد 102.3 FM.

0: حب الوطن صورة يجسدها كل يوم أصحاب الهمم العالية، كل في المكان الذي يشغله. فشكرا لكم ولعطائكم. البحرين تمضي بثبات.
1: الحب له أسباب، القلب ويا العين، وأنا بلياهم عاشق هوى البحرين. شوقي حرق قلبي، يا ريت لي قلبين، الجسم في الغربة والروح في البحرين. حبي له حبين وشوقي له شوقين، لا تعجبوا يا ناس دام الحبيب بحرين. من غربتي مليت وأقول للرايحين، يا ليتني وياكم قاصد هوى البحرين. خليفة العيسى.

0: معلومة علشانك.
1: توصلت دراسة جديدة إلى أن التدخين يقلل حجم دماغ المدخنين، ووجد الباحثين القائمين على الدراسة أن المادة الرمادية في الدماغ والمسؤولة عن الذاكرة والعاطفة انخفضت بمعدل 0.3 عن وضعها الطبيعي، وانخفاض بمعدل 0.1 من المادة البيضاء المسؤولة عن نقل المعلومات. وهذه التغييرات تؤدي مع التقدم في العمر إلى انكماش الدماغ، واللي بتكون أعراضه الارتباك وفقدان الذاكرة وتشوش الرؤية وضعف العضلات.

0: بين أمواج الأوراق تلمع الأحبار، ويخط القلم من مدادها ما خط من الأحبار، فيثري المعرفة ويفصح عما بالبيان من أسرار. ما خط القلم،
1: ما خط القلم.
2: أهلا بكم مستمعين الكرام في لقاء يجمعنا وإياكم وما خط القلم. قال علي بن عبيدة: حسن الخط لسان اليد وبهجة الضمير. وقال عبد الحميد: البيان في اللسان والبنان. وقال النظام حكيم العرب: الخط أصيل في الروح وإن ظهر بحواس الجسد. كي تنجح يجب أن تتعلم قواعد اللعبة ثم تلعب أفضل من أي شخص آخر. ألبرت أينشتاين. كان لبعض ميسور الحال من البخلاء والدة عجوز، فقيل لها: كم يجري عليك ابنك من المصروف والنفقة؟ فقالت: درهما في كل أضحى. فقيل لها: يا سبحان الله، درهم في كل عيد أضحى؟ قالت: نعم، وربما أدخل الأضحى في الأضحى.
0: ما خط القلم.
2: دخل أبو حازم على بشر بن مروان، وكان بشر في ضائقة، فقال له: يا أبا حازم، ما المخرج مما نحن فيه؟ قال: تنظر ما عندك فلا تضعه إلا في حقه، وما ليس عندك فلا تأخذه إلا بحقه. قال: ومن يطيق هذا يا أبا حازم؟ قال: فمن أجل ذلك ملئت جهنم من الجنة والناس أجمعين. قال أبو العتاهية: وما الحكم إلا ما عليه ذو النهى، وما الناس إلا بين بر وفاجر، وما من صباح مر إلا مؤدبا لأهل العقول الثابتات البصائر. وإن امرأ يبتاع دينا بدينه لمنقلب منها بصفقة خاسر، وكل امرئ لم يرتحل بتجارة إلى داره الأخرى فليس بتاجر. وما تعدل الدنيا جناح بعوضة لدى الله أو مقدار زغبة طائر.
0: ما خط القلم،
1: ما خط القلم.
0: مع تحيات حسن الساعاتي وأحمد صالح.

0: رؤيتنا
1: الريادة في إبراز هويتنا الوطنية الأصيلة.
0: رسالتنا
1: أن نكون صوت الوطن والمواطن.
0: قيمنا
1: المصداقية، المهنية، الإبداع والثقة.
0: هنا إذاعة مملكة البحرين العربية.
1: هنا البحرين.
2: بداية أخرى.
3: أنا من هاللحظة بغير طريقة تفكيري ودايماً بفكر بإيجابية.
4: من أول الشهر ببتدي أوفر فلوسي واقتصد أكثر.
5: في خطوة جديدة لي قررت أني أوقف أستخدم التلفون في جمعات الأهل.
2: بداية أخرى هي نقطة الانطلاق لشيء مختلف، وبمجرد أنك تعزم على هذه البداية بتنطلق معاها في رحلة مختلفة وبتكتشف نفسك أكثر. بداية أخرى مع ناصر جبر وأمين إسماعيل. الخلاف وارد في العلاقات الإنسانية بجميع أنواعها، فعلى مستوى العلاقات بين الأصدقاء نجد العديد من الأسباب اللي تؤدي إلى الخلاف وأحياناً إلى نهايتها. ومن الأمور اللي تحدث في علاقة الصداقة وبشكل متكرر

0: هي المقالب، واللي يعتبرها البعض المتنفس والملاذ الوحيد لكسر روتين الحياة اليومية، ولكن أحياناً توصل لمرحلة مبالغ فيها ويفقد الشخص اللي يمزح دايماً المصداقية بين ربعه، وقد يوصل إلى أنه يكون شخص متنمر. ويقول مختص في الصحة النفسية أن لمقالب الأصدقاء أهدافاً تختلف من شخص لآخر حسب دوافعها، فإن كانت بدافع المرح والتسلية وبحدود معتدلة وما تتسبب في أي أذى نفسي أو معنوي أو جسدي فإنها تعتبر طبيعية، ولكن إذا تكررت هذه المقالب وأصبحت صفة في الشخص، أي أنه معتاد على فعلها، فإنها تعتبر شكل من أشكال التنمر والإيذاء النفسي للآخرين ولابد من إيقافها. ويقول استشاريين تربويين أن الصداقة تتميز بالدعابة والمرح، ولكن أحياناً تأخذ منعطف تأثيره سلبي، فلو كان المزاح مبالغ فيه والطرف الآخر في مزاج سيء قد تؤدي إلى خلاف يوصل إلى نهاية الصداقة.
1: يا شفي ذي مشي قاعد نتغشمر وياك ما لا داعي تعال.
2: والله من حقه يمشي، هذه الكلام تقول الله يهداك، وبعدين أنت كل هاللون غشمرتك ثقيلة.
1: والله ما قلت شيء، بس قلت سيارتك انها بومبو خلي يغيرها.
2: انت ما تعرف شنو ظروف الشخص، وغير كذي يا يوسف من يقعد قمت قلت له سيارتك وسيارتك، لا وزيت اليوم وحاط له ملح في الشاي، هو قاعد عشان يستانس ولا قاعد عشان تضايقه بتصرفاتك؟
1: يوسف انا ما قلت شيء، هاي اللي غشمره.
2: تغشمر يا يوسف تغشمر، بس مو بدايما احنا نقعد عشان نسولف ونشوف فيلم، مو دايما نضحك. وبعدين يا اخي غير اسلوبك، ما يصير عشان انت تضحك تضايق غيرك، في غشمره بالمعقول ما لها داعي تتعدى على غيرك، وانا بعد ما لي قاعده خلاص، يلا فمان له.
1: تعال تعالوا غشمره يا جماعه.
0: المقالب بين الأصدقاء انتشرت أكثر مع ظهور مشاهير السوشيال ميديا، واللي يعتمدون على المقالب كوسيلة للشهرة والوصول للجمهور، وبعدها اتبعهم الكثيرين واتخذوا المقالب كأسلوب حياة بينهم وبين أصدقائهم. وكبداية أخرى اليوم لازم نعرف نفرق بين وقت المزح ووقت الجد بيننا وبين المحيطين فينا، فتكوين الصداقة قائم على الاحترام، الود، التسلية والمرح والتكامل. وفي استطلاع سألنا المشاركين عن رأيهم في المقالب بين الأصدقاء وشلون نبتدي بداية أخرى من غير المقالب المبالغ فيها، وكانت إجابتهم كالتالي:
3: كل ما زادت هذه المقالب عن الحد المسموح رح نخسر أصدقائنا. في ناس لها حد في تقبل الغشمرة والضحك والمقالب، في ناس ما تتقبل نوعية معينة من المقالب. لما تتغشمروا مع أصدقائكم خلوها لطيفة خفيفة، مقالب عفوية جميلة لا فيها إصابات، ولا تؤدي مع الوقت لقطع حبل الود بينكم وبين أصدقائكم.
4: هو في ناس تقبل هذه الغشمرة أو هذه التنمر، في البعض لا، والغالبية ما تتقبل إذا كان وسط الناس، يعني مثلا يكون مع ربع. فنصيحتي أنا لهم إن إذا شخص حسيت إنه ما يتقبل منك لا تكثر منه عساس ما تخسر علاقات. في بعض يقول لك لا أنا لا عادي ما بفتكر، لا لازم تفتكر، لأن نفسية الناس مو بلعبة، لأن في ناس تتأثر لدرجة إن يكونون بيتوتين ما يقدروا يطلعوا من بيوتهم.
5: فإحنا مع موضوع المقالب اللي تكون لطيفة وخفيفة وأحيانا نحتاجها حق تجميل العلاقة بين الأصدقاء، لكن ما تزيد عن حدها. مثل ما نقول كل شيء يزيد عن حده ينقلب ضده.
6: للأسف الحين نشوف أن في بيوت تنهدم بسبب مقالب، صداقات تنهدم أيضا بسبب مقالب، أذية الشخص الآخر سواء نفسيا ولا جسديا. إحنا لازم نحاسب حق أفعالنا، يعني أي أهم الصداقة أو أنك تسوي مقلب في صديقك؟ هذا الإنسان لازم يكون واعي في الأمور اللي يسويها وفي المقالب. أحيانا المقلب هذه يصير حقيقة، فنحاول نبتعد عن هذا الشيء أو أن نخلي المقالب ضمن الحدود، المقالب المحببة اللي تقربنا من بعض مو باللي تبعدنا.
0: الشخص اللي دايماً حياته مقالب ومزح ثقيل هو شخص يتوقع أن بتصرفاته ممكن يكسب البعض من غير ما يهتم حق شعور الآخرين. والكوميديا اللطيفة بين الأصدقاء موجودة بشكل طبيعي، ولكن بينها وبين التنمر شعرة. وعشان البداية الأخرى تكون قائمة

0: قائمة على التسلية والمرح مع وجود الاحترام المتبادل حتى مع وجود المقالب، مهم أن ناخذ بعين الاعتبار عدد من الأمور: عدم التعدي على الآخرين وخصوصيتهم، احترام الطرف الآخر، التمييز بين وقت المزح والجد، رسم الحدود مع الآخرين لكي لا يتم تجاوزها، الاعتذار في حالة الغلط وعدم التكبر، وعدم أخذ دور الضحية في حال تم التنمر من قبل الآخرين وإيقافهم عند حدهم، وتكون بداية أخرى وبداية صحيحة. بداية أخرى. إعداد وتقديم ناصر جبر. استطلاعات الرأي شيخ أبو كمال. مساهمة فنية حسن الساعاتي، محمد الدوسري. إخراج أمين إسماعيل.
1: عزيزي المواطن والمقيم، إن المنصة الوطنية للحماية المدنية هدفها التوعية والتثقيف بإجراءات السلامة في حالات الطوارئ، وللتعرف على محتويات المنصة يمكنكم زيارة الموقع الإلكتروني www.ncpp.gov.ph، حيث تشمل القائمة الرئيسية على عدد من الأيقونات المتعلقة بآليات الاستعداد لحالات الطوارئ وأهداف المنصة، بدءاً بكيف تكون مستعداً، واللي تشمل معلومات عن الاستعداد لحالات الطوارئ والإسعاف الوطني الذي يحتوي على أنواع الإسعافات الأولية والتعامل مع الحالات الطارئة، بالإضافة إلى قسم الطوارئ المدنية اللي من خلاله راح نتعرف على إجراءات السلام العامة وأنواع الحوادث الكبرى والظواهر الطبيعية ومواصفات الغرفة الآمنة. وكون الشراكة المجتمعية أحد أهم أهداف المنصة، تم تخصيص الشراكة المجتمعية كأيقونة مهمة لبناء الشراكات والمساهمات من القطاع العام والخاص لتحقيق التكامل المجتمعي. أما الوسائط المتعددة تحتوي على آلية تثقيف مرئي من خلال الصور والفيديوهات والرسوم التصويرية، وتتطرق المنصة أيضاً على عدد من الموضوعات المختلفة، منها توعية الأطفال من خلال مجلة وطني وشخصية غيث، التطوع لخدمة الدفاع المدني وروابط سوالف واعي للسلام العامة، الملاجئ ومراكز الإيواء، أرقام الطوارئ، المنصة الوطنية هدفها سلامتك وأمنك، مع تحيات وزارة الداخلية.

لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني. لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني تتشكل من 7 أعضاء وتختص ببحث الموضوعات المتعلقة بشؤون الأمن الوطني ومكافحة الجريمة، إلى جانب الموضوعات المرتبطة بالاتفاقيات والمعاهدات الدولية وتطورات السياسة الخارجية لمملكة البحرين.

عزيزي المواطن والمقيم، من أجل سلامتك وسلامة أسرتك قم بتوفير طفاية حريق مناسبة في المطبخ وتأكد من صيانتها بشكل دوري. تأكد من سلامة التوصيلات الكهربائية وتجنب مخاطر التحميل الزائد على المقابس الكهربائية. تجنب ترك الأواني دون متابعة على الموقد، واحرص على عدم تواجد الأطفال في المطبخ. تأكد من سلامة تمديدات الغاز بالمطبخ تجنباً لمخاطر التسرب. في حال وجود تسرب الغاز أغلق المصدر الرئيسي، قم بتهوية المكان وتأكد من إصلاح التسرب من قبل شخص مختص. سلامتكم غايتنا، مع تحيات وزارة الداخلية.

0: إذاعة مملكة البحرين العربية.
1: مئة واثنين فاصلة ثلاثة.
0: هنا البحرين.
2: ثقافتنا الغذائية. ثقافتنا الغذائية. الغذاء ثقافة، وليس فقط من حيث تحضير الغذاء والمقادير، وإنما هناك أمور كثيرة تتعلق بالغذاء من المهم أن نعرفها، وهذه الأمور سنتعرف عليها من خلال برنامجنا ثقافتنا الغذائية. ثقافتنا الغذائية. برنامج يومي يبث من إذاعة مملكة البحرين. ثقافتنا الغذائية من إعداد وتقديم الدكتور زكريا خنجي وإخراج إبراهيم تريفت.
3: مستمعينا الأفاضل، أرحب بكم من جديد في برنامجنا اليومي ثقافتنا الغذائية. واليوم بنتكلم على موضوع وايد مهم، وايد مهم، وكلنا نهمله حقيقة. صدقوني كلنا، وأنا واحد منكم أهمل هذا الموضوع بين فترة فترة، وأنسى تماما أن أشرب ماي. الماي، الحاجة إلى الماي، كلنا ننسى ونهمل أن نشرب ماي. روح ناكل، نشرب كوفي وشاي وعصير وما أدري شنو، ونهمل أن نشرب ماي، وجعلنا من الماء كل شيء حي. إذن الماي مرتبط بالحياة، الماي مرتبط بالحياة، ولازم نفكر إيش كثر نشرب ماي في اليوم، وإحنا إيش كثر نحتاج أن نشرب ماي في اليوم. خلونا ناخذ فكرة سريعة عن الماي. الكرة الأرضية أعزائي المستمعين كلنا نعرفها، أخذناها في المدرسة، 70% ماي و30% يابسة.

70% ماي و 30% يابسة. طيب من 70% إلا هي ماي، حتى في بعض الناس اقترحوا أن يسمونها الكرة المائية مو بالكرة الأرضية. من 70% إلا هي ماي، من 70% 97% ماي مالح، ماي محيطات وبحار. 97% ماي مالح، ماي مالح. و 30% ماي عذب، ماي عذب. إلا نقدر إحنا وكل الكائنات تشرب منه. إلا هي كم؟ 3%، صح؟ هي 3%. طيب من 3% إلا الماي الصالح للشرب، من 3% الماي الصالح للشرب 99% منه ماي مدفون، ما نقدر نوصل، ما نقدر نوصل إلا بجهد كبير، نحفر نحفر نحفر نحفر عشان نطلع، ويبقى 1% ذي إلا إحنا نقدر نوصل ونشرب منه. كل الكائنات الحية، كل الكائنات الحية تشرب من 1% اللي هي من 3%، وانت ماشي إلى أن نصل إلى الكمية. إذن أنت تتكلم عن 1% فقط، لكن تتصورون إحنا إيش كثر يلسين نستهلك ماي من غير ما إحنا أصلا نهتم؟ وايد وايد وايد، لدرجة أن إحنا صراحة نستنزف كميات رهيبة من الماي من غير ما إحنا أصلا نتصور. جسم الإنسان، وجدوا أن جسم الإنسان 75% منه ماي، هاللحم وهالعضلات وهالجسم وشعر وما أدري شنو. الماي يشكل 75% من جسمه، 75% من جسم الإنسان ماي، إنزين، والباقي بقية الأشياء. تخسر أنت يوميا حوالي 10% تقريبا من 75% أو أكثر. إذن أنت في المتوسط المفروض يجب أن تشرب على حسب الدراسة لا يقل عن 8 أكواب، أقلاصات عودة، تشرب 8 أقلاصات متوسط، يعني في المتوسط 8 أقلاصات. أنت تخسر 10 أقلاصات، عزكم الله، في البول، في التنفس، في العرق والأشياء دي، تخسر 10 أقلاصات تقريبا 10%، وبالتالي لازم تعوضها على الأقل 8%، على الأقل، أقل شيء ذي. إذا تخسر 10 على الأقل، إذا مو أكثر فأقل شيء أقل شيء أقل شيء 8%. لذلك يقول لك دائما كل ما قدرت الصبح، الصبح أول ما تقوم أزك الله تتغسل وتقوم وتدش الحمام وكذا كذا، أول ما تطلع من ذي قبل لا تسوي شيء، قبل لا تأكل، قبل لا تشرب، قبل لا تتريق، شرب لك كلاس ماي، شرب لك يغمة ماي كلاس ماي. هذا وايد يسوي نوع من الحيوية، يعيد الحيوية لجسمك، يعيد الحيوية لجسمك، لأن جسمك طول الليل 8 ساعات وانت راقد يفقد ماء، يفقد ماء، يفقد ماء من خلال التنفس، وبالتالي انت يالس تفقد كميات رهيبة من الماء. تدرون شو يسوي ذي الجلاس الماء الصبح اللي تشربه؟ زين، يرد مرة ثانية، يبتدي يعادل الجهاز اللمفاوي مالك اللي المسؤول على جسمك كامل، المسؤول على جسمك ومناعتك، يعيد نظارة البشرة مالتك ويخلصها من السموم، يساعد طبعا على نقص الماء اللي أنت فقدته، يرفع إنتاجية الأنسجة العضلات مرة ثانية، يساعد القولون، يساعد الأمعاء أيضا وينشطها ويخليك أنت، إذا أنت في حالة نشطة تبتدي الآن أنت جسمك يتقبل حتى الريوق عقب تروح وأنت تبي تتريق، جسمك الآن أصبح، شوف قلاص الماء الصبح الواحد، قلاص واحد بس مو أكثر، خلي الأكثر طبعا حق بعدين ما في مشكلة، بس قلاص الصبح ضروري جدا أنك أنت، هذه أقل شيء، أنت أقل شيء أقل شيء أقل شيء، جسمك محتاج إلى هذا القلاص الصبح. أول ما تخلص عزك الله الحمام، تتغسل، تسبح، تقوم تسوي، تشرب لك قلاص ماء، اشرب لك قلاص ماي.

0: على الريج، هذه وايد ينشطك ويخلي لك أنت ضرورة من الضروريات. طبعا الأقراش المعبأة اللي حين تنباع في الأسواق زينة، بالعكس وايد زينة. دائما حط لك غرشة في السيارة وحاول يعني تشربها، بس أنا أفضل عشان ما تكدس الأقراش البلاستيك وترميها كل ساعة، يفضل أنك تشتري لك مطارة ماي من النوع اللي يبيعونه الآن اللي يحفظ لك البرودة، وتحط فيها ماي بارد. إذا عندك كولر في البيت ولا تأخذ تشتري شيء، يعني يفضل أنك تأخذه من البيت كولر وتترسه وتحطه عندك في السيارة. الماي المعبأ طبعا في أملاح، بعض الأملاح إذا كان خاصة الحفظ، يعني ضروري اقرأ بعد البطاقة الإعلامية شنو يعني. بعضهم يقول لك خالي من الصوديوم، هل هو الصوديوم مفيد؟ ضروري طبعا الصوديوم مفيد حق الجسم، وهذه طبعا أشياء احنا قلناها من الأشياء الضرورية. طبعا إذا قلنا فوائد الماء حق جسمك، قلنا هو يشكل 75%. طيب أنا يجب أن أحافظ على الماء في البيت، هناك أشياء للشبكة تحافظ عليها، تراقب عداد الماء، تراقب اللوالب لتليك، حاول أنك تصلح بالذات الليك، أشياء وايد ممكن تسويها في البيت بحيث ما تستهلك كميات عشان تحافظ على كميات الماء ضرورية. طبعا هذه تهم مواضيع تهم ثقافة البيئية، ولكن نقولها بشكل أيضا سريع، عملية الاستحمام، الشاور، البانيو، كل هذه أشياء حطها في بالك، تسعيرة، الغسالة، الليك، هذه كلها ضرورية. أرد أكرر في موضوع فوائد الماي وتأثير الماي على جسمك. تأثير الماي على جسمك وايد مهم، يسوي لك نوع من الأنشطة. ترى خلاياك كلها معتمدة على الله ثم على هالماي اللي أنت تشربه. اشرب لك في اليوم على الأقل، في اليوم على الأقل لترين، إذا تقدر لترين ونص، 3 لتر، ما عندك مشكلة إيش كثر تشرب، بس على الأقل حاول تشرب مثل ما قلنا 8 كلاصات ماء في اليوم. يعني كم لتر يصير؟ حوالي 3.5 لتر تقريبا إلى 4 لتر. فهذه الكمية تكفيك طول اليوم على الأقل، تسوي لك نوع من الأنشطة. ولا تنسى تشرب كاس الماء الصباحي قبل الريج. أكون بذلك وصلت إلى ختام حلقة اليوم، على أمل أن ألتقي بكم باكر إن شاء الله في ثقافتنا الغذائية، وتحيات.
1: ثقافتنا الغذائية، برنامج يومي يبث من إذاعة مملكة البحرين. ثقافتنا الغذائية من إعداد وتقديم الدكتور زكريا خنجي وإخراج إبراهيم تريفت.
2: عزيزي المواطن والمقيم، إن المنصة الوطنية للحماية المدنية هدفها التوعية والتثقيف بإجراءات السلامة في حالات الطوارئ، وللتعرف على محتويات المنصة يمكنكم زيارة الموقع الإلكتروني www.ncpp.gov.ph، حيث تشمل القائمة الرئيسية على عدد من الأيقونات المتعلقة بآليات الاستعداد لحالات الطوارئ وأهداف المنصة، بدءاً بكيف تكون مستعداً، واللي تشمل معلومات عن الاستعداد لحالات الطوارئ والإسعاف الوطني الذي يحتوي على أنواع الإسعافات الأولية والتعامل مع الحالات الطارئة، بالإضافة إلى قسم الطوارئ المدنية اللي من خلاله راح نتعرف على إجراءات السلامة العامة وأنواع الحوادث الكبرى والظواهر الطبيعية ومواصفات الغرفة الآمنة. وكون الشراكة المجتمعية أحد أهم أهداف المنصة، تم تخصيص الشراكة المجتمعية كأيقونة مهمة لبناء الشراكات والمساهمات من القطاع العام والخاص لتحقيق التكامل المجتمعي. أما الوسائط المتعددة تحتوي على آلية تثقيف مرئي من خلال الصور والفيديوهات والرسوم التصويرية، وتتطرق المنصة أيضاً على عدد من الموضوعات المختلفة، منها توعية الأطفال من خلال مجلة وطني وشخصية غيث، التطوع لخدمة الدفاع المدني وروابط سوالف واعي للسلام العامة، الملاجئ ومراكز الإيواء، أرقام الطوارئ، المنصة الوطنية هدفها سلامتك وأمنك، مع تحيات وزارة الداخلية.

0: الجميل في الحياة إن لكل مشكلة حل، هنالك دائما حلول وخيارات تجعلك تعيش الحياة بأعلى جودة. تعرف على إيجابية التفكير واستمع للصوت الإيجابي.
1: عندما تتمكن من تخطي بعض المشكلات الخطيرة في العلاقات لا تتذكر الأوقات الصعبة، ولكن فكر بالدروس والخبرة والحكمة اللي جنيتها نتيجة مرورك بهذه المرحلة في حياتك. كن قوياً ثابتاً، صاحب همة وإصرار وعزيمة على تحقيق أهدافك. اهجر التواني والكسل والفتور، استعن بالله وتوكل عليه، واسمع للصوت الإيجابي.
0: الصوت الإيجابي، فكرة وإعداد نور أبو الشوك، وإخراج فاطمة جنبر.

0: تاريخ عريق من العطاء الإعلامي المشرف.
1: المتعة، القيمة، والتأثير. فضاء زاخر بالتنوع والتجدد.
0: هنا إذاعة مملكة البحرين العربية. هنا البحرين.
1: هنا البحرين.
2: إذاعة البحرين تقدم معجم الألفاظ والتعابير البحرينية. الفصحى هي لغة الثقافة والأدب والفكر، والعامية هي لغة المعاملات والمعايشة اليومية، هي لغة العمال في مصانعهم والفلاحين في مزارعهم والتجار في متاجرهم. فهل العامية صورة مشوهة من الفصحى أم ابنة شرعية لها؟ لمعرفة الإجابة على هذا التساؤل، ما عليك عزيزنا المستمع إلا متابعة هذا البرنامج. معجم الألفاظ والتعابير البحرينية من إعداد وتقديم محمد جمال. ويخرجه لكم على الهواء محمد عتي.
3: أعزائي المستمعين، أهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة من حلقات هذا البرنامج. نتصفح مع معجم الألفاظ والتعابير الشعبية صفحة صفحة، ونشوف إيش يحوي هذا المجلد الضخم.

رقم. والآن إلى الصفحة الأولى. تحت عنوان من آداب المائدة عند البحرينيين وجدنا قول طريف يقول لك: التمر خص والعيش قص والماي مص. أو في قول آخر يقول لك: التمر خص والعيش قص والماي مص. خلنا نشوف شو يعني. يعني إذا قدم إليك صحن في تمر أو وعاء تمر أو سلة تمر فلا بأس أن تختار تمرة تمرة، يعني تطل على التمر وتأخذ لك ذي، وإذا ما عجبتك تأخذ ذيك، وإذا ما عجبتك تأخذ واحدة بعيدية. يعني كأنه يقول لك تستطيع أن تخص التمر تمرة تمرة وأن تأكلها. هذا من آداب المائدة. أما العيش، العيش طبعا سبق في أحد الحلقات قلنا لكم ليش سميناه عيش. العرب تقول عيش فلان اللبن والتمر، يعني معظم زادهم أو زادهم الرئيسي، وزادنا الرئيسي إحنا الأرز فسمينا عيش، بينما في مصر زادهم الرئيسي الخبز فسموا الخبز عيش. الذين يعيشون منه يعني يقول لك العيش قص، يعني كل من قدامك قص من قدامك فقط ولا تمد يدك إلى أمام زميلك، لأن هذا يبقى من آداب المائدة. فإذا التمر خص خصها تمرة تمرة، والعيش قص. أما الماي فمص، يعني حط شفتك على إناء ومص الماء مص، ولا تطلع أي صوت ولا تأخذ نفس في الماء، لأن هذه كلها من يعتبر من ما يعتبر من آداب السفرة البحرينية اللي جبلنا عليها. لا شك أن هناك كل شعب عندهم عادات وتقاليد في الأكل ويتمسكون بعاداتهم، وإحنا أيضا عندنا عاداتنا وتقاليدنا ونتمسك بهذه العادات والتقاليد، والعرب أيضا عندهم عادات وتقاليد ويتمسكون بها. ونشوف العرب الآن شنو عادات الأكل عندهم أو الإتيكيت مثل ما يقولون. وفي الواقع في كتاب نوادر البخلاء للجاحظ وجدنا آداب تناول الطعام كما يراها الجاحظ نقلا عن طبعا أهل زمانه في ذاك الوقت. يقول: ينبغي أن لا يكون الفتى نشالا. شنو النشال؟ النشال هو الذي يتناول الطعام من القدر قبل النضج، يعني يكشف الجدر ليه ما نضه ياخذ له، هذه يسمونه نشال. ينبغي أن لا يكون الفتى نشال، أزين، ولا يكون نشافا. النشاف الذي يشرب الدسم من القدر ولا يترك لأصحابه شيء، أزين، ولا يكون لكاما. اللكام الذي يكون في فمه لقمة ثم يلكمها بأخرى قبل إجادة مضقها أو بلعها. يعني يحط اللقمة في حلجة توها ليح ما بلعها دز وراها واحدة ثانية، هذه لا اللكام عند العرب. ولا يكون مصاصا، أي الذي يمص جوف قصبة العظم بهدف استخراج المخ والاستئثار به دون أصحابه، أعوذ بالله. فعلا هذا صوت رديء جدا لما واحد يأخذ لك القصبة العظم يعني ويبتدي يشفط كأنه يعزف آلة موسيقية، وطبعا يصدر عن صوت يزهدك الأكل وتضطر تقوم. وهذه من آداب العرب أن لا يكون الفتى مصاصا أيضا. ويقول أيضا الجاحظ: ولا يكون نفاضا، أي الذي إذا فرغ من غسل يده نفض يده من الماء فنضح على أصحابه. يعني ما يهمه، هو غسل يده قام نفض يده نفضه بلل الأولي والتالي، وكأنه يقول أنا خلاص كلت وشبعت ما علي من غيري. وأخيرا يقول: لا يكون محلقما، أي الذي يتكلم واللقمة في حلقومه،
هذه

أيضا من مو من آداب المائدة عند العرب وعند الشعبيين طبعا. وآخر شيء يقول لك: ولا يكون نهاشا، أي الذي ينهش اللحم كما تنهشها الكلاب والعياذ بالله. طبعا هذه الصفات كلها ولله الحمد غير موجودة في أي من يعني المجتمع البحريني أو المواطن البحريني. وأيضا مثل ما قلنا قبل، لنا آدابنا إحنا في الأكل وفي الشرب، وهذه اللي قالها الجاحظ كلها تندرج أيضا في نفس القاموس وإلى صفحة جديدة.

0: مستمع الكريم، في قول طريف يقول فلان يجاجي ما يلاجي. يجاجي يعني يكأكأ كالدجاج. يلاجي من الملاقاة، الملاقاة يعني القتال والنزال، يعني من أناشيد الطفولة، لاقونا ونلاقيكم ونكسر خزاميكم. الملاقاة يعني النزال، ويجاجي يعني يصدر صوت مثل الدجاج. الواقع يمعنا 4-5 أمثال عن الدياية، والمثل الأول يقول لك يا دياية بيضك ما يسوى قيضك. واضح المثل ومعناه أيضا واضح، أن أنت تمنين علينا ببيضة ولكن تسندريننا من الصوت والصراخ لغاية ما تعطينا هذه البيضة. وبعدين يقول لك مثل ثاني، دياية ومنقارها حديد. هذا في الواقع يضرب للإنسان الضعيف الذليل اللي تتوقع أنه ما يسوي أي شيء يجاجي ما يلاجي، ولكن في الخفاء يقوم بعمل يعني قد يسبب لك الأذى، فتقول هذه دياية لكن منقارها حديد. يعني المعروف أن منقار الحديد مؤلم جدا. وفي مثل آخر يقول دياية تقاقي عندنا وتبيض برا. هذا طبعا للؤم ونكران الجميل يقال. وفي مثل يقول لك أيضا الدياية رزقها في ريولها، لأن هي دائما تنبر بريولها وتبحث عن الأكل في التراب، وأيضا تبحث، يمكن هذه المعلومة ناس تدري عنها وناس ما تدري عنها، تبحث عن نوع من الحصى الجيري وتاكله. لذلك الأعلاف الآن التي تباع في الأسواق المعدة في المصانع بها نوع من الحجارة الجيرية. حنا نعرف أن الدجاجة تكون مو بس البيض، تكون القشرة، هذا القشرة كلس. طيب من وين هي؟ هل داخلها مصنع كلس هي؟ لا، هي تأكل من الحجار الجيرية، ويتكون بقدرة الله سبحانه وتعالى في بطنها بشكل دائري يحفظ المادة ذي، يحفظ البيضة وتبيضها. وطبعا بني آدم جبار، صخر كل شيء بأمر الله لخدمته، ومن ضمنها الدياي. وأعتقد أن الوقت أزف حتى أقول لكم فما الله، وأرجو أن أكون قد وفقت في اختيار مواد هذه الحلقة، وأتمنى لقاءكم دائما وفي أمان الله.
1: معجم الألفاظ والتعابير البحرينية من إعداد وتقديم محمد جمال. ويخرجه لكم على الهواء محمد.

عزيزي المواطن والمقيم، إن المنصة الوطنية للحماية المدنية هدفها التوعية والتثقيف بإجراءات السلامة في حالات الطوارئ. وللتعرف على محتويات المنصة يمكنكم زيارة الموقع الإلكتروني www.ncpp.gov.ph، حيث تشمل القائمة الرئيسية على عدد من الأيقونات المتعلقة بآليات الاستعداد لحالات الطوارئ وأهداف المنصة، بدءاً بكيف تكون مستعداً، واللي تشمل معلومات عن الاستعداد لحالات الطوارئ والإسعاف الوطني الذي يحتوي على أنواع الإسعافات الأولية والتعامل مع الحالات الطارئة، بالإضافة إلى قسم الطوارئ المدنية اللي من خلاله رح نتعرف على إجراءات السلامة العامة وأنواع الحوادث الكبرى والظواهر الطبيعية ومواصفات الغرفة الآمنة. وكون الشراكة المجتمعية أحد أهم أهداف المنصة، تم تخصيص الشراكة المجتمعية كأيقونة مهمة لبناء الشراكات والمساهمات من القطاع العام والخاص لتحقيق التكامل المجتمعي. أما الوسائط المتعددة تحتوي على آلية تثقيف مرئي من خلال الصور والفيديوهات والرسوم التصويرية، وتتطرق المنصة أيضاً على عدد من الموضوعات المختلفة، منها توعية الأطفال من خلال مجلة وطني وشخصية غيث، التطوع لخدمة الدفاع المدني وروابط سوالف واعي للسلام العامة، الملاجئ ومراكز الإيواء، أرقام الطوارئ، المنصة الوطنية هدفها سلامتك وأمنك، مع تحيات وزارة الداخلية.

مكتب المجلس هو أعلى سلطة تنفيذية للمجلس، ويتكون من الرئيس ونائبي الرئيس، ويضم إليهم رؤساء اللجان النوعية الست المنصوص عليها في اللائحة الداخلية لمجلس الشورى بمجرد انتخابهم لرئاسة اللجان. ويمثل المكتب الإدارة العليا لمجلس الشورى، ويختص بوضع جدول أعمال جلسات المجلس ومتابعة أعمال اللجان وتقاريرها واقتراح من يمثل المجلس في الداخل.

لكل قصة صوت، ولكل فكرة تصنع أثراً، منصة. في مدينة شباب 2030 ضمن شراكة بين وزارة الإعلام ووزارة شؤون الشباب، تمنح الشباب من عمر 18 إلى 35 سنة فرصة استثنائية للتعرف على مختلف مجالات الإعلام واكتساب الخبرات العملية في صناعة المحتوى الإعلامي، من يوم الميكروفون المفتوح إلى تحدي نشرة الثامنة، ومع وكالة أنباء البحرين للمحررين الشباب، وصولاً إلى برامج صناعة المحتوى الإعلامي بالذكاء الاصطناعي، وتعزيز الهوية الوطنية والأمن السبراني في المجال الإعلامي. تجارب ميدانية مباشرة في الإذاعة والتلفزيون والنقل الخارجي. أكثر من 495 مستفيداً و56 خبيراً ومتخصصاً يساهمون في صناعة تجربة إعلامية ملهمة، مع نقل المخرجات وقصص النجاح عبر منصات وزارة الإعلام والإذاعة والتلفزيون ووكالة أنباء البحرين. مدينة شباب 2030. سجل الآن عبر تطبيق إي شباب واصنع قصتك الإعلامية.

0: أبسط إنسان يعرف عن الحب مثلما يعرف أعظم فيلسوف،
1: ورب إنسان بسيط أحب يدرك من معاني الحب ما يعجز عن فهمه الفيلسوف. قالت:
2: يا ولدي لا تحزن، الحب عليك.

0: حكاية الحب.
1: إعداد عيسى الحمر،
0: يرويها لكم عماد عبد الله
1: وفاطمة الدوسري.
0: إخراج خليفة العريفي.

0: بداية الحب أو بداية علاقة الحب بين شخصين تمر بالعديد من المراتب أو الأطوار، وسوف نحاول تعدادها هنا بالتفصيل.
1: إذن أعزائنا، فنحن أمام مراتب الحب تفصيلا، اسمعوا.

إنها تبدأ بالسماع والنظر فيتولد عنها الاستحسان، ثم يقوى فيصير مودة، ثم تقوى المودة فتصير محبة، ثم تقوى المحبة فتصير خلة، ثم تقوى الخلة فتوجب الهوى، فإذا قوي الهوى صار عشقا، ثم يزداد العشق فيصير تتيما، ثم يزداد التتيم فيصير ولها، وهو قمة ما يبلغه المحب، إذ معناه الخروج عن حدود الترتيب والتعطل عن أحوال التمييز.

وهناك ترتيب آخر ويعتبروه أنه يمر بأدوار خمسة، فهو يبدأ بالاستحسان، وهو أن يتمثل الناظر صورة المنظور إليه فيستحسنها أو يستحسن أخلاقه. وهذه الدرجة تدخل في باب التصادق، منها في باب المحبة، ثم يجيء بعد ذلك الإعجاب، فيرغب الناظر في المنظور إليه ويحن إلى القرب منه، وتلي ذلك مرحلة الألفة وهي الوحشة إلى المحبوب. إذا غاب ثم انكلف وهو غلبت شغل البال به، أو هو ما يسمى في الغزل باسم العشق. أما المرحلة الأخيرة فهي الشغف، وهو امتناع النوم والأكل والشرب إلا اليسير من ذلك، وربما أدى الشغف إلى المرض.

0: ولذلك فالحب هو الطريق العظيم للترقي، للصعود والسمو. فإذا قلنا أن صميم الحب هو الإخلاص، فإن هذا الإخلاص يولد قيما عظيمة أخرى كالوفاء والمسؤولية والرعاية والعطاء والاحترام والنزاهة. إنه كل القيم مجتمعة، وهو التجسيد الحقيقي للضمير الإنساني ووسيلته إلى عالم الطهارة والخير والجمال والحق.
1: المهم أنه لا أسباب ولا مبررات ولا علل ولا مقدمات، وكل الضمانات تكون مكفولة منذ البداية، وأيضا بلا أسباب. نحبه، لماذا نحبه؟ لأننا نحبه. ولماذا هو بالذات؟ لأنه هو الذي كان يجب أن نحبه، هو الذي كنا نبحث عنه، هو الذي كان في خيالنا وضميرنا. ولهذا فالأصح أن نقول أننا أحببناه ثم قابلناه، لا أن نقول قابلناه فأحببناه.
0: كأن حبنا موجودا قبل أن نوجد، حبنا سابق على وجودنا، ووجودنا لكي نحقق حبنا ولندرك سر وجودنا، لندرك لماذا وجدنا.

برغم خلافاتنا، برغم جميع قراراتنا بأن لا نعود، برغم العداء، برغم الجفاء، برغم البرود، برغم انعطاف ابتساماتنا، برغم انقطاع خطاباتنا، فثمة سر خفي

يوجد ما بين أقدارنا ويدني مواطئ أقدامنا ويغنيك في ويصهر نار يديك بنار يدي.

ولأنه لا أسباب ولا مبررات فإننا لا ندخل في تفصيلات، فلا نستطيع مثلا أن نقول إننا نحبه أكثر لأنه جميل أو لأنه ذكي، كما لا نستطيع أن نقول إن حبنا له قد انخفض درجة لأننا اكتشفنا أنه أقل ذكاء أو أقل جمالا عما كنا نعتقد. إننا لا نرى ميزاته ولا نرى عيوبه أيضا، لا ميزات ولا عيوب، ولكننا نحبه هو كله ذاته على إطلاقه. ومنذ أن نلتقي به لا يزيد حبنا ولا يقل. قد نشعر بعد ذلك أننا نحبه أكثر، ولكن الحقيقة هو أننا نكتشف بعد ذلك مدى ما كان عليه حبنا منذ البداية. فالحب يولد كاملا، الحب ليس كالقمر، الحب يولد بدرا ويظل بدرا، ولهذا يظل المحب على حبه لمحبوبه حتى وإن فقد هذا المحبوب بعض قدراته أو بعض إمكانياته أو بعض صفاته بفعل الزمن أو لأي سبب آخر، ويظل أيضا الحب كما هو حتى وإن تخلى عن بعض عيوبه. لا يحزننا تراجع بعض ميزاته ولا يفرحنا تراجع بعض عيوبه.

ومن أبرز الدلائل على ذلك هو أن المحبوب حين يقدم على جراح التجميل تزيد من جماله كما يتصور، فإن حبيبه لا يدرك هذا التغيير الإيجابي الذي طرأ على شكل محبوبه. إن الصورة التي أحبها منذ البداية تظل مطبقة في ضميره ووجدانه، ولا يريد لها تغييرا ولا يلحظ أي تغيير يطرأ عليه. وقد يتقدم به العمر ولكن حبيبه لا يلحظ علامات الزمن، ولذلك قد تعتب المرأة أحيانا على حبيبها أنه لم يلحظ فستانها الجديد وتهتم بعدم الاهتمام، والحقيقة أن اهتمامه لم يفتر، ولكن لأنه يراها الجمال المطلق، فإن أي شيء جديد لا يزيدها حسنا فهي الحسن ذاته.

0: ومن الصعب أيضا أن يقبل المحب أن محبوبه قد تغير أخلاقيا في الاتجاه السلبي، لأن الثقة المتبادلة تكون مكتملة منذ البداية، وأيضا هو يتوقع مثل ما يحدث معه هو شخصيا أن حبيبه سيترقى في الاتجاه نحو المثالية بفعل تأثيره الشخصي عليه وبفعل الحب.
1: فالتطور الطبيعي للشخصية بعد الحب هو أنها تمضي قدما في التحليق في سماء الخير والجمال والحق وليس العكس، وتلك إحدى نعم الحب، وهي سعادة الاستقرار ونشوة الطمأنينة.

تعود شعري الطويل عليك، تعودت أرخيه كل مساء سنابل قمح على راحتيك، تعودت أتركه يا حبيبي كنجمة صيف على كتفيك، فكيف تمل صداقة شعري وشعري ترعرع بين يديك؟

0: حكاية الحب.
1: إعداد عيسى الحمر،
0: يرويها لكم عماد عبد الله
1: وفاطمة الدوسري.
0: إخراج خليفة العريفي.

عزيزي المواطن والمقيم، إن المنصة الوطنية للحماية المدنية هدفها التوعية والتثقيف بإجراءات السلامة في حالات الطوارئ. وللتعرف على محتويات المنصة يمكنكم زيارة الموقع الإلكتروني www.ncpp.gov.ph، حيث تشمل القائمة الرئيسية على عدد من الأيقونات المتعلقة بآليات الاستعداد لحالات الطوارئ وأهداف المنصة، بدءاً بكيف تكون مستعداً، واللي تشمل معلومات عن الاستعداد لحالات الطوارئ والإسعاف الوطني الذي يحتوي على أنواع الإسعافات الأولية والتعامل مع الحالات الطارئة، بالإضافة إلى قسم الطوارئ المدنية اللي من خلاله راح نتعرف على إجراءات السلامة العامة وأنواع الحوادث الكبرى والظواهر الطبيعية ومواصفات الغرفة الآمنة. وكون الشراكة المجتمعية أحد أهم أهداف المنصة، تم تخصيص الشراكة المجتمعية كأيقونة مهمة لبناء الشراكات والمساهمات من القطاع العام والخاص لتحقيق التكامل المجتمعي. أما الوسائط المتعددة تحتوي على آلية تثقيف مرئي من خلال الصور والفيديوهات والرسوم التصويرية، وتتطرق المنصة أيضاً على عدد من الموضوعات المختلفة، منها توعية الأطفال من خلال مجلة وطني وشخصية غيث، التطوع لخدمة الدفاع المدني وروابط سوالف واعي للسلام العامة، الملاجئ ومراكز الإيواء، أرقام الطوارئ، المنصة الوطنية هدفها سلامتك وأمنك، مع تحيات وزارة الداخلية.

0: مما قيل في صاحب العظمة عيسى الكبير حاكم البحرين وتوابعها.
1: عيسى ويطلق لساني قولتي عيسى، سمح المحية ندي الكف وافيها، الجود والعدل والإحسان والعفة أشرف مزايا عي العد يحصيها.
0: من أشعار سمو الشيخ محمد بن عيسى آل خليفة. مما قيل في صاحب العظمة عيسى الكبير حاكم البحرين وتوابعها.

0: تسمع الخبر بصوت الحقيقة، الأخبار الإذاعية على تردد 102.3 FM. النشرة الموجزة.
1: أجرى حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى الخليفة ملك البلاد المعظم حفظه الله ورعاه اتصالا هاتفيا بفخامة الرئيس أحمد الشارع رئيس الجمهورية العربية السورية شقيقة. وخلال الاتصال أشاد جلالة الملك المعظم حفظه الله ورعاه بعمق العلاقات الأخوية الراسخة التي تجمع بين مملكة البحرين والجمهورية العربية السورية الشقيقة، مؤكدا جلالة ويده الله حرص مملكة البحرين على مواصلة تعزيز هذه العلاقات وتنميتها بما يخدم المصالح المشتركة للبلدين والشعبين الشقيقين. وأعرب جلالة الملك المعظم ويده الله عن خلص تمنياته للجمهورية العربية السورية وشعبها الشقيق بدوام الأمن والاستقرار ومواصلة المسيرة التقدم والازدهار والتنمية. كما جرى خلال الاتصال بحث مسجدات الأوضاع الإقليمية والدولية وتبادل وجهات النظر بشأن عدد من القضايا ذات الاهتمام المشترك بما يسهم في تعزيز الأمن والاستقرار في المنطقة. بعث حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى الخليفة ملك البلاد المعظم حفظه الله ورعاه برقية تهنئة إلى صاحب الجلالة الملك فيليب السادس ملك مملكة إسبانيا الصديقة بمناسبة فوز المنتخب الإسباني ببطولة كأس العالم لكرة القدم 2026. وأعرب جلالة الملك المعظم في البرقية عن أصدق التهاني وأطيب التمنيات لجلالة ملك إسبانيا بهذه المناسبة، مشيدا بالأداء المتميز الذي قدمه المنتخب الإسباني طوال منافسات البطولة والذي توج بإحراز اللقب عن جدارة واستحقاق، متمنيا جلالة وحفظه الله ورعاه لجلالة الملك فيليب السادس موفر الصحة والسعادة ولشعب مملكة إسبانيا الصديق دوام التقدم والازدهار. استقبل حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى الخليفة ملك البلاد المعظم حفظه الله ورعاه يوم أمس معالي الدكتور الشيخ عبد الله بن أحمد الخليفة وزير المواصلات والاتصالات رئيس مجلس أمناء مركز البحرين للدراسات الاستراتيجية والدولية والطاقة دراسات رئيس لجنة توثيق ملحمة الصمود الوطنية، حيث قدم معالي إلى جلالته إيجازا حول سير أعمال اللجنة التي تطلع بمهمة رصد وتوثيق الاعتداءات الإيرانية الآثمة التي واجهتها المملكة وما سطرته من فصول مضيئة في الوحدة والثبات. وخلال اللقاء أكد حضرة صاحب الجلالة ملك

0: في البلاد المعظم حفظه الله ورعاه أن روح الصمود ثقافة وطنية أصيلة ومنهج عمل ثابت أرست نعيمه مسيرة البناء والرفعة، مشيرا جدلته إلى أن ملحمة الصمود لم تكن مجرد استجابة لتحد عابر، بل هي تجسيد للعزة الوطنية التي أثبتت من خلالها مملكة البحرين قدرتها على إدارة التحديات بكل كفاءة واقتدار. مثمنا جدلته الدور البحثي الرصين لمركز دراسات بالتعاون مع المؤسسات الوطنية في حفظ هذه الذاكرة الوطنية. كما أكد جلالة الملك المعظم حفظه الله أن توثيق ملحمة الصمود أمانة وطنية لترسيخ السردية الجامعة ونقل دروس الولاء للأجيال القادمة، مشددا جدلته على أن هذا التوثيق يهدف إلى حفظ الذاكرة الوطنية الجامعة لتبقى البحرين دائما عزيزة أبية تنعم بروح الأسرة الواحدة المتكاتفة في ظل مسيرتها التنموية الشاملة. استقبل حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى الخليفة ملك البلاد المعظم حفظه الله ورعاه يوم أمس الفنان إسحاق الكوهجي يرافقه ابنه محمد، حيث تشرف بهداء جدلته لوحة فنية تمثل جدلة الملك المعظم مع علم مملكة البحرين وخريطة المملكة. وقد أشاد جدالة الملك المعظم بهذا العمل الفني المتميز والجهد المبذول في رسمه، والذي عكس إبداع الفنان إسحاق الكوهجي وتمييز أعماله الفنية، شاكرا له على هذا الإهداء القيم، منوها جدالته بإسهامته في إثراء الحركة الفنية من خلال مشاركاته في مختلف المعارض وحرصه على ارتقاء بمنتجه الفني، متمنيا له كل التوفيق والنجاح. أعلنت القيادة العامة لقوة دفاع البحرين أن إيران تواصل النهج العدائي الممنهج عبر اعتداءاته الآثمة التي تستهدف المدنيين في مملكة البحرين. وتوضح القيادة العامة أنه بإرادة صلبة وجاهزية قتالية عالية تصدت منظمة الدفاع الجوي بقوة دفاع البحرين واعترضت ودمرت عددا من الاعتداءات الجوية الإيرانية الغادرة. وتؤكد القيادة العامة أن كافة أسلحتها وحداتها في أعلى درجات الجاهزية وعلى هبة الاستعداد الدفاعي لحماية المملكة. كما تهيب القيادة العامة بالجميع ضرورة توخي الحذر وعدم الاقتراب من أي أجسام غريبة أو مشبوهة ناتجة عن مخلفات الاعتداء الإيراني الغاشم والإبلاغ عنها فوراً. وتؤكد أن رجال وحدة هندسة الميدان الملكية في كامل الجاهزية للتعامل الفني الآمن مع تلك الأجسام ضمانا للسلامة العامة للمواطنين والمقيمين كافة. وتشدد القيادة العامة على أن تعمد استخدام الصواريخ والطائرات المسيرة في استهداف المدنيين والممتلكات الخاصة يعد انتهاكا صارخا للقانون الدولي الإنساني. وتؤكد القيادة العامة لقوة دفاع البحرين اعتزازها وفخرها بما يظهره رجالها البواسل من جاهزية قتالية متقدمة ويقظة رفيعة في أداء واجبهم المقدس ذودا عن الوطن. تستضيف مملكة البحرين النسخة السابعة من جائزة الحكومة الرقمية لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، حيث فتح باب الترشح للمشاركة في الجائزة حتى 3 سبتمبر المقبل. وبهذه المناسبة أكد سعادة السيد محمد عادل قائد الرئيس التنفيذي لهيئة المعلومات والحكومة الإلكترونية أن الجائزة تمثل منصة خليجية لتسليط الضوء على أبرز المبادرات والمشاريع الرقمية الرائدة بدول مجلس التعاون الخليجي. دعت وزارة العمل منشأة القطاع الأهلي إلى المبادرة بتسجيل وترشيح الكوادر الوطنية المتميزة لديها للمشاركة في حفل تكريم العمال المجدين والمتفوقين بمنشأة القطاع الأهلي في نسخته 41. ويمثل تكريم العمال المجدين والمتفوقين رسالة تقدير لكل النماذج الوطنية المتميزة في مختلف بيئات العمل، والتي أسهمت بفعالية في دعم مسيرة التنمية التي تشهدها مملكة البحرين. أعلن صندوق العمل تمكين إطلاق النسخ المطورة من برنامجي تمكن وقيادة، واللذين يهدفان إلى تنمية القدرات الوطنية وتهيئة البحرينيين لتولي أدوار قيادية مؤثرة، وذلك من خلال ملائمة مخرجات التدريب والتوظيف مع احتياجات سوق العمل الحالي والمستقبلية، بما يعزز التنافسية ويفتح فرص التقدم في مختلف القطاعات الاقتصادية.
1: من مركز الأخبار.

0: صدى موجات أخبارنا يصلكم عبر أثير إذاعة مملكة البحرين 102.3 FM.
1: عزيزي المواطن والمقيم، إن المنصة الوطنية للحماية المدنية هدفها التوعية والتثقيف بإجراءات السلامة في حالات الطوارئ، وللتعرف على محتويات المنصة يمكنكم زيارة الموقع الإلكتروني www.ncpp.gov.ph، حيث تشمل القائمة الرئيسية على عدد من الأيقونات المتعلقة بآليات الاستعداد لحالات الطوارئ وأهداف المنصة، بدءاً بكيف تكون مستعداً، واللي تشمل معلومات عن الاستعداد لحالات الطوارئ والإسعاف الوطني الذي يحتوي على أنواع الإسعافات الأولية والتعامل مع الحالات الطارئة، بالإضافة إلى قسم الطوارئ المدنية اللي من خلاله رح نتعرف على إجراءات السلامة العامة وأنواع الحوادث الكبرى والظواهر الطبيعية ومواصفات الغرفة الآمنة. وكون الشراكة المجتمعية أحد أهم أهداف المنصة، تم تخصيص الشراكة المجتمعية كأيقونة مهمة لبناء الشراكات والمساهمات من القطاع العام والخاص لتحقيق التكامل المجتمعي. أما الوسائط المتعددة تحتوي على آلية تثقيف مرئي من خلال الصور والفيديوهات والرسوم التصويرية، وتتطرق المنصة أيضاً على عدد من الموضوعات المختلفة، منها توعية الأطفال من خلال مجلة وطني وشخصية غيث، التطوع لخدمة الدفاع المدني وروابط سوالف واعي للسلام العامة، الملاجئ ومراكز الإيواء، أرقام الطوارئ، المنصة الوطنية هدفها سلامتك وأمنك، مع تحيات وزارة الداخلية.
2: مستمعينا، جمهورنا العزيز،
3: نلتقي بكم ونسعد بتواصلكم. من صوت البحرين النابض، صوت الأصالة والتجديد، نقول
2: هنا إذاعة مملكة البحرين العربية، هنا البحرين،
3: هنا البحرين.
4: الإنسان كائن المعرفة والكشف عن المجهول.
5: الإنسان كائن العلم والتعلم والإبداع.
4: ومعارف الإنسانية قد ندرك بداياتها، ولكننا حتما لن ندرك نهاياتها.
5: فتعال معنا عزيزي المستمع، ومع إطلالات على بعض معارف الإنسان في البرنامج اليومي
4: الموسوعة الصغيرة.
5: الموسوعة الصغيرة يختار أبوابها ومواضيعها ويقدمها لكم سعيد الحمد وأمين الشملان.
4: الموسوعة الصغيرة،
5: إخراج محمد حسن.

أيها الأصدقاء، إلى محطات موسوعتنا الصغيرة ندعوكم ونرحب بأرائكم واقتراحاتكم على دروب الفائدة العلمية المعرفية، علنا نصل معا لما يخدم الفرد في الشؤون الحياتية.

لقاء الأمس من الموسوعة الصغيرة أيها الأحبة تناول موضوع الموهبة ورعايتها، وحدثتنا الصفحات عن أهم النظريات التي حاولت تفسير الموهبة لدى بعض الأفراد دون سواهم. ونستخلص من النظريات السابقة أن العبقرية تعتمد على الذكاء كما تعتمد على المثابرة والكفاح الشاق الطويل، وأن الدافع القوي يسير

تغير المستويات العليا للذكاء، كما أن المثابرة والكفاح الطويل يلعبان دوراً مهماً في تفتح الطاقات الكامنة والمواهب الدفينة. فقد أكد أديسون المخترع المشهور هذه العوامل في تحليله لأسباب نجاحه عندما قرر أن أكثر من 90% من أسباب نجاحه عرق وكفاح وصبر وعمل. ومهما يكن من أمر هؤلاء العباقرة، فإنهم يؤكدون أهمية العوامل المزاجية والبيئية، ويتحفظون في تأكيدهم للعوامل العقلية المعرفية تواضعاً وخشية أن يظن بهم الغرور.

ويأخذنا عزيزي المستمع حديث الموسوعة الصغيرة عن الموهبة لدى بعض الأفراد إلى مظاهر العبقرية.

لقد أجريت عدة دراسات ميدانية على عينات من الموهوبين الذين أتموا دراستهم وتزوجوا وانخرطوا في الحياة العامة. ومن نتائج هذه الدراسات وجد أن الموهوبين كانوا أسرع من زملائهم في تحصيلهم الدراسي وأكثر تفوقاً منهم، وبخاصة في المواد التي يتطلب النجاح فيها القدرة على التفكير المجرد كاللغة والرياضيات، كما كانوا أكثر إقبالاً على القراءة، وكانت ميولهم العقلية والاجتماعية خارج المدرسة أحفل وأكثر تنوعاً من ميول غيرهم. ومما يستحق الذكر أنهم احتفظوا بذكائهم مرتفعاً منذ الطفولة حتى مرحلة الرجولة.

أصدقائنا، يقول لنا البحث الدراسي للموهبة والعبقرية الذي نقدمه اليوم في الموسوعة الصغيرة بأن الموهبة لا تكفي. إن ميول الموهوبين خصبة متعددة واقعية، وإرادتهم قوية، ومثابرتهم ممتازة، ورغبتهم في التفوق شديدة، وثقتهم بالنفس عظيمة، وزعامتهم واضحة، وتفاعلهم الاجتماعي واسع وشامل، لأنهم سرعان ما يندمجون في الجماعات الكبرى، كما أن تحصيلهم المدرسي يفوق المستوى العادي للتحصيل.

والعبقري أيها الأصدقاء هو من يسعى عامداً ويقدر على إحداث تغيير مبتكر أصيل في ناحية من نواحي الحياة الاجتماعية أو العلمية أو الفنية أو الأدبية أو السياسية أو الحربية. هو من يأتي بفتح جديد في ناحية من هذه النواحي. وللعبقرية شروط كثيرة، عقلية وخلقية وانفعالية، لا بد من توفرها حتى يصل الفرد إلى هذه المرتبة. فالشرط الأساس للعبقرية هو القدرة على الإبداع والابتكار مع ما يتضمنه الإبداع من أصالة وسبق وتفرد وامتياز. لكن الموهبة الإبداعية لا تكفي وحدها، بل لابد من صقلها وقدحها بالاطلاع والتعلم والتدريب حتى تتفتح وتنضج.

أصدقائنا، وتقول لنا الموسوعة الصغيرة بأن من شروط العبقرية أيضاً سمات شخصية معينة، منها الحساسية للمشكلات والطموح المرتفع والثقة بالنفس والشجاعة في التعبير عن الرأي والمثابرة والمضي في العمل على الرغم مما يعترضه من صعوبات وعقبات، ومنها القدرة على التركيز الشديد وتحمل العمل الشاق وسخرية الناس. فالعبقرية في نظر عامة الناس نوع من العدوان عليهم، لأنها تثير في نفوسهم الشعور بالنقص.

وهكذا أصدقائنا، وكما تقول الدراسة الباحثة في الموهبة، إن العبقرية لا تكون مجرد قدرة على الإبداع أو قدرة على المثابرة، بل تكون ضرورة نفسية وحاجة ملحة للإفصاح عن شيء يسبب للعبقري قلقاً داخلياً. إن مظاهر النشاط الإبداعي للموهوبين يجب أن يكون موضع عناية واهتمام من المدرسة، فالأطفال المتفوقون في الرسم أو عمل التصميمات والنماذج أو في الموسيقى يحتاجون إلى توجيه من المدرسة وإلى تشجيع مستمر وإلى تعزيز مناسب للأسهامات الناجحة التي يظهرونها.

وأخيراً نقول عبر صفحات موسوعتنا الصغيرة: يكفي العبقرية أن مستقبل الحضارة الإنسانية مرهون بإبداعاتها، ولولاها لراوحت الحضارة في مكانها وتجمدت في قوالب ثابتة لا حراك فيها. فالمبدعون هم صناع الحضارة، وهم بهذا يستحقون من الأمة كل

0: ذاكروا اللي بتقول والصبح الأهل بيقولوا ويعيدوا لوحده كمان زي التلميذ الشاطر ما يذاكر الامتحان.
1: وبهذا أصدقائنا نأتي إلى ختام موضوع الموهبة والعبقرية كما يراها عبد الكريم فتح الله في دراسته البحثية حولها والمتضمنة لضرورة أخذها بالرعاية والاهتمام منذ الصغر. وغدا نلتقي معكم على دروب المعارف الموسوعية. الموسوعة الصغيرة.
2: الموسوعة الصغيرة يختار أبوابها ومواضيعها ويقدمها لكم سعيد الحمد وأمين الشملان.
1: الموسوعة الصغيرة
2: إخراج محمد حسن.

0: إذاعة مملكة البحرين العربية.
1: مئة واثنين فاصلة ثلاثة.
0: هنا البحرين.

على خريطة البحرين، مواقع تأخذنا في رحلة مميزة تأسر زائرها وتقدم له تجربة استثنائية وفريدة من نوعها. موقع على خريطة البحرين مع

0: ناصر جبر ومروى العريفي.
1: موقعنا على خريطة البحرين اليوم بيكون في محمية العرين، واللي تم تأسيسها عام 1976 بهدف الحفاظ على التراث الطبيعي للحياة البرية العربية وحماية مكوناتها. وتغطي المحمية مساحة 4 كيلومتر مربع تقريباً، وتضم مجموعة متنوعة من الأنواع النادرة والمهددة بالانقراض من الحيوانات، وتعتبر أول مشروع من نوعه في المنطقة، وتقع في وسط غرب مملكة البحرين، وتتكون من جزئين. الأول مخصص للحفاظ على الحياة الفطرية الخاصة بالبيئة الصحراوية، وهي محمية طبيعية تشمل جميع أنواع الكائنات المميزة لبيئة البحرين الصحراوية من حيوانات ونباتات، وفي مقدمتها حيوان المها العربي وغزال الريم البحريني ونبات المرخ. أما الجزء الثاني منها فهي الحديقة، وتعنى بالحفاظ والإكثار من أنواع الحيوانات والنباتات العربية بشكل خاص. وتحتضن أيضاً محمية العرين بعض الفعاليات البيئية والمناسبات العالمية، واللي تكون بالتعاون مع المؤسسات المعنية بالبيئة في مملكة البحرين. وفي تواجدك في المحمية بتستمتع بالتعرف على تفاصيل النباتات والحيوانات الموجودة، والتفاصيل اللي قد تتعرف عليها للمرة الأولى. بالنسبة لأوقات عمل محمية العرين فهي تفتح يومياً من الساعة 8 صباحاً إلى الساعة 5 مساءً، أما في يوم الجمعة فهي تفتح من الساعة 12:30 مساءً إلى الساعة 5 مساءً. فاللي حاب إنه يغير جو ويكون قريب من الطبيعة، فمحمية العرين هي البرنامج الأنسب. محمية العرين كانت موقعنا اليوم على خريطة البحرين.

هنا البحرين. حان الآن موعد أذان الظهر حسب توقيت روزنامة الزبارة والبحرين.

0: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعد.
1: رفع على مسامعكم أذان الظهر حسب توقيت رزنامة الزبارة والبحرين.

0: بين أمواج الأوراق تلمع الأحبار، ويخط القلم من مدادها ما خط من الأحبار، فيثري المعرفة ويفصح عما بالبيان من أسرار. ما خط القلم،
1: ما خط القلم.
2: أهلا بكم مستمعين الكرام في لقاء يجمعنا وإياكم وما خط القلم. قال لقمان الحكيم لابنه وهو يعظه: يا بني اتق الله ولا تري الناس أنك تخشاه ليكرموك وقلبك فاجر. قالوا في الأمثال:

0: لن يمتنع الهر عن التقاط الفئران. ثلاثة تدخل البيوت دون استئذان: الديون والشيخوخة والموت. الابن مصباح البيت المعتم، ورجلا الكذب قصيرتان. قال بعض الحكماء في جهاد النفس والهوى: آفة الرأي الهوى، أفضل الناس من عصى هواه، أفضل الناس من لم تفسد الشهوة دينه، ولم تزل الشبهة يقينه. أكثر الصواب في مخالفة الهوى، وإن دب ذئب الهوى فعاث في مزرعة التقى. فأقم ناطور الخوف فعساك تأمن.
1: ما خط القلم.
0: كان أحد الحكماء يقول في بعض قوله: إذا كان المرء يحدث في مجلس فأعجبه الحديث فليسكت، وإن كان ساكتا فأعجبه السكوت فليتحدث.
1: ما خط القلم.
0: اللهم عالم الغيب والشهادة، فاطر السماوات والأرض، رب كل شيء ومليكه، أشهد أن لا إله إلا أنت، أعوذ بك من شر نفسي ومن شر الشيطان وشركه، وأن أقترف على نفسي سوءا أو أجره إلى مسلم.
1: ما خط القلم.
2: ما خط القلم.
1: مع تحيات حسن الساعاتي وأحمد صالح.

0: لجنة الشؤون التشريعية والقانونية. لجنة الشؤون التشريعية والقانونية في مجلس الشورى تتشكل من 8 أعضاء وتختص بدراسة كافة مشروعات القوانين والتأكد من سلامتها من الناحيتين الدستورية والقانونية، وتساند لجان المجلس في صياغة النصوص التشريعية. كما تنظر اللجنة في كافة الموضوعات التي لا تدخل في اختصاص لجنة أخرى.
1: أثيرنا يزهو باستماعكم، ونحن معكم على مدار اليوم.
2: برامج، سهرات، فواصل وأغنيات.
1: إذاعة البحرين، إذاعتكم المتجددة دوماً ومنبركم الأول.
2: هنا إذاعة مملكة البحرين العربية. هنا البحرين.
3: إن العالم لم يشهد فاتحاً أرحم من العرب، ولا ديناً سمحاً مثل دينهم. شهادة صدح بها المنصفون رغم اختلاف أديانهم وتنوع مشاربهم، ليكتب حبر الزمن على صفحات التاريخ سيرة أرحم الفاتحين. أرحم الفاتحين. إعداد وتقديم حسن الساعاتي، إخراج فاطمة جنبر وأحمد صالح.

من دلالات الرحمة الاعتراف بالحق حتى على حساب النفس، فمن الفضيلة الرجوع للحق وكراهية التمادي في الخطأ لتعود الأمور إلى نصابها وتضمن النفوس حقوقها فتتحقق الرحمة والعدالة، كما أوصى بها الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم لمن سيأتي بعده من الصحابة الكرام ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، فأكملوا المسيرة وكانوا بحق مشاعل نور تدل التائهين إلى درب الإحسان. فتح سمرقند. بعد زمن الخلفاء الراشدين رضي الله عنهم اتسعت رقعة الفتوحات الإسلامية وترامت أطراف دولة الإسلام، فوصلت إلى الصين شرقاً وإلى القارة الأوروبية غرباً، ناشرة نور العلم والفضيلة وهادمة جدران الجهل والضلال. وكان على رأس الجيوش التي تولت مهمة الفتوحات الإسلامية من القادة من كان عالماً فقيهاً أو مجاهداً خالصاً نذر نفسه في سبيل

سبيل الله ليكون سببا في دخول الناس إلى دين الله سبحانه. لم تكن العصمة أبدا في غير الأنبياء والمرسلين، ولذا فقد كان وقوع الحوادث والأخطاء في أحيان كثيرة أمرا لا بد منه لكونه بديهيا في طبيعة البشر، وما يميز صاحب الرسالة السامية الإلهية عن غيره من الناس امتثاله بما قال الله ورسوله من الوصايا والأوامر، فسرعان ما يعود إلى جادة الصواب كالتلميذ أمام معلمه والجندي أمام قائده. اتجهت خيول المسلمين صوب الشرق تفتح بلدان ما وراء النهر من الممالك التي ذاع صيتها في القدم وتنتظرها ربوع المجد، فمنها من دخل الإسلام، ومنهم من بقي على دينه وصالح المسلمين على الجزية وطلب الحماية، ومنهم من أبى إلا أن يقاتل حمية لدينه. فمن تلك الممالك سمرقند، والتي تعني قلعة الأرض. وصلت جيوش الفتح الإسلامي إلى ما وراء نهر جيحون لأول مرة في خلافة معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنهما عام 56 من الهجرة، على يد سعيد بن عثمان بن عفان عندما كان واليا على خراسان. حشدت الخاتون ملكة بخارى للمسلمين الحشود، إلا أنها لم تنجح في صدهم وقبلت الصلح ودفع الجزية. استعلمت الممالك المجاورة الخبر، واختلفت ردات فعلها بين معلن للصلح وبين مستعد للقتال. اتجه سعيد إلى سمرقند، أعانه في ذلك أهل بخارى، فطلب أهل سمرقند الصلح من المسلمين ودفع الجزية، ففتحها سعيد بن عثمان صلحا، إلا أن تلك العلاقة لم تدم طويلا. في السنة 92 من الهجرة كان على سمرقند ملك يدعى طرخون زمن خلافة الوليد بن عبد الملك بن مروان، وكانت الجيوش الإسلامية في كل عهد جديد لها تجدد تذكير البلاد المفتوحة بالعهود والمواثيق التي بينهم وبما التزم به قادة تلك البلاد تجاه دولة المسلمين، ولرد من تثبت ردته إلى الإسلام من جديد بدعوته أو مصالحته وإلا القتال. سارت كتائب المسلمين تجاه بعض الأقاليم التي أعلنت تمردها ورفضت دفع الجزية التي فرضها المسلمون. كان على رأس تلك الكتائب القائد قتيبة بن مسلم الباهلي رحمه الله. أرسل قتيبة بن مسلم أخاه عبد الرحمن بن مسلم الباهلي إلى سمرقند ليؤكد لملكها نفوذ المسلمين وسلطتهم على البلاد، وقبل ملكها طرخون دفع الجزية كما هو متبع، إلا أنه وبعد خروج قوات المسلمين عائدة إلى قواعدها دارت ثورة داخل قصر الحكم في سمرقند. قام جورك شقيق الملك بعزل أخيه طرخون عن عرش سمرقند وسجنه، وعين نفسه ملكا عليها، وأعلن جورك نقض العهد الذي بين سمرقند وبين المسلمين. فعاد إليها قتيبة بن مسلم الباهلي بجيش المسلمين ليثأر لملكها السابق طرخون الذي أخذ الأمن والعهد من المسلمين وقضى نحبه في سبيل ذلك. دارت معركة طاحنة استعمل فيها المسلمون المنجنيق
لقصف أسوار سمرقند، فيرتدع قادتها الناقضون

0: استمرت الحرب أياماً دون أن يدخل المسلمون سمرقند. علم قتيبة من أحد سكان سمرقند بمكان يتحصن به أمراء المدينة، وأرسل إلى سمرقند يخبرهم أن أمراءهم في قبضته بعد أن استطاع الوصول إليهم. فأذعن جورك وقبل مصالحة المسلمين على دفع الجزية، ففتحت سمرقند على ذلك، وقام الجيش المسلم بإحراق تماثيل المدينة ومعبوداتهم المختلفة، وسط تحذير أهل سمرقند للمسلمين أن لا يصيبهم غضب آلهتهم. فعندما رأوا أنه لم يمس الجيش شيء من ذلك، دخل في الإسلام خلق كثير من أهل سمرقند طواعية، بيد أن البعض الآخر كان يرى بأن ما وقع كان ظلما لأهل سمرقند وما يعتنقون من الدين. ومع ذلك فلم يبوحوا بما في قلوبهم إلى قابل الأيام. وتنتهي خلافتان أمويتان، فبعدما يقرب من 7 سنين تولى الخلافة عمر بن عبد العزيز، ليبدأ عهد العدل والتسامح ورد المظالم بشكل غير مسبوق إلا في زمن الخلفاء الراشدين. عهد عمر إلى سليمان بن أبي السري ولاية سمرقند، فكتب إليه بألا يحجب عنه سائلا ولا يترك مظلمة دون أخذ الحق. طربت لتلك التوجيهات أسماع أهل سمرقند من الرهبان والأمراء ممن شعروا بالظلم في دخول المسلمين عليهم، وبأنهم لم يتبعوا معهم ما تم مع بقية الأمصار، وطلبوا من والي سمرقند أن يذهب وفد منهم إلى دار الخلافة ليشكو مظلمته لعمر بن عبد العزيز. وهذا ما كان. بعد أن علم عمر بن عبد العزيز بما جرى، وكان ذلك في زمن سلفه، أرسل لواليه على سمرقند أن يقيم محكمة يقضي فيها بالحق لأحد الطرفين، فإن تبين أن الحق لأهل سمرقند كان على جيش المسلمين أن يخرج عن بكرة أبيه خارج سمرقند وأن يعيد دعوة أهلها إلى الإسلام أو الجزية أو القتال. جلس القاضي جميع بن حاضر الباجي للحكم في القضية، وأوضح خليفة القائد قتيبة بن مسلم بأنه كان من أساليب قتيبة رحمه الله مباغتة العدو قبل أن يتحصن بما يملكه من الحصون والأراضي. فرد عليه القاضي قائلا: لقد خرجنا مجاهدين في سبيل الله، وما خرجنا فاتحين للأرض أشرا وبطرا. حكم القاضي بذلك لأهل سمرقند على أن يخرج جيش المسلمين ويقوم بإعادة الفتح بالدعوة أو الصلح أو القتال. ذهل أهل سمرقند وبهروا لما رأوا من عدالة المسلمين وسماحتهم، وقبلوا أن يبقى المسلمون في سمرقند دون أن يخرجوا منها، فقد عاش أهل سمرقند مع المسلمين ورأوا من حسن تعاملهم طوال تلك السنين ما جعلهم يكرهون حربهم. إنه الاعتراف بالحق والجنوح للعدل والإنصاف في سبيل الدعوة إلى الله بالحكمة والموعظة الحسنة، وإشهار السيوف في مكانها دون ظلم أو بغي أو عدوان. إنها أخلاق المسلمين كما شاهدها العالم من سيرة أرحم الفاتحين.
1: أرحم الفاتحين. إعداد وتقديم حسن الساعاتي، إخراج فاطمة جنبر وأحمد صالح.

عزيزي المواطن والمقيم، إن المنصة الوطنية للحماية المدنية هدفها التوعية والتثقيف بإجراءات السلامة في حالات الطوارئ، وللتعرف على محتويات المنصة يمكنكم زيارة الموقع الإلكتروني www.ncpp.gov.ph، حيث تشمل القائمة الرئيسية على عدد من الأيقونات المتعلقة بآليات الاستعداد لحالات الطوارئ وأهداف المنصة، بدءاً بكيف تكون مستعداً، واللي تشمل معلومات عن الاستعداد لحالات الطوارئ والإسعاف الوطني الذي يحتوي على أنواع الإسعافات الأولية والتعامل مع الحالات الطارئة، بالإضافة إلى قسم الطوارئ المدنية اللي من خلاله راح نتعرف على إجراءات السلامة العامة وأنواع الحوادث الكبرى والظواهر الطبيعية ومواصفات الغرفة الآمنة. وكون الشراكة المجتمعية أحد أهم أهداف المنصة، تم تخصيص الشراكة المجتمعية كأيقونة مهمة لبناء الشراكات والمساهمات من القطاع العام والخاص لتحقيق التكامل المجتمعي. أما الوسائط المتعددة تحتوي على آلية تثقيف مرئي من خلال الصور والفيديوهات والرسوم التصويرية، وتتطرق المنصة أيضاً على عدد من الموضوعات المختلفة، منها توعية الأطفال من خلال مجلة وطني وشخصية غيث، التطوع لخدمة الدفاع المدني وروابط سوالف واعي للسلام العامة، الملاجئ ومراكز الإيواء، أرقام الطوارئ، المنصة الوطنية هدفها سلامتك وأمنك، مع تحيات وزارة الداخلية.

لنبدأ بالحديث عن كلمات المرور. تخيل أنك تستخدم نفس كلمة المرور لجميع حساباتك، يعني إذا اخترق أحدهم حساباً واحداً ستكون جميع حساباتك في خطر. نصيحة اليوم: استخدم كلمة مرور مختلفة لكل حساب، وإذا كنت تجد صعوبة في تذكرها هناك حل. استخدم برنامج إدارة كلمات المرور. بضغطة زر يمكنك إنشاء كلمات

مرور قوية وتخزينها بأمان. اجعل حساباتك محمية مثل قلعة رقمية. نصيحة تقنية: إعداد وتقديم الذكاء الاصطناعي. إخراج فاطمة قنبر.

0: هي درة تلألأت في قلب صحراء الجزيرة،
1: سجلت صفحات تاريخها أعرق سيرة،
0: ولتقدمها ستواصل السعي.

0: اتخذ الإنسان منذ عصور قديمة الترحال وسيلة للمعرفة واكتشاف بقاع الأرض. الرحالة بن بطوطة هو أمير الرحالة المسلمين. كريستوفر كولومبوس رحالة إيطالي نسب إليه اكتشاف العالم الجديد. والعديد من الأسماء اللي حفرت اسمها في تاريخ الترحال. وإلى اليوم يعتبر السفر الوسيلة الأولى للاكتشاف والمعرفة. سافر ويانا.
1: رحلتنا اليوم مستمعينا إلى واحدة من أجمل بلدان شمال إفريقيا وأكثرها استقبالاً للسياح، فعلى الرغم من صغر حجمها تتمتع بمكانة عالية في عالم السياحة والسفر، وهالشيء بسبب تنوعها الطبيعي المتمثل في الشواطئ الخلابة والكثبان الرملية والطقس المعتدل، بالإضافة إلى التاريخ العريق والثقافات المختلفة اللي تتجسد في الآثار القديمة والقلاع، فضلاً عن أجمل الأمثلة للعمارة الإسلامية. وهذه المقومات السياحية تدعمها الفنادق والمنتجعات الفاخرة. رحلتنا اليوم إلى تونس الخضراء.
0: شو تعرف عن وجهة اليوم؟ وهل زرتها؟
2: زرت تونس من قبل سنتين، زرت العاصمة، كانت تتميز بالجو يعني الجميل والمنطقة الخضراء. هناك العديد من المعالم السياحية والمسارح الرومانية. من ضمن المدن اللي زرتها ولاية سوسة، تشتهر يعني تونس عادة بالتراث والأشياء التقليدية. وأهم المناطق أو المعالم اللي زرتها جامع زيتونة، وعجبني يعني الأكلات هناك. طبعاً الأكلات واجد حلوة يعني، بس عجبتني طبختين يعني اسمها طاجن الذكر والتسطيرة.
3: تونس معروفة يعني مثل ما يقولون تونس الخضراء. أنا فعلاً خطري أروح، أنا ما رحت بس خطري أروح لأنه وايد يقولون حلوة، مدينة ساحلية أو طلع على الساحل، وأنا جداً مهتمة في الفنون، عشان كذي خطري أروح متحف الفسيفساء، وهذه موجود في تونس ومشهورة هناك. بما أن أنا مهتمة في الفنون أيضاً، أحب أن أحضر المهرجانات، يعني ودي أن أحضر مهرجان مثل مهرجان قرطاج المشهور في تونس.
4: أنا زرت تونس، معروفة بتونس الخضراء، كانت بلاد جميلة جداً، شعبها أيضاً جميل، وحبيت أنا في تونس مستوى الثقافة اللي عندهم، لأن أساساً كنا مسافرين ضمن وفد نشارك في إحدى المهرجانات الفنية، وتحديداً رحنا مدينة سوسة في تونس.
0: رحلة عبر الأثير.
1: تقع الجمهورية التونسية في منطقة شمال إفريقيا، إحدها من جهة الغرب دولة الجزائر، ومن الجنوب الشرقي دولة ليبيا، ومن الشمال والشرق إحدها البحر المتوسط. الموقع الجغرافي التونسي هو أحد المواقع الأكثر تميزاً على الساحل الجنوبي للبحر الأبيض المتوسط، فيمتاز الساحل الشمالي لتونس بأنه كثير التعاريج ويحتوي على العديد من الخلجان، وهالشيء بسبب طبيعة الساحل الصخرية المرتفعة. أما الساحل الشرقي فهو مثل أغلب السواحل الإفريقية منخفض قليل التعاريج وطبيعته رملية في الأساس، ويوجد في هذا الساحل خلجان واسعة، وتم استخدام هالسواحل الشرقية لأغراض السياحة

0: سافر ويانا. يسود مناخ البحر المتوسط في المناطق الشمالية، وتتساقط الأمطار بكميات سنوية أكبر من غيرها في الجهات الثانية نظراً لقربها من البحر وارتفاعها عن مستوى سطحه، بالإضافة إلى تخفيف المرتفعات تأثير المناخ المتوسطي في فصل الصيف اللي يتميز بأنه حار وجاف. وفي وسط تونس فالمناخ شبه جاف، تقل فيه نسبة الأمطار عن المناطق الشمالية، أما في الجنوب فالمناخ الجاف هو السائد بسبب الطبيعة الصحراوية وندرة مياه الأمطار، رغم تساقط الأمطار بمعدل سنوي شبه ثابت إلا أنها كميات لا تكفي إلا لإنبات بعض الأعشاب الصحراوية.
1: مناطق ومدن سياحية.
0: ونبتدي مستمعينا جولتنا في تونس، وفي البداية مع العاصمة التونسية مدينة تونس. العاصمة التونسية مزدحمة وجميلة وممتعة وكاملة من جميع النواحي، فهي تضم جميع أنواع أكشاك السوق والمحلات التجارية. ولعل الجزء الأجمل من عاصمة البلاد هو المدينة العربية القديمة المسورة والمعروفة باسم المدينة. بإمكانكم مستمعينا هناك اكتشاف أمثلة رائعة من العمارة العربية والأسواق المفعمة بالحيوية اللي تضم جميع المنتجات المحلية من السلع المنزلية إلى الحرف اليدوية. وفي هالمدينة بتعيشون تجربة رائعة تعيدكم في دقائق معدودة إلى عصر الثراء العربي اللي ساد من القرن الثاني عشر إلى القرن السادس عشر. وتمتد المدينة القديمة على أكثر من 280 هكتار، وهي موطن لأكثر من 700 قطعة أثرية يرجع تاريخها إلى حد كبير للفترة بين القرنين الثاني عشر والسادس عشر، لما كانت تونس واحدة من المراكز الرائدة في العالم الإسلامي. ويبدو هذا الشيء في مجموعة من التصاميم الإسلامية في شكل المساجد والأسواق والنوافير والمدارس الدينية والقصور العسكرية والبوابات الكبيرة.
1: في الأسفار علم للشباب واختبار للشيوخ.
0: ومن عوامل الجذب الرئيسية في العاصمة التونسية هو مسجد الزيتونة، وهذا المسجد هو المسجد الرئيسي للمدينة وهو أقدم مبنى فيها ويعد من أبرز مقومات السياحة في تونس. ومن تونس ننتقل إلى سيدي بوسعيد، تمثل هذه الوجهة أحد أفضل الأماكن للأشخاص اللي ما يحبون المساحات الشاسعة الضخمة، فهو مكان صغير الحجم يبعد عن العاصمة التونسية مسافة نصف ساعة بالقطار. المميز مستمعينا في هذا المكان إنه يكاد يكون نسخة طبق الأصل لجزيرة سانتوريني اليونانية، فكل المباني الموجودة فيه باللون الأبيض أو الأزرق، ولكنها أرخص بكثير إذا قارناها بسانتوريني. وتسمى سيدي بوسعيد كذلك بمدينة التلال، وتقع على قمة جرف شديد الانحدار يطل على البحر الأبيض المتوسط. والمنازل التقليدية الرائعة واللمسة الجميلة مع ومضات من اللون الأزرق اللامع تضيف المزيد من الجمال على هذه المدينة اللي تجذب عدد كبير من السائحين يقصدونها للاستمتاع بالشوارع الضيقة المرصوفة المبطنة بالمقاهي والمحلات الفنية وأكشاك بيع التذكارات المحلية. وتوفر المدينة كذلك قاعدة رائعة لاستكشاف الآثار الرومانية القريبة من قرطاج.
1: نحن لا نسافر هرباً من الحياة، وإنما كي لا تهرب الحياة منا.
0: وإلى قرطاج، وهي مدينة أخرى قريبة من العاصمة التونسية، تبعد ثلاث محطات بالقطار عن سيدي بوسعيد،

0: وهي بالطبع موطن لمجموعة من الآثار الرومانية الشهيرة اللي تستحق الاستكشاف، بالإضافة للحمامات الأنطونية الأثرية المثيرة للإعجاب اللي هي واحدة من مواقع التراث العالمي لليونسكو. القيروان. تم تصنيف هذه المدينة الهامة كموقع للتراث العالمي لليونسكو، وتأسست سنة 670 وتتميز بتراث معماري غني، بالإضافة إلى مدينة قديمة جذابة وسوق نابض بالحياة تشمل المعالم البارزة جامع عقبة الكبير، وهو أحد أكبر وأقدم المساجد في تونس، ويتمتع بتصميم معماري رائع، إلى جانب ما تمتاز به القيروان من مساجد أصغر حجماً بما في ذلك مسجد البوابات الثلاثة بواجهته اللي تتضمن فن الخط الزخرفي. وتعتبر المدينة أحد مواقع التراث العالمي وتصنف من أهم المدن الإسلامية في العالم.
1: نبحر معكم في آفاق الكون، نحدد الوجهة ونأخذكم معنا.
0: وننتقل إلى مدينة الحمامات اللي كانت قديماً عبارة عن قرية صيد متواضعة تحيط بها بساتين الليمون، تحولت اليوم إلى مدينة منتجعات مزدحمة تحيط فيها العديد من الفنادق المثالية مع المعالم السياحية والأماكن الترفيهية، ما يجعل هذه المدينة المذهلة الوجهة السياحية الأولى لتونس بفضل شواطئها الجميلة ومياهها الدافئة واللي تعد مثالية للرياضات المائية، فضلاً عما تتمتع فيه الحمامات من مركز تاريخي جميل متقاطع مع أزقة ضيقة وقلعة من القرن الثاني عشر ومجموعة من الأسواق التقليدية المدهشة.
1: رحلة عبر الأثير.
0: ومن الحمامات إلى سوسة. تمثل مدينة سوسة ميناء عسكري سابق كان يقع على الساحل مباشرة، وتشتهر بشواطئها الرملية الجميلة والعمارة الإسلامية والعربية المتميزة بما في ذلك الأسوار التاريخية والرباط النموذجي، فضلاً عن المسجد الكبير في المدينة. اطل هذه المدينة على البحر الأبيض المتوسط، وهي محاطة بمساحات شاسعة من بساتين الزيتون، ما يمنحها العديد من المميزات، بالإضافة إلى ما تتمتع فيه من مركز تاريخي هام في المدينة القديمة اللي تعد أحد مواقع تراث عالمي لليونسكو وموقع مفضل لصانعي الأفلام. وتمثل الدفاعات الساحلية الطويلة اللي تقع بجوار أشجار النخيل المتدلية في هذه المدينة الجميلة مع المساجد والأبراج والمساكن والأسواق، تمثل أحد أروع الأمثلة على العمارة الساحلية العسكرية في شمال أفريقيا.
1: سافر ويان.
0: كل هذه الأماكن الرائعة اللي ذكرناها هي عدد قليل جداً بالنسبة للأماكن الأخرى اللي لم نذكرها ضمن أهم معالم السياحة في تونس الخضراء، اللي تحتوي على أماكن لا يمكن حصرها، لن تمل منها أبداً إذا قمت بزيارتها، وكل مكان منهم لديه طابعه الخاص والفريد، وبتعيش في كل واحد من هذه المناطق تجربة فريدة ومختلفة لن تنساها أبداً.
2: تغرب عن الأوطان في طلب العلا، وسافر ففي الأسفار خمس فوائد: تفريج هم واكتساب معيشة وعلم وآداب وصحبة ماجد.
1: سافر ويانا، إعداد تقديم آلاء البناء وإخراج عامر راشد.
3: على مر الأزمنة وتعاقب السنين،
4: أثيرنا لا يغيب ولا يتوقف،
3: أثير الشغف والإبداع والتميز.
4: هنا إذاعة مملكة البحرين العربية.
3: هنا البحرين.
4: هنا البحرين.

عزيزي المواطن والمقيم، إن المنصة الوطنية للحماية المدنية هدفها التوعية والتثقيف بإجراءات السلامة في حالات الطوارئ. وللتعرف على محتويات المنصة يمكنكم زيارة الموقع الإلكتروني www.ncpp.gov.ph، حيث تشمل القائمة الرئيسية على عدد من الأيقونات المتعلقة بآليات الاستعداد لحالات الطوارئ وأهداف المنصة، بدءاً بكيف تكون مستعداً، واللي تشمل معلومات عن الاستعداد لحالات الطوارئ والإسعاف الوطني الذي يحتوي على أنواع الإسعافات الأولية والتعامل مع الحالات الطارئة، بالإضافة إلى قسم الطوارئ المدنية اللي من خلاله راح نتعرف على إجراءات السلامة العامة وأنواع الحوادث الكبرى والظواهر الطبيعية ومواصفات الغرفة الآمنة. وكون الشراكة المجتمعية أحد أهم أهداف المنصة، تم تخصيص الشراكة المجتمعية كأيقونة مهمة لبناء الشراكات والمساهمات من القطاع العام والخاص لتحقيق التكامل المجتمعي. أما الوسائط المتعددة تحتوي على آلية تثقيف مرئي من خلال الصور والفيديوهات والرسوم التصويرية، وتتطرق المنصة أيضاً على عدد من الموضوعات المختلفة، منها توعية الأطفال من خلال مجلة وطني وشخصية غيث، التطوع لخدمة الدفاع المدني وروابط سوالف واعي للسلام العامة، الملاجئ ومراكز الإيواء، أرقام الطوارئ، المنصة الوطنية هدفها سلامتك وأمنك، مع تحيات وزارة الداخلية.

يضم مجلس الشورى 8 لجان دائمة يتم تشكيلها خلال الأسبوع الأول من بدء دور الانعقاد العادي، ويتم انتخاب رؤسائها ونوابهم في أول اجتماع لكل لجنة، على أن يتم إعلان أسماء رؤساء اللجان في الجلسة العامة للمجلس.

عزيزي المواطن والمقيم، إن المنصة الوطنية للحماية المدنية هدفها التوعية والتثقيف بإجراءات السلامة في حالات الطوارئ. وللتعرف على محتويات المنصة يمكنكم زيارة الموقع الإلكتروني www.ncpp.gov.ph، حيث تشمل القائمة الرئيسية على عدد من الأيقونات المتعلقة بآليات الاستعداد لحالات الطوارئ وأهداف المنصة، بدءاً بكيف تكون مستعداً، واللي تشمل معلومات عن الاستعداد لحالات الطوارئ والإسعاف الوطني الذي يحتوي على أنواع الإسعافات الأولية والتعامل مع الحالات الطارئة، بالإضافة إلى قسم الطوارئ المدنية اللي من خلاله راح نتعرف على إجراءات السلامة العامة وأنواع الحوادث الكبرى والظواهر الطبيعية ومواصفات الغرفة الآمنة. وكون الشراكة المجتمعية أحد أهم أهداف المنصة، تم تخصيص الشراكة المجتمعية كأيقونة مهمة لبناء الشراكات والمساهمات من القطاع العام والخاص لتحقيق التكامل المجتمعي. أما الوسائط المتعددة تحتوي على آلية تثقيف مرئي من خلال الصور والفيديوهات والرسوم التصويرية، وتتطرق المنصة أيضاً على عدد من الموضوعات المختلفة، منها توعية الأطفال من خلال مجلة وطني وشخصية غيث، التطوع لخدمة الدفاع المدني وروابط سوالف واعي للسلام العامة، الملاجئ ومراكز الإيواء، أرقام الطوارئ، المنصة الوطنية هدفها سلامتك وأمنك، مع تحيات وزارة الداخلية.

0: الجميل في الحياة إن لكل مشكلة حل، هنالك دائما حلول وخيارات تجعلك تعيش الحياة بأعلى جودة. تعرف على إيجابية التفكير واستمع للصوت الإيجابي.
1: لا تتحدث عن أهدافك الغير مكتملة.
2: إذا في نيتك تشتغل على هدف معين، لا تتسرع وتتكلم عنه قدام الناس، حتى مع أقرب المقربين لك، أمك، أبوك، ربعك. ليش؟ لأن الفكرة اللي في بالك في بدايتها قبل التطبيق تكون طاقتها ضعيفة وغير مكتملة، لذلك ممكن تتعرض هذه الفكرة للنقد والملاحظات السلبية اللي أنت مو بحاجة لها، وممكن هالشي يحطمك ويخليك ما تسوي الشيء اللي تبيه، لأنك في مرحلة التخطيط للهدف تحتاج لاكتساب القوة والنضوج والتحفيز الذاتي عشان تبتدي في الهدف اللي تبيه. وفي النهاية إذا حققت هدفك تقدر تشاركه مع الناس.

0: معلومة علشانك.
1: دائما نسمع أن وجبة الإفطار هي أهم وجبة خلال اليوم، ويرجع السبب لأنها مصدر الطاقة الأول من بعد صيام 6 ساعات أثناء النوم. والدراسات أثبتت أن الأشخاص اللي ما يتناولون وجبة الإفطار معرضين لزيادة الوزن بشكل أكبر من الأشخاص اللي يتناولونها. ولكن الأهم أن يتم اختيار الوجبة وتكون صحية ومتكاملة وغنية بالألياف والنشويات الكاملة والبروتين، عشان تمد الجسم بالطاقة وتقلل الشعور بالجوع لفترة أطول.

تعتبر طفايات الحريق خط الدفاع الأول في الحفاظ على الأمن والسلامة والحماية من الحرائق وتجنب حدوث خسائر في الأرواح والممتلكات، فهي عنصر رئيسي للحفاظ على سلامتك أثناء حالة طوارئ الحريق. لذلك يجب علينا معرفة أنواع طفايات الحريق المستخدمة للتعامل الصحيح لإطفاء الحريق. مطفأة الماء تتميز باللون الأحمر وتستخدم في حرائق الدرجة الأولى، تعمل على تبريد المادة المحترقة ويجب عدم استخدامها في مكافحة حرائق الكهرباء. مطفأة الرغوة تتميز باللون البيج وتستخدم في حرائق الدرجة الثانية، تعمل على خنق المادة المحترقة ويجب عدم استخدامها لإخماد الحرائق الناجمة عن الالتماس الكهربائي. مطفأة ثاني أكسيد الكربون تتميز باللون الأسود وتستخدم في حرائق الدرجة الثالثة، وعادة ما تكون ذات فوهة كبيرة لنشر الغاز ذو البرودة العالية. مطفأة البودرة الجافة تتميز باللون الأزرق وتستخدم في حرائق الدرجة الرابعة، تعمل على منع الأكسجين من الوصول إلى النار والتفاعل معها، وهي متعددة الاستخدام. كذلك بطانية الحريق المستخدمة في المطابخ لإخماد حريق الزيوت أو الدهون، واللي تعمل على خنق الأكسجين للحد من اشتعال النيران.

0: تتغير الأيام وتبقى بعض الذكريات الجميلة ما تنسي.
1: ألو
2: ألو،
1: مشوار الظهيرة معك.
2: أهلا.
0: تذكرونه؟ البرنامج اللي رافق الظهيرة وأضفى على أيامنا أجمل اللحظات، ولأن بعض اللحظات ما يغيب أثرها مهما مضى الزمن. مشوار الظهيرة،
3: مشوار الظهيرة، مشوار الظهيرة،
0: يعود من جديد. مساحة من المتعة والرفقة والسوالف الحلوة في منتصف يومكم، وكل ما يجعل الظهيرة أجمل. مشوار الظهيرة، ذكريات الأمس بروح اليوم. تابعونا من الأحد إلى الخميس الساعة 2 على إذاعة مملكة البحرين العربية 102.3 FM.

بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مستمعينا الأحبة في كل مكان، مساكم الله بالخير والنور والسرور. حياكم الله معنا في لقاء يتجدد بكل الحب وبكل الشوق مع برنامج مشوار الظهيرة اللي يأتيكم عبر أثير إذاعة مملكة البحرين 102.3 FM. يبتدي معاكم من الحين ويمتد حتى الساعة 3 من هذه الأمسية الجميلة. نتواصل معكم أحبتنا، ومشوار الظهيرة اللي دايما يسعد بتواصلكم، يسعد بتفاعلكم. أمانة سعيدة جدا بتفاعلكم، خاصة ربما عبر وسائل التواصل الاجتماعي. ما شاء الله الرسائل الكثيرة اللي تأتيني من أصدقائنا أخواننا وخواتنا الغاليين في الله عبر الانستغرام، يعني اللي يحب يشاركنا سواء عبر حساب إذاعة البحرين الرسمي راديو بحرين أو من خلال حسابي الشخصي نسرين معروف. أمانة أشكر هذا التفاعل، جميل جميل جدا، وكل مشاركة منكم تضيف لما أطرح معاكم إضافة كبيرة وقيمة ومميزة. أيضا حبايبنا اللي حابين يتواصلون معنا مباشرة عبر الخط الخاص بالبرنامج على 1-7-4-3-5-2-2 1-7-4-3-5-2-2. حياكم الله معنا ومشوار جديد من مشاوير الظهيرة. أحلى تحية توصلكم مني، أختكم المحبة في الإعداد والتقديم نسرين معروف، وتحيات أختي الغالية اللي تشاركني في الإخراج المميز فاطمة قنبر.

أحبتنا طبعاً نتواصل معاكم وبرنامج مشوار الظهيرة، واليوم موضوعنا من المواضيع الاجتماعية المهمة والحساسة جداً، وربما هذه الموضوع يلامس كل شخص فينا. يقولون أنه مو من العدالة أن نصدر الأحكام الظنية على بعض التصرفات قبل ما نعرف حقيقة أصحابها أو الظروف اللي يعيشونها. يا ترى أحبتنا كم مرة قابلنا شخص ظننا في البداية أنه إنسان متكبر أو مغرور أو شايف روحه، وبعدها اكتشفنا لاحقاً أنه كان يحمل هم في داخله أثقل من أنه يسمح له حتى بالابتسام. كم مرة فسرنا صمت إنسان بأن تجاهل لنا، بينما كان في داخله ما يعجز عن البوح به. الحقيقة أن الإنسان ما يختصر في موقف واحد فقط، ولا في كلمة عابرة، ولا في تصرف يمكن أن يحدث كذي بشكل آني وفي لحظة معينة. لكل إنسان فينا في هذه الحياة قصة ما نعرفها، ومعركة ممكن أنه يخوضها بصمت، وظروف ما تظهر للناس. اليوم يا ترى يا جماعة، هل أصبحنا أسرع في إصدار الأحكام من محاولة فهم الآخرين؟ للأسف خلينا نقول، هل غلب سوء الظن على حسن الظن في تعاملاتنا اليومية؟ أين يقف الإنصاف عندما نحكم على الآخرين من مجرد موقف أو من مجرد تصرف أو كلمة أو فعل عابر؟ هذه محاورنا اليوم أكيد، ويمكن من المهم جدا أحبتنا أن نتساءل أيضا ونقول، هل فعلا أن احنا نشوف حقيقة الإنسان كاملة، أم الكثير منا فقط يحكمون على الغير من مجرد موقف واحد؟ كم مرة ممكن يكون التصرف القاسي أو الغريب من بعض الأشخاص ظروف احنا ما ندري عنها؟

أصبحنا في زمن مثل ما قلنا يغلب عليه سوء الظن على حسن الظن في تصرفات الآخرين ومواقفهم تجاهنا. شاركونا بآرائكم الجميلة والمميزة عبر الإنستغرام، سواء في حساب إذاعة البحرين الرسمي أو من خلال حسابي الشخصي نسرين معروف. أيضا الحبايب اللي يحبون يكلمونا مباشرة على 1-7-4-3-5-2-2. كونوا معانا ومشوار الظهيره.

0: يسعد هالأوقات الحلوة والناس الغاليين على القلب اللي تابعونا من خلال إذاعة مملكة البحرين 102.3 FM. وأول اتصال على 1-7-4-3-5-2-2 من أختنا الغالية منى. منى حيا الله المس الجميل.
1: هلا والله. هلا حبيبتي نسرين، شلونك؟
0: هلا حبيبتي الغالية، الحمد لله. أنت شلونك؟ عساك بخير إن شاء الله. طب حالك؟
1: الله يسلمك، الله يعافيك. نسرين، أنا عندي بس شوي بهدي صديقتي، أنا استعدت من المخرجة.
0: تفضلي.
1: زين، بس بغيت أهني صديقتي أم حمد بمناسبة تخرج ولدها،
0: ما شاء الله،
1: وأقول لها ألف ألف مبروك، وإن شاء الله تشوفينا في أعلى المراتب، وتشوفينا إن شاء الله مع بعض.
0: تستاهل أم حمد، ربي يقرعينها في إن شاء الله في أعلى المراتب يا رب.
1: آمين آمين إن شاء الله. وبخصوص موضوعك يا نسرين، صراحة أنا عشت وتعايشت بهذه الموضوع اللي قلتي، يعني يعني ساعات إحنا نحكم على الشخص من يعني من شكله، من ذي ما نشوفه، ما نقعد معه، ما يعني ما نشوفه شنو أطباعه ما أطباعه، بس نحكم من الشكل.
0: منى،
1: وهذه أكبر غلط.
0: أكيد أكيد، مقطع كلامك إلا بالخير. منى، في جزئية وايد مهمة أنت قلتيها فعلا، ساعات إحنا فقط شكل الإنسان الظاهري يخلينا نحكم عليه. يعني مثلا ساعات إحنا نكون مثلا موجودين في مكان معين، شخص عمرنا ما شفناه من قبل ولا نعرفه ولا تمت يعني ويا أي صلة، بس شفناه مثلا في هالمناسبة، مثلا حسيناه شخص كذي، مثلا يمكن إحنا ظنينا إنه هو شخص مغرور أو شايف روحه أو متكبر أو أو أو، لأن إحنا ما تعاملنا وياه،
1: صح؟ ما قعدنا معه،
0: أي من نقعد معاه نشوف ترى هو شخصية ثانية، صح؟
1: كل شيء ثاني. يعني أنا مرت بهذه التجربة، يعني في أروح مكان يقولون لي، يعني أنا شوي خجولة، ويعني أول ما أروح ما أخذ مع الناس وأعطي،
0: إيه،
1: ففي ناس يقولون لي يعني إن هذه وايد شايفة في روحها وايد متكبرة، بس من أقعد وياهم يقولون لي الصراحة
0: تغير النظرة،
1: يعني يقعدوا معاش كلش غير،
0: يقولون منى حبوبة ما شاء الله عليها،
1: كلش أنا ما يناسبني التكبر ترى.
0: أبدا ما يناسبك، بالعكس ما شاء الله، حتى من نبرة صوتش الطيبة والتواضع والأخلاق الحلوة. حبيبتي منى،
1: وبس حبيت أوصلكم الموضوع، وايد وايد وايد حلو.
0: حبيبتي شكرا يا منى، دايما تسعدين باتصالاتك الجميلة.
1: حبيبتي
0: ألف شكر.
1: مع السلامة.
0: على فكرة بالتزامن مع اتصال أختي الغالية منى، يعني المسج الأول، ودايما ما شاء الله عليها أم أحمد المحرقية، الله يسعدك يا أم أحمد، دايما هي تكون من أوائل الناس اللي يعني تواصلون معاي في هذه المواضيع.

يعني ليش ربطت الآن بين منى وأم أحمد؟ لأن تقريبا أم أحمد سبحان الله رسالتها المضمون اللي فيها يتشابه مع اللي طرحته منى قبل لحظات. أم أحمد تقول: السلام عليكم أم عبد الله، أمانة أنا أتذكر تجربة مرت فيها واحدة من الخوات القريبات جدا لي، وفعلا من هذه التجربة أنا تعلمت أني ما أحكم على أي إنسان من أول موقف. تقول واحدة من الخوات يعني قريبة جدا مني، كانت عندها جارة أول ما سكنت في المنطقة لاحظتها أنه أبدا ما ترد على السلام إلا بشكل قليل، وكأنها يعني شخصية متكبرة أو مغرورة. تقول صديقتي كانت تظن أن هذه الإنسانة اللي هي جارتها يعني شخصية متكبرة ومتعالية على الناس، لكن تقول بعد فترة سبحان الله تقول اكتشفت أن هي تمر بمرحلة نفسية صعبة أو نوع من الاكتئاب بعد وفاة أحد أقاربها العزيزين على قلبها. تقول كانت يعني مثل ما يقولون بالزور تستطيع أن هي تتعامل مع الحياة في هذه الفترة. تقول أم أحمد: أتذكر أن صديقتي لما قالت لي هالموقف كانت تقول صراحة حسيت بالخجل من نفسي لأني حكمت عليها من دون ما أعرف سبب أمانة هذه التصرف، وما كنت أدري أن هي متألمة وتمر بهذه المرحلة الصعبة في هذه الفترة. فتقول أم أحمد: أنا من هذه اليوم من بعد ما عرفت هذه القصة صرت أقول دايما ربما وراء كل تصرف فعلا قصة إحنا ما نعرفها. حبيبتي أم أحمد شكرا لك، أول رسالة يمكن قريتها فعلا قوية جدا وتحمل في داخلها عبرة ومضمون وايد قوية. جماعة الخير، أحيانا أحكامنا القاسية والمتسرعة على الآخرين فعلا وراها قصة فيهم ترى احنا ما نعرفها. شكرا يا ام احمد حبيبتي، الف الف شكر. اخوي خالد السعد يقول: انا اشوف ان الانسان يجب انه يكون حذر اختي مع عبد الله، لكن ما يكون ظالم. صحيح ان احنا ما يجوز ان احنا نحكم على الناس بشكل متسرع، لكن ايضا شوفوا كلام خالد يقول، يقول لا يمكن ان نتجاهل التصرفات المتكرره. اذا كان الموقف واحد فأكيد أنا أميل لإعطاء العذر ومليون عذر، ولكن إذا لمست أن هذا الإنسان يكرر نفس التصرف أكثر من مرة فهني الإنسان يبتدي بتكوين صورة أقرب للحقيقة. علشان كذي أقول أيضا في هذا الموضوع، طبعا هذا كلام خالد، أن التوازن هو الحل حتى في هذا الأمر. والله يا خالد أنت فعلا كلامك منطقي، يعني مثل ما قلنا إحنا أحيانا ما نحكم على تصرفات الآخرين من أول موقف أو من مجرد موقف عابر، يمكن فعلا في يعني لبس من صوبنا أو إحنا مو عارفين ظروف الناس، لكن خالد أيضا يمكن شاف الموضوع من زاوية أعمق شوي، أن إذا الإنسان استمر على نفس الطبع أو يعني أصبح هذا التصرف متكرر منه ودائما كذي حتى مع مرور الوقت ومع مرور يعني المواقف، أتوقع أن احنا هني فعلا بتبتدي تتكون عندنا صورة في داخلنا أقرب للحقيقة مثل ما قال خالد. شكرا لك يا أخوي. فاطمة العوضي تقول: السلام عليكم ورحمة الله، أختي مع عبد الله مسي عليك بالخير وشكرا على هالموضوع اللي وايد قوي. وفعلا احنا احيانا ما نمنح الاخرين نفس الاعذار اللي نمنحها لانفسنا، يعني مثلا اذا تاخرنا عن موعد نقول ان احنا كانت عندنا ظروف، واذا تاخر غيرنا نقول انهم ما يحترمون الوقت. والله يا فاطمه كفو عليك، حطيتي يدك على الجرح، دائما نحط الاعذار حق روحنا بس ما نعذر الاخرين. تقول اذا نسينا الاتصال قلنا والله ترى انشغلنا والدنيا تلهي، واذا الاخرين نسوا قلنا ترى هم ما يهتمون. هذه الازدواجيه موجوده عند الكثير من الناس للأسف اختي مع عبد الله. فاطمة برافو عليك، فعلا فعلا كلامك وايد قوي. دائما احنا نلتمس الأعذار لأنفسنا، لكن لما اي العذر عند الغير نحاول ان احنا نكبر الموضوع وما نعطيهم اي مجال انهم يعتذرون. والله لا كان يقصد، لا ما عنده عذر، ما عنده كذا، لكن عن نفسنا نحاول نبين ان ترى احنا ما كنا نقصد، وان ترى انا كنت معذوره، ترى الدنيا تلاهي، ترى انا كنت مشغوله، ترى كذا ترى كذا. كلام جميل اختي فاطمه. ابو عبد الله يقول: امسي عليك بالخير اختي نسرين، اكثر شيء الاحظ اليوم ان مواقع التواصل
الاجتماعي خلت الناس يصدرون الأحكام في ثواني حتى مو دقائق. يقول أبو عبد الله، مع عبد الله تخيلي مجرد مقطع مدة

0: لـ30 ثانية أو حتى صورة واحدة كافية لبدء الهجوم وتوجيه الاتهامات على الناس. وبعد أيام ممكن تظهر الحقيقة ويكتشف الجميع أنه مظلمة والشخص، لكن أحياناً يكون هذا الشيء بعد فوات الأوان. بعبد الله، أنا أتفق معاك أن وسائل التواصل الاجتماعي زادت في هذه الظاهرة، ظاهرة إصدار الأحكام المباشرة والصريحة والمتسرعة على الآخرين. ولكن ما أعرف عبد الله إذا تتفق معي، هل وسائل التواصل الاجتماعي بسبب سوء استخدامها من قبل البعض خلت الناس يتصرفون بهذه الطريقة أو يصدرون الأحكام المتسرعة؟ يعني ساعات في ناس ما عندهم تقدير أو ما عندهم وعي كافي بالمحتوى اللي هما قاعدين ينشرونه. يعني أنا آي وأنشر أي شيء حتى إذا كان مقبول مو مقبول، اجتماعيا إنسانيا أخلاقيا دينيا، هل هذا الشيء مقبول في مجتمعي أني أنشره أو هذا الشيء مرفوض أو غير محبب؟ للأسف بعض الناس، طبعا احنا نقول دائما البعض، صار عندهم أيضا هذا التسرع في التعامل مع وسائل التواصل الاجتماعي. يعني أنا أنشر بدون وعي بدون إلمام، ما يكون عندي فعلا يعني إدراك إن هل اللي أنا قاعدة أنشره صح وخطأ. لذلك هذا الشيء ساهم في أيضا التسرع في إصدار الأحكام عند الناس، لأن الناس أيضا اللي قاعدة تنشر ما صار عندها الوعي الكافي بضرورة انتقاء المحتوى اللي يجب أني أنا أنشره في وسائل التواصل الاجتماعي. شكرا لك يا أبو عبد الله. أختي سارة حسن تقول: مع عبد الله، أنا شخصيا تعرضت لهذا الشيء. تقول: في شغلي قبل كنت قليلة الكلام وما أحب وايد أختلط يعني بمعظم الزملاء في العمل، فالبعض كان يعتقد أني مغرورة وأني ما أحب الاختلاط مع الناس وأني متكبرة عليهم وشايفة روحي. تقول: والحقيقة أني أنا طبيعتي كذي، يعني أنا إنسانة يمكن ما أتكلم وايد، وبطبيعتي أيضا يمكن أنا مو اجتماعية وايد وما أملك الطاقة للكلام بشكل متواصل. لذلك تقول: عندما أشوف شخص هادي ما أفسر مباشرة على أنه متكبر أو مغرور، لأن أنا أساسا فيني هذه الصفة. باختصار سارة حبيبتي، باختصرتيها، كل إنسان له طبيعة، كل إنسان له خصوصية معينة في شخصيته، في نمط تعامله مع الآخرين، في أسلوبه. ممكن يكون شخص معاي في الشغل وايد اجتماعي، وايد منطلق، وايد حبوب، يحب الاختلاط، يحب يقعد مع الناس، يحب يسولف، يحب ياخذ يعطي. شخص آخر ترى هو طبيعته كذي، طبيعته إنسان هادي. يعني في ناس يكونون أقرب، يا جماعة الخير، وهذه مو عيب ترى، هذه أنماط شخصيات. في ناس يكونون أقرب للانطوائية، يعني بمعنى هو شخص ما يحب وايد يختلط بالناس، هو طبيعته كذي. يعني تركيبته السيكولوجية النفسية كذي. فأحيانا نحن لما نحكم عليه أنه والله مغرور متكبر شايف روحه، ترى هو ما يقصد أنه يكون متكبر أو مغرور أو شايف روحه، هو شخص طبيعته كذي. أذكركم برقم التواصل، كل من يحب يتواصل على 1-7-4-3-5-2-2. حبايبنا الإنستغراميين، أشكر رسائلكم الجميلة اللي قاعدة ما شاء الله توصلني وايد عبر حسابي الشخصي نسري معروف. أي أحد بعد يحب يتواصل عبر الإنستغرام الخاص بالإذاعة راديو بحرين. أنتقل إلى اتصال من أخونا المميز الأصيل جاسم عريك. أبو محمد، أمسي عليك بالخير.
1: الله يمسيك بالنور أختي عبد الله.
0: حياك الله يا أبو محمد.
1: عليك وعلى الطاقم الطيب، حبيت أشكركم على هالبرنامج.
0: الله،
1: طبعا إحنا شهادتنا فيكم مجروحة وأنتي تعلمين ذلك. يعني
0: الله يطول عمرك يا أبو محمد، ما تقصر، ودايما أنتوا أخوان وخوات عزيزين وغاليين ومحلكم والله فوق الرأس.
1: موضوع مميز وعنوان يعني يجبر الإنسان أن يشارك.
0: عسى عمرك طويل، تفضل.
1: الله يطولك. الأمثال الشعبية ما خلت لنا شيء إلا ذكرتنا فيه.
0: صح.
1: يعني يقول لك: في العجلة الندامة وفي التأني السلامة.
0: صح.
1: أنت دائما لا تأخذ قرار متسرع ولا تحكم على الآخرين يعني متسرع. ما تدري ظروف الشخص الآخر اللي يمكن تحبه أو تعزه أو بطل. بينك وبينه يعني علاقة قوية تنهدم في سوء فهم أو مثلا
0: حكم متسرع.
1: صح. فالتسرع دائما في كل شيء، يعني التسرع بطل. دائما تكون قرارات خاطئه يا اخي عبد الله.
0: بالضبط.
1: ايه
0: ابو محمد،
1: نقطه
0: تفضل كمل نقطتك وبعدين انا بقول لك شنو في بالي.

0: في في في نقطة ثانية في نفس السياق.
1: إيه؟
0: لا تحكم على على أي شخص عن طريق شخص آخر.
1: يا سلام عليك. كفو أبو محمد. صح.
0: يعني يعني مثلا يجيني سين من الناس يقول له ترى فلان واحد اثنين ثلاثة وأنا اختلفت وياه وحما تكلم وياه. تقوم أنت بعد وتخاطم الشخص الآخر.
1: يا سلام.
0: هذا هذا التصرف أكيد إنه خاطئ غير صحيح.
1: بالضبط.
0: لأنك إيه لأنك أنت ما تدري شو الموضوع بالضبط.
1: إيه بالضبط.
0: تقريباً وكاد أجزم إن لما يجي واحد يقول لك موضوع من النادراً إنه يقول لك أنا غلطان.
1: بالضبط.
0: من النادراً.
1: بالضبط. إيه. يبرر حق روحه مثل ما يقولون.
0: يبرر حق روحه ويخطئ الآخر. فأنت
1: نعم.
0: تيجي بعده.
1: يا سلام.
0: تحط الخطأ على الآخر وتقاطعه. هذه المصيبة الكبرى يعني. فتحصين الشخص الآخر يلاقيك ويشوفك مخاصمة بدون مناسبة. يعني
1: وأنت ما بعارف شو السالفة أساساً. وهو ترى ما يحاجيك لأنه والله فلان ما يكلمك.
0: نعم.
1: صح.
0: فأنا علشان أختم أقول حق إخواني المستمعين.
1: نعم.
0: لا تتسرع في الحكم عشان ما تخسر أخ أو أخت أو صديق عزيز. ها.
1: أيه.
0: بفهم أيه. خاطئ أو عن طريق عداوته مع شخص آخر تقوم تتعاديه وما تدري يمكن الشخص الآخر هو الغلطان ترى مو أيه. قوة يعني.
1: صح. أنت ما عندك الموضوع بالكامل يعني ولا فهمت الموضوع من الطرفين أساسا. لأن أي موضوع
0: بالضبط.
1: إذا فيه أكثر من طرف لازم أنت تسمع كل الأطراف وتكون على دراية كاملة بالموضوع من كل طرف وبعدين تحكم. صح أبو محمد.
0: بالضبط أختي.
1: الله يعافيك أبو محمد. على فكرة المفارقة الغريبة وما شاء الله أنت مداخلتك وايد قوية. المفارقة الغريبة في هذه الموضوع أن يعني أعوذ بالله النقطة اللي أبي أقولها. المفارقة الغريبة أي اللي كنت أبي أقولها أن إحنا في كثير من الأحيان يعني نلتمس العذر حق روحنا بس لما يجي العذر حق الناس تشوف لا مثلا الحين انا اذا تاخرت عن موعد والله كنت مشغوله والله صادني سيد والله كذا. لكن مثلا احد يتاخر عن موعد معاي او شيء لا ما حط له عذر لا والله غلطان انت اكيد طلعت متاخر انت كذا. فالمفارق ان الناس دائما يعني حق روحهم يحطون ألف عذر لكنهم حق الاخرين لا ما عندهم عذر مثل ما يقولون.
0: أختي محمد الله عشان أختم معاك
1: ايه؟
0: أنا أقول دائما دائما وهي نصيحة حق كل اللي نحبهم ايه؟ ويعزون علينا
1: ايه؟
0: لا تتسرعون في أخذ القرار.
1: يا سلام عليك.
0: ولا تكون عداوة عن طريق شخص آخر يعني
1: نعم.
0: مثلا سين من الناس متعاد ويا صديق والصديق هذا صديقك أنت فتقوم أنت تحارب ليش لأنه محارب فلان
1: مستير
0: ما تدري يمكن هو غلطان ترى.
1: بالضبط.
0: فإحنا نقول لا تتسرع.
1: جميل.
0: لا تتسرع.
1: ألف شكر يا أبو محمد مداخلة قيمة جدا منك بارك الله فيك.
0: مع السلامة.
1: الله يحفظك. والله أبو محمد مداخلته وايد جميلة وفعلا التسرع في إصدار الأحكام هو اللي يخلينا نخسر وايد ناس وتنهدم وايد علاقات بيننا وبين الآخرين. محمد الهاجري أخوي من السعودية يقول أمسي عليك بالخير أختي أم عبد الله وتحياتي لهذا البرنامج المميز وتحياتي لشخصك الكريم الله يحفظك يا أخوي محمد. يقول أعتقد أن المشكلة أم عبد الله أننا أصبحنا نحب اختصار الناس في موقف واحد بينما الإنسان قد يعيش يوم سيء أو خبر محزن أو مشكلة عائلية تجعله يتصرف بطريقة قد لا تكون من ضمن طبعه الأصلي. العدالة الحقيقية أن ننظر إلى الشخص من خلال مواقف عديدة وليست مختصرة في موقف واحد. أخوي محمد كلامك ما عليه كلام بارك الله فيك كلامك جدا جميل. للأسف في كثير من الأحيان إحنا نختصر علاقاتنا بالناس من خلال موقف فردي من خلال كلمة عابرة يعني للأسف وربما أحيانا لهم مواقف إيجابية عديدة ولكن إحنا نختصرها فقط في هذه الموقف ونتسرع بإصدار الأحكام تجاههم. أم يوسف تقول أم عبد الله أنا في رأيي أن حسن الظن عبادة قبل أن يكون أسلوب حياة. عندما نلتمس العذر للناس نرتاح قبل أن أهم يرتاحون لأن القلب يبقى نظيف وما يمتلي بالشكوك والظنون اللي تعب الإنسان أكثر مما تعب غيره. وتسلميني أم عبد الله على هالبرنامج الأكثر من رائع. حبيبتي أم يوسف الله يسعدك والله يجعلنا دائما ممن يحسنون الظن في الآخرين لأن مثل ما تفضلتي يا يوسف حسن الظن عبادة عبارة جدا جميلة. أخوي علي أبو حسن يقول أم عبد الله تسمحين لي إذا أختلف قليلا مع فكرة إعطاء الأعذار بشكل دائم. هناك أشخاص

يستغلون طيبة الناس ويكررون نفس الأخطاء، وبعدين يقولون عذروني ترى أنا عندي ظروف. لذلك أرى أن حسن الظن مطلوب، لكن مع بقاء الإنسان واعي ولا يسمح لأحد أن يستغل. أبو حسن بالعكس، مداخلتك جديرة جداً بالوقوف عندها، جديرة جداً بالتعمق فيها، لأن فعلاً في أشخاص يعني على كثر ما نعطيها معذار، على كثر ما يصرون على تكرار الأخطاء، وللأسف يستغلون طيبة الناس، ويستغلون أن الشخص يكون متسامح معاهم، ويستغلون أن الشخص يكون صدره رحب وصدره وسيع معاهم. كلامك صحيح، فعلا الإنسان يجب أن يكون حسن الظن ولكن واعي في نفس الوقت، ولا يسمح لأي أحد أنه يستغله. إذا نحن معاكم نتواصل عبر أثير إذاعة مملكة البحرين 102.3 FM وبرنامج مشوار الظهيرة اللي يستمر إن شاء الله حتى الساعة 3. أذكر بحبايبنا الإنستغراميين، عندكم حسابي نسرين معروف، وأشكركم على التفاعل من خلاله، التفاعل الكبير ما شاء الله، وأيضا عبر حساب إذاعة البحرين الرسمي راديو بحرين اللي يحب يتواصل معنا أيضا مباشرة عبر الاتصال 1-74-35-22. بعد تقريبا دقيقتين ونص راح نطلع مع موجز بأهم الأنباء ونرجع نكمل معاكم مشوارنا لهذا اليوم. خلكم ويانا.

0: علمتنا البحرين إن الوطن مو مجرد أرض وسماء، إن الوطن عشق وإحساس ووفا. علمتنا البحرين إن الوطن حضن دافي وقلب نابض، وإن قوتنا في وحدتنا وتماسكنا. علمتنا البحرين إن الوطن أنا وأنت وإحنا كلنا، وإن الوطن أغلى من كل شيء. نعم نعم، هذه هي البحرين.
1: من مركز الأخبار تسمع الخبر بصوت الحقيقة. الأخبار الإذاعية على تردد 102.3 FM. موجز الأخبار.

السلام عليكم ورحمة الله، أهلا بكم بلا موجز لأهم الأخبار. جدلة الملك المعظم يجري اتصالا هاتفيا برئيس الجمهورية العربية السورية، ويؤكد حرص مملكة البحرين على مواصلة تعزيز العلاقات الأخوية الراسخة التي تجمع بين البلدين. كما جرى خلال الاتصال بحث مستجدات الأوضاع الإقليمية والدولية بما يسهم في تعزيز الأمن والاستقرار في المنطقة.

جادلت الملك المعظم يهنئ ملك مملكة إسبانيا بمناسبة فوز المنتخب الإسباني ببطولة كأس العالم لكرة القدم 2026، مشيدا جدلته بالأداء المتميز الذي قدمه المنتخب الإسباني طوال منافسة البطولة، والذي توج بإحراز اللقب عن جدارة واستحقاق. جدلت الملك المعظم يستقبل رئيس لجنة توثيق ملحمة الصمود الوطني، ويؤكد أن توثيق ملحمة الصمود أمانة وطنية لترسيخ سردية الجامعة ونقل دروس الولاء للأجيال القادمة، منوها جدلته بأن

جلالة الملك المعظم يستقبل الفنان إسحاق الكوهجي، حيث تشرف بإهداء جلالته لوحة فنية. وأعرب جلالته عن الفخر والاعتزاز بأبناء البحرين من الفنانين المبدعين وإسهاماتهم الطيبة في إبراز الوجه الحضاري والثقافي للمملكة بأعمالهم ونتاجاتهم الفنية المتميزة. صاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله يبعث برقية تهنئة إلى صاحب الجلالة ملك مملكة إسبانيا بمناسبة فوز المنتخب الإسباني ببطولة كأس العالم لكرة القدم 2026. كما بعث صاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس مجلس الوزراء برقيتي تهنئة ممثلتين إلى أميرة استورياس ومعالي السيد بيدرو سانشيز رئيس وزراء مملكة إسبانيا. القيادة العامة لقوة الدفاع البحرين تؤكد أن إيران تواصل نهجها العدائي الممنهج عبر اعتداءاتها الآثمة بالصواريخ والطائرات المسيرة التي تستهدف المدنيين في مملكة البحرين، موضحة أنه بإرادة صلبة وجاهزية قتالية عالية تصدت منظمات الدفاع الجوي واعترضت ودمرت عددا من الاعتداءات الجوية الإيرانية الغادرة. خلال زيارة لمستودع حافلة النقل العام، وزارة المواصلات والاتصالات تؤكد الحرص على مواصلة تطوير منظومة النقل العام بما يعزز كفاءتها وسلامتها واستدامتها، مشيرة إلى أن أداء شبكة النقل العام في تطوير مستمر ويشهد إقبالا ملحوظا من المستخدمين. نهاية الموجز، إلى اللقاء.

من مركز الأخبار، صدى موجات أخبارنا يصلكم عبر أثير إذاعة مملكة البحرين 102.3 FM. لكل قصة صوت، ولكل فكرة تصنع أثراً، منصة. في مدينة شباب 2030 ضمن شراكة بين وزارة الإعلام ووزارة شؤون الشباب، تمنح الشباب من عمر 18 إلى 35 سنة فرصة استثنائية للتعرف على مختلف مجالات الإعلام واكتساب الخبرات العملية في صناعة المحتوى الإعلامي، من يوم الميكروفون المفتوح إلى تحدي نشرة الثامنة. ومع وكالة أنباء البحرين للمحررين الشباب، وصولاً إلى برامج صناعة المحتوى الإعلامي بالذكاء الاصطناعي، وتعزيز الهوية الوطنية والأمن السبراني في المجال الإعلامي، تجارب ميدانية مباشرة في الإذاعة والتلفزيون والنقل الخارجي، أكثر من 495 مستفيداً و56 خبيراً ومتخصصاً يساهمون في صناعة تجربة إعلامية ملهمة، مع نقل المخرجات وقصص النجاح عبر منصات وزارة الإعلام والإذاعة والتلفزيون ووكالة أنباء البحرين. مدينة شباب 2030، سجل الآن عبر تطبيق إي شباب واصنع قصتك الإعلامية.

يقولون أحبتنا أنه مو من العدالة أن نصدر الأحكام الظنية على بعض التصرفات من الآخرين دون أن نعرف حقيقة أصحابها أو ظروفهم. هل نشوف حقيقة الإنسان كاملة أم نحكم عليه فقط من موقف واحد؟ كم مرة قد يكون وراء التصرف القاسي أو الغريب من البعض ظروف إحنا ما ندري عنها؟ هل أصبحنا في زمن يغلب فيه سوء الظن على حسن الظن في تصرفات الآخرين ومواقفهم تجاهنا؟ طبعا هذه بعض من محاورنا اليوم من خلال هذه المشوار المميز اللي أكيد إحنا سعيدين بالتواصل معاكم من خلاله، سواء عبر التواصل الاجتماعي الانستغراميين على حسابي نسرين معروف، أو أي حد يحب يعلق على حساب إذاعة البحرين أيضا راديو بحرين، الاتصالات المباشرة، أي حد يحب يسمعنا صوته الطيب ويتشارك معانا في الرأي على 1-7-4-3-5-2-2. وأنا ما شاء الله عندي العديد والعديد من المسجات اللي قاعدة توصلني على هذه الموضوع من خلال الدايركت الانستغرام عندي. أختي شيخة محمد تقول أمسي عليك بالخير أختي عبدالله، أجمل عبارة سمعتها أمانة تقول لا تحكم على فصل واحد من حياة إنسان وكأنك قرأت الكتاب كله. هذه الحكمة يا عبدالله من أجمل الحكم اللي تناسب موضوعكم اليوم. تقول فعلا الإنسان يعيش ظروف ممكن تتغير كل يوم، وربما لو عشنا ما عاشه لتصرفنا بنفس الطريقة نفسها أو أسوأ ربما. شيخة يعطيك العافية حبيبتي، يعني أوقف بس لحظات عند المسج الجميل من أختي شيخة محمد. يا جماعة الخير، أنا أتصور ودائما أنا أحب أقول هذا الشيء ودائما أستشهد بهذه خلينا نقول النموذج، في أي موقف حياتي نمر فيه لو كل شخص فينا وضع نفسه مكان الشخص الآخر في نفس الموقف، صدقوني بنفهم شعور هذا الإنسان، بنفهم ليش هو تصرف كذي، بنفهم الدوافع اللي خلته مثلا يتعامل معنا بهالطريقة. ضع نفسك دائما مكان الآخرين في أي موقف أنت تشوفه ربما خاطئ منهم، عيش الموقف، هني بتفهم ليش هذه الإنسان ربما تصرف بهذه الطريقة. مشكلتنا إحنا كبشر يا جماعة ما نضع نفسنا يعني مثل ما يقولون مكان الغير، ما نحس بشعورهم في هذه الموقف، لذلك ربما تكون أحكامنا متسرعة أو ما نعطيهم الأعذار. إذا إحنا معاكم متواصلين، أكمل معاكم مسجاتنا. أحبتنا وأخوي جاسم البلوشي يقول السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أختي عبد الله أحييك على هذا الموضوع، وأحيانا من وجهة نظري حتى نبرة الصوت تفهم خطأ. يقول أعرف شخص قريب مني هو بطبيعته صوته مرتفع، يعني نبرة صوته كذي هو مرتفع من رب العالمين يقول، وكل من يقابله لأول مرة يظنه انه عصبي وصارخ. يعني يقول انا كذا مره اكون موجود معاه في مناسبه معينه، يقول اشوف مثلا ردود فعل الناس واحس على وجوههم انهم مستغربين منه وعبالهم انه هو يصارخ. يقول ولكن بعد ما يعرفونه يكتشفون انه من اطيب الناس واهدأهم قلبا، لذلك الانطباع الاول مو دائما صحيح في اصدار الاحكام. جاسم كفو عليك يا اخوي، فعلا ترى في وايد ناس هذه طبيعتهم، يعني خاصة مثلا إذا بنتكلم شوي عن نبرة الصوت، في ناس هم طبيعتهم كذي مثلا نبرة صوتهم عالية، فالناس لما يشوفونهم أول مرة يعتقدون أنه هذي قاعد يصارخ. أو ساعات بالعكس مثلا شخص هو طبيعته وايد هادي، يعني لما يتكلم احنا نقول كذي بالعامية هبابي ينسمع صوته، فالناس بعد مثلا يصدرون حكم عليه أنه شفيه هذي بهالطريقة مثلا قاعد يتكلم كلش ما ينسمع، يعني بعد يعطونا حكم مسكين يمكن يظلمه. فأحيانا طبيعة كل شخص سيكولوجيته شخصيته نمط شخصيته يختلف من شخص إلى آخر. شكرا لك أخوي جاسم البلوشي. أختي مريم الجابر تقول أختي نسرين أنا أحس أن احنا أصبحنا أسرع في إساءة الفهم من محاولة السؤال بدلا من أني أسأل نفسي يا ترى هو ليش تصرف بهالطريقة، أصبحنا مباشرة نقول أكيد كان يقصد هالشي وهالشي وهالشي، بينما سؤال واحد باحترام قد يحل سوء الفهم كله. نعم اختي.

حي الله المساء مع كل الأحباب اللي يتابعونا عبر أثير إذاعة مملكة البحرين 102.3 FM، وإحنا معاكم نتواصل بكل الحب في مشوار الظهيرة، هذه المشوار اللي يجمعنا على المحبة والخير، ودائما إن شاء الله يعني تكون هذه المشاوير الجميلة مليئة بالبركة والتوفيق من رب العالمين.

مريم أتفق معاك، للأسف إحنا صرنا حتى ما نسأل أنفسنا في كثير من الأحيان. يعني لما أنا أشوف شخص وأصدر عليه حكم، ما أكلف على روحي أني أسأل نفسي يا ترى مثلاً هو ليش تصرف بهالطريقة؟ يمكن عنده عذر، يمكن يمر بظرف، يمكن في شيء، يمكن كذا، يمكن كذا. لا، أنا أقول سيدة ترى هو أكيد متعمد، أكيد كان يقصد، أكيد كذا. مريم حبيبتي شكراً على هالمشاركة القيمة. أخوي عبد الله العلي يقول السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مساء الخير أختي عبد الله، تحية لك ولطاقم برنامج مشوار الظهيرة، ومواضيعك ما شاء الله كل يوم متميزة عن اليوم اللي قبله، ربي بارك فيك يا عبد الله. يقول أم عبد الله أنا مريت بموقف جعلني أغير نظرتي تماما تجاه الناس. يقول شخص كنت أعتقد أنه يتجاهلني بشكل متعمد، وبعد فترة عرفت أنه هو عنده مشكلة يعني في حياته. في تلك الفترة بالتحديد كانت مخليته معتزل الناس تماما مو بس أنا. فيقول أنا حسيت أني فعلا في ذي الفترة وفي ذي المرحلة كنت قاسي جدا في حكمي عليه. عبد الله شكرا لك على طرح التجربة، شكرا ان فعلا انت غيرت نظرتك وعرفت ان احيانا احنا احكامنا القاسية على الاخرين لان احنا ما نعرف ظروفهم. الف شكر لك على المشاركة يا اخوي. ام راشد تقول مسي عليك بالخير ام عبد الله، ايضا انا يجب يعني الفت الانتباه في هذا الموضوع الى جزئية مهمة جدا. تقول ام راشد انتبهوا لها يا جماعة. تقول في التربية أيضا اختيم عبد الله يجب أن احنا ننتبه لهذا الموضوع. بعض الآباء يحكمون على عيالهم من خطأ واحد ويصفون مثلا أنه فاشل أو مستهتر أو مو متربي للأسف، بينما الطفل قد يكون فقط بحاجة إلى الفهم وإلى الاحتواء. الكلمات الجارحة أحيانا تبقى سنوات في ذاكرة عيالنا وما تنمحي. أم راشد حبيبتي شكرا لك جدا جدا جدا من القلب على طرح هذه النقطة، لأن في أسلوب التربية ترى احنا نقع وايد في هذه الخطأ أيضا. نعم، في كثير من الأحيان تربيتنا لأبنائنا للأسف يعني يكون فيها أخطاء، لأن احنا نتسرع في إصدار الأحكام على عيالنا. يعني مثلا يمكن هذه موقف مر على الكثير من أولياء الأمور، يمكن مثلا ابنك أو بنتك في مثلا اختبار خلي نقول عندهم في المدرسة ما يبوا علامة زينة. سبحان الله ساعات تصير، ترى مو دائما كل الاختبارات لازم عيالنا بيبون فيها علامة مرتفعة أو علامة كاملة. ترى ساعات تكون عندهم ظروف قد يواجهونهم صعوبة في هذه المادة، عندهم مثلا قدرات مختلفة في بين المواد، شيء طبيعي. يعني إذا أنا مثلا بكون شاطرة في اللغة العربية وفي اللغة الإنجليزية وفي العلوم و لكن مو بشرط أني بكون شاطرة مثلا في الرياضيات، أو بالعكس يمكن أكون شاطرة في مادة الرياضيات لكن أواجه مشاكل في المواد اللي باللغة العربية أو ما شابه. فطبيعي أن في اختلاف فروقات بين الأبناء. فأحد الاختبارات مثلا ولدي أو بنتي ما يبوا علامة كاملة، والله مثلا نيابت من مثلا 13 من 20 أو 11 من 20 أو 10 من 20. ما يصير يا جماعة سيدة أحكم على بنتي أو ولدي والله أنت غبي، أنت فاشل، أنت ما تفهم، أنت ما تعرف مثلا، مو بشاطر في الدراسة. لا يا جماعة، هذه أكبر خطأ ممكن احنا نتسبب فيه في حق عيالنا، أن احنا نصدر عليهم أحكام قاسية لمجرد موقف واحد فقط أو ربما خطأ صغير قد يكون غير مقصود. شكرا لك حبيبتي أم راشد على إتاحة أو على يعني تنويرنا بهذه الرأي الجميل. احنا معاكم نتواصل عبر أثير إذاعة مملكة البحرين 102.3 FM، ومشوارنا مستمر حتى الساعة 3. خلكم ويانا.

مشوار الظهيرة بصحبتكم الجميلة حتى الساعة 3. طبعا هذا المشوار المتميز اللي يأتيكم كل يوم من الأحد إلى الخميس عبر أثير إذاعة مملكة البحرين 102.3 FM من الساعة 2 إلى الساعة 3 العصر. أكيد إحنا مستمتعين معاكم أحبتنا، ونعود إلى موضوعنا اليوم. وما شاء الله يعني إخواني وخواتي الإنستغراميين مبدعين أمانة في المسجات وفي التواصل وفي الآراء اللي فعلا فعلا فعلا قاعد تضيف. ألف شكر لكم يا جماعة، ما تتخيلون إش كثر هذه الإضافة المتميزة لموضوعنا كل يوم من خلال هذه الآراء اللي قاعد أقراها. أخوي يوسف الكواري يقول: السلام عليكم ورحمة الله أختي عبد الله. أنا أشوف أن الإنسان الناضج لا يتسرع في الحكم، لأنه يعرف أن الحقيقة لها أكثر من وجه. ما نراه نحن قد لا يكون إلا جزء صغير أو صغير جدا من الصورة. حكم يا أخوي يوسف، شكرا شكرا لك، لأن فعلا الإنسان المتأني المتروي في إصدار أحكامه على الآخرين هو فعلا إنسان ناضج ويدل على نضج وعيه. ألف شكر لك يا أخوي. هدى إبراهيم تقول: مع عبد الله، أنا أكثر شيء ضايقني لما أشوف الناس يهاجمون شخص على السوشيال ميديا مثلا من دون ما يسمعون منه. الجميع يتحول إلى قاضي وجلاد، ولا أحد يفكر أنه يسمع الطرف الآخر، وهذا للأسف أصبح يتكرر كثيرا خاصة عبر وسائل التواصل الاجتماعي. فعلا هدى أتفق معك أن الكثير من الناس يعني يصدرون أحكام متسرعة خاصة عبر السوشيال ميديا تجاه أشخاص فقط من مثلا خلينا نقول محتوى واحد أو ربما رأي واحد. ترى ساعات يا جماعة مو شرط أن يكون الشخص اللي قاعدين يهاجمونه صاحب محتوى، ممكن يكون شخص مثلا علق على منشور أو على محتوى مثلا تعليق يبدي فيه رأي أو وجهة نظرة، وهو أكيد حر ما دام هو ما أساء لأي أحد، مثلا ما تعدى على حقوق الآخرين أو حرية الآخرين من خلال تعليقه، لأن تعليقه يمثل رأي أو وجهة نظرة في الموضوع. فليش نهاجمه؟ ليش نصدر عليه حكم متسرع؟ إحنا أساسا ما نعرف هذه الإنسان فقط لأن إحنا قرينا تعليق مثلا ما عجبنا أو ما يتوافق مع أهوائنا أو وجهات نظرنا، خلاص يعتبر هو شخص سيء. هذه المشكلة فعلا يا هدى. أخوي سلمان الدوسري يقول: أمسي عليك بالخير أختي أم عبد الله. أمانة أنا من الناس اللي يحبون الصراحة المطلقة، إذا تضايقت من تصرف شخص أسأله مباشرة، وفي مرات كثيرة اكتشفت أن اللي كنت فاهمه كان خطأ تماما، ولو ما سألت هذه الإنسان لخسرته

وهو ممكن يكون إنسان عزيز علي بسبب سوء الظن. والله يا سلمان يا أخوي أنا حييك وايد على هالشيء، لأن فعلا صراحتك هذه صراحة جميلة، لأن أنت يعني هذه النوع من الصراحة دليل على أن أنت إنسان قلبك أبيض، قلبك نقي طيب، ما تحب أنك تخسر الناس بسبب استعجال أو سوء فهم، فلذلك أنت تحرص على علاقاتك بالآخرين فتستفسر شنو السبب يا ترى. وبالعكس أنا حييك على هذه الصراحة الجميلة أخوي سلمان. أختي نورة السبيعي تقول السلام عليكم أختي نسرين، مشكورة وايد على هالموضوع. أحياناً الإنسان يبتسم وهو مكسور، وأحياناً ممكن يكشر وهو ما يقصد أنه هو يسيء لأي أحد. مو كل ما نراه يعكس حقيقة ما يشعر فيه الناس، لذلك يا جماعة الخير تقول نورة الرحمة مطلوبة في تعاملاتنا اليومية والتماس العذر للآخرين مثل ما نبيهم يلتمسون لنا الأعذار. جميل حبيبتي نورة، شكرا يا الغالية، وفعلا كلمة جميلة الرحمة مطلوبة في تعاملاتنا اليومية. أخوي أبو عبد الله، أخوي العزيز أبو عبد الله اللي دائما يتواصل معنا ودائما ما شاء الله آراء الحلوة يعني تنورنا وتشرفنا، يقول التمس لأخيك عذرا، أن أحسن الظن بالآخرين والنفوس مخافر قبل أن تكون مظاهر، والصراحة راحة. كفو عليك يا أخوي أبو عبد الله وشكرا لك على التواصل. أخوي أبو فيصل من السعودية يقول السلام عليكم أستاذة نسرين، أشكرك على هذا الموضوع. أتذكر زميل معانا من زمان يقول كان الجميع يشتكون من عصبيته، وبعد فترة علمنا أنه يمر بضغوط مالية جدا كبيرة أثرت على نفسيته وكان يخفيها عن الجميع. وأنا أكيد ما أقول أن العصبية مبررة، ولكن فهم السبب جعلنا نتعامل معه بطريقة مختلفة وبدينا نفهم هذا الإنسان أكثر. أبو فيصل شكرا لك على طرح التجربة. نعم إذا اقتربنا من الناس أكثر ربما راح نعرف السبب اللي هما قاعدين يتصرفون فيه بهذه الطريقة. شكرا لك يا أخوي. أختي ليان من السعودية أيضا، والله حبايبي أهل السعودية دائما منورين ومشرفين بهالتفاعلات الجميلة، تقول أستاذة نسرين مساء الورد مساء النور مساء الخيرات. أنا أعتقد أن سوء الظن أصبح ينتشر بسبب سرعة الحياة، لم يعد عند الناس وقت ليستمعوا لبعضهم أو يحاولوا أنهم يفهمون بعضهم البعض، فأصبح الحكم السريع هو الأسهل. وأشكرك أستاذة نسرين على هذه المواضيع الجميلة. حبيبتي ليان شكرا لك، شكرا لكل أحبتنا في السعودية على تفاعلكم الجميل. أخوي حسين العوض، حسين العوض يقول السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أختي عبد الله أحيانا المشكلة ليست في الشخص بل في توقعاتنا نحن كبشر، نتوقع من الآخرين أن يتصرفوا بالطريقة اللي إحنا نحبها وإحنا نريدها، فإذا اختلفوا معانا نظن أنهم يقصدون الإساءة ونتسرع في الحكم عليهم، بينما باختصار أنهم مختلفين عنا فقط وأصابع إيدنا مو سوا. أخوي حسين العوض ما شاء الله عليك مشاركة وايد حلوة وفعلا أتفق معاك، وباختصار أنت قلت أصابع يدنا مو سوا. شكرا لك يا أخوي. أختي مسلمان تقول مع عبد الله أنا كل ما تقدمت في العمر أصبحت أقل حكما على الناس، الحياة علمتني أن لكل بيت همومة ومشاكل وظروفة، ولكل إنسان فينا ابتلاءاته، وما يظهر لنا من الناس ليس إلا جزء صغير جدا من حياتهم. على فكرة مسلمان كتبت صغير يعني بمد الياء، يعني فعلا كل الناس ما لنا أو ما يظهر لنا من الناس إلا فعلا جزء صغير جدا من حياتهم. شكرا يا ام سلمان صح لسانك. اخوي احمد منصور انا قاعده اقرا اخر الرسائل لان تقريبا ما باقي لنا وقت، يقول مع عبد الله هناك فرق بين تقييم التصرف والحكم على الانسان كله، قد ارفض سلوك معين ولكن هذا لا يعني ان الشخص سيء بالكامل، للاسف الكثير منا يخلطون بين الامرين. نعم نعم نعم يا احمد شكرا لك يا أخوي، لأن أحيانا إحنا من مجرد موقف واحد أو سلوك واحد قد نحكم على إنسان إنه هو سيء بالكامل، وهذه إجحاف جدا بحق هذا الإنسان. شكرا لك يا أحمد. آخر ثلاث رسائل بقراهم بشكل سريع. بدرية يوسف تقول مع عبد الله من أجمل الصفات أن يقول الإنسان

الإنسان لا أعرف، لا أعرف لماذا تصرف بهذه الطريقة، ولا أعرف ماذا يمر به. هذه الجملة أفضل بكثير من أن احنا نملأ الفراغ بتخمينات وظنون قد تكون خاطئة. بدرية حبيبتي ألف شكر لك، كلامك جدا جميل. أخوي راشد المهندي يقول أم عبد الله أنا أؤمن أن حسن الظن لا يمنع الإنسان من أن يكون حكيم، أعطي الإنسان فرصة واستمع له، لكن إذا بتت لك الأيام حقيقة مختلفة فلكل حادث حديث، المهم أنك ما تظلم أحد قبل ما تتضح الصورة. يا سلام عليك يا راشد، كلامك جدا في محله. آخر رسالة من أختي ابتسام علي تقول أجمل شيء ممكن أن احنا نهديه لبعضنا اليوم هو الرحمة، مو فقط بالمال ولا بالكلام، بل أن احنا نلتمس الأعذار للآخرين ونخفف من الأحكام القاسية ونتذكر أن كل إنسان يخوض معركة بصمت، ولو انتشرت هذه الثقافة بين الناس لكانت علاقاتنا بين كل البشر أكثر هدوءا وأقل خلافا. جميل جميل جميل يا ابتسام. وصلتني آخر رسالة، معلي لازم أقراها ما بخليها. حبيبتي أم خالد من الرفاع مسي عليك بالخير يا أم خالد، تقول يسعد مساك مع عبد الله. أعتقد أن أكثر شيء تغير في هذا الزمن هو سرعة إصدار الأحكام. زمان كانوا الناس يسألون يستفسرون يتقصون يحاولون يفهمون يا أم عبد الله، أما اليوم أول ما نشوف تصرف ما يعجبنا سيدي نبني عليه قصة كاملة. تقولوا أنا شخصيا أمانة يعني تعلمت أني ما صدق أي شيء من أول انطباع، لأن الحياة ثبتت لي أن أكثر من مرة أن الحقيقة قد تكون مختلفة تماما عما أشوفه في الانطباع الأول. جميل جدا يا أم خالد، فعلا الانطباع الأول يمكن البعض للأسف يبني عليه حكم شامل على الإنسان، وهذه يمكن أكبر خطأ إحنا ممكن نقع فيه. شكرا لكل من تواصل معاي، والله أراءكم كلها على راسي ومحل احترام وتقدير، يعني ما شاء الله عليكم كفيتوا وفيتوا. في موضوع اليوم لابد لنا من الختام، يعني نختم في موضوعنا في النهاية نقول يا جماعة قد لا نستطيع أن احنا نعرف ما يمر به كل إنسان، ولكن نقدر أن نختار أن احنا ما نتسرع أن احنا نظلمه بأي حكم. الكلمة اللي نقولها والانطباع اللي نكونه والحكم اللي نطلقه قد يكون بعيد تماما وكل البعد عن الحقيقة اللي فعلا يعيشها هذا الإنسان. لعل أجمل ما نتعلمه مع مرور الأيام أن احنا نعطي الناس مساحة للعذر، ونتذكر دائما أن ما نراه ليس هو القصة الكاملة مثل ما قلته. حسن الظن لا يعني أبدا السذاجة، كما أن الحذر لا يعني سوء الظن. الحكمة أن نحسن التقدير إلى أن تتضح لنا الصورة، وهذه أهم شيء. شكرا على مشاركاتكم الجميلة، بكرة إن شاء الله يتجدد اللقاء معاكم في مشوار الظهيرة بكل الحب وبكل الخير. نلقاكم بكرة الساعة 2 الظهر عبر أثير إذاعة مملكة البحرين 102.3 FM. إلى اللقاء وفي أمان الله.

0: على مر الأزمنة وتعاقب السنين.
1: أثيرنا لا يغيب ولا يتوقف.
0: أثير الشغف والإبداع والتميز.
1: هنا إذاعة مملكة البحرين العربية.
0: هنا البحرين.
1: هنا البحرين.

0: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعد.
1: رفع على مسامعكم أذان العصر حسب توقيت رزنامة الزبارة والبحرين.

مؤسسة الإنتاج البرامج المشترك لمجلس التعاون لدول الخليج العربية تقدم المسلسل الاجتماعي سوى

0: سوالف بيتنا تأليف ابتسام السيار. بطولة هدى حسين، جاسم النبهان، إبراهيم الحربي، سليمان الياسين، عبير الجندي، حمد ناصر وخالد المفيدي، مع مجموعة من الفنانين الخليجيين. لحن المقدمة سارة المشيمي. كلمات وغناء الفنان عبد الله العماني. الإشراف العام علي حسن الريس. سوالف بيتنا من إخراج غادة السني.
1: سوالف بيتنا لا ما تنقص،
2: سوالف بيتنا
1: لا ما تخلص.
3: مو معقولة، مو معقولة بنت بتتزوج تبي سايق وخدامة وخادم وطباخ. ياح،
4: لا يكون طلعت على الدنيا وهي أميرة هذه.
3: أنا أدري البنت تبي الستر، يوه البنت لها الستر، لكن مو بشروط تعجيزية.
4: اذكر الله ما عليك منها زين، وإن شاء الله بنلقى غيرها.
5: لا لا لا، هالمرة عاد على برهوم، وإذا صابت معاه أنا راح أتزوج بعده. تصدق عاد البنت حلوة وأبي أطالعها راحتي، معود ما خلتني.
4: عشان كذي قامت تحط شروط، مغرورة شايفة عمرها.
5: أقول لك شعرها طويل وهذاك الطول والرزة، بس النفس اللهم يا كافي.
4: عشان كذي قلت لك حظوظ، ويقولون شبابنا ما يتزوجون.
5: والله ما له شغل، أنا كنت أسمع بس الحين صدقت يوم شفت بعيني.
4: والله إذا ما تزوجت أنا بشتري لي عقار وأجره، وبالإيراد أسافر من ديرة لديرة.
5: إي لا، خلتك الوالدة الله يحفظها.
4: أنا عارف حق أمي وراح أقنعها بعد.
5: حبيبي الدور الجاي لك، وبشوفك أنت شو راح تسوي مع العروس.

0: ما في إلا العافية، عادي راح وشاف بنت الناس.
1: انت شبيك قلبتيها مناحة؟ كم مرة أقول لك راح عشان أمي بس.
0: زين وخالتي ليش ما قالت لعني؟ بفهم.
1: يمكن هي تعدك مثل أخته. بعدين اللي سمعته أن البنت نفس طبع أمي.
0: يا سلام، أنا نسخة أمك أصلا.
1: هيفاء، انت شبيك؟ خلاص انسي أخوي محمد، يمكن أمي قالت.

0: لو رفض.
1: زين وشنو صار؟
0: البنت اشرطت عليه مع انها جميلة وايد ومثقفة.
1: ورضى فيها؟
0: لا، طلع وهو يتحلطم على امي.
1: صدق؟ صدق؟ الحمد لله، يعني ما يازت له؟
0: استغفر الله، لا ما عجبته، وشروطها تعجيزية بعد.
1: وعاد الصدق اخوك ما نعرف، احنا ما نعرف شنو يبي بالضبط. انا تعبت.
0: قلتيها، اخوي مدوده اصلا هو من داخله مو عارف ايش يبي، عشان كذي اذا تزوج بتكون اكبر غلطه بحياته.

0: فيك شو هيك طاق البوز؟ مو توك كنتي طالع مع هيفاء؟ شو تهاوشتوا؟
1: لا
0: بعد قولي زوجك
1: في غيره.
0: والله شوفي ترى ما حد كرهني بالزواج غيركم، اغلب سليكم كلها هواش، مره بالاسبوع تصالحون وطول باقي الايام مهاوش.
1: اي تدري ليش؟ لان الا يبي يسوي تكميم.
0: اي شو المشكله خي يسوي؟
1: طالع مو اذا سوى العمليه بتغير شكله وراح يتغير علي.
0: فهمت اختك ايش قصدها؟ قصدها الريال المتين ما حد يبيه.
1: اي وانا صادقه خلمتين من بيطلب وجهه تكفى.
2: حبيبتي الريال اذا يبي يتزوج يتزوج.
0: تصدقين شكله متابع الانستغرام وشايف هالملابس وشايف شباب شلون يلبسون وقرر يصير نفسهم.
3: بالعكس يا حبيبتي انت المفروض تشجعينه.
1: طيب وش يقولون؟ اقول لكم اذا سوى تكميم راح يتزوج علي.
0: طالع يطلع مينون مو صاحي، انا وحده ما اتحمل حنتها.
2: اي والله تقعد لي على الوحده، وين رايح؟ ابي هالمطعم وتفلسف علي وعلى شكلي ولبسي مو ماركه. يا معود خلني كذي نايم وماكل، ما حد يطلب مني شيء ولا يحاسبني.
0: تصدق عاد العزوبيه نعمه كبيره ترى، بس مو حاس فيها الا المتزوج.

0: الجمال، طع الجمال، بنات حلوين يهبلون.
1: وينهم يما وينهم؟
2: لا لا لا يما ارتاحي، هذيل بس نشوفهم، مو ملوت زواج.
0: اي يما اي، كلها عمليات تجميل ما عليك.
1: انتو شفيكم الحين؟ لا عاجبكم البنت الطبيعية ولا البنت اللي مسوي عمليات؟
0: والله أنا بالنسبة لي عادي، خليها تسوي عملية، ماكو شيء. اي عادي خليها تسوي عملية، أنا بالنسبة لي هذا شيء عادي، بس لا تقعد تفرفر وايد و24 ساعة تصور نفسها بالسناب وتحط مكياج وملابسها، أنا ما أحب هالحركات.
1: ترى هذا حق رفيجاتها عادي يعني؟
2: لا كلش مو عادي، أنت ما تعرفين هالأجهزة إيش فيها، وإذا باقوا منهم يقعدون يتبشبشون.
0: الله يستر عليهم. يبوا حالات البنت تشوف لها مشروع تشتغل وتشغل نفسها فيه أحسن من الترقص في السيارة وتصور عمرها وتصور ملابسها. يبوا شو الحركات؟
2: والله البنات ما أدري إيش فيهم، استخفوا.
1: اي بس ترى مو كل البنات. انا مو كذي.
0: اي والله يا هيفاء انت خوش بنيه، والله يرزقك ان شاء الله الزوج الصالح.
1: ايش رايك باللي تدور لك خوش بنت؟
2: وليش انت كهيفاء موجوده
0: يا عمي؟ خد تزوج هي بالاول عشان تزوجك.

0: اللي قالت حمدة بعرف ايش قالك؟
1: خالتي ما قال شيء.
0: ايه ليش تبكين يا يمه؟ قالت شيء زعلك؟
1: لا بس كاي كفايه راح اقول لك شنو قال.
0: ايش قايل لها يا كفايه؟ طلب منها تدور له على مره ورد برهوم خلي هي تلقى لها ريال بالاول.
2: يبا يتغشمرون معاك يتغشمرون.
1: ادري ادري بس انا نصيبي مو بيدي ترى.
0: نصيبك انت اللي قاعده ترفضينه.
3: يا حبيبتي ليش يا يمه ترفضين؟ تحكي ليش؟
0: ترفضين وتقعدين تتبكبكين ليش؟
2: الله يهديك بس يا هيفاء.
1: جماعه ايش فيكم علي؟ انا ما حد ياني زين.
0: ما حد ياك ولا انت قاعده

0: ترفضين عشان محمد؟ ايه يمه يبا ترى هيفاء تبي محمد بس هو ما يدري عنها ودارها.
1: والله يا زين ما نختار، انتي خوش بنية بس محمد ما ادري، يعني ما ادري حسنا ساعات ينظر لك يعني حسبة اخته، ولا انتي يا بعد عمري اصلا ما تردين تيننين اسم الله عليك.

0: عمي اقنع بنتك، انا تعبت والله تعبت.
1: بالاختصار بنتي خايفة
0: اني اموت. صح؟
1: لا لا لا، خايفة انك تغير عليها.
0: ما عندها ثقة بنفسها.
1: وليش ما عندها ثقة بنفسها؟ كلنا نوصل هالمرحلة، هذه المرحلة اللي نفقد فيها الثقة بنفسنا.
0: ليش يعني؟
1: من كثر ما نشوف الناس قامت تغير أشكالها وتغير من حياتها لأنهم ما عندهم ثقة بنفسهم ولا عندهم قناعة.
0: يا عمي أنا مليت من شكلي وتعبت من الأمراض.
1: هي تفكر أنك باكر تضعف والكل يشوفك.
0: أنا وين وكفاية وين؟ عمي صدقني أنا تعبت، ولو أنت مكاني صدقني بتسوي العملية.
1: مصدقك يا عبد الله، مصدقك يا أيوبة. يلا اللي تشوفه بمصلحتك لا تردد، سوى وتوكل على الله.
2: إلى اللقاء في الحلقة القادمة مع المسلسل الاجتماعي.

سوالف في بيتنا من تأليف ابتسام السياب، الإشراف العام علي حسن الريس. سوالف في بيتنا إخراج

0: رؤيتنا
1: الريادة في إبراز هويتنا الوطنية الأصيلة.
0: رسالتنا
1: أن نكون صوت الوطن والمواطن.
0: قيمنا
1: المصداقية، المهنية، الإبداع والثقة.
0: هنا إذاعة مملكة البحرين العربية.
1: هنا البحرين.
2: عزيزي المواطن والمقيم، إن المنصة الوطنية للحماية المدنية هدفها التوعية والتثقيف بإجراءات السلامة في حالات الطوارئ. وللتعرف على محتويات المنصة يمكنكم زيارة الموقع الإلكتروني www.ncpp.gov.ph، حيث تشمل القائمة الرئيسية على عدد من الأيقونات المتعلقة بآليات الاستعداد لحالات الطوارئ وأهداف المنصة، بدءاً بكيف تكون مستعداً، واللي تشمل معلومات

عن الاستعداد لحالات الطوارئ والإسعاف الوطني الذي يحتوي على أنواع الإسعافات الأولية والتعامل مع الحالات الطارئة، بالإضافة إلى قسم الطوارئ المدنية اللي من خلاله رح نتعرف على إجراءات السلام العامة وأنواع الحوادث الكبرى والظواهر الطبيعية ومواصفات الغرفة الآمنة. وكون الشراكة المجتمعية أحد أهم أهداف المنصة، تم تخصيص الشراكة المجتمعية كأيقونة مهمة لبناء الشراكات والمساهمات من القطاع العام والخاص لتحقيق التكامل المجتمعي. أما الوسائط المتعددة تحتوي على آلية تثقيف مرئي من خلال الصور والفيديوهات والرسوم التصويرية، وتتطرق المنصة أيضاً على عدد من الموضوعات المختلفة، منها توعية الأطفال من خلال مجلة وطني وشخصية غيث، التطوع لخدمة الدفاع المدني وروابط سوالف واعي للسلام العامة، الملاجئ ومراكز الإيواء، أرقام الطوارئ، المنصة الوطنية هدفها سلامتك وأمنك،

وطني وشخصية غيث، التطوع لخدمة الدفاع المدني وروابط سوالف واعي للسلام العامة، الملاجئ ومراكز الإيواء، أرقام الطوارئ، المنصة الوطنية هدفها سلامتك وأمنك، مع تحيات وزارة الداخلية.

0: بين أمواج الأوراق تلمع الأحبار، ويخط القلم من مدادها ما خط من الأحبار، فيثري المعرفة ويفصح عما بالبيان من أسرار. ما خط القلم،
1: ما خط القلم.
2: أهلا بكم مستمعين الكرام في لقاء يجمعنا وإياكم وما خط القلم. إن الفقيه إذا غوى وأطاعه قوم غووا معه فضاع وضيعا، مثل السفينة إن هوت في لجة تغرق ويغرق كل ما فيها معا. البشاشة وطلاقة الوجه تعبران غالبا عن سلامة سريرة المرء وحسن طويته وطيب معدنه، فهما مفتاح القلوب ومعبر للتقارب والتآلف بين الإخوة والأحبة. النور أشرق في الورى وأنارا، والسعد حل بمن رأى المختارا، والركب يمضي بالعناية ناثرا مسك الهدى ويحطم الأسوار، والغار حاز سعادة ميمونة إذ ضم في أجوائه الأخيار، والبيد هشت للجمال إذا بدا وتبدلت لفحاتها أعطارا، وتبسم الورد النضير موجها نحو الرسول القلب والأبصارا، وتدثرت طرق المدينة بالسنا يكسو حماها هيبة ووقارا، وترقرق الإيمان في جنباتها والرمل صار لآلئا ونضارا.
0: ما خط القلم.
2: أفضل الكنوز أجر يدخر، وأجمل النيات شكر ينتشر، أفضل الأعمال ما أوجب الشكر، وأنفع الأموال ما أعقب الأجر، خير العلم ما نفع وخير الوعظ ما ردع.

0: قيل لحكيم: ما خير ما يؤتى المرء؟ قال: غريزة عقل. قيل: فإن لم يكن؟ قال: فتعلم علم. قيل: فإن حرمه؟ قال: صدق اللسان. قيل: فإن حرمه؟ قال: سكوت طويل.
1: ما خط القلم.
2: ما خط القلم.
1: مع تحيات حسن الساعاتي وأحمد صالح.

0: عريق من العطاء الإعلامي المشرف.
1: المتعة، القيمة، والتأثير. فضاء زاخر بالتنوع والتجدد.
0: هنا إذاعة مملكة البحرين العربية. هنا البحرين.
1: هنا البحرين.

0: الإنسان كائن المعرفة والكشف عن المجهول.
1: الإنسان كائن العلم والتعلم والإبداع.
0: ومعارف الإنسانية قد ندرك بداياتها، ولكننا حتماً لن ندرك نهاياتها.
1: فتعال معنا عزيزي المستمع، ومع إطلالات على بعض معارف الإنسان في البرنامج اليومي
0: الموسوعة الصغيرة.
1: الموسوعة الصغيرة يختار أبوابها ومواضيعها ويقدمها لكم سعيد الحمد وأمين الشملان.
0: الموسوعة الصغيرة،
1: إخراج محمد حسن.

أيها الأصدقاء، إلى محطات موسوعتنا الصغيرة ندعوكم ونرحب بأرائكم واقتراحاتكم على دروب الفائدة العلمية المعرفية، علنا نصل معا لما يخدم الفرد في الشؤون الحياتية.

الموهبة ورعايتها، وحدثتنا الصفحات عن أهم النظريات التي حاولت تفسير الموهبة لدى بعض الأفراد دون سواهم. ونستخلص من النظريات السابقة أن العبقرية تعتمد على الذكاء كما تعتمد على المثابرة والكفاح الشاق الطويل، وأن الدافع القوي يسير المستويات العليا للذكاء، كما أن المثابرة والكفاح الطويل يلعبان دورا مهما في تفتح الطاقات الكامنة والمواهب الدفينة. فقد أكد أديسون المخترع المشهور هذه العوامل في تحليله لأسباب نجاحه عندما قرر أن أكثر من 90% من أسباب نجاحه عرق وكفاح وصبر وعمل. ومهما يكن من أمر هؤلاء العباقرة، فإنهم يؤكدون أهمية العوامل المزاجية والبيئية، ويتحفظون في تأكيدهم للعوامل العقلية المعرفية تواضعا وخشية أن يظن بهم الغرور.

ويأخذنا عزيزي المستمع حديث الموسوعة الصغيرة عن الموهبة لدى بعض الأفراد إلى مظاهر العبقرية.

لقد أجريت عدة دراسات ميدانية على عينات من الموهوبين الذين أتموا دراستهم وتزوجوا وانخرطوا في الحياة العامة. ومن نتائج هذه الدراسات وجد أن الموهوبين كانوا أسرع من زملائهم في تحصيلهم الدراسي وأكثر تفوقاً منهم، وبخاصة في المواد التي يتطلب النجاح فيها القدرة على التفكير المجرد كاللغة والرياضيات، كما كانوا أكثر إقبالاً على القراءة، وكانت ميولهم العقلية والاجتماعية خارج المدرسة أحفل وأكثر تنوعاً من ميول غيرهم. ومما يستحق الذكر أنهم احتفظوا بذكائهم مرتفعاً منذ الطفولة حتى مرحلة الرجولة.

أصدقائنا، يقول لنا البحث الدراسي للموهبة والعبقرية الذي نقدمه اليوم في الموسوعة الصغيرة بأن الموهبة لا تكفي. إن ميول الموهوبين خصبة متعددة واقعية، وإرادتهم قوية، ومثابرتهم ممتازة، ورغبتهم في التفوق شديدة، وثقتهم بالنفس عظيمة، وزعامتهم واضحة، وتفاعلهم الاجتماعي واسع وشامل، لأنهم سرعان ما يندمجون في الجماعة.

والعبقري أيها الأصدقاء هو من يسعى عامداً ويقدر على إحداث تغيير مبتكر أصيل في ناحية من نواحي الحياة الاجتماعية أو العلمية أو الفنية أو الأدبية أو السياسية أو الحربية. هو من يأتي بفتح جديد في ناحية من هذه النواحي. وللعبقرية شروط كثيرة، عقلية وخلقية وانفعالية، لا بد من توفرها حتى يصل الفرد إلى هذه المرتبة. فالشرط الأساس للعبقرية هو القدرة على الإبداع والابتكار مع ما يتضمنه الإبداع من أصالة وسبق وتفرد وامتياز. لكن الموهبة الإبداعية لا تكفي وحدها، بل لابد من صقلها وقدحها بالاطلاع والتعلم والتدريب حتى تتفتح وتنضج.

أصدقائنا، وتقول لنا الموسوعة الصغيرة بأن من شروط العبقرية أيضاً سمات شخصية معينة، منها الحساسية للمشكلات والطموح المرتفع والثقة بالنفس والشجاعة في التعبير عن الرأي والمثابرة والمضي في العمل على الرغم مما يعترضه من صعوبات وعقبات، ومنها القدرة على التركيز الشديد وتحمل العمل الشاق وسخرية الناس. فالعبقرية في نظر عامة الناس نوع من العدوان عليهم، لأنها تثير في نفوسهم الشعور بالنقص.

0: نشز ولا نخبط في النغمات زي التلميذ الشاطر ما يذاكر الامتحان.
1: وهكذا أصدقائنا، وكما تقول الدراسة الباحثة في الموهبة، إن العبقرية لا تكون مجرد قدرة على الإبداع أو قدرة على المثابرة، بل تكون ضرورة نفسية وحاجة ملحة للإفصاح عن شيء يسبب للعبقري قلقاً داخلياً. إن مظاهر النشاط الإبداعي للموهوبين يجب أن يكون موضع عناية واهتمام من المدرسة، فالأطفال المتفوقون في الرسم أو عمل التصميمات والنماذج أو في الموسيقى يحتاجون إلى توجيه من المدرسة وإلى تشجيع مستمر وإلى تعزيز مناسب للأسهامات الناجحة التي يظهرونها.

أخيراً نقول عبر صفحات موسوعتنا الصغيرة: يكفي العبقرية أن مستقبل الحضارة الإنسانية مرهون بإبداعاتها، ولولاها لراوحت الحضارة في مكانها وتجمدت في قوالب ثابتة لا حراك فيها. فالمبدعون هم صناع الحضارة، وهم بهذا يستحقون من الأمة كل رعاية واهتمام وتوجيه.

0: وبهذا أصدقائنا نأتي إلى ختام موضوع الموهبة والعبقرية كما يراها عبد الكريم فتح الله في دراسته البحثية حولها والمتضمنة لضرورة أخذها بالرعاية والاهتمام منذ الصغر. وغدا نلتقي معكم على دروب المعارف الموسوعية. الموسوعة الصغيرة.
1: الموسوعة الصغيرة يختار أبوابها ومواضيعها ويقدمها لكم سعيد الحمد وأمين الشملان.
0: الموسوعة الصغيرة.
1: إخراج محمد حسن.

0: مستمعينا، جمهورنا العزيز،
1: نلتقي بكم ونسعد بتواصلكم. من صوت البحرين النابض، صوت الأصالة والتجديد، نقول
0: هنا إذاعة مملكة البحرين العربية، هنا البحرين،
1: هنا البحرين.

مشروع القانون هو قانون جديد أو تعديل على قانون قائم تقدمه الحكومة إلى السلطة التشريعية لدراسته، إما يكون بمبادرة من الحكومة مباشرة أو بناء على اقتراح بقانون مقدم من أعضاء مجلسي الشورى والنواب، وقامت الحكومة بصياغته في صورة مشروع قانون، ويحيل المجلس مشروع القانون إلى اللجنة المختصة لمناقشته وتقديم تقرير بشأنه ليناقشه المجلس

0: الجميل في الحياة إن لكل مشكلة حل، هنالك دائما حلول وخيارات تجعلك تعيش الحياة بأعلى جودة. تعرف على إيجابية التفكير واستمع للصوت الإيجابي.
1: اختار ما تريد.
2: كل يوم ستجد نفسك في حالة اختيار بين الخير والشر، بين الإيجابي والسلبي، بين الجيد والأجود، بين السيء والأسوأ، بين وبين. مجرد أنك تضغط على زر الاختيار اللي انتقيته راح تتولد النية. بمجرد اختيارك تترتب كل الأمور بأمر الله سبحانه على حسب النية اللي في قلبك. دورك الآن مراقبة اختياراتك والاستعانة بالله في حسن الاختيار والتوكل عليه، واعلم أن بإمكانك أن تبني مدينتك المميزة في قلبك. العقل لا يفرق بين الحقيقة والخيال، السعادة أبسط بكثير مما نظن، والله قادر أن يعطيك عطاء يبهرك في يوم من الأيام.

0: إنك يا عزيزي المستمع، إذا عرفت حقيقة ذرة واحدة أو طائر واحد أو نبات معين، فإن هذه الحقيقة تصدق على جميع الذرات أو جميع الطيور أو كل النباتات.
1: لهذا فليس للذرة أو الطير تاريخ،
0: وليس الأمر كذلك مع الإنسان، فحقيقة كل رجل واحد لا تمثل حقيقة البشرية كلها.
1: حقيقة البشرية تكمن في هذا التنوع المذهل من الأحداث التي صنعها الرجال منذ الخليقة حتى اليوم، والتي أحسن التاريخ تصويرها في أمانة ودون تزوير. نافذة على التاريخ، يكتبها درويش الجميل ويخرجها عبد الأمير التركي.

0: العقيد ستوفنبرغ يضع قنبلة من البلاستيك تحت مائدة الاجتماع مع هتلر في مقره بعش النسر وعلى بعد متر واحد فقط من قدمي الزعيم الألماني.
1: والآن يا فريق بيل جيبل، أسرع بالاتصال ببقية الزملاء في مقر القيادة ببرلين وأبلغهم بموت هتلر. قل لهم ينفذوا الخطة كاملة وبأسرع وقت، ثم عزل عش النسر عن العالم عزلا كاملا لمدة 3 ساعات. لا يجب أن تحدث أي اتصالات سلكية من هذا المكان أو إليه.
0: ويسرع هو وتابعه إلى السيارة للخروج من عش النسر. وعند البوابة الأولى،
2: أنا آسف يا سيدي، وصلتني الآن تعليمات حاسمة بعدم السماح لأي إنسان بالخروج من عش النسر.
1: أنا العقيد ستوفنبرغ، افتح البوابة في الحال، فمعي أوامر عاجلة من الفهرر، يجب أن تصل إلى برلين في الحال، وإني أحملك شخصيا مخالفة أوامر الفهرر.
0: ويتردد الضابط المسؤول لحظة ثم يأمر برفع الحاجز، وتنطلق السيارة إلى المطار.
1: لقد نجحنا هذه المرة يا هافتن، كان الانفجار رهيبا، ولقد رأيت وأنا أقف مع الفريق ذا الجيبل، رأيت الغرفة تطير في الهواء كأنها علبة ثقاب.
3: كان مشهدا بشعا، لن ينجو من غرفة الموت أحد. يا إلهي، أخيرا تخلصنا من الطاغية.
1: ترى ماذا يحدث الآن في برلين يا هافتن؟ ترى هل تمكن الفريق بيك بعد تلقي خبر مصرع هتلر من السيطرة على العاصمة؟ من المحتمل أن يلقوا بعض المقاومة، فإن جوبلز لا يزال في برلين.
3: أعتقد يا سيدي أن الأمور ستسير على ما يرام، لا مفر للآخرين من الاستسلام بعد موت هتلر.
1: هذا صحيح، المهم أن يكون فيل جيبل قد اتصل بأصدقائنا في مقر القيادة في برلين.
4: ألو ألو، برلين، أجيبي يا برلين بحق السماء، ألا يرد أحد؟ ألو ألو ألو ألو ألو،
5: أخبرهم بما تم يا سيادة الفريق.
4: وما الفائدة؟ لا أحد يرد. ماذا حدث؟ لا أحد على الخط في مقر القيادة ببرلين. ألو ألو، لا أحد يرد.
5: لعلهم يسمعونك ولكنك لا تسمعهم، أخبرهم بما تم حتى لا يفاجئنا أحد في هذه الغرفة.
4: أجل أجل، ألو، لست أسمعكم. على أي حال، إذا كنتم تسمعونني فاعلموا أن هتلر قد قتل. تستطيعون الآن أن تستمروا في الخطة، مفهوم؟ هتلر قد قتل. بعد لحظات سأقطع كل اتصال سلكي أو لا سلكي من هنا إلى أي مكان في العالم.
5: أسرع يا سيدي،
1: درجة قاتلة. أسرع يا فريق أولبرخت، عليك أن تحرك الجيش الداخلي في أسرع وقت الآن وبكل وسائل الاتصال الممكنة.
6: أجل يا ستوفنبرغ، ولكننا في حاجة إلى موافقة الفريق فروم القائد العام للجيش الداخلي.
1: اذهب إليه في غرفته في الحال، لن يعارض فإنه متعاطف مع الحركة، قال إنه سيكون معنا إذا نجحنا في قتل هتلر.
7: ماذا؟ هذا معقول يا فريق أولبرخت؟ وكيف علمت بمقتله؟
6: من مكالمة تلفونية وصلتنا منذ ساعتين من عش النسر. ثق مما أقوله يا فريق فروم.
7: مع من كانت تلك المكالمة؟
6: مع الفريق فيل جيبل رئيس سلاح الإشارة.
7: أحب أن أكون على تمام الثقة مما حدث، سأتصل بعش النسر في الحال.
6: كل الاتصالات مع عش النسر مقطوعة منذ ساعتين ونصف الساعة.
7: لا ضرر في التأكد. ألو ألو، علمت منذ لحظة أن الفهرر قد اقتيل، هذا صحيح؟
8: من المتكلم؟
7: الفريق فروم.
8: أنا كيتل يا فروم. الفهرر على قيد الحياة وفي كامل صحته. صحيح أنه حدثت محاولة لاغتياله، ولكنه لم يصب بغير خدوش. أنا شخصيا نجوت بإعجوبة، كذلك هيملر وغورينغ.
7: ما تقول في هذا يا فريق أولبرخت؟
0: ويسرع ستوفنبرغ إلى مكتب فروم.
1: يا فريق فروم، ألا ترى أن كيتل يخادعك؟ إنه يريد أن يكسب الوقت،
7: إنه يؤكد أن هتلر لم يمت،
1: بل مات وشبع موتا يا فروم. أنا واثق من هذا تماما، ثقتي من أني أراك الآن أمامي.
7: وما مصدر هذه الثقة يا عقيد ستوفنبرغ؟
1: لقد وضعت القنبلة بنفسي تحت مائدة الاجتماع.
7: أنت؟

0: أخي ستولبرغ، لقد فشلت محاولتك أيها التعس. ما عليك الآن إلا أن تنتحر.
1: يا سيادة الفريق، إن مصير ألمانيا معلق بكلمة تصدر منك الآن. مر الجيش الداخلي بالتحرك قبل فوات الأوان.
0: بل سآمر بالقبض عليكما في الحال.
2: ولكنهما يتغلبان عليه ويجردانه من سلاحه، ثم بكل وسائل الاتصال الممكنة تصدر الأوامر للجيش الداخلي بالتحرك من ثكناته للاستيلاء على المرافق الحيوية في العاصمة. الساعة 5:50 أي بعد 4 ساعات ونصف من وقوع الانفجار. القيادة العامة ببرلين كخلية النحل. البلاغات تصل إلى قيادة الجيوش في كل الجبهات بمصرع هتلر.
1: يجب أن نسارع بالقبض على جوبلز.
3: لقد أرسلت العقيد ريمر بفيلق دبابات للقبض عليه في وزارة الإعلام.
2: ويدخل ريمر على جوبلز.
4: العقيد ريمر، لقد جئت يا سيدي لاعتقالي، أليس كذلك؟
5: أجل، لقد قتل هتلر وقد كلفتني القيادة الجديدة بالقبض عليك يا دكتور جوبلز.
4: فإذا قلت لك إن الفوهرر لم يصب في محاولة اغتياله بغير خدوش بسيطة،
5: عليك أن تثبت هذا القول يا دكتور.
4: هذا سهل جدا. ألو ألو، أنا جوبل. أجل، إنه العقيد ريمر. حسنا، هل تحب أن تتأكد من صحة قولي يا ريمر؟
5: أجل.
4: حسنا، تفضل بالاستماع إذن إلى من سيحدثك الآن في التليفون.
5: ألو
6: ريمر، هل تعرف صاحب الصوت الذي يكلمك الآن؟
0: هاي هتلر.
6: حسنا يا ريمر، لا تقبل أي أوامر من غيري عن طريق الدكتور جابل، مفهوم؟
0: مفهوم يا زعيمي.
6: إني أكلفك شخصيا بسحق التمرد في برلين على الفور بكل الوسائل المتاحة، مفهوم؟
0: أجل يا زعيمي، حياتنا فداء الزعيم.
2: وخان ريمر المؤامرة كلها، باعها في لحظة جبن. ومن مكتب جوبلز بدأت الخطة المضادة.
7: إلى قوات الجيش الداخلي في كل مكان من برلين، لقد وقعت خيانة. اعتقل بعض الخونة قائدكم الأعلى الفريق فروب، وعليكم العودة إلى أماكنكم.
5: لقد كلفني الفوهرر شخصيا بتولي قيادة الجيش الداخلي. لا تتلقوا أوامر من أحد غيري. الأمر الآن هو العودة إلى أماكنكم القديمة. أي مخالفة لأوامري عقوبتها الإعدام.
7: إلى الشعب الألماني العظيم، لقد وقعت محاولة دنيئة لاغتيال زعيمنا المفدى، قائدنا في ساعة المحن والشدائد الفهرر العظيم، ولكن العناية الإلهية شاءت أن يبوء الخونة بالفشل وينجو الزعيم دون أي إصابات من أي نوع. وسيوجه الزعيم بنفسه كلمة إلى شعبه الوفي في وقت مناسب هذه الليلة.
2: والآن كيف نجا هتلر من الاغتيال وقد كانت القنبلة على بعد 1 متر من قدميه؟ لنسأل الفريق براند، فهو الذي أنقذ هتلر في ذلك اليوم العجيب.
8: لقد أنقذته بغير قصد يا سيدي، لقد كنت قرب حافظة الأوراق التي تحوي القنبلة وأحسست بها تضايق قدمي، فنقلتها من مكانها إلى ما وراء الساتر الخرساني الواقع خلفي، وهكذا نجا هتلر وهيملر وجورينغ وكيتل. أما أنا قتلت فور وقوع الانفجار.
2: بعد خيانة ريمر للمؤامرة، استطاع الفريق فروم أن يسيطر على مقر القيادة في برلين مرة أخرى.
9: بوصف القائد الأعلى لقوات الجيش الداخلي وبأمر شخصي من الفهرر، قررت إعدامكم جميعا رميا بالرصاص على أن يتم التنفيذ في الحال.
3: يا فريق فروم، لا أظنك وأنت رفيق السلاح القديم تظن علي بموتة أرفق من هذه.
9: وماذا تقترح يا فريق بك؟
3: أعطني مسدسي لأقتل نفسي بيدي.
9: حسنا يا سيدي، إكراما للأيام القديمة.
2: وتركوا الفريق العجوز وحده في الغرفة، ويدخلون عليه فيجدونه في النزع الأخير بعد أن طاشت الرصاصة عن حلقه.
3: أرجوك يا فروم، خلصني من العذاب من أجل الأيام القديمة.
9: أجل، هذا حقك يا صديقي.
2: وقتل الباقون في إحدى الردهات.
8: في الساعة الواحدة صباحا انطلق صوت هتلر من الإذاعة الألمانية.
10: أيها الألمان، إذا كنت أتحدث إليكم اليوم فإن ذلك ناجم أولا عن رغبتي في أن تستمعوا إلى صوتي لتعرفوا أنني بخير وأنني لم أصب بسوء، وعن إرادتي ثانيا في أن تعرفوا أن جريمة قد اقترفت اليوم لا مثيل لها في التاريخ الألماني. لقد انفجرت القنبلة التي وضعها العقيد ستوفنبرغ على بعد 3 أمتار من مقعدي، فقتلت بعض أعواني المخلصين وأصابت الكثيرين بجراح. أما أنا فلم أصب بأذى باستثناء بعض الخدوش والردود، وإني لأعتبر نجاتي هذه تأكيدا للرسالة التي فرضت العناية الإلهية علي واجب تنفيذها، وسنصفي حساباتنا هذه المرة مع الخونة بكل عنف وقسوة.
8: وبدأ حمام الدم التاريخي، حمام الدم الذي قتل فيه هتلر خيرة قواده من كل الجبهات. ويقول التاريخ إن عدد الذين أعدموا بالرصاص من الفرقاء والجنرالات بلغ 600، وأن العدد الإجمالي لضحايا حمام الدم هذا وصل إلى 5000. وكان هذا كله يا عزيزي المستمع حصيلة أعجب مؤامرة في التاريخ على حياة هتلر، المؤامرة التي بدأها العقيد ستوفنبرغ يوم 21 من يوليو بقنبلة من البلاستيك، وأنهاها هتلر يوم 23 من يوليو سنة 1944 ميلادية بحمام الدم الرهيب.
11: غدا لنا لقاء عزيز المستمع.
12: رئيس مجلس الوزراء حفظهم الله ورعاهما.
13: نعمل على تطوير مبادرات بيئية مبتكرة تساهم في استدامة الموارد وتحسين جودة الحياة في مملكة البحرين. كما نتقدم بخالص الشكر والتقدير إلى جلالة الملك المعظم وسمو ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظهم الله على دعمهم المستمر لمسيرة التنمية الوطنية.
14: نعمل وفق أعلى المعايير لخدمة وطننا تقديراً للدعم المستمر وبروح وطنية مسؤولة.
15: كل إنجاز نحققه هو ثمرة دعم قيادتنا، ويجسد توجيهات جلالة الملك المعظم وسمو ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظهم الله، وامتداداً لمسيرة وطنية طموحة نحو مزيد من التقدم والازدهار.
16: نمضي قدماً نحو تحقيق التنمية المستدامة بقيادة وطنية ورؤية طموحة، وبجهود متكاملة تعزز استخدام الموارد وترتقي بجودة الحياة، وتسهم في بناء مستقبل أكثر ازدهاراً واستدامة للبحرين.
17: جهودنا البيئية تنطلق من إحساس وطني راسخ، وتعكس التزاماً صادقاً بحماية موارد البحرين وتعزيز استدامتها للأجيال القادمة.
18: التزامنا البيئي هو امتداد لالتزامنا الوطني، نجسد به عمل مسؤول يعزز الاستدامة ويحفظ الموارد ويصون مستقبل البحرين لأجيال قادمة.
19: كل خطوة نحو الاستدامة تمثل تقدماً حقيقياً في مسيرة البحرين.
20: من أجل البحرين نعمل بإتقان ونصنع الأثر، مستلهمين من قيادة جلالة الملك المعظم وسمو ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظهم الله، ونمضي بعزيمة نحو تحقيق المزيد من الإنجازات الوطنية.
21: نكرس جهودنا لحماية موارد البحرين وتنميتها المستدامة.

0: مملكة البحرين في صدارة أولوياتنا، ونعمل بعزيمة وإتقان من أجل ترسيخ دعائم التنمية المستدامة وتعزيز جودة الحياة وبناء مستقبل أكثر ازدهاراً للأجيال القادمة.
1: طموحنا تحقيق مستقبلها المستدام، وخدمتها شرف لنا وواجب علينا، لأنها البحرين ولأنكم أهلها.
2: نواصل العمل بروح الفريق لخدمة مملكة البحرين، مستلهمين توجيهات جلالة الملك المعظم وسمو ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظهم الله ورعاهم.
3: ابدأ قصتك الإعلامية بالتسجيل في برامج مدينة شباب 2030. حمل تطبيق إي شباب واختر Youth Programs، اضغط على Let's Register واطلع على البرامج المتاحة. لتأكيد التسجيل قم بتسجيل دخولك باستخدام حساب المفتاح الإلكتروني E-Key. وإذا كنت ترغب في تسجيل أحد أفراد العائلة من عمر 9 سنوات إلى 15 سنة، فيمكنك إضافته بسهولة من خلال حسابك. بعد ذلك اختر اسم المستفيد وأضف البرامج التي ترغب في التسجيل فيها إلى السلة، ثم أكمل عملية الدفع الإلكتروني. بعد إتمام التسجيل ستصلك رسالة تأكيد عبر التطبيق والبريد الإلكتروني والرسائل النصية. سجل الآن وابدأ تجربة صيفية مليئة بالفرص، واصنع قصتك الإعلامية الخاصة في مدينة شباب 2030.

0: 12 مدرسة حكومية إعدادية،
1: 4
0: أكثر من 40 طالب وطالبة من المتميزين.
2: خطأ، دخلت في كسوف الشمس.
0: برنامج من الصف إلى الأضواء.
3: كقائد شعوري في الفوز جدا ممتاز، لأن عقب ما جاوبه أول سؤالين أنا حسيت خلاص ما نقدر نفوز.
4: يوم شفتهم يصيحون حسيت أنه وايد زعلت.
5: استغربنا من النتيجة النهائية وكانت غير متوقعة.
6: إحنا كنا في البداية اعتقدنا أن جواب ولي الأمر كان صح، بس أول ما شي ركزنا عرفنا أنه يعني شوي بعيد عن السؤال.
0: أسئلة ثقافية وعلمية في تخصصات عديدة.
7: الشعور طاغي علي اللي هو الحماس والجد.
8: كانوا أول شيء متوترين، بعدين يوم دشيت شوي شوي قام يختفي التوتر.
0: من مقاعد الدراسة سيبدأ المشوار نحو المنصات الكبيرة، ومن الصف ستسلط الأضواء على من يستحقها حقا. كبر خطأ، والإجابة الصحيحة هي كبريات. إذا كان ثمن 4 كتب 6 دنانير، فإن ثمن الكتاب الواحد
9: دينار ونص.
0: صح. أول مدرسة حكومية للبنات في مملكة البحرين عام
10: 1928.
0: صح. برافو.
11: تعيش وتشوف، واحنا طموحنا نشوف الأجمل والأوضح. وسط كل هالخيارات نبي نرسم مسارات نجاحنا بثبات، نختار الأمثل اللي يدوم. نؤمن إن الإعلام هو اللي ينور لنا دروب الوعي ويفتح أبواب المعرفة اللي تشبه طموحنا. نبي نقرب المسافات بين الخبرة وعقولنا، ونحول كل حوار لبصمة تأثر وتغير. أنا جمانة الذوادي، بكون معاكم في برنامج مع الشباب.

يا هلا مرحبا فيكم مشاهدينا في تحدي اللوكر. انتهى المشوار وحسمت الحكاية، وإسبانيا تعود بطلة لكأس العالم 2026 بعد رحلة استثنائية أثبتت فيها أنها الأكثر جاهزية والأجدر برفع الكأس لتضيف نجمة جديدة إلى تاريخها الكروي العظيم. ليلى ستبقى خالدة في ذاكرة الجماهير الإسبانية، احتفالات ما تنسي وإنجازات تكتب بحروف من ذهب بعد بطولة اتسمت بالإثارة والمفاجآت حتى صافرت النهاية. في حلقة اليوم نحتفل ببطل العالم ونستعرض رحلة منتخب آمن بحلمه حتى النهاية فحوله إلى حقيقة. فيا هلا مرحبا فيكم في اللوكر.

نبدأ اللوكر بأخبارنا. توج المنتخب الإسباني بلقب كأس العالم للمرة الثانية في تاريخه بعدما تفوق على الأرجنتين بهدف دون رد في الأشواط الإضافية في نهائي احتضنه ملعب نيوجيرسي بنيويورك، وقدم الماتادور أداء منظما دفاعيا وهجوميا مستحقا لللقب بهدف فيران توريس ليمنح لاروخا ثاني ألقابه بعد لقب 2010.

0: poder mantener 6-7 porterías a cero, si no me equivoco.
1: وعمت الاحتفالات العاصمة الإسبانية مدريد بعد التتويج، حيث خرج آلاف المشجعين إلى الشوارع رافعين الأعلام احتفالاً بإحراز المنتخب الإسباني لقب كأس العالم للمرة الثانية في تاريخه.

بينما شهد نهائي كأس العالم حضور عدد من نجوم الفن والرياضة، من بينهم مات ديمون، كريستينا أجيليرا، توم كروز، بيونسي وجيزي وغيرهم، إلى جانب نجوم وأساطير الكرة في أجواء احتفالية رافقت المباراة النهائية.

0: من الحلم إلى المجد ومن المنافسة إلى منصة التتويج، هكذا كتبت إسبانيا نهاية أجمل حكايات مونديال 2026 بعدما فرضت نفسها بطلة للعالم. تفاصيل أكثر في هذا التقرير.
1: انتهى المونديال واستيلت الستارة على أعظم بطولة كروية وخفتت أصوات الجماهير في المدرجات، لكن اسماً واحداً بقي يتردد في كل مكان: إسبانيا المتادور بطل العالم. 16 عاماً مرت منذ أن لامست الكأس للمرة الأولى، واليوم يعود الإسبان ليعتلوا قمة العالم من جديد ويضيفوا النجمة الثانية إلى قميصهم بعد بطولة أثبتوا فيها أن كرة القدم الجميلة ما زالت قادرة على الانتصار. لم يكن هذا المنتخب يعتمد على القوة البدنية فقط، بل على عقل كروي استثنائي. استحواذ يخنق المنافس، تمريرات سريعة ودقيقة، تحركات بلا كرة، ومهارات فردية تجعل الخصم يركض خلف الكرة أكثر مما يلمسها. كل لاعب يعرف أين يمرر وأين يتحرك، وكأن أحداً يعزف سيمفونية لا تخطئ. كل هجمة كانت تحمل خطراً، وكل لمسة كانت تقربهم خطوة من المجد. جيل شاب لكن بثقة الكبار، لاعبون صنعوا الفارق في أصعب اللحظات ولم يرتبكوا تحت الضغط، بل ازدادوا قوة كلما اقترب الحلم. وفي النهائي عندما كانت القلوب معلقة والأنفاس محبوسة، ظهر الماتادور بشخصيته المعتادة: هدوء، صبر، واستحواذ لا ينتهي، حتى جاءت اللحظة التي انتظرها ملايين الإسبان: الهدف الذي كتب النهاية، والصافرة التي أعلنت بداية تاريخ جديد. الكأس الذهبية عادت إلى إسبانيا، والعالم كله وقف احتراماً لمنتخب أعاد تعريف كرة القدم الحديثة. إسبانيا بطلت العالم للمرة الثانية، الماتادور عاد وعادت معه المتعة.

0: طبعا مشاهدينا اليوم الحلقه الاخيره من تحدي اللوكر، فاحنا اليوم بنغير لكم شوي، بناخذ اتصالات اكثر وجوائز اكثر عشان تكونون كلكم مستانسين اليوم بفوز اسبانيا وتتويجه بكاس العالم للمره الثانيه في تاريخه. ونبتدي معاكم بالاتصال الاول. الو، هلا يا نور.
1: اهلا
0: اهلا وسهلا، شخبارك نور؟
1: الحمد لله تمام.
0: نور، تابعتي كاس العالم امس؟ شفتي النهائي؟
1: لا
0: ما شفتي النهائي؟ يعني ما كنت تشجعين اي احد امس؟
1: لا
0: ابدا
1: ابدا.
0: ولا تتابعين كرة قدم؟
1: لا
0: لا. زين معلش، الحين احنا عندنا لوكرات من 1 لـ 12. انا بيش تختارين لي لوكر وان شاء الله في مفاجأة حلوة لك يا نور.
1: رقم 8.
0: لوكر رقم 8، ونشوف مع بعض لوكر رقم 8 اختارته نور شنو في عندك يا نور. تلفزيون 55 بوصة بالإضافة إلى جوائز مقدمة من رعاة البرنامج ومن غير سؤال. مبروك يا نور.
1: الله.
0: باي باي.
1: باي،
0: مع السلامة. ناخذ بعد اتصال. ألو عبد الله.
2: السلام عليكم.
0: هلا يا عبد الله.
2: هلا فيك،
0: شخبارك؟
2: خير الله يسلمك، شخبارك؟

0: الحمد لله بخير. اسال عنكم عبد الله، شلون تابعت مباراه امس؟
1: اي نعم والله
0: تابعت. شلون كانت المباراه؟
1: ممتعه، حلوه،
0: ممتعه جدا صح؟
1: اي نعم.
0: يعني انت كنت مع ولا ضد البريك اللي كان في النص في احتفاليه واستعراض؟
1: نعم ضد، عشان الوقت والواحد ما يسهروا
0: ذبحونا وقت اضافي وبريك وهايدريشن بريك
1: كله بريكات
0: 4 ساعات جيم كرة قدم، قبل ساعة ونص ساعتين تخلص. يلا بس يعني كان ممتع وكان شوي تغيير، والحلو انه يعني حضور النجوم، شفنا نجوم كثير حضروا لان يعني كلهم امريكان فحضروا وشفناهم استمتعنا معاهم. ولكن الحين صار انك انت تختار لي لوكر. طبعا لحظه سأل ما سالتك عبد الله، كنت تشجع من؟
1: اسبانيا.
0: اوه مبروك عيالي عبد الله،
1: الله يبارك فيك،
0: نستانس عيال سعيد. احنا بعد بنوانسك ويانا عبد الله
1: ان شاء الله.
0: اختار لي لوكر.
1: اقول بسم الله نبتدي رقم 1.
0: رقم 1 يا عبد الله، وبما انك انت فايز ومستانس وانا بعد بوانسك زياده، عندك تلفزيون ومجموعه من الجوائز من رعاه البرنامج ومن غير سؤالي عبد الله.
1: مشكورين ما تقصرون،
0: الف مبروك، تستاهلي عبد الله،
1: تستاهلين الطيب، ما تقصرين.
0: شكرا، مع السلامه. يعني انتم لاحظتوا اليوم غير، ما في اسئله، ما في صح وغلط، ما في لا اجابتك غلط، امورنا طيبه. يلا ناخذ اتصال. الو عائشه.
2: الو،
0: هلا يا عائشه.
2: هلا والله،
0: شو اخبارك يا عائشه؟
2: بخير، شو اخبارك؟
0: الحمد لله. اسال عنك عائشه، شو اخبارك ويا كاس العالم؟ تابعتيه ما تابعتيه؟ تحبين الكره ما تحبين الكره؟
2: والله مو بوايد يعني
0: ابدا.
2: ليهال
0: ليهال. زين يشجعون من كانوا؟
2: انت اسبانيا.
0: حلو، استانسوا عيال.
2: اي والله وايد
0: صار. احنا بعدنا بنونسهم في اللوكر يا عائشه، فاختاري لي لوكر.
2: رقم 12.
0: نشوف مع بعض يا عائشه شنو في لوكر رقم 12. عندك طبعا مجموعه من الجوائز وبعد تلفزيون يا عائشه. مبروك.
2: مشكوره حبيبتي،
0: الف مبروك، ان شاء الله يستانسون اليهال بالجوائز. طبعا قلت لكم مجموعه من الجوائز، عندنا اصغر علي، عندنا من مجموعه عبد الحكيم الشمري، وايضا الكويتي التلفزيون، ووايد وايد جوائز. اليوم اللي بنتصله اليوم بيحصل كل الجوائز. ناخذ بعد اتصال. الو زايد.
3: السلام عليكم.
0: يا هلا ومرحبا. عليكم السلام، شو اخبارك زايد؟
3: خير الحمد لله، الله يسلمك، وخش برنامج ان شاء الله اللي تسوونه.
0: اهم شيء استمتعتوا ويانا في هالشهر؟
3: اي والله وايد الحمد لله، ومستانس من البرنامج.
0: ما قصرت يا زايد من ذوقك، يعني احنا حبينا ان احنا نطلع لكم مرتين في الاسبوع، يعني قلت قبل ان احنا ما عندنا حقوق، بس حاولنا واجتهدنا ان نحط لكم بعض الاخبار.
3: والله ما شوفي لعبوا امس يعني من صوبين وذي، لكن تعرفين في النهايه هو الكوره الحظ يعني، هذه في النهايه.
0: زايد لعبوا ها؟ صراحه ما كان مستوى الارجنتين امس.
3: اي والله في الهذي بس في الحظ.
0: الحظ ها؟ زين زايد. يلا رقم 5 قلت لي؟
3: اي نعم.
0: يلا نشوف مع بعض يا زايد، وعندك تلفزيون ايضا من مجموعة الكويتي، ومجموعة من جوائزنا من اصغر علي وكريبل وبي اي سبورتس، كل شيء كل شيء. مبروك يا زايد.
3: مشكورين ما قصرت.
0: شكرا لك، تستاهل. اليوم احنا قلنا ما نبي نزعل احد ولا نبي نسأل احد، نبي بس الكل يستانس ويفوز معانا في البرنامج. ناخذ بعد اتصال. نرجع لكم بعد بعد هذا الفاصل، وناخذ مجموعه من الاتصالات. يلا نروح ونرجع.

0: قبل أن ناخذ بعد اتصالات معنا الان في الاستوديو صانع المحتوى الرياضي وصاحب حساب ريمونتادا علي سكراني. اهلا مرحبا فيك علي.
1: الله يسلمك حياك الله مبدر.
0: اهلا وسهلا فيك.
1: الله يسلمكم.
0: نورتنا في الحلقه الاخيره.
1: نوركم.
0: كاس العالم راح حق الاسبان.
1: الاسبان اللي طلعوا فرنسا رابعك.
0: انا اليوم زعلانه بس يعني مستانسه.
1: مستانسه
0: ان الارجنتين ما فاز.
1: حرام عليك والله. في ناس يحبون الارجنتين وفي ناس يشكون الارجنتين.
0: بالضبط. انا يعني عارف من زمان انه وايد ناس يحبون الارجنتين بس التعصب اللي شفته
1: تعصب
0: انذر ليفل. ليش؟ لان السوشيال ميديا صار ينقل لك كل شيء قبل ما تشوف.
1: فيخليكم تستانسون. فيخليكم تستانسون.
0: بالضبط.
1: لمبدا الشماته. وهذه ترى بارت في علم النفس الرياضي والله.
0: لا ان انت كلش ما تشمت في السوشيال ميديا.
1: لا انا
0: يحط لي مقطع ويسوي بس هاللون.
1: هذه من السوشيال ميديا
0: بس يسوي كذي يعني هاي مو شماته.
1: من السوشيال ميديا لازم ان انت ساعات تجاري الفضول
0: صح؟
1: على شلون التفاعل في السوشيال ميديا غير في الواقع غير.
0: بالضبط.
1: اليوم احنا مثلا لو بنطلع في السوشيال ميديا كل واحد بياخذها فتره قويه علشان انه هو يطلع ترند على حساب مين امس.
0: صح.
1: على حساب الأرجنتين وعلى حساب ميسي.
0: على حساب ميسي. صح.
1: لكن الحقائق شنو تقول؟ الحقائق إن أمس الأرجنتين فريق مخيب للأمان.
0: صح.
1: زين هذا الفريق.
0: مو الأرجنتين اللي كانوا يلعبون أمس.
1: مو الأرجنتين.
0: صح.
1: بالإضافة إلى أن إسبانيا اكشفت لنا الأرجنتين الحقيقية.
0: صح.
1: اكشفت لنا إن ميسي قاعد يلعب مع 10 خشبات. اكشفت لنا إن هذا الفريق بدون ميسي.
0: نعم.
1: هو عبارة عن فريق عادي.
0: صح.
1: وكشفت لنا ايضا اللي يقولون مبدا المؤامره والطفل المدلل.
0: صح.
1: امس على مبدا المؤامره خسر كاس عالم.
0: صح.
1: خسر لقب الهداف.
0: صحيح.
1: خسر افضل لاعب كله هاي في 90 دقيقه.
0: صحيح.
1: امس اسبانيا كشفت لنا امور وايد.
0: بالضبط.
1: للامانه
0: اسبانيا اللي كانت منخش طول هالبطوله يعني ما سووا لنا اكشن. ما في مثلا يعني عرفت كذي بهدوء على قولات عمر عبد السميع بخباثه وصلوا لين النهائي. يعني ما توقعنا. هل انت كنت متوقع يعني انت كان توقعك اتذكر قلت فرنسا.
1: انا قلت موجود الارجنتين وموجود فرنسا.
0: نعم.
1: وكل شيء في كره القدم. لكن اسبانيا خدعتنا جميعا. خدعتنا وعطتنا درس انه مو ضروري يكون عندك اقوى الاسماء.
0: صح.
1: مو ضروري يكون عندك لعبك حلو.
0: صح.
1: المنظومه تفوق كل شيء.
0: كلهم شباب اغلبيتهم 19 سنه.
1: شباب.
0: 2 يعني تخيل ما عندهم ذلاك النجوم اللي يعني انت تعول عليهم.
1: كانوا يثقون في المنظومه. ترست ان بروسس مثل ارسنال مثل ارتيتا.
0: نعم.
1: انت ثق في المنظومه مالتك انها بتوصل. لو بتين حق اسبانيا قبل 30 سنه اي منتخب في العالم يبي يقابل اسبانيا. لكن اليوم مع المنظومه مع مدرب وطني.
0: نعم.
1: مع لاعبين يثقون فيهم.
0: نعم.
1: يقدرون يوصلون حتى كاس العالم ويصيرون ابطال كاس العالم ويصيرون ابطال يورو.
0: صحيح.
1: الأرجنتين عندها أسماء أقوى لكن ما كانت في أرض الملعب. كانوا ينتظرون من ميسي أنه يقوم بشيء سحري علشان ينقذ الموقف. اليوم مهما أن أنت كان عندك أسماء قوية ربما اللاعب مو في يومه.
0: نعم.
1: ميسي اللي احنا نعول عليه ربما يكون هو مو في يومه.
0: صحيح.
1: في النهاية هو بشر.
0: بالضبط. زين؟ بالضبط.
1: خصوصا لما بتشوفين قال أمس عمر معلومة نذكره بالخير. أكثر لاعب لمس الكرة في الأرجنتين.
0: نعم. الحارس.
1: الحارس. أكثر لاعب مرر كرة في الأرجنتين.
0: نعم.
1: الحارس.
0: الحارس. صحيح.
1: وأكثر لاعب مقيم أنه أفضل لاعب في الأرجنتين كان الحارس.
0: ما أبدا.
1: يعني تخيلي أمس لو ما كان مارتينيز موجود ذي الفريق راح يطلع بتاريخية.
0: نعم.
1: بالإضافة إلى أن في ناس بتقول أداء الأرجنتين. أنا أقولها أمس أداء الأرجنتين كان ممتاز. ليش؟ لأن خلوا إسبانيا بس يغلبون 1-0. لأن لو ما كان ممتاز
0: كان إسبانيا فازت. يعني شوف أنت لو حاسب مثلاً الجول اللي ما انحسب.
1: ايه؟
0: اللي كان فاول.
1: بالإضافة
0: لو حاسب بعد أيوة يعني أنت في كان كم من فرصة للأهداف. ولو شفنا بعد الإحصائيات.
1: بلى.
0: إن الاستحواذ والتسديدات الصحيحة و كلها.
1: ايه؟
0: تقريباً قول 90%.
1: ايه؟

0: 10% بس الارجنتين
1: اكثر من 90% اليوم اكثر من صح. وانا في السياره اليوم قاعد اخذ طلع على الاحصائيات قاعد اشوف والله ان كله علم اسبانيا اللاعبين اكثر نعم. تمرير اكثر افتكاك اكثر هجوم
0: نعم.
1: انت متخيله ان للدقيقه 90 الارجنتين لم تسدد ولا تسديده نعم. على المرمى
0: صح نعم
1: انت متخيله
0: نعم
1: طريق بهاي الاسماء ولا تسديده على المرمى
0: نعم.
1: اليوم لوبتين حق النهائي ككل بتشوف انه هو نهائي بارد
0: نعم.
1: لكن اسبانيا هي اللي خلت هذا الموضوع
0: صحيح.
1: نشوف عنه بهالشكل
0: صحيح
1: لا خلت الارجنتين يعرف يهجم ولا خلته يعرف يدافع
0: ولا خلت ميسي اصلا من يمسك الكره خلاص ما تم في ريله ثانيتين
1: وهذه درس حق اي منتخب حتى احنا العرب
0: نعم
1: انت طول ما ان انت تعمل بجهد وتثق في قدرات لاعبينك شنو الاسماء اللي كانت امامك هي في الملعب صحيح. مجرد اسماء صحيح. انت عليك ان انت تثق بقدراتك
0: بالضبط.
1: لو كل اسبانيا قالت اليوم معاهم ميسي ومعاهم ماكاليستر ومعاهم مارتينيز ومعاهم فهو يدخل مباراه وهو مغلوب
0: نعم
1: ولكن هم داخلين هم واثقين
0: وهم واثقين
1: اليوم حتى اللاعب اللي سجل الهدف
0: نعم
1: هو كان يبحث عن مكان اساسي في برشلونه ما حصل كان يبي بس يحصل فرصه في المنتخب لو بتشوفين هو ما بتلاقي هو مثلا تسديد قوية او لاعب متمركز ولكن لاعب مجتهد
0: نعم.
1: اللاعب المجتهد كان هو امس عريس الليله صحيح. على سبيل المثال مورينو
0: نعم.
1: مورينو لاعب اسبانيا لو بتشوفين هو كلاعب ما تشوفين هو صاحب المهارات اللي بتقولين واو واللي مثل نيمار لكن سبحان الله
0: صح.
1: يعرف وين يتمركز في الملعب مو تشوفين الا داخل منطقه الجزاء ومسجل لو بنشوف احنا الارجنتين امس
0: قبل نروح حق الارجنتين بنعلق على مجموعه من اللاعبين اللي حصلوا على افضل لاعب افضل نشوف كلهم من اسبانيا
1: بلى
0: افضل حارس مرمى سيمون الهداف هذه خلي على صوب امبابي افضل لاعب شاب عندك كوبارسي عندك افضل ايضا رودريجو اللي هو عنده الكره الذهبيه
1: رودري
0: يعني نعم رودري ف ذيلين الثلاثة يسوون لك كونفرميشن بأن هذا المنتخب يستحق وبجدارة أنه هو يحصل على كأس العالم
1: يستحق ولكن لو بتين حق رودري هنكون واقعيين
0: نعم.
1: هو أفضل لاعب في البطولة أي هو كأفضل لاعب في البطولة في أفضل منه؟ في كأداء فردي ميسي كان يستحق أنه يكون أفضل لاعب في البطولة
0: نعم.
1: الرجل مسجل 8
0: نعم.
1: وصانع 4 ومودي فريقه نهائي لو مو موجود ميسي ما يروح هذا الفريق
0: صح.
1: ما يوصل بعيد
0: صح.
1: زين اليوم موجود رودري لان عنده مجموعه زينه نعم. لكن لو رودري نشيله نحطه في مجموعه مو زينه بيكون هو
0: ما بالمعنى هو لعبه ايه؟ كره القدم لعبه جماعيه فاذا انت بديش تلعب فردي انت روح العب تنس ولا العب اي لعبه ثانيه
1: وهذه الجوائز اثبتت ان الفيفا ما عندهم هذه المؤامره اللي على ميسي كان اعطوها افضل لاعب
0: صح
1: زين
0: نعم.
1: ميسي امس خسر الهداف هم كانوا يقدرون يعطونا ركلات جزاء على الاقل تسددها وان انت تتفوق على مبابي خسر انه هو يكون افضل لاعب خسر كاس العالم
0: نعم.
1: اليوم هذين مستحيل احد يشكك في استحقاقهم
0: صحيح
1: لكن اثبتوا انهم قادرين على انهم يستحقون كل شيء من خلال العمل
0: نعم
1: واليوم الامانه احنا نقولها امام الجميع اسبانيا خطوة في كأس العالم راوتنا أن مو مهم أن أنت يكون لعبك جميل لكن مهم أن أنت تثق في نفسك مو مهم أن أنت شنو تقول وشنو ترشح
0: صحيح
1: زين لكن عليك أن أنت تعمل بجهد وهذا هم اللي سووه ويستحقونه
0: صحيح فيعني لو الآن بنتكلم عن كأس العالم بشكل عام شنو أكثر مباراة عجبتك وأكثر مباراة خيبت ظنك إذا يحضرك الآن طبعا
1: يحضرني أكثر مباراة عجبتني واللي خيبت ظني
0: نعم في نفس الوقت
1: في نفس الوقت الارجنتين امام
0: مصر
1: اي والله ليش مصر في هذه الليله كان فريق اكبر من شيء اوروبي
0: صح
1: زين كان فريق رهيب
0: صح
1: فريق تحب تشوفه تستمتع فيه تشوف الاسماء من الحارس للنهايه للهجوم تشوفهم كلهم كتله واحده
0: نعم
1: اخر 10 دقائق خيبت ظني ليش؟ لأن ساعات كرة القدم تحتاج إلى أن أنت ما تكون الفريق اللطيف.
0: نعم.
1: ما تحتاج الفريق صحيح. اللي أنت تلعب.
0: شفت هاي أنت بعد ريل حطيتها صح؟ أيه. إنهم ما تركوا المباراة في النهاية.
1: أنت عليك أن أنت تقاتل.
0: نعم.
1: اليوم لا تتوقع أن 90% أو 90 دقيقة أنت في المباراة راح تكون كلها معك. ربما يكون حكم يظلمك. مو متعمد.

0: متراكم ممكن انه يخطئ. ممكن انت كلاعب انت تخسر كوره فانت تحتاج الى اخر 10 دقائق تروح عند الكورنر وتستخدم الخبث الكروي وتكون انت اكثر دهاء لان انت سمحت لهم انهم يرجعون.
1: نعم.
0: لذلك وايد زعلت على خروج مصر لان كانوا هم الامانه في استحقاق اكثر
1: بالضبط
0: الى انهم يروحون الى الدور الثاني.
1: الدور صحي.
0: هذا ما يقلل من
1: يعني تمنينا نشوفهم في النهائيات صراحه.
0: هذا ما يقلل عمل الارجنتين. لا الارجنتين قالت انه انا عندي 10 دقائق سجلت واحد حتى لو كان بالغش حتى لو كان بتقول مؤامره انا بسجل الثاني وبسجل الثالث.
1: نعم.
0: اليوم مصر الامانه كنت انا اشوفها تقدر تروح ابعد.
1: صح.
0: فوانا قاعد اطالع امس المباراه قعدت اقول لو مصر لو كان هني كان يقدر والله كان يقدر يروح هني مصر بالاداء هذه اللي سووه يقدر يروح هني.
1: صح.
0: امس مباراه الارجنتين واسبانيا ذكرتني ان لو كانت اسبانيا والبرتغال
1: نعم
0: كان بتفرق بعد. في وايد اشياء الامانه صارت امس هي مخيبه للامان.
1: مخيبه للامان. عندك زين يعني لازم نتكلم عن مباراه تحديد المركز الثالث. مباراه مجنونه جدا بكل المقاييس 6-4 يعني كانها مباراه استعراضيه.
0: بلى.
1: خلينا نتكلم عنها.
0: نتكلم عن مباراه كانت هي الطابع النفسي غالب عليها اكثر من الفعل.

0: اي مكان في العالم حتى لو كانوا هم محترفين. في لاعبين وقت ما هو يشوف المركز الثالث هو يعتبره مباراه تحصيل حاصل.
1: احنا اعتبرناها تحصيل حاصل لان اصلا مو معترفه فيها اكثر الدوريات.
0: هذا واحد.
1: نعم.
0: رقم اثنين، في لاعبين يقول لك انا ليش العب بكل قوتي وممكن اتعور وممكن انصاب، ان انا بروح مثلا هذا النادي وعندي عرض، ليش انا اتعور في مباراه لتحديد المركز الثالث؟
1: صحيح.
0: في لاعبين يقولون والله هي اخر مباراه الى ديشامب، ليش ان انا لازم ابهره؟ انا مكاني محفوظ. زين. ففي وايد عوامل نفسيه تخليك ان انت ما تعطي كل اللي عندك. اللي سووه انجلترا شنو؟ انجلترا ما راحوا ودخلوا مباراه كذي، على الاقل احنا نرجع بميداليه لان احنا ما حققنا ولا شيء من سنه 66. ما عندنا ولا بطوله من سنه 66. هذه هو اول مره يحصلون على مركز الثالث.
1: نعم.
0: فكانوا يلعبون من الدقيقه الاولى ويسجلون وبعدين سجلوا الثاني.
1: نعم.
0: بين الشوطين اختلف كل شيء. ساعات انت مو ضروري تلعب علشان المدرب، تلعب علشان نفسك،
1: عشان نفسك صح،
0: تلعب علشان عيلتك. انت اليوم يطلعونك اطفال، عيالك، عيال اخوانك، ابوك، امك،
1: جمهورك.
0: فأنت جمهورك. فانت لازم تعطي كل اللي عندك. لذلك انا اتوقع ما بين الشوطين صادهم هذه الاحساس ان انت لا تلعب بس علشان نفسك، لعب انت في بلد يتابعك.
1: نعم.
0: في جمهور ينتظرك.
1: صحيح.
0: زين. فانت تمثل وطنك. فهم دخلوا الشوط الثاني ما اداء مختلف.
1: نعم.
0: لو هذه المباراه كان مبابي يفكر ان انا ما بعور نفسي، انا برجع ريال مدريد وعندي بعد مباريات مهمه، كان ما يحصل هو على جائزه
1: ما قبل ما
0: اهداف البطوله.
1: صحيح.
0: لكن في لاعبين زين يصير لهم ذي الوضع لان يكشفون نفسهم في الايام القادمه ان انت ما تعتمد عليهم. وفي لاعبين تكتشف ان انت لو تعطيهم فرصه في هذه المباريات هو يكون لك شخص اخر.
1: نعم.
0: مثل ساكا يلعب اول مره نص نهائي. نعم. لكن مبدع.
1: بدأ.
0: مثل روشفورد تحسين انه يرجع للاضواء. اكتشفنا في لاعبين شباب مهمين في انجلترا اليوم بيردون الى انجلترا.
1: صحيح.
0: هم بيروحون انديه. صحيح. ثانيه من خلال هذه المباراه.
1: نعم. كاس العالم اصلا كبره
0: فرصه
1: لجميع اللاعبين للاستعراض.
0: كبير.
1: انت تبي تحصل فرص عالميه، تبي تغير ناديك، تبي تحصل ملايين.
0: اكيد.
1: لان تبي تنضم لذي النادي وذاك النادي. أكيد. هذه فرصه الواحد المفروض ما يضيعها ولا في يوم بس يستهين في في في اي لعبه او اي جيم من
0: بالضبط.
1: يطلع كل ما عنده لازم.
0: بالضبط.
1: الواحد
0: انت اليوم امام فرصه والحياه كلها عباره عن فرص.
1: صحيح.
0: زين. لو كل شخص يستغل ابسط الفرص راح يلاقي نفسه الله سبحانه وتعالى يكرمه وين ما كان.
1: نعم.
0: لكن اذا في واحد يقول انا وين احصل هذه الفرصه، حتى لو انا وصلت وين انا ممكن اروح بعيد، يختلف كل شيء.
1: نعم.
0: في لاعبين مثل فرنسا احنا نشوفهم صغار في العمر، مثل استغفر الله مثل المغرب احنا نشوفهم صغار في العمر، لكن وهم يلعبون من زمان الانديه تحركت عليهم.
1: صح. زين. صح.
0: مثل مهاجمهم راح سيدا البايرن.
1: نعم.
0: مثل بوعدي سير تحركوا عليه مانشستر.
1: نعم.
0: فانت امام فرصه ان انت تحدد فيها مستقبلك. فانت
1: بالضبط.
0: ما تقول انا بس العب مجرد 90 دقيقه.
1: بالضبط.
0: انت قاعد تلعب من اجل حلمك.
1: صحيح. ما بالما هاي بالنسبه للاعبين وفرصه تسويقيه للبلد المستضيف.
0: أيوة.
1: شفنا امس كسر للعادات والتقاليد.
0: أيه.
1: شفنا يعني ان امريكا غيرت.
0: أيه.
1: قوانين، غيرت بريكس، زادت بريك،
0: هايدريشن
1: بريك، افتتاح في النص، في النص نص ساعة، شو عدل يعني متعوب عليه سينمائي.
0: بل.
1: يعني شفنا سوبر بول أكثر من كرة قدم.
0: بل.
1: كيفت أمريكا اللعبة إلى صالحها.
0: أكيد.
1: وهذه أكيد كانت لها أهداف تسويقية.
0: أكيد.
1: ورعايات بالملايين.
0: أكيد. أكيد.
1: فمثل ما الديرة قاعد تستفيد أيضا أنت كلاعب لازم تستفيد من هذه الفرص.
0: أكيد. مثل لما نتحكي احنا مثلا عن الراس الاخضر، احد كان يعرفهم قبل
1: لا
0: البطوله؟
1: لا الصراحه شفت اكتشفت انها دوله خطيره. يعني
0: دولة خطيرة.
1: من الدول اللي لازم اروح اشوفها.
0: تدرين؟
1: نعم.
0: من اول مباراه لعبوها وشافوا ادائها.
1: نعم.
0: على طول اطلقوا حملات سفر الى الراس الاخضر.
1: نعم.
0: في حملات الحين قاعده تروح الكويت، قاعدين يروحون حملات الى الراس الاخضر واكتشفوا انها دوله جميله.
1: نعم.
0: لذلك انت لما تلعب انت قاعد تقول حق الناس عن بلدك.
1: نعم.
0: اليوم ما زالت قطر تستفيد من مونديال
1: 2022.
0: ما زالت اليوم.
1: صحيح.
0: وطلعت
1: وللحين الكل يقارن كل المونديالات بمونديال قطر
0: لان اللي قدموه لنا من نسخه.
1: نعم.
0: خياليه لو على مدى 50 سنه ما يمكن ما راح نشوفها.
1: نعم صحيح. ما بالما انا استمتعت معك وايد
0: وانا انا اكثر
1: وكان ختامها مسك
0: الحمد لله
1: والان ساسلمك العهده
0: هذا
1: هو كاس العالم. شكرا لك. ما قصرت.
0: الله يسلمك
1: واتمنى لك دائما التوفيق وان شاء الله نلقاك في برامج.
0: الله يسلمك.

0: وانا اشكركم، اشكر قناه البحر الرياضيه، اشكر على ثقتكم فيني ان انتم تصيفون عده مرات، وانا ولدكم واتعلم منكم أكيد. بالعكس أكيد. وانا استمتع بوجودي معكم.
1: شكرا جزيلا
0: لك، الله يسلمكم ان شاء الله، نشوفكم على خير
1: ان شاء الله.
0: مع السلامه.
1: مع السلامه. طبعا مشاهدينا الحين خلينا نشوف توقعات ضيوفنا في الحلقات السابقه ونرجع لكم.
0: مع السلامه.
1: رشح لي من راح يوصل للنهائي، تقدر تقول لي، تقدر تتوقع؟
2: بحط المنتخب الارجنتيني بصراحه، لان انا حاسس ان هو افضل منتخب كبير من حيث الاداء في السيزون ده.
3: انا طالما منتخب مصر في اللعبه انا ما ينفعش اتوقع اي منتخب تاني. يعني
1: طيب نتوقع مصر في كفة، نتوقع مصر في كفة وصلت للنهائي، من راح يقابلها؟
3: ليه لا؟ يعني
4: أنا بتمنى المغرب، بتمنى نعم. التتويج للمغرب لأنه وصلت للأربعة الكبار في الدوحة 2022. يعني الفريق ممتاز، فريق متمكن وقادر يعني
5: لكن أعتقد أن فرنسا صراحة هي اللي راح تكون مرشحة للعبور للنهائي.
6: طبعا فرنسا الأقرب اعتقادي، وإن كان بعد ذلك هنالك من اسم أعتقد أن البرازيل والأرجنتين. مونديال راح يكون نهائي مرتفع بنجوم وأساطير.
7: يعني الأقرب أتوقع الإنجليزي، ولكن يعني الأرجنتين مستحيل تطلع من الحسبة. الأرجنتين بوجود ليونيل ميسي مستحيل، لكن أنا رأيي الشخصي ما أتمنى الإنجليزي يأخذ البطولة الخاصة.
1: طبعا مشاهدينا شفنا من خلال التقرير ان ولا احد من ضيوفنا في الاتصال المرئي توقع بان اسبانيا راح توصل وتتوج باللقب. راح اتكلم عن هذا الموضوع اكثر لما يكون معاي في الاستوديو عمر عبد السميع. خلينا ناخذ مجموعه من الاتصالات. الو حمد.
8: يا هلا.
1: يا هلا، مرحبا فيك حمد، شخبارك؟
8: الحمد لله بخير، شلونك؟
1: الحمد لله بخير، سلمك. حمد كنت تشجع من؟
8: صراحة الأرجنتين.
1: الأرجنتين زعلوك عيال حمد صح؟
8: أوف
1: أوف، زعلوك وسهروك.
8: شلون؟
1: زعلوك وسهروك.
8: لا سحبت على المباراة ردي أنا.
1: زعلت وايد على المباراة؟
8: أوف وايد.
1: زين أنا أبي أفرحك شوية، أغير لك جو، اختار لي لوكر.
8: على رقم الأسطورة طبعاً، رقم 10.
1: رقم 10، نشوف مع بعض حمد شنو راح يطلع له. عندك يا حمد مجموعة من الجوائز من رعاة البرنامج وتلفزيون 55 بوصة بدون سؤال.
8: يعطيكم العافية.
1: الله يعافيك حمد. يلا شكرا، مع السلامة. ناخذ اتصال. ألو أنفال. هلا يا أنفال.
9: ألو.
1: يا هلا ومرحبا.
9: اهلا وسهلا.
1: اهلا وسهلا فيك يا انفال، شخبارك؟
9: الحمد لله بخير.
1: انفال متابعه للكره ولا
9: يعني ساعات؟
1: زين كنت تشجعين احد في كاس العالم
9: بشكل عام؟ فرنسا.
1: فرنسا طلعوا، لكن فرنسا للاسف طلعوا. بس اسبانيا الصراحه اسبانيا. انا يعني لو يسالوني
9: فازوا بجد
1: عادي اغير، يعني عقب 4 سنين تشوفوني اشجع اسبانيا عادي، ما في مشكله. أنفال عندك لوكراتنا 2 و3 و4 و6 و7 و9 و11، اختاري لي رقم.
9: 9.
1: نشوف مع بعض شنو في لوكر رقم 9. يا أنفال عندك مجموعة من الجوائز من رعاة البرنامج وتلفزيون 55 بوصة. مبروك يا أنفال.
9: الله.
1: مع السلامة. حسين. حسين هلو.
10: هلو نعم.
1: يا هلا ومرحبا.
10: أهلين.
1: أهلين حسين، شخبارك؟
10: الحمد لله بخير.
1: حسين كنت تشجع من في كأس العالم؟
10: أنا اللي إسبانيا.
1: إسبانيا يعني أنت مستانس ومخلص.
10: برشلوني
1: بعد، وبرشلوني يعني جدا فرحان.
10: حسي.
1: بدعوا الإسبان أمس صح؟
10: إي بدعوا.
1: شفنا مباراة على مستوى.
10: إي والله.
1: وجدارة واستحقاق بعد.
10: اي نعم.
1: يستاهلون كل خير اسبانيا. طبعا.
10: يستاهل.
1: إيه ابيك نعم. تختار لي رقم، عندك 2 و3 و4 و6 و7 و11.
10: 2 و3 و4 و6 و7 و11، اختار لي رقم.
1: اختاروا رقم.
10: 5 في؟
1: خمسة مفتوح، خمسة.
10: خمسة مفتوح، كم تقرب؟
11: غير 5.

0: كم بابا تبين نختار؟ ثلاثة مفتوح؟
1: كم؟
0: ثلاثة.
1: ثلاثة نشوف مع بعض شنو في لوكر رقم ثلاثة. لوكر رقم ثلاثة مبروك عليك، تلفزيون ومجموعة من الجوائز من رعاة البرنامج وبدون سؤال. شكرا لك وألف مبروك. ناخذ آخر اتصال ذي؟ يلا ناخذ آخر اتصال مع فارس. يا هلا ومرحبا فيك يا فارس.
2: يا مرحبا.
1: أهلا وسهلا، شخبارك فارس؟
2: الحمد لله تمام.
1: شلونك ويا مباراة أمس؟
2: مباراة أمس زينة.
1: ما كنت تشجع الأرجنتين شكلك.
2: ترى كنت تشجع الأرجنتين.
1: إيه ما قلت زينة يعني الأرجنتين.
2: إيه.
1: لكن كانوا يستاهلون الإسبان صح؟ ولا شوك في أحد حكم مني منك؟ هاي فارس. فارس طبعا أنت آخر اتصال عندنا في اللوكر. أبيك تختار لي رقم. عندك 2 و3 و4 و11 و7.
2: سبعة.
1: أقول لك سر، أنا ما قلتها حق ولا أحد لأنك أنت آخر اتصال. كلكم فزتوا بتلفزيون ومجموعة من الجوائز من رعاة البرنامج من غير سؤال. شكرا لك يا فارس. طبعا الحين وصلنا إلى ختام هذه الفقرة، خلصنا من كل الجوائز وكل الاتصالات، وإن شاء الله في الأيام القريبة المقبلة راح نتواصل مع اللي فازوا في حلقة اليوم ونسلمهم جوائزنا. طبعا كلهم فازوا بتلفزيون 55 بوصة ومجموعة من الجوائز مقدمة من رعاة البرنامج. ناخذ هذا الفاصل ونرجع مع عمر عبد السميع.

0: طبعا الان مشاهدينا وصلنا الى فقره عمر شنو يقول، لكن عمر هالمره معاي في الاستوديو بما ان الحلقه النهائيه ولازم نشوف عمر واجواءه وكواليسه وشلون سووا لنا كل هذه الفيديوهات. فيا هلا ومرحبا فيك عمر.
1: امسي عليك في البدايه مريم وامسي على كل جمهور كره القدم تحديدا. سعيد اليوم انا اتواجد في الاستوديو، كنت يمكن معاك طوال فتره كاس العالم على الشاشه، ولكن اليوم احنا متواجدين وانا سعيد دائما
0: بالصوت والصوره والشكل والحجم وكل شيء،
1: والاسئله اللي وايد الحين عندنا
0: اسئله وايد وتفاصيل كثيره نبي نتكلم فيها.
1: اكيد
0: عمر، يعني قبل لا ابتدي واشوف الفيديو الاول، انا اخترت عدد من الفيديوهات اللي عجبتني وكان لها يمكن اثر وصدى كبير في الحساب. ابي اتكلم قبل لا ناخذ هذه الفيديوهات، حسابك ذي هو مو حسابك الشخصي كثر ما هو حساب مهتم في صناعة المحتوى الرياضي، وعمر يعطينا كاركتر خاص يتكلم فيه للجمهور. خلينا نتكلم عن هذا الحساب.
1: هو تقريبا حسابي الشخصي، بس انا ما احب اصور اكل،
0: انا ما شفت ولا شيء غير
1: غير وجهي يا ادري، بس لان انا مو من النوع اللي بصور اكل، بطلع بصور اني انا في المكان الفلاني
0: او صوره كذي
1: او صوره كذي يصورني وانا ما ادري او اي بهالطريقه، فانا ما عندي ذي بس هو الشخصي ما عندي غيره.
0: ما عندك غيره؟
1: لا ابدا. فعشان كذي يعني اوريدي

0: أنا مهتم في موضوع كرة القدم العالمية أكثر شيء.
1: نعم.
0: فما بتشوفين إذا بدشين ما بتلاقي غيري قاعدة تفلسف حتى في نفس المكان، يعني حتى مو قاعدة أغير يا أخي، اطلع روح يميني أي مكان في الشارع وأنت متمشي.
1: نعم.
0: بس سبحان الله
1: بس يمكن هذه هو الكاركتر اللي الناس حبته وقاعدة تتابعه، والناس دائما تتعلق بصورة ونمط معين، يمكن إذا تنوعنا
0: مريح بعد. نعم. مريم، يمكن أنا بالنسبة لي يعني أنا ما منتج، أنا ما قصص
1: مثل هاي وان شوت،
0: خلاص. نعم. انطقت الكاميرا ننزل الفيديو. اقص النتيجه بعد احطها، يعني زين احط النتيجه.
1: فهذا الشيء
0: فهذا الشيء كان مريح بالنسبه لي اصلا. نعم. انت تعرفين في النهايه احنا الشغل الاعلام واوردرات، ممكن انت في الليل في الصبح الظهر، فلازم تكون سريع. نعم. فالحمد لله مشت الامور وياي بهالطريقه يعني.
1: صحيح. نشوف اول فيديو ونرجع نعلق عليه. خلينا نشوف مع بعض اول فيديو.
2: استوعب مدى السوء اللي كانت فيه الأرجنتين اليوم. أكثر لاعب لمس الكرة في الأرجنتين من ميسي؟ غلطان. ماك أليستر؟ غلطان. إنزو فرنانديز؟ غلطان. زين سيميوني؟ غلطان. مارتينيز؟ مارتينيز والله الحارس مارتينيز. نعم مارتينيز. زين من أكثر لاعب هاي غير؟ من أكثر لاعب مرر تمريرات صحيحة في الأرجنتين؟ ميسي؟ غلطان. ماك أليستر؟ غلطان. إنزو فرنانديز؟ غلطان. تمريرات صحيحة. سيميوني؟ غلطان. ألفاريز؟ غلطان. مارتينيز الحارس والله العظيم ما تهذب. أكثر لاعب لمس الكرة في الأرجنتين مارتينيز، أكثر لاعب قام بتمريرات صحيحة الحارس مارتينيز. لك أن تتخيل. لحظة بخليك لحظة مع نفسك. سلام عليكم.
1: غلطان. كل شيء غلطان.
0: لأن المعلومة غريبة، لأن والله العظيم يعني أول ما شفت المعلومة ما صدقت المعلومة. صح. رحت شات جي بي تي دايركت. لازم قول لي.
1: لا أنا أقول لك معلوماتك أنت صح أكثر من شات جي بي تي.
0: يعني أنا لأن الموضوع غريب. حارس الأرجنتين
1: هو أكثر واحد
0: مرر، وأكثر واحد مرر تمريرات صحيحة.
1: تخيل.
0: يعني
1: لك أن تتخيل.
0: لك أن والله العظيم يعني شيء. لا والفيديو لدرجة أن ما حد كان مصدق، حتى كانت الأوادم يدشون علي على الخاص. كذاب.
1: إيش لك؟ على الخاص ها، مو قاعد في الكومنتات.
0: لأنه هو ينزل ستوري فأسهل له يعلق.
1: يكتب لك دايركت.
0: كذاب. عندي كذاب يمكن 300 واحد.
1: هل قالوا لك كذاب أرجنتينيين؟
0: خصوصا لا أرجنتينيين قصة ثانية. إيه؟ هم طبعا أرجنتينيين، بس أرجنتينيين بلوك. بلوك يا سخيف. بلوك كلمات ما نقدر نقول. ليه ما أعرف أنا؟ هل أنا إنزو فرنان؟ أنا اللي انطرعت والله العظيم. أنا هاي مشكلتي في السوشيال ميديا، إنه مو أنا السبب.
1: يشخصنون الموضوع.
0: لا يعني مو أنا السبب أبدا. أنت خسرت أو أنت فزت، أنا بس أنقل لك معلومة.
1: بالضبط.
0: بس هم ما يستوعبون الفكرة أبدا.
1: يعني هل إنه ما في روح رياضية ولا أنت مستفز؟
0: لا عمر؟ لا أنا مستفز. نعم. يعني أنا من الناس اللي أعترف إن أنا مستفز. وفعليا حتى الضحكة استفزازية.
1: صح.
0: بس لأن أنا لا شجع ميسي ولا شجع رونالدو.
1: نعم.
0: فلما طلع رونالدو سويت فيهم نفس الفكرة. فتميت أحاول استفزهم، فجمهور رونالدو دخل علي، جمهور ميسي يحبني. انعكست الآية أمس ريال مدريد كلها، يعني يمكن حاطين صورتي على قد ما أنا يعني
1: قلبوا عليك.
0: شلون سبحان الله قلبت على ميسي وأنا.
1: زين هل الفولورز قاعدين يتأثرون يقلون مثلا ولا طبعًا قاعدين في زيادة؟
0: على حسب الفيديو طبعا.
1: يعني أنت تقريبا عندك 300 وشيء ألف.
0: إيه بس هو على حسب الجو. يعني بعد مباراة الأرجنتين قاعد ينزل، بعد مباراة البرتغال ينزل، إذا أضرب في الأرجنتين المدريدين يصعدون. عرفت شلون؟
1: صار بورصة أنت عندك
0: 100%. فهو منطقي يعني ميسي ورونالدو صراع ما أقدر أتحكم فيه.
1: بالضبط. بس بقى في النهاية أنت بشر قاعد تتكلم وتعطي رأيك في موضوع معين،
0: ومو بس كذي أنا يعني ما قاعد أستفزك. هي
1: ولا أغلط عليه أصلا.
0: النتيجة هي اللي قاعدة تستفزك. الحدث. صح. نفسه هو أنت مستفز من الحدث.
1: صح.
0: فتشوفني في وجهك فتطلع اللي في قلبك.
1: وأنت ليش زعلان هالكثر يعني؟ يعني إن مو أنت أقصد.
0: أهما
1: ليش أنت زعلان هالكثر إن مثلا عمر قال شيء عن ميسي؟ هو ولد عمة أبوك؟
0: لا بس ما عندهم ذي السيستم.
1: يعني يصير لك شيء من بعيد.
0: أنا اكتشفت إن يعني في قدسية معينة لميسي وكريستيانو
1: ورونالدو.
0: نعم يعني ما في غيرهم. أي شيء ممكن تسويه صح غلط، مدحت بطريقة عادية، لا أنت لازم تمدح بطريقة استثنائية. أيه. عشان

0: انا اقول صح كلامك
1: عشان ما يسوي فولو
0: 100%.
1: وغيرك يسوي ان فولو لان من جماعات كريستيانو.
0: حمدون طبعا حمدون هالقصه ثانيه. اي ما اعرف يعني انا مو بمدريد ولكن في شيء اسمه حمدون عاشق الدون.
1: نعم.
0: فهم كل اللي يحبون رونالدو جمهور ميسي يطلق عليهم الحمدونيين. ما اعرف ليش صراحه.
1: والله معلومه جديده اول مره اسمعها
0: جدا. بس إيه؟ انت حمدوني حمدوني حمدوني حمدوني حمدوني. فعرفت شلون؟
1: حلو.
0: بس هو صراع حلو في النهايه.
1: إيه
0: يعني ممتع
1: في النهايه. انت تاخذ الموضوع بروح رياضيه. هم ما ياخذونه بروح
0: طبعاً.
1: رياضيه بس انت تضحك صح لما تشوف الكومنت.
0: عادي يعني بالنسبه لي في البدايه تزعل؟ في البدايه بتحسين ان انا ايش لي في هالموضوع انسب إيه؟ وتسبني واسبك
1: وانا مو مستفيد اصلا من الموضوع.
0: بس بعدين عادي بتعيش مع اللحظه.
1: صحيح. هذه الخبره هذه الخبره. نشوف فيديو ثاني.
2: من طلع أذكى محلل في المونديال؟ أنا طبعاً. شوف الفيديو. خلكم غافلين عن أسبانيا. الكل قاعد يتكلم عن الأرجنتين واللي يتكلم عن فرنسا واللي يتكلم عن البرتغال. وأسبانيا قاعدة تمشي بخباثة بطريقة. روح تشوفهم. والله العظيم لازم تقعد تشوف كرة القدم السهلة. فريق بدون نجوم. رودري مصاب رباط صليبي. مورينيو ما يلعب في أرسنال. لابورت الله أعلم وينه مثلا. بورو كان بينزل مع توتنهام. أوريزابال في ريال سويداد. فريق بدون نجوم بدون نجوم. ولكن كرة القدم عندهم أسهل من شربة الماء. ويمشون واحدة واحدة نفس اللي شفتوهم في اليورو قاعدين تشوفونهم الحين. حتى لامين يامال بعيد عن مستواه ومع ذلك المنتخب ماشي حبة حبة. خلكم غافلين عنهم وهم أخبث ما خلق ربي.
1: يعني انت الحين اذكى محلل وفي نفس الوقت اكبر كذاب. يعني اثنين مع بعض ما يصير. هو الفيديو الثاني ما بيصير عندنا وقت نشوفه فانا بادمج السؤالين في واحد. تتوقع كنا صج؟ لا لا هذا الفريق بيفوز او هذا المنتخب هذا المنطق
0: منطق
1: وذي ولا
0: ما أعرف صراحة. ما أنا ما أعرف شو صار في مباراة فرنسا لليوم. لو ما عندي تحليل معين للي صار
1: صح.
0: لأن اللي صار في فرنسا نفس اللي صار في الأرجنتين أمس. بس طلعت اعتذرت
1: اعتذار كان جدا جميل صراحة. ما حد يعتذر عادة ما حد يعتذر ويسوي روحه مينون.
0: لا لا أنا كنت مستفز.
1: بس أنت أنا كنت اعتذر مستفز. هل قبل الجمهور اعتذارك؟
0: لا لا
1: طبعا لا. طبعا هل هذه أثر على عمر؟
0: لا طبعا عادي.
1: هل بتسكر حسابك مثل ما سمعت؟
0: لا احنا قاعدين اذا
1: لان انت تراهنت وايد.
0: لا مع بوتيري بس
1: مع بوتيري الله يذكره بالخير.
0: بس بوتيري عادي تراضينا بصراحه.
1: بوتيري كان قايل انك بتسوي حسابك
0: ورق
1: من حساب كروي لحساب ورق عنب. طب ما بتسويها
0: وكل تحدي مع بوتيري انا خسرته. ما في ولا تحدي صح.
1: اوكي بس في النهايه طلعوا اسبانيا هم اللي ساكتين.
0: أنا حللت من البداية قلت لهم الفريق الأفضل.
1: ما بالمئة. حتى تكلمنا عن هذا الفيديو مع محللنا علي سكران. تكلمنا وقال إن عمر بالفعل قال إن هم بالعدال وسكاتي.
0: فعلًا.
1: وصلوا للنهائي وتوجوا وحصلوا لقب وبعد بهدوء.
0: هو التحليل شنو قدرات.
1: نعم.
0: مو أي أحد يكون محلل.
1: ما تقدر تتوقع بعد عمر.
0: إلا يعني مثلًا محللين قدرات يعني إن مو أي أحد يقدر يقول نتيجة صح.
1: صح
0: او توقع صح.
1: ايه
0: مو اي احد
1: صح. انا مقتنم الفرصه ما دامت معي في الاستوديو عطونا سحب التذاكر خلينا ناخذ مع بعض بنشوف عمر. طبعا كانت في جائزه تذكرتين من الناقله الوطنيه طيران الخليج واطلقنا سؤال من اسبوعين من تتوقع الفائز. طبعا في البدايه كان هجوم فرنسا قلت رأي فرنسا فرنسا فرنسا فرنسا
0: انا واحد كان كاتب النرويج.
1: النرويج
0: والله شفت النرويج
1: قلت انت بعد صوت
0: انا طبعا صوت
1: ليش انت من الفريق العمل ما تحصل
0: حتى ولو ما تعرفين ما تعرفين وين الرزق في وين خصوصا
1: صح.
0: بالصيف تذاكر طيران
1: بالضبط تذاكر طيران ما قصرت
0: بس ادري لو طلع اسمي ما بتعطوني بس يلا
1: اكيد فاحنا خلينا نشوف مع بعض من اللي بيفوز في التذكره مع مو تذكره تذكرتين عشان ما يتوهق يفوز بالتذكره ويتوهق
0: اكا عندي احد
1: واحدة باكج ها عندي تذكرتي وياي الفائز F G U E E 1 انا بس عندي عتب على الناس يوزر نيم خلي يكوني مثلك يعني ليش الاسامي المستوحاه حسسوني
0: ايام ياخذ راحته بالتعليقات
1: حق يكتب لك انت في حسابك
0: اي طبعا ياخذ راحته بالتعليقات يقدر يعلق على راحته
1: نعم طبعا F G U E E هو الفائز بتذكرتين سفر مو ويانا على

0: مركز الأخبار حول الخبر، تفاصيل، تقارير، لقاءات. تابعوا أخبارنا الإذاعية على التردد 102.3 FM. نشرة الأخبار.
1: جدلة الملك المعظم يجري اتصالا هاتفيا برئيس الجمهورية العربية السورية الشقيقة ويبحث معه المسجلات الأوضاع الإقليمية والدولية. جدلة الملك المعظم يستقبل رئيس لجنة توثيق ملحمة الصمود الوطني ويؤكد أن الذاكرة الوطنية هي الحصن الذي يحمي المكتسبات ويصون الهوية الوطنية الأصيلة. القيادة العامة لقوة دفاع البحرين تؤكد أن تعمد استخدام الصواريخ والطائرات المسيرة في استهداف المدنيين والممتلكات الخاصة يعد انتهاكا صارخا للقانون الدولي الإنساني. مملكة البحرين تدين بأشد العبارات الاعتداءات الإيرانية المتكررة على المنشآت المدنية والحيوية في انتهاك صارخ لسيادة المملكة وأمنها واستقرارها. وزارة التربية والتعليم تطلق تطبيق النموذج العربي للجودة والتميز في التعليم بالشراكة مع مركز اليونسكو الإقليمي لترسيخ ثقافة التميز في المؤسسات التعليمية.

إلى تفاصيل النشرة فأهلا بكم. أجرى حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى الخليفة ملك البلاد المعظم حفظه الله ورعاه اتصالا هاتفيا بفخامة الرئيس أحمد الشرع رئيس الجمهورية العربية السورية الشقيقة. وخلال الاتصال أشاد جلالة الملك المعظم حفظه الله ورعاه بعمق العلاقات الأخوية الراسخة التي تجمع بين مملكة البحرين والجمهورية العربية السورية الشقيقة، مؤكدا جلالته أيده الله حرص مملكة البحرين على مواصلة تعزيز هذه العلاقات وتنميتها بما يخدم المصالح المشتركة للبلدين والشعبين الشقيقين. وأعرب جلالة الملك المعظم أيده الله عن خالص تمنياته للجمهورية العربية السورية وشعبها الشقيق بدوام الأمن والاستقرار ومواصلة مسيرة التقدم والازدهار والتنمية. كما جرى خلال الاتصال بحث مستجدات الأوضاع الإقليمية والدولية وتبادل وجهة النظر بشأن عدد من القضايا ذات الاهتمام المشترك بما يسهم في تعزيز الأمن والاستقرار في المنطقة. بعث حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى الخليفة ملك البلاد المعظم حفظه الله ورعاه برقية تهنئة إلى صاحب الجلالة الملك فليبي السادس ملك مملكة إسبانيا الصديقة بمناسبة فوز المنتخب الإسباني ببطولة كأس العالم لكرة القدم 2026. وأعرب جلالة الملك المعظم في البرقية عن أصدق التهاني وأطيب التمنيات لجلالة ملك إسبانيا بهذه المناسبة، مشيدا بالأداء المتميز الذي قدمه المنتخب الإسباني طوال منافسات البطولة والذي توج بإحراز اللقب عن جدارة واستحقاق، متمنيا جلالته حفظه الله ورعاه لجلالة الملك فليبي السادس موفور الصحة والسعادة ولشعب مملكة إسبانيا الصديق دوام التقدم والازدهار. استقبل حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى الخليفة ملك البلاد المعظم حفظه الله ورعاه يوم أمس معالي الدكتور الشيخ عبد الله بن أحمد الخليفة وزير المواصلات والاتصالات رئيس مجلس أمناء مركز البحرين للدراسات الاستراتيجية والدولية والطاقة دراسات رئيس لجنة توثيق ملحمة

الصمود الوطنية، حيث قدم معالي إلى جلالته إيجازا حول سير عمل اللجنة الذي تطلع بمهمة رصد وتوثيق الاعتداءات الإيرانية الآثمة التي واجهتها المملكة وما سطرته من فصول مضيئة في الوحدة والثبات. وخلال اللقاء أكد حضرة صاحب الجلالة ملك البلاد المعظم حفظه الله ورعاه أن روح الصمود ثقافة وطنية أصيلة ومنهج عمل ثابت أرسل دعيمه مسيرة البناء ورفعة، مشيرا جلالته إلى أن ملحمة الصمود لم تكن مجرد استجابة لتحد عابر، بل هي تجسيد للعزة الوطنية التي أثبتت من خلالها مملكة البحرين قدرتها على إدارة التحديات بكل كفاءة واقتدار، مثمنا جدلته الدور البحثي الرصين لمركز دراسات بالتعاون مع المؤسسات الوطنية في حفظ هذه الذاكرة الوطنية. كما أكد جدلة الملك المعظم حفظه الله أن توثيق ملحمة الصمود أمانة وطنية لترسيخ السردية الجامعة ونقل دروس الولاء للأجيال القادمة، مشددا جدلته على أن هذا التوثيق يهدف إلى حفظ الذاكرة الوطنية الجامعة لتبقى البحرين دائما عزيزة أبية تنعم بروح الأسرة الواحدة المتكاتفة في ظل مسيرتها التنموية الشاملة. ونوه جلالة الملك المعظم حفظه الله ورعاه بأن تخليد هذه المواقف المشرفة هو تكريم لكل من وقف في خندق الوطن وتجسيد لشموخ البحرين التي تزداد قوة وصلابة أمام التحديات، مؤكدا جلالته أن الذاكرة الوطنية هي الحصن الذي يحمي المكتسبات ويصون الهوية الوطنية الأصيلة. وفي ختام اللقاء رفع معالي الدكتور الشيخ عبد الله بن أحمد الخليفة أسميات الشكر والامتنان وعظيم التقدير للمقام السامي الكريم لحضرة صاحب الجلالة ملك البلاد المعظم حفظه الله ورعاه، معربا عن فخره واعتزازه بثقة الملكية السامية بتكليفه بهذه المهمة الوطنية، مؤكدا العزم على أن تكون مخرجات اللجنة مرجعا تاريخيا وقانونيا يجسد عزة المملكة وقوة مؤسساتها. كما أشاد معالي بمشاعر التأييد والولاء والوفاء الصادق من المواطنين الكرام ووقفتهم المشرفة صفا واحدا خلف راية الوطن تحت القيادة الحكيمة لجلالته حفظه الله ورعاه. استقبل حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى الخليفة ملك البلاد المعظم حفظه الله ورعاه يوم أمس الفنان إسحاق الكوهجي يرافقه ابنه محمد، حيث تشرف بإهداء جلالته لوحة فنية تمثل جلالة الملك المعظم مع علم مملكة البحرين وخريطة المملكة. وقد أشاد جلالة الملك المعظم بهذا العمل الفني المتميز والجهد المبذول في رسمه والذي عكس إبداع الفنان إسحاق الكوهجي وتميز أعماله الفنية، شاكرا له على هذا الإهداء القيم، منوها جلالته بإسهاماته في إثراء الحركة الفنية من خلال مشاركاته في مختلف المعارض وحرصه على الارتقاء بمنتجه الفني، متمنيا له كل التوفيق والنجاح. وعرب جلالته عن الفخر والاعتزاز بأبناء البحرين من الفنانين المبدعين وإسهاماتهم الطيبة في إبراز الوجه الحضاري والثقافي للمملكة بأعمالهم ونتاجاتهم الفنية المتميزة. من ناحية عرب الفنان إسحاق الكوهجي عن عميق الشكر وبالغ التقدير والامتنان إلى جلالة الملك المعظم لما حظي به من تقدير وإشادة جلالته بعمله الفني وما يوليه حفظه الله ورعاه من اهتمام ودعم وتشجيع للفنانين البحرينيين ولمختلف الفنون، داعيا الله تعالى أن يحفظ جلالة الملك المعظم ويرعاه وينعم على جلالته بدوام الصحة والسعادة. صدر عن حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى الخليفة ملك البلاد المعظم حفظه الله ورعاه مرسوم رقم 37 لسنة 2026 بتعيين وكيلين مساعدين في وزارة العمل، وذلك بناء على عرض وزير العمل وبعد موافقة مجلس الوزراء. جاء فيه المادة الأولى: تعين السيدة مي حسن علي العسمي مدير إدارة العلاقات العمالية في وزارة العمل وكيلا مساعدا للعمل في وزارة العمل. المادة الثانية: يعين الشيخ علي بن محمد بن عبد الله الخليفة

كيف مدير إدارة حماية الأجور بهيئة تنظيم سوق العمل وكيلا مساعدا للعلاقات العمالية في وزارة العمل خلفا للسيد عقيل عبد علي بوحسين. صدر عن حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى الخليفة ملك البلاد المعظم حفظه الله ورعاه مرسوم رقم 38 لسنة 2026 بتعيين نائب للرئيس التنفيذي لهيئة تنظيم سوق العمل، وذلك بناء على عرض وزير العمل وبعد موافقة مجلس الوزراء جاء فيه. تعين السيدة فاطمة السيد رضا إبراهيم مدير إدارة المشاريع في مكتب رئيس مجلس الوزراء نائبا للرئيس التنفيذي للسياسات والمعلومات ومعلومات السوق في هيئة تنظيم سوق العمل. بعث صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد الخليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله برقية تهنئة إلى صاحب الجلالة الملك فليبي السادس ملك مملكة إسبانيا الصديقة بمناسبة فوز المنتخب الإسباني ببطولة كأس العالم لكرة القدم 2026. كما بعث صاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس مجلس الوزراء برقيتي تهنئة ممثلتين إلى الأميرة لينور دي بوربون إي أورتيث أميرة استورياس ومعالي السيد بيدرو سانشيز رئيس وزراء مملكة إسبانيا. صدر عن صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد الخليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله قرار رقم 38 لسنة 2026 بتعيين مدراء في وزارة العمل، وذلك بناء على عرض وزير العمل جاء فيه. المادة الأولى: تعين السيدة هبة سعيد صالح البناء مديرا لإدارة التعويضات ودعم التعطل في وزارة العمل خلفا للسيدة فوزية صالح الشاب. المادة الثانية: تعين السيدة هالة محمد سلمان الملك مديرا لإدارة العلاقات العمالية في وزارة العمل خلفا للسيدة مي حسن العسمي. المادة الثالثة: يعين السيد أحمد جميل يوسف الصفار مديرا لإدارة التوظيف في وزارة العمل خلفا للسيد حسين علي الشامي. المادة الرابعة: يعين السيد عبد الله يوسف عبد الله العماري مديرا لإدارة تنمية القوى العاملة في وزارة العمل خلفا للسيد عصام إسماعيل العلوي. صدر عن صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد الخليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله قرار رقم 39 لسنة 2026 بتعيين مدير في هيئة تنظيم سوق العمل، وذلك بناء على عرض وزير العمل رئيس مجلس إدارة هيئة تنظيم سوق العمل جاء فيه. يعين السيد محمد عبد المنعم محمد العيد مديرا لإدارة الشؤون القانونية بهيئة تنظيم سوق العمل بدلا من السيد محمد أحمد مطر البصميط. أعلنت القيادة العامة لقوة دفاع البحرين أن إيران تواصل نهجها العدائي الممنهج عبر اعتداءاتها الأثيمة التي تستهدف المدنيين في مملكة البحرين. وتوضح القيادة العامة أنه بإرادة صلبة وجاهزية قتالية عالية تصدت منظومة الدفاع الجوي بقوة دفاع البحرين واعترضت ودمرت عددا من الاعتداءات الجوية الإيرانية الغادرة. وتؤكد القيادة العامة أن كافة أسلحتها ووحداتها في أعلى درجات الجاهزية وعلى هبة الاستعداد الدفاعي لحماية المملكة. كما تهيب القيادة العامة بالجميع ضرورة توخي الحذر وعدم الاقتراب من أي أجسام غريبة أو مشبوهة ناتجة عن مخالفات الاعتداء الإيراني الغاشم والإبلاغ عنها فورا. وتؤكد أن رجال وحدة هندسة الميدان الملكية في كامل الجاهزية للتعامل الفني الآمن مع تلك الأجسام ضمانا للسلامة العامة للمواطنين والمقيمين كافة. وتشدد القيادة العامة على أن تعمد استخدام الصواريخ والطائرات المسيرة في استهداف المدنيين والممتلكات الخاصة يعد انتهاكا صارخا للقانون الدولي الإنساني. وتؤكد القيادة العامة لقوة دفاع البحرين اعتزازها وفخرها بما يظهره رجالها البواسل من جاهزية قتالية متقدمة ويقظة رفيعة في أداء واجبهم المقدس ذودا عن الوطن.

0: أعربت وزيرة الخارجية عن إدانة مملكة البحرين واستنكارها الشديدين للاعتداءات الإيرانية الآثمة والمتكررة التي استهدفت المنشآت المدنية والحيوية في المملكة بالصواريخ والطائرات المسيرة في انتهاك صارخ لسيادة المملكة وأمنها واستقرارها وتهديد مباشر لحياة المدنيين الآمنين وخرق جسيم لقواعد القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني وميثاق الأمم المتحدة ومبادئ حسن الجوار وقرارات الشرعية الدولية وفي مقدمتها قرار مجلس الأمن الدولي رقم 2817. ودانت الوزارة بشدة استهداف إيران لأجهزة الملاحة الجوية المدنية وحركة الملاحة الجوية العابرة التابعة لإدارة إقليم البحرين لمعلومات الطيران بمسيرات عدائية وما يمثله ذلك من تهديد خطير لسلامة الطيران المدني الدولي وحياة الركاب والأطقم وانتهاك صريح لاتفاقية شيكاغو للطيران المدني الدولي وقرارات منظمة الطيران المدني الدولي الإيكاو معتبرة ذلك خرقا جسيما لجميع الأعراف والمواثيق الدولية التي تحرم استهداف المنشآت المدنية مؤكدة حق مملكة البحرين الأصيل في اتخاذ جميع الإجراءات المشروعة لحماية سيادتها وأمنها واستقرارها والدفاع عن أراضيها ومنشآتها الحيوية وفقا للمادة 51 من ميثاق الأمم المتحدة وأحكام القانون الدولية مثمنة عاليا كفاءة الدفاعات الجوية لقوة دفاع البحرين وجاهزيتها العالية في التصدي الحاسم للاعتداءات الإيرانية الغادرة. وشددت وزارة الخارجية على دعوة مملكة البحرين المجتمع الدولي ولا سيما مجلس الأمن الدولي للاطلاع بمسؤوليتها كاملة واتخاذ إجراءات حازمة ورادعة لإلزام إيران بالوقف الفوري والكامل لنهجها العدائي الآثم وغير المبرر واحترام مبادئ حسن الجوار وضمان أمن وسلامة وحرية الملاحة الجوية والبحرية في المنطقة وتحملها المسؤولية القانونية والمادية كاملة بموجب القانون الدولي وقرارات الدولية ذات الصلة بما يسهم في صون الأمن والاستقرار الإقليميين والدوليين. أعلنت شؤون الطيران المدني أنه جراء العدوان الإيراني الآثم على مملكة البحرين تم استهداف أجهزة الملاحة الجوية المدنية لإدارة إقليم البحرين لمعلومات الطيران بمسيرات عدائية وحركة الملاحة الجوية العابرة خلاله من دون أن يؤثر ذلك على سير عمليات الملاحة الجوية. وأكدت أن الجهات المختصة باشرت فورا التعامل مع الحادث وفق الإجراءات التشغيلية والأمنية المعتمدة واتخذت التدابير اللازمة لضمان استمرارية الخدمات الملاحية وسلامة الحركة الجوية. وأوضحت أن الرحلات الجوية وحركة الملاحة الجوية العابرة من خلال إقليم البحرين لمعلومات الطيران تسيران بل تسيران بصورة طبيعية مع استمرار المتابعة والتنسيق مع المنظمات الدولية والجهات ذات العلاقة. تحت رعاية سعادة الدكتور محمد بن مبارك جمعة وزير التربية والتعليم أطلقت وزارة التربية والتعليم بشراكة مع مركز اليونسكو الإقليمي للجودة والتميز في التعليم تطبيق النموذج العربي للجودة والتميز في التعليم بالتزامن مع انطلاق البرنامج التدريبي للقيادات التعليمية. ويأتي إطلاق تطبيق النموذج في مملكة البحرين في إطار الجهود الرامية إلى ترسيخ ثقافة الجودة والتميز والتحسين المستمر في المؤسسات التعليمية.
1: في خطوة تعكس التوجه نحو الارتقاء بمستويات الأداء المؤسسي والتعليمي، دشنت وزارة التربية والتعليم النموذج العربي للجودة والتميز في التعليم بوصفه إطاراً مرجعياً متكاملاً يهدف إلى تعزيز جودة التعليم وترسيخ ثقافة التميز والابتكار ورفع كفاءة المؤسسات التعليمية بمختلف مراحلها.
2: وزارة التربية والتعليم بالشراكة مع المركز الإقليمي للتميز الجودة والتميز في التعليم بالمملكة العربية السعودية الشقيقة دشنا معا طبعا النموذج العربي للجودة والتميز في التعليم، وهذا طبعا باكورة عمل قام به المركز تحت إشراف من منظمة اليونسكو والشراكة مع أيضا منظمات إقليمية

0: تحليل واقع التعليم في المنطقة العربية ووضع إطار متكامل يساعد على تطبيق أفضل النماذج لتقييم الواقع وأيضا تدريب القيادات التعليمية والتربوية ورسم خارطة الطريق لتطوير التعليم في الدول العربية. ومملكة البحرين تشرفت بالواقع بالمشاركة مع المركز الإقليمي للجودة والتميز في التعليم المملكة العربية السعودية ضمن الدول المطبقة لهذا النموذج.
1: ويرتكز النموذج على مجموعة من المحاور الأساسية التي تسهم في قياس الأداء المؤسسي والتعليمي وتحديد فرص التحسين والتطوير، بما يعزز من قدرة المؤسسات التعليمية على تحقيق أهدافها الاستراتيجية ويدعم مسيرة التحول نحو تعليم أكثر جودة واستدامة. ويمثل إطلاق النموذج خطوة نوعية نحو تعزيز جودة التعليم عربيا، فيما تبرز مملكة البحرين كإحدى الدول السباقة في تطبيقه، بما يعزز مكانتها الإقليمية في تطوير المنظومة التعليمية وتحقيق التميز والاستدامة.
2: شارك الشيخ خليفة بن أحمد بن عبد الله الخليفة رئيس هيئة البحرين للثقافة والأثار في المؤتمر الدولي لوزراء الثقافة حول إعادة إعمار القطاع الثقافي في فلسطين الذي عقد في العاصمة الإسبانية مدريد. وتضمن المؤتمر جلسات نقاشية تناولت قضايا القطاع الثقافي الفلسطيني وأولويات إعادة إعماره، حيث أكد المشاركون على أهمية تعزيز الهوية الوطنية الفلسطينية ودعم جهود الحفاظ على التراث الحضاري لفلسطين. وعلى هامش أعمال المؤتمر، عقد رئيس هيئة البحرين للثقافة والأثار اجتماعا مع وزير الثقافة الفلسطيني عماد الدين حمدان، تم خلاله مناقشة سبل تعزيز التعاون الثقافي بين البلدين، بالإضافة إلى تبادل الخبرات والتجارب في مجالات حماية التراث وإعادة الإعمار الثقافي في فلسطين. كما التقى رئيس الهيئة بوزير الثقافة الإسباني إرنست أورتاسون، وتم استعراض سبل تعزيز علاقات التعاون الثقافي بين مملكة البحرين وإسبانيا، بما يحقق تطلعات البلدين الصديقين في تطوير وتعزيز البرامج الثقافية المشتركة. تواصل هيئة البحرين للثقافة والأثار جهودها في تحقيق مستويات متقدمة من الإنجاز في مشروع تطوير مدينة المحرقة التاريخية، وذلك في إطار رؤيتها التي تهدف إلى جعل المكونات التراثية جزءا أساسيا من الواجهة العمرانية للمدينة. وفي هذا الإطار يواصل فريق عمل هيئة البحرين للثقافة والأثار دوره في الإشراف المباشر على أعمال ترميم المباني التاريخية في المدينة من خلال المتابعة المستمرة مع الجهات الحكومية ذات الصلة لضمان تنفيذ أعمال الترميم والحفاظ وفق المعايير والممارسات الدولية المعتمدة واستخدام المواد الملائمة والأصيلة التي تسهم في صون القيمة التاريخية للمباني. وفي ذات السياق تعمل الهيئة من خلال مشروع تطوير الشوارع الحيوية في المحرق على استكمال الدراسات اللازمة لإعادة تأهيل ورفع مستوى الواجهات للمباني المطلة على شارع الشيخ حمد وامتداد شارعي التجار وبوماهر. ويهدف هذا المشروع إلى تعزيز الجمالية الحضارية للمنطقة وتحقيق تناغم معماري ينسجم مع التراث الثقافي والتاريخي للمدينة، بما يعكس الهوية التراثية ويعزز مكانة مدينة المحرق كوجهة سياحية وتاريخية مميزة. وحول هذا الموضوع معنا عبر الهاتف سعادة الشيخ خليفة بن أحمد بن عبد الله الخليفة رئيس هيئة البحرين للثقافة والأثار. أهلا بك سعادة الشيخ. بداية، يشهد مشروع تطوير مدينة المحرق تقدم ملحوظ في أعمال الترميم والتأهيل، ما أبرز ما يميز هذه المرحلة وكيف تسهم في الحفاظ على الهوية التاريخية والعمرانية للمدينة؟
3: كما تفضلتي، هذا المشروع في إعادة إحياء مدينة المحرق التاريخية هو مشروع وطني، ونتشرف بتنفيذ التوجيهات الملكية السامية بالعناية بالمدن التاريخية وإعادة تهيئتها لتكون مقصدا سياحيا، علاوة على أن تكون منارة لهويتنا الثقافية. نعتز بتاريخنا المرتبط بهذه المدن، نعتز بعماراتنا التقليدية المميزة البحرينية. هذا المشروع كما شرح الجميع هو مشروع وطني متكامل، تساهم فيه هيئة البحرين للثقافة والآثار مع المؤسسات الرسمية المختلفة

0: ونشهد بشكل أسبوعي حقيقة تقدم في هذا المشروع، سواء من ناحية البنى التحتية أو المشاريع الثقافية التي يتم ترميمها، أو المشروع الإسكاني الطموح الذي نسعى من خلاله أن يكون إن شاء الله مشروعا إسكانيا مميزا يحافظ على الهوية التاريخية لهذه المدينة. وجهودنا في هيئة البحرين للثقافة والآثار في مدينة المحرق والمدن التاريخية الأخرى في البحرين لا يقتصر فقط على ترميم المباني، وإنما نولي أهمية كذلك للتراث الثقافي غير المادي المرتبط بهذه المدن، إن كانت عادة اجتماعية كالمجالس والمنشآت الاجتماعية الأخرى، على وسائل الحرف التقليدية كذلك التي زهرت في هذه المدن التاريخية ولا زالت موجودة. نكرس جهودنا لإظهارها للمواطنين وأظهار كذلك لكل زائر لهذه المدن التاريخية.
1: نعم.
0: البحرين الثقافة والآثار كذلك تحرص أن يتم حماية المباني علاوة على النسيج العمراني المميز لهذه المدن البحرينية العتيقة.
1: نعم. طيب، يعني عملت الهيئة على تطوير الواجهات المطلة على شارع الشيخ حمد وامتداد شارعي التجار وأبو مهر، كيف سينعكس هذا المشروع على الحركة السياحية والاقتصادية وعلى تجربة الزوار والأهالي؟
0: كما تعلمين مدينة المحرق اشتهرت بنشاطها الاقتصادي والتجاري الحيوي والمتجدد. يهدف هذا المشروع من ناحية تطوير الواجهات في الشوارع الحيوية هو إبراز جمالية المعمار البحريني التقليدي الذي يعد عنصرا أساسيا من هوية المدينة وكذلك من تاريخ البحرين. هذه الواجهات بعد ترميمها إن شاء الله ستشكل انسيابا جماليا على امتداد هذه الشوارع، وهي الشوارع تأين أن نبدأ بها كونها تقع ضمن نطاق حضري مهم في المدينة ومتلاصقة كذلك مع الفرجان الذي يتم تأهيلها حاليا من قبل وزارة الإسكان.
1: نعم. طيب، كيف توازن هيئة البحرين للثقافة والأثار بين الحفاظ على أصالة المباني التاريخية وتوظيف عناصر الإبداع والابتكار بما يضمن استدامة الإرث الثقافي للأجيال القادمة؟
0: لله الحمد، هيئة البحرين للثقافة والآثار اكتسبت خبرة من خلال العمل والاشتغال في المدن التاريخية لعدة سنوات، فهذا ليس يعني وليد اللحظة. هذه التجارب التي حصلنا عليها من خلال تفاعلنا مع ملاك العقارات أو مع المجتمع أو مع الزائر أو مع المواطن مكنتنا لله الحمد التعرف على نقاط القوة في إعادة التهيئة، وما نشهده اليوم لله الحمد ليس فقط جهود من قبل الهيئة في الترميم وإعادة التهيئة، وإنما كذلك اهتمام من ملاك العقارات في الاعتناء بعقاراتهم وإعادة تخصيصها للاشتغالات التجارية المختلفة، علاوة على اهتمام القطاع الخاص في الاستثمار في المدينة التاريخية، وهو هذا كان الهدف الأسمى من خلال هذه الجهود المبذولة في التجديد الحضري التي تشهدها مدينة المحرق اليوم.
1: نعم، كل التوفيق لكم سعادة الشيخ خليفة بن أحمد بن عبد الله الخليفة رئيس هيئة البحرين للثقافة والآثار، شكرا لك. أكدت سيدة فاطمة عبد الله ضاعن وكيل النقد البري والبريد بوزارة المواصلات والاتصالات حرص الوزارة على مواصلة تطوير منظومة النقد العام بما يعزز كفاءتها وسلامتها واستدامتها. جاء ذلك خلال زيارة قامت بها وكيل النقد البري والبريد إلى مستودع حافلة النقد العام بحضور الإدارة التنفيذية لشركة البحرين للنقد العام للاطلاع على الاستعدادات للتحول إلى تشغيل الحافلة الكهربائية. وأوضحت الضعن أن أداء شبكة النقد العام في تطور مستمر ويشهد إقبالا ملحوظا من المستخدمين، وهو ما يعكس جاهزية منظومة النقد العام وقدرتها على المحافظة على استمرارية الخدمة في مختلف الظروف. من جانبه أكد السيد روبرت كونواي المدير العام لشركة البحرين للنقد العام أن توفير شبكة فعالة للنقد العام يعد ركيزة أساسية لدعم الاقتصاد الوطني.
2: في إطار تبني حلول مبتكرة ومستدامة تواكب التحولات العالمية في مجال النقل النظيف، تواصل مملكة البحرين تنفيذ خططها الطموحة لتطوير منظومة النقل العام بما يسهم في تحقيق رؤيتها الهادفة إلى الوصول إلى الحياد الكربوني بحلول عام 2060. وفي هذا السياق تعمل وزارة المواصلات بالشكل

0: شراكة مع القطاع الخاص على تنفيذ خطة متكاملة للتحول إلى منظومة نقل عام صديقة للبيئة، ترتكز على توظيف أحدث التقنيات في تشغيل الحافلات العاملة بالطاقة النظيفة، إلى جانب تطوير البنية التحتية اللازمة لتحويل مستودعات الحافلات إلى العمل بالطاقة الكهربائية، بما يضمن تطبيق أفضل الممارسات العالمية في مجال التشغيل والكفاءة والاستدامة. ويجسد هذا التوجه التزام مملكة البحرين بتعزيز الاستدامة البيئية وخفض الانبعاثات الكربونية والارتقاء بجودة خدمات النقل العام، بما يسهم في توفير خيارات تنقل أكثر كفاءة وموثوقية للمواطنين والمقيمين. وتتولى شركة البحرين للنقل العام تشغيل خدمات الحافلات في المملكة، حيث تدير أسطولاً يضم نحو 140 حافلة تغطي مختلف محافظات المملكة، وتخدم أكثر من 650 محطة توقف، بما يضمن وصول الخدمة إلى شريحة واسعة من المستفيدين.
1: اختتمت وزارة الإسكان والتخطيط العمرانية بالتعاون مع بنك الإسكان عمل النسخة الثامنة من مبادرة الفرع المتنقل للتمويلات الإسكانية، وتهدف المبادرة إلى تقريب الخدمات الإسكانية والتمويلية من المواطنين وتعزيز وصولهم إلى مختلف البرامج والحلول السكنية.
2: بعد 5 أيام من استقبال المواطنين، أصدرت وزارة الإسكان والتخطيط العمراني بالتعاون مع بنك الإسكان الستارة على النسخة الثامنة من مبادرة الفرع المتنقل للتمويلات الإسكانية في مجمع سيتي سنتر البحرين، والتي شكلت محطة مباشرة للتواصل مع المستفيدين والإجابة عن استفساراتهم وتعريفهم بأبرز الخيارات والحلول السكنية والتمويلية المتاحة. وخلال المبادرة اطلع الزوار على برامج التمويلات الإسكانية، وفي مقدمتها تسهيل وتسهيل بلس ومزايا بفئته المستحدثة، إلى جانب برنامج طموح. كما تعرف الزوار على الخدمات الرقمية التي توفرها منصة بيتي العقارية، والتي تتيح متابعة الطلبات وحجز العقارات والاستفادة من خدمة التثمين العقاري الرقمي، بما يسهم في اختصار الإجراءات وتسريع رحلة التملك. وتندرج المبادرة ضمن جهود وزارة الإسكان والتخطيط العمراني لتقريب الخدمات من المواطنين في مختلف محافظات مملكة البحرين، وتعزيز الاستفادة من البرامج الإسكانية والتمويلية عبر قنوات حديثة ومتطورة.
1: إلى الأخبار العربية والدولية، حيث عقد صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد الثاني أمير دولة قطر ودولة السيد علي فالح الزيدي رئيس مجلس الوزراء بجمهورية العراق جلسة مباحثات رسمية بقصر لوسيل. وجرى خلال الجلسة بحث العلاقات الثنائية وسبل تعزيزها وتطويرها في شتى المجالات، بالإضافة إلى مناقشة أبرز القضايا والمستجدات الإقليمية والدولية، لا سيما تطورات الأوضاع في المنطقة. وأكد الجانبان خلال اللقاء ضرورة التزام كافة الأطراف بالحوار والدبلوماسية وتنفيذ ما تم التوافق عليه في إطار مذكرة التفاهم بين الولايات المتحدة وإيران، بما في ذلك ضمان حرية الملاحة في مضيق هرمز وتعزيز الاستقرار الإقليمي. تلقى صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان ولي العهد رئيس مجلس الوزراء السعودي اتصالا هاتفيا من فخامة الرئيس جوزيف عون رئيس الجمهورية اللبنانية. وجرى خلال الاتصال استعراض آخر المستجدات في لبنان والمنطقة والجهود المبذولة لتعزيز الأمن والاستقرار. وقد أعرب فخامة الرئيس اللبناني عن بالغ تقديره للمواقف السعودية الداعمة للبنان ولجهودها في تحقيق الاستقرار والسلام بالمنطقة. بحث معالي الشيخ محمد بن عبد الرحمن رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية القطري خلال اتصالات هاتفية مع صاحب السمو الأمير فيصل بن فرحان وزير الخارجية السعودية، وسعادة السيد بدر بن حمد البسعيدي وزير الخارجية العماني، مع سعادة الدكتور أيمن الصفدي نائب رئيس الوزراء.

وزير الخارجية والشؤون المغتربين الأردني علاقات التعاون بين البلدين وسبل دعمها وتعزيزها، إلى جانب مناقشة آخر المستجدات الإقليمية، لا سيما الجهود الدبلوماسية المبذولة والتنسيق المشترك لخفض التصعيد وتعزيز الأمن والاستقرار في المنطقة. وتم التأكيد خلال الاتصالات ضرورة التزام كافة الأطراف بالحوار والدبلوماسية وتنفيذ ما تم التوافق عليه في إطار مذكرة التفاهم بين الولايات المتحدة وإيران للحفاظ على أمن المنطقة. أعلنت رئاسة الأركان العامة للجيش الكويتي أن الدفاعات الجوية تصدت لهجمات

0: إلى تجارب تطبيقية ممتعة، ما يحفز شغفهم المبكر نحو مجالات الهندسة والتكنولوجيا المتقدمة. ويسعى هذا البرنامج إلى تعزيز الوعي الرقمي لدى المشاركين وبناء قدراتهم على التعامل مع التكنولوجيا، بما يهيئهم لمستقبل قائم على الابتكار والتعلم المستمر، ويسهم في إعداد جيل قيادي قادر على مواكبة تحديات المستقبل بكل كفاءة واقتدار.
1: توج المنتخب الإسباني بلقب بطولة كأس العالم 2026 لكرة القدم وللمرة الثانية في تاريخه بعد فوزه على نظيره الأرجنتيني بهدف دون رد في نهائي المونديال. ويعد اللقب هو الثاني للمنتخب الإسباني في تاريخه بعد نسخة عام 2010 بجنوب أفريقيا مقابل 3 ألقاب للمنتخب الأرجنتيني. وأسدل الستار على البطولة بعد 5 أسابيع من المنافسات و104 مباريات أقيمت في 3 بلدان هي المكسيك والولايات المتحدة وكندا، وجمعت المرة الأولى 48 منتخبا. نهاية هذه النشرة، شكرا لكم على حسن المتابعة وإلى اللقاء.
2: من مركز الأخبار بقلم الحقيقة نبث لكم أخبارنا المحلية والدولية من إذاعة مملكة البحرين على التردد 102.3 FM.

اللائحة الداخلية لمجلس الشورى. مجموعة القواعد القانونية التي تنظم سير أعمال المجلس وعلاقته بمجلس النواب والحكومة واختصاصات مكتب مجلس الشورى واختصاصات لجان المجلس وآليات انعقاد اجتماعات اللجان وجلسات المجلس، إضافة إلى آلية مناقشة الموضوعات في اللجان والجلسات. كما تنظم اللائحة الداخلية حقوق وواجبات أعضاء مجلس الشورى والاختصاصات التي تقوم بها الأمانة العامة للمجلس.

عزيزي المواطن والمقيم، إن المنصة الوطنية للحماية المدنية هدفها التوعية والتثقيف بإجراءات السلامة في حالات الطوارئ. وللتعرف على محتويات المنصة يمكنكم زيارة الموقع الإلكتروني www.ncpp.gov.ph، حيث تشمل القائمة الرئيسية على عدد من الأيقونات المتعلقة بآليات الاستعداد لحالات الطوارئ وأهداف المنصة، بدءاً بكيف تكون مستعداً، واللي تشمل معلومات عن الاستعداد لحالات الطوارئ والإسعاف الوطني الذي يحتوي على أنواع الإسعافات الأولية والتعامل مع الحالات الطارئة، بالإضافة إلى قسم الطوارئ المدنية اللي من خلاله راح نتعرف على إجراءات السلامة العامة وأنواع الحوادث الكبرى والظواهر الطبيعية ومواصفات الغرفة الآمنة. وكون الشراكة المجتمعية أحد أهم أهداف المنصة، تم تخصيص الشراكة المجتمعية كأيقونة مهمة لبناء الشراكات والمساهمات من القطاع العام والخاص لتحقيق التكامل المجتمعي. أما الوسائط المتعددة تحتوي على آلية تثقيف مرئي من خلال الصور والفيديوهات والرسوم التصويرية، وتتطرق المنصة أيضاً على عدد من الموضوعات المختلفة، منها توعية الأطفال من خلال مجلة وطني وشخصية غيث، التطوع لخدمة الدفاع المدني وروابط سوالف واعي للسلام العامة، الملاجئ ومراكز الإيواء، أرقام الطوارئ، المنصة الوطنية هدفها سلامتك وأمنك، مع تحيات وزارة الداخلية.

عزيزي المواطن والمقيم، من أجل سلامتك وسلامة أسرتك احرص على القيام بالفحص الدوري للمركبة، وتأكد من سلامة الإطارات وصلاحيتها. في حال تعرض مركبتك للحريق لا قدر الله، توقف فوراً على جانب الطريق، أغلق المحرك واخرج من المركبة، واتصل بهاتف الطوارئ 999. إذا كان الحريق بسيط قم بمكافحته بطفاية الحريق المخصصة للمركبات إذا وجدت. سلامتكم غايتنا. مع تحيات وزارة الداخلية.

0: والمعايشة اليومية. هي لغة العمال في مصانعهم والفلاحين في مزارعهم والتجار في متاجرهم. فهل العامية صورة مشوهة من الفصحى أم ابنة شرعية لها؟ لمعرفة الإجابة على هذا التساؤل، ما عليك عزيزنا المستمع إلا متابعة هذا البرنامج. معجم الألفاظ والتعابير البحرينية من إعداد وتقديم محمد جمال. ويخرجه لكم على الهواء محمد عتيق.
1: أعزائي المستمعين، أهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة من حلقات هذا البرنامج. نتصفح معا معجم الألفاظ والتعابير الشعبية صفحة صفحة ونشوف ايش يحوي هذا المجلد الضخم. والآن إلى الصفحة الأولى. تحت عنوان من آداب المائدة عند البحرينيين، وجدنا قول طريف يقول لك: التمر خص، والعيش قص، والماي مص. أو في قول آخر يقول لك: التمر خص، والعيش قص، والماي مص. خلنا نشوف يعني. يعني إذا قدم إليك صحن في تمر أو وعاء تمر أو سلة تمر، فلا بأس أن تختار تمرة تمرة، يعني تطل على التمر وتأخذ لك ذي، وإذا ما عجبتك تأخذ ذيك، وإذا ما عجبتك تأخذ واحدة بعيدية. يعني كأنه يقول لك تستطيع أن تخص التمر تمرة تمرة وأن تأكلها. هذا من آداب المائدة. أما العيش، العيش طبعا سبق في أحد الحلقات قلنا لكم ليش سمينا عيش. العرب تقول عيش فلان اللبن والتمر، يعني معظم زادهم أو زادهم الرئيسي، وزادنا الرئيسي إحنا الأرز فسمينا عيش، بينما في مصر زادهم الرئيسي الخبز فسموا الخبز عيش. الذين يعيشون منه يعني يقول لك العيش قص، يعني كل من قدامك قص من قدامك فقط، ولا تمد يدك إلى أمام زميلك، لأن هذا يبقى من آداب المائدة. فإذا التمر خص، خصها تمرة تمرة، والعيش قص. أما الماي فمص، يعني حط شفتك على إناء ومص الماء مص، ولا تطلع أي صوت ولا تأخذ نفس في الماء، لأن هذه كلها من يعتبر من ما يعتبر من آداب السفرة البحرينية اللي جبلنا عليها. لا شك أن هناك كل شعب عندهم عادات وتقاليد في الأكل ويتمسكون بعاداتهم، وإحنا أيضا عندنا عاداتنا وتقاليدنا ونتمسك بهذه العادات والتقاليد، والعرب أيضا عندهم عادات وتقاليد ويتمسكون بها. ونشوف العرب الآن شنو عادات الأكل عندهم أو الإتيكيت مثل ما يقولون. وفي الواقع في كتاب نوادر البخلاء للجاحظ وجدنا آداب تناول الطعام كما يراها الجاحظ، نقلا عن طبعا أهل زمانه في ذاك الوقت. يقول: ينبغي أن لا يكون الفتى نشالا. شنو النشال؟ النشال هو الذي يتناول الطعام من القدر قبل النضج، يعني يكشف الجدر ليه ما نضج ياخذ له، هذه يسمونه نشال. ينبغي ان لا يكون الفتى نشال، زين، ولا يكون نشافا. النشاف الذي يشرب الدسم من القدر ولا يترك لاصحابه شيئا، زين، ولا يكون لكاما. اللكام الذي يكون في فمه لقمه ثم يلكمها باخرى قبل إجادة مضق

0: مستمعينا، جمهورنا العزيز،
1: نلتقي بكم ونسعد بتواصلكم. من صوت البحرين النابض، صوت الأصالة والتجديد، نقول
0: هنا إذاعة مملكة البحرين العربية، هنا البحرين،
1: هنا البحرين.
2: إذاعة البحرين تقدم معجم الألفاظ والتعابير البحرينية، الفصحى هي لغة الثقافة والأدب والفكر، والعامية هي لغة المعاملات

أها أبلعها. يعني يحط اللقمة في حلجة، تاوها لحمة بلعها، دز وراها واحدة ثانية. هذه لا اللكام عند العرب. ولا يكون مصاصا، أي الذي يمص جوف قصبة العظم بهدف استخراج المخ والاستئثار به دون أصحابه، أعوذ بالله. فعلا هذا صوت رديء جدا، لما واحد يأخذ لك القصبة العظم يعني، ويبتدي يشفط كأنه يعزف آلة موسيقية، وطبعا يصدر عن صوت يزهدك الأكل وتضطر تقوم. وهذه من آداب العرب أن لا يكون الفتى مصاصا أيضا. ويقول أيضا الجاحظ: ولا يكون نفاضا، أي الذي إذا فرغ من غسل يده نفض يده من الماء فنضح على أصحابه. يعني ما يهمه، هو غسل يده قام نفض يده نفضه نفضه، بلل الأولي والتالي، وكأنه يقول أنا خلاص كلت وشبعت ما علي من غيري. وأخيرا يقول: لا يكون محلقما، أي الذي يتكلم واللقمة في حلقومه. هذه أيضا من آداب المائدة عند العرب وعند الشعبيين طبعا. وآخر شيء يقول لك: ولا يكون نهاشا، أي الذي ينهش اللحم كما تنهشها الكلاب والعياذ بالله. طبعا هذه الصفات كلها ولله الحمد غير موجودة في أي من يعني المجتمع البحريني أو المواطن البحريني. وأيضا مثل ما قلنا قبل، لنا آدابنا إحنا في الأكل وفي الشرب، وهذه اللي قالها الجاحظ كلها تندرج أيضا في نفس القاموس وإلى صفحة جديدة.

واستمع الكريم في قول طريف يقول: فلان يجاجي ما يلاجي. يجاجي يعني يكأكأ كالدجاج. يلاجي من الملاقاة، الملاقاة يعني القتال والنزال، يعني من أناشيد الطفولة: لاقونا ونلاقيكم ونكسر خزاميكم. الملاقاة يعني النزال، ويجاجي يعني يصدر صوت مثل الدجاج. الواقع يمعنا 4-5 أمثال عن الدياية، والمثل الأول يقول لك يا دياية بيضك ما يسوى قيضك. واضح المثل ومعناه أيضا واضح، أن أنت تمنين علينا ببيضة ولكن تسندريننا من الصوت والصراخ لغاية ما تعطينا هذه البيضة. وبعدين يقول لك مثل ثاني: دياي ومنقارها حديد. هذا في الواقع يضرب للإنسان الضعيف الذليل اللي تتوقع أنه ما يسوي أي شيء يجاجي ما يلاجي، ولكن في الخفاء يقوم بعمل يعني قد يسبب لك الأذى، فتقول هذه دياية لكن منقارها حديد. يعني المعروف أن منقار الحديد مؤلم جدا. وفي مثل آخر يقول: دياية تقاقي عندنا وتبيض برا. هذا طبعا للؤم ونكران الجميل يقال. وفي مثل يقول لك أيضا: الدياية رزقها في ريولها، لأن هي دائما تنبر بريولها وتبحث عن الأكل في التراب، وأيضا تبحث، يمكن هذه المعلومة ناس تدري عنها وناس ما تدري عنها، تبحث عن نوع من الحصى الجيري وتاكله. لذلك الأعلاف الآن التي تباع في الأسواق المعدة في المصانع بها نوع من الحجارة الجيرية. حنا نعرف أن الدجاجة تكون مو بس البيض، تكون القشرة، هذا القشرة كلس. طيب من وين هي؟ هل داخلها مصنع كلس هي؟ لا، هي تأكل من الحجار.

0: جيرية، ويتكون بقدرة الله سبحانه وتعالى في بطنها بشكل دائري يحفظ المادة ذي، يحفظ البيضة وتبيضها. وطبعا بني آدم جبار سخر كل شيء بأمر الله لخدمته، ومن ضمنها الدياي. وأعتقد أن الوقت أزف حتى أقول لكم فمان الله، وأرجو أن أكون قد وفقت في اختيار مواد هذه الحلقة، وأتمنى لقاءكم دائما وفي أمان الله.
1: معجم الألفاظ والتعابير البحرينية من إعداد وتقديم محمد جمال. ويخرجه لكم على الهواء محمد.

0: على مر الأزمنة وتعاقب السنين،
1: أثيرنا لا يغيب ولا يتوقف،
0: أثير الشغف والإبداع والتميز.
1: هنا إذاعة مملكة البحرين العربية.
0: هنا البحرين.
1: هنا البحرين.
2: لجنة حقوق الإنسان. تتشكل لجنة حقوق الإنسان بمجلس الشورى من 7 أعضاء، ويتركز دور اللجنة في دراسة التشريعات والقوانين الوطنية النافذة ومواءمتها مع مبادئ وقواعد الاتفاقيات والمعاهدات الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان المصادق عليها في مملكة البحرين، وتقديم اقتراحات التعديلات اللازمة لذلك وفقاً للدستور واللائحة الداخلية للمجلس. كما تختص اللجنة بدراسة كل ما يحال إليها من موضوعات أخرى يرى المجلس أو رئيس المجلس إحالتها إليها، ومتابعة التوصيات والقرارات المحالة من الشعبة البرلمانية لمملكة البحرين التي تصدر عن المؤتمرات البرلمانية ذات العلاقة بحقوق الإنسان.

0: تشير الإحصائيات إلى أن أكثر الحوادث المنزلية تقع بسبب الإهمال. المطبخ أكثر عرضة لاندلاع الحريق لاحتوائه على اسطوانة الغاز والعديد من الأجهزة الكهربائية لإعداد مختلف المأكولات. لذلك يجب التأكد من السلامة في المطبخ والاهتمام بنظافته، وبالإضافة إلى العديد من احتياطات السلامة لمخاطر الكهرباء المنزلية. عدم تحميل التيار الكهربائي أكثر من طاقته. تجنب ترك الأجهزة الكهربائية في وضع التشغيل ولمدة طويلة دون رقابة. يجب وضع خزان الماء خارج دورات المياه وفي الأماكن المفتوحة. إجراء الصيانة الدورية. يجب الاكتفاء بتشغيل عدد قليل من مكيفات الهواء، وخصوصاً في وقت الذروة، مع تمنيات الدفاع المدني بالسلامة للجميع.
1: هنا إذاعة مملكة البحرين العربية. مستمعين الأعزاء، نستمع الليلة إلى سهرة من الفن القديم مع الموسيقار فريد الأطرش. أوقاتاً سعيدة نرجوها لكم.

لكل قصة صوت، ولكل فكرة تصنع أثراً منصة. في مدينة شباب 2030 ضمن شراكة بين وزارة الإعلام ووزارة شؤون الشباب، تمنح الشباب من عمر 18 إلى 35 سنة فرصة استثنائية للتعرف على مختلف مجالات الإعلام واكتساب الخبرات العملية في صناعة المحتوى الإعلامي، من يوم الميكروفون المفتوح إلى تحدي نشرة الثامنة، ومع وكالة أنباء البحرين للمحررين الشباب، وصولاً إلى برامج صناعة المحتوى الإعلامي بالذكاء الاصطناعي، وتعزيز الهوية الوطنية والأمن السبراني في المجال الإعلامي. تجارب ميدانية مباشرة في الإذاعة والتلفزيون والنقل الخارجي. أكثر من 495 مستفيداً و56 خبيراً ومتخصصاً يساهمون في صناعة تجربة إعلامية ملهمة، مع نقل المخرجات وقصص النجاح عبر منصات وزارة الإعلام والإذاعة والتلفزيون ووكالة أنباء البحرين.

أطلقت وزارة الخارجية حملتها التوعوية السنوية أمناكم الله، والتي تهدف هذا العام إلى تسليط الضوء على الخدمات القنصلية التي تقدمها الوزارة والبعثات الدبلوماسية لمملكة البحرين. ويمكن للمواطنين الكرام المتواجدين في الخارج الاستفادة منها حتى عودتهم إلى أرض الوطن سالمين. وللتعرف أكثر على الحملة يمكنكم زيارة الموقع الإلكتروني الخاص بالوزارة عبر www.mofa.gov.ph وعلى قنوات التواصل الاجتماعي الإنستغرام ومنصة إكس على بحرين دبلوماتيك. وأمناكم الله.

هنا البحرين. حان الآن موعد أذان العشاء حسب توقيت رزنامة الزبارة والبحرين.

اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد.

0: كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعد.
1: رفع على مسامعكم أذان العشاء حسب توقيت رزنامة الزبارة والبحرين.

0: هنا البحرين،
1: هنا البحرين،
2: إذاعة البحرين،
3: هنا البحرين.
4: بسم الله الرحمن الرحيم، بإذنه تعالى وعلى بركات منه نفتتح دار إذاعة البحرين اللاسلكية. هذه الدار التي تتحمل كلمتنا إلى العالم العربي والإسلامي.
3: هنا البحرين،
1: إذاعة البحرين،
3: هنا البحرين،
5: هنا البحرين،
3: هنا البحرين،
2: هنا البحرين.
3: إذاعة البحرين تقدم
6: لكل صوت من هذه الأصوات قصة وحكاية، وفي كل حكاية كانت الإذاعة فصلاً مهماً من فصولها. شخصيات صنعت الأثير، لقاءات نعيش فيها مع من كان الأثير حاضراً في سيرة حياتهم. شخصيات صنعت الأثير، فكرة وإعداد السيد حسين السيد حمزة. شخصيات صنعت الأثير، تقديم شيخ الشعلان وحسن الساعات. من المتابعة ليالي عاشير. شخصيات صنعت الأثير، إخراج عبد الناصر النعار.
1: هنا البحرين،
3: إذاعة مملكة البحرين،
2: إذاعة البحرين،
3: إذاعة مملكة البحرين. هذه إذاعة مملكة البحرين.
7: بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مستمعينا ومتابعينا أينما يصلكم أثير إذاعة مملكة البحرين. حياكم الله معنا في لقاء جديد، وأكيد لقاء يجمعنا مع قامة من إحدى القامات التي أضاءت مشوار إذاعة مملكة البحرين وقدمت هذه العطاءات المتميزة التي تحفظها ذاكرة إذاعة مملكة البحرين وذاكرة الوطن.

0: وطن أيضا وذاكرة الإعلام. اليوم راح نتكلم ونلتقي ونسولف وندردش ونسترجع شريط الذكريات بتفاصيله الجميلة مع شخصية مميزة. شخصية استطاعت أن هي تقدم للمستمع امتياز لا يمكن أن يحصل عليه إلا عن طريق أثير الإذاعة. يمكن تسألون تقولون شنو هذه الامتياز؟ الامتياز الذي تقدمه الإذاعة وتتميز به عن أي وسيلة أخرى، سواء التلفزيون أو اليوم احنا نعيش في عالم السوشيال ميديا، الإذاعة تتميز بامتياز أنها تمنح هذا المستمع أو المتلقي، تمنح فرصة الخيال. لما تسمع التمثيلية الإذاعية وخصوصا التمثيليات الإذاعية، أنت تبحر في خيالك، تتصور وترسم الشخصيات وتبتدي تتخيل المواقف وكلما كانت بعد الموسيقى التصويرية فيها جودة عالية، كل ما كان خيالك يبدأ ويدخل في تفاصيل أكثر، وتصبح أنت من يكون صورتك الشخصية لذلك العمل الذي تسمعه عبر الإذاعة، في التلفزيون وحتى على شاشة السينما. مهما كنت تتمتع بخيال خصب، يحدك المربع، أنت تشاهد نفس الطاولة، نفس الممثل أو الممثلة، الباك دروب اللي عندهم، الخلفية، الموقع اللي هم يصورون فيه، إن كان موقع داخلي، خارجي، سوق، بحر، نهر، سماء، هي واحدة، كل المشاهدين يشاهدون نفس المشهد بنفس التفاصيل. ولكن في الإذاعة الصورة عندي تختلف عند الصورة عند أي مستمع آخر، ولكل منا صورته الخاصة وهو يستمع لذات التمثيلية ولذات الأحداث ولذات الأصوات. اليوم رح نلتقي مع من منحت المستمعين لفترة طويلة هذا الامتياز في فتح المجال للخيال الخصب من خلال عمل رائد لا تزال ذاكرة إذاعة مملكة البحرين تحفظه، وأيضا ذاكرة المستمعين الذين تلقوه في حينه، وهو تمثيلية الأسبوع، بالإضافة إلى العديد والعديد من الأعمال ومشوار طويل بدأ معاها منذ الطفولة. هي إعلامية ومذيعة قبل حتى يمكن أن تفكر أو تتخيل أنها بتكون في هذا المكان. سوالفنا اليوم وحديثنا مع الفنانة والصوت الإذاعي المميز والإعلامية الأستاذة بروين زينل، حياك الله.
1: الله والنبي حييك حبيبتي،
0: سعداء جدا بوجودك معنا اليوم في هذه الحلقة.
1: أنا أكثر، لأن قاعدين تذكروني بأيام طفولتي وشبابي. يعطيك العافية أمي على هالإطراء الطيب وهالكلام الراقي. الله يحفظكم إن شاء الله شباب وشابات البحرين، وإلى الأمام دائما إن شاء الله في إنتاج رائع دائما وأبدا إن شاء الله.
0: يا رب. أنت وبدأت هذا المشوار، وإحنا يعني نحمل الراية باستشعار كبير من المسؤولية. أنا شخصيا كل ما أسمع يعني هذه البرامج من أرشيف الإذاعة يعني مشاعري مختلطة صراحة. ساعات أصاب بالدهشة، أقول شلون قدروا يسوون، يعني شلون قدروا ينتجون إنتاج بهذه القدرة والاحترافية في زمن كانت فيه الأدوات يعني والمصادر محدودة. الطاقم، أنا تفاجأت أن الطاقم بعد كان جدا عدده قليل، والكل يسوي كل شيء، يعني ما في نوع من التخصص، ولكن الكل كان يريد لهذا المشروع أن ينجح، الكل كان يريد ويطمح لأن هذه الإذاعة تأخذ مساحتها وبعدها وتؤثر وتعطي وتنتج. أعتقد أن هذه كانت يعني مشاعر مصبوبة في كل الأعمال في تلك الفترة، واللي يحب الإذاعة ويحب البحرين بحق يشعر فيها في كل التفاصيل. أنا برجع معاك بالذاكرة إلى البداية، ولكن خلينا يعني من باب ان احنا بنرجع بشريطنا الى الوراء، فخلينا في البدايه نعرف اكثر عن بروين زينل، البدايه، الولاده، النشاه، الطفوله. وانا عارفه ان انت يعني ذكرياتك كلها في الحاله.
1: في الحاله. انا بنت الحاله ولا زلت في الحاله، يعني يمكن رحت شويه ابعد فريج البوخميس، لكن حتى دواعيس الحاله اذا ما مريت بين فتره والثانيه توحشني، اقعد في السياره والف او ان اتمشى. وساعات أطلب من إحدى صديقاتي أقول لها خلنا نطلع من ذي الشارع نروح مدرسة مريم بنت عمران، لأن أنا صف الأول والثاني ابتدائي درس في مدرسة مريم بنت عمران، والإذاعة هي بيتنا الثاني.
0: نعم.
1: بديت أنا سنة 3

0: 63 كنت في الصف السادس الابتدائي وبروح أول إعدادي في الإجازة الصيفية. إذا ذكرتي زينة كأنه كان في شهر يوليو أو أغسطس.
1: نعم.
0: في أحد هاي الشهرين.
1: الإجازة الصيفية.
0: الإجازة الصيفية أختي سمعت في الإذاعة أن في برنامج ركن الأشبال محتاجين إلى أشبال المساهمة. فقدمت رسالتها ونادوها. كنت أنا مرافقة وياها، قالت لي لا تخلينها بروحها، روحي أنت أول مرة وياها.
1: هي أكبر.
0: هي أكبر مني بسنتين.
1: طيب.
0: فرافقتها وجيت، وفعلا كان العدد عدد الأشبال وايد عدد قليل بالنسبة يعني حق الإنتاج. الله يرحمه أستاذ عتيق سعيد.
1: نعم.
0: ما شاء الله على تأليفه، على إنتاجه، على تدريب لنا. فقال لي ليش انت ما دام يعني اختك هني الحين، ليش انت ما شو اسمه
1: خلينا نستثمر ييتك بدل انت بس يايه كذي،
0: انت بعد شاركي ويانا.
1: ايه.
0: انا كنت صديقه مع بدريه عبد اللطيف من يوم احنا ياهول في الفريج.
1: ايه.
0: واحنا كلنا من الحوله.
1: نعم.
0: فريج الزياينه.
1: نعم.
0: فكنا يوميا يا انا عندها يا هي عندي، وصديقه الصداقه ما أدري يمكن فيه ليل لا زالت الصداقة كما هي، بس أنا عندي لا زمن ذاك الزمن الجميل والصداقة كانت وايد قوية والدوم لسنوات طويلة. ما أقدر أهد صديقتي وأنا أروح لإذا مع أنها شام يومين في الأسبوع بس يعني. فقلت له تقبلونها، إذا تقبلونها أجيبها أنا باي.
1: يعني أنت الناطق الرسمي باسم صديقتك الحين.
0: وهي ما تدري.
1: وهي ما تدري. إيه. وأنت قلتي ما أروح ما أدخل الإذاعة.
0: لازم رفشتي. أتشرط بعد وأنا صف السادس لا يفوتك.
1: والله يحق لك الصراحة.
0: فوافق قال إحنا محتاجين ترى.
1: مو أنت استغليت الفرصة صح. هم محتاجين. فقلت يا تشرط الحين تبوني بعد رفيشتي.
0: المهم إن أختي ما استمرت واستمرينا أنا وصديقتي أنا وبدري عبد اللطيف. نعم. استمرينا في هذه المشوار وكان
1: من البداية هي كانت معك؟
0: يعني يمكن عقب أسبوعين أو أسبوع خلاص يبتها.
1: أوكي.
0: يا بيتها وياي شعرتها وذي. يعني أبي أبين لك إن لا خبرة عندنا ارتباطنا بالإذاعة بدون خبرة بدون مؤهل بدون أي خلفية حتى، بس إن البرنامج اللي هي أختي اللي كانت سامعة إنه محتاجين وينا.
1: طيب شنو اللي قدمتوا؟ شنو اللي كنتوا تقدمونه في ركن الأطفال؟
0: ركن الأشبال كان ركن الأشبال كان اسم البرنامج. وتمثيليات يعدهم الأستاذ عتيق سعيد.
1: أي.
0: ساعات مواقف، ساعات نصائح، يعني البرنامج أحيانا يكون منوع. اللي كانوا ويانا في ذيك الفترة سعيد الحمد. طبعا أنا وبري عبد اللطيف وسعيد الحمد، أمينة حسن كانت معنا، عائشة أحمد مرت الأستاذ محمد جابر الأنصاري.
1: نعم.
0: بعد كانت في البرنامج سعيد الحمد وعلي كويتي وعبد الرحمن أمين، وكان أحمد الجمير يتذكر يي كهاوي ياخذ فقرة الغناء يقلد عبد الحليم يقلد المطربين يعني ذيك الساعة هاوي كان للحين ما أدري. وبعدين في كل أسبوع يصير الطفل الفائز فيكون ضيف على البرنامج.
1: جميل.
0: فعبد الرحمن عبد الله كان مخرج البرنامج.
1: نعم.
0: أصلاً في ذاك الوقت كانوا الأعداد اللي في الإذاعة مخرج واحد هو عبد الرحمن عبد الله.
1: نعم.
0: وكتاب مامي شوايد يعني مجرد يشتغلون على الطابعة لإعداد موجز الأنباء ونشرها الأخبارية.
1: أي والبرنامج
0: البرنامج البث.
1: أي.
0: لكن إحنا كأطفال ونياي بنشارك بنمثل وهذه ما يطبعون لنا شيء. يجيبنا أستاذ عتيق مثلا يوم الثلاثة نياي العصر نكتب كل واحد يكتب دوره.
1: جميل.
0: ونروح البيت نتدرب.
1: أيوة نحفظ.
0: لا ما يحتاج نحفظ لأن احنا ذا عام يعني ما في حركة ولا شيء، انت واقفة وراء الميكروفون وركتك في يدك.
1: نعم.
0: بس انه يعني تعدلين من أدائك شوية شوية. وبعدين
1: وتون ثاني يوم تسجلون
0: ونيئي ثاني يوم نيائي حق التسجيل. طبعا إذا أخطأ ما أخطأ أستاذ عتيق يوجهنا. المرحوم الله يرحمهم اثنينهم عبد الرحمن عبد الله كان يوجهنا ويقعدون ويانا في الاستوديو ويسمعونا. وبعدين المخرج يكون طبعا في غرفة المراقبة وإحنا نكون في الاستوديو. وشو أقول

0: يعني حتى مؤثرات صوتية ما كان هست.
1: مش كنتوا تسوون عليه؟
0: مثلاً الحين إذا بنطلع من حجرة لحجرة، إحنا كلنا واقفين، إحنا المستمع مثل ما قلتي في مقدمة كلامك إن إحنا كل واحد ثابت عند ميكروفونه، لكن المستمع اللي يسمعنا يتخيل إن أنا طالعة مثلاً من حجرة لحجرة أصفق بالباب، فعند النجار مسوين باب خشب صغير، نبطلع لين بطلع وصكه. ومثلا اذا في شيء صوت ماي نجيب جاج ماي وقلاص يم الميكروفون ونصب، المستمع يسمع ماي يفتكر ان احنا فعلا واقفين عند الماي ولا قاعدين، يعني حسب الموقف اللي احنا فيه.
1: يعني مؤثراتكم الصوتيه منكم وفيكم.
0: اي والخيول شنها، نطق كذي باصابعنا صوب الظفر بالطريقه هذه، نطق بالاربعه الاصابع، هي ريول الخيول تسمعينها كأنها تسمعين ريل الخيول. السيوف، السيوف من معدن مساويينهم إذا في الدور، يعني إن
1: معركة
0: هذه ويا الثاني تشخ تشخ تشخ، فالمستمع يسمع هذه المؤثرات الصوتية. الريل اللي كانوا يسجلون عليه حجمه سايزه وايد عود، لدرجة أول ما ينا نطلع نقول شنو ذي هالكبر هالكبر هذي كلها، وبعدين نسمع صوتنا في هذه الشريط العود. شو اسمه هذه بالنسبة حق استوديو الدراما، كان الاستوديو شوي عود وطبعا بناء بطريقة أن الأصوات، لأن كنا في العدلية، الأصوات الخارجية سيايير والله هرانة كرم شاء الله حيوانات إذا ذي يكون ما يوصل الصوت،
1: يعني يكون نقدر نقول أن الاستوديو فيه عازل
0: مجهز، يعني
1: فيه عازل أساس أن الأصوات ما تتداخل
0: ما تتداخل. هذه بالنسبة استوديو الدراما. أصلا في الإذاعة كان فقط استوديوهين، واحد هذه الدراما اللي نمثل فيه، والستوديو ثاني صغير للمذيع والمذيعة إذا عندهم برنامج ثنائي. مثلا أنا ويا سعيد الحمد كان عندنا برنامج مصابر وبو صابر، نروح في الستوديو الصغير نسجله، والإذاعة مو ب 24 ساعة بث، لا مجرد ساعات الصبح، الذاكرة ما تفيدني كم ساعة بالضبط، وفي الليل ما ري كم من ساعة، فبقية الوقت تقدرين تسجلين أي برنامج أي مادة عندك. بالنسبة حق الاستوديو الصغير هذه، إذا في بث مباشر يكون من هذه الاستوديو، في ساعات البث يكون للبث، وفي ساعات اللي ما في بث يكون لتسجيل البرامج. بعدين مدير الإذاعة كان الله يرحمه إبراهيم كونو، رجل بما تعني هالكلمة من معنى، شخصية قوية ونخاف منه الصراحة. زين احنا صغار لين وقف كذي ورا الجزاز، كل واحد لو كثيرين الحركة، كنا أطفال كثيري الحركة، لا يمكن أن تحرك من يم الميكروفون إذا هو واقف،
1: لهيبة
0: لهيبة لكن حنون لآخر درجة. ولا مواقف إن إذا حس أحد موظفينه والله أي ما يعني إن في ظروف أي ظرف كان يوقف بقوة رحمة يعني الله عليه وكله في ميزان حسناته.
1: يعني هذا الرجل مدرسة في التعامل،
0: وصوت ما شاء الله بعد جميل، صوته
1: جميل، وبعدين حبه للإذاعة، وكان مشغول بكيفية تطوير هذا المشروع،
0: وبعدين كان مستمع دائم، يعني كان في البيت كان برا كان في النادي كان في ذي، على طول مستمع. والأول ما في بليب ولا في تليفونات، فإذا كانوا محتاجينه حالا يدخلون موسيقى، الموسيقى محمد عبد الوهاب النهر الخالد، يحطون الأول كله بعد الأكثر الأشياء، يعني يا شريط يا الاسطوانات الجار، الجار الأسود ماري لحقتوا على اسطوانات الجار شفتوها،
1: أنتوا
0: يعني صغار ما أظن شفتوها، بس يعني دائما كانوا ينادونا بهذه الموسيقى.
1: أنا سمعت هذه المعلومة مؤخرا، إحنا نعد لهذا البرنامج وتفاجأت حقيقة بهذه اللغة السرية. أن طريقة أن يخبرون الأستاذ إبراهيم كانوا أنه مطلوب حالا أنه يشغلون النهر الخالد،
0: النهر الخالد مجرد ما يسمع يدور في طبعا في النادي تليفون الأرضي ما مش نقول ما حالا يتصل ويسأل ويقولون له شو نبي، وإذا ذي حالا بس يتواجد. ما في المبنى كان جدا بسيط، في قسم الأخبار وطبعا مكتب المدير وقسم
1: الأخبار. احنا نتكلم الآن عن مبنى الإذاعة في منطقة العدلية.

0: المكاتب الإدارية كانت هي قسم المدير وقسم الأخبار، بعدين في قسم للطباعة الموظفين ينعدون على الأصابع. كانت أتذكر مبارك عيسى وسلطان الشريان وعيسى يعقوب، بعد من كان يا ربي في الطباعة السن لدورة والذاكرة وايد ما تفيد. أتمنى أن ما أنسى أي أحد، وربي يعيني أن أتذكر لأن من حقهم أن احنا نذكرهم.
1: صحيح.
0: هذه السبب أن اللي يشتغلون على الطباعة أن احنا تمثيلياتنا ما كانت تنطبع، عدد قليل للأخبار لساعات إذا برنامج ثنائي وذي يمكن يطبعونه.
1: بس عشان نوضح، الطباعة المقصود فيها تايب رايتر، يعني هو يطبع المادة على الآلة الطابعة التقليدية.
0: أنت حين قلتي كلمة تايب رايتر، إحنا كانوا يحاسبوننا إذا نقول أوكي، إذا غلطينا وشي قلنا أوكي يحاسبوننا وبقوة.
1: لا مو الفكرة في شنو،
0: لا لما أنا يرفضون رفض تام طبعا أن تستخدمين أي كلمة بالإنجليزي.
1: أنا أعي تماما للكلينة
0: يعني،
1: حتى عهدا قريب كان هناك حتى يعني مثلا تحفظ حتى في تسمية أسماء البرامج، يعني هذه إذاعة عربية افترض أن تكون كل المسميات باللغة العربية الفصحى، وإذا كان هناك في نوع من التساهل فهي باللهجة المحلية. أعي تماما، بس أقصد أن مفهومة الطابعة الناس قد تعتقد أنها الطابعة اللي هي نستخدمها حق الكمبيوتر الآن، مو إيه؟ هذه جيلهم
0: إيه؟ وإحنا ما عندنا ذيك الساعة كمبيوتر ولا نعرفه
1: بالضبط. فيعتقد المستمع الآن أو اللي طالعنا أو يسمعنا إحنا نقول أنهم إيه؟ يطبعون يعتقدون صح. الطابعة هذه لا، إحنا نتحكي عن زمن بعد أسبق
0: إيه؟
1: الطابعة اللي هي التايبينج أو تايبست،
0: الموظف التايبست
1: إيه؟ يسمونه أيوه. حتى بالمصطلح الإداري تايبست، إنه هو يطبع على الآلة الطابعة. هو طبعا الصعوبة في ان الادوات كانت محدودة، يعني هذه الامكانيات المحدودة، يعني هم مشغولين يطبعون الاخبار، يمكن يطبعون برنامج البث، اوراق ادارية، فما كان عندهم وقت بعد يطبعون لكم تمثيليات،
0: ما مش يعني ما يقدرون يغطون.
1: نعم.
0: تذكرت عباس المهدي،
1: عباس مهدي
0: كان بعد من ضمنهم. المهم أنه مثل ما قلت لك كان فيه استوديوهين، واحد للدراما والثاني لتسجيل البرامج وللبث المباشر. في بعد مكتبة الإذاعة كان المسؤول إبراهيم مصطفى كان المسؤول عن المكتبة، وبعدين طبعا الإذاعة تطورت وذي فيو ناس غير وزاد العدد.
1: نعم.
0: والله كان كل شخص واحد يمشي كل العمل.
1: زين، انت بديتي في ركن الاشبال ولا تزالين يعني
0: في المبنى؟ انا الحين لازلت في المبنى كلمتك. كان في قسم الاخبار قلت لك
1: قسم الاخبار وقسم الاداريه
0: وقسم الهندسه. قسم الهندسه كان بينه وبين المبنى الاذاعه يمكن مترين، يعني باب مني وباب مني، هاي قسم الهندسه. وفي كان يشتغل واحد شاهد علي خان اسمه في الهندسة، علي الأنصاري، كان كنترول ويساعدهم ساعات بعد في الهندسة. وبعد شنو يا ربي، إيه قصدي المسافة بين هذه المبنى وذي المبنى كان كلش قليل. في فترة الإذاعة المبنى ككل كان محتاج لترميم،
1: ترميم
0: المبنى، فانقلونا في منطقة أظن في الحورة كنا صغيرة، أنا ما أعرف كنت يعني حفظ الأماكن عدل، انقلونا إلى إذاعة صغيرة
1: مؤقتة.
0: نعم. وكنا من هناك اشتغلينا والله بعد فترة، وانضمت لنا بدرية كمال اللي صارت عقب رئيسة المكتبة هني في الإذاعة، كان يعني اشتغلت في الإذاعة على التليفون استقبال المكالمات
1: نعم
0: هذه كان عملها، وبعدين طبعا انتقلت إلى مكتبة الإذاعة وترقت صارت رئيسة المكتبة. في هذه الفترة عقب ما انتهوا من الترميم رجعونا احنا العدلية مرة ثانية.
1: نعم.
0: كلنا فرجعنا العدلية. في ذاك الوقت الكنترول مو بأهما اللي فتحون المايك حق المذيع، احنا كمذيعات الزر عندنا on أو off، هو يعطينا الإشارة المخرج أو فني الكنترول يعطينا الإشارة أفتح المايك عشان أقدر أتكلم.
1: طيب.
0: وكانوا إحنا دائما

0: أستاذ إبراهيم يحذرنا لا تقعدون في الاستوديو إلا اللي عليها الرابط، ممنوع. وإحنا بعد نتجاوز، مو بس إن ما نقعد مع بعض
1: نقعد وسولف.
0: إحنا ثلاث، أمينة حسن الله يحفظها وبري عبد اللطيف وإحنا الثلاث وأنا معاها، اللي عليها الرابط قاعد تقعد ورا الميكروفون، والثنتين يقعدون هناك علشان إذا دخل إبراهيم كونه ما يصيدنا لأنه بنتلقى اللي المفروض ذي.
1: طيب المهم أنت قلتي نقطة مهمة، قلتي اللي عنده ربط.
0: إيه؟
1: طبعا مذيع الربط اختفى الآن. إيه؟ مو موجود، فخلينا نشرح شنو يعني ربط.
0: إيه؟ الربط يعني مثلا عندك ورقة البرنامج، عندك مثلا الحين برنامج، وضع برنامج، أنا أقدم أقول مثلا إذاعة البحرين تقدم ويطلع البرنامج. إذا أغاني أقول والآن مع الفنان أو المطرب فريد الأطرش في الأغنية الفلانية، هذه نربط بين المادة والثانية خلال هاي الساعة.
1: بس عشان إحنا يفهمون يستوعبون، الحين جدول البث في مواد، في برامج، في أغاني، في تمثيليات، في حلقات، اللي يربط ما بين فقرة وفقرة وينقل الهواء من نحن سمعنا مادة أي ويجهز المستمع عشان يستمع إلى مادة أخرى يسمى مذيع الربط.
0: الربط
1: هذه هي اللي كانت تكلم عن الأستاذ بروين ويا ويلكم. ها
0: يا ويلنا إذا وإحنا صراحة يعني كنا نتجاوز
1: يعني عشان أستوعب. حنتي داخل في الاستوديو،
0: في الاستوديو
1: وانت
0: على أساس
1: أن
0: أنا علي الربط وقاعدة وراء المايك،
1: وهم
0: الثنتين يقعدون هني قدام
1: عشان ما يشوف
0: أي عشان ما إذا داش ما يشوف من لا، وأعظم من كذي ممنوع الأكل، وإحنا نجيب ريوقنا لأن يبونا خاصة في الإجازات الصيفية اللي ما عندنا يعني مو طالبات ما عندنا مدارس يجيبونا الصبح. فالصبح هني مو بمترايقين يواع
1: وانتو ما يحلى الريوق إلا داخل
0: إلا داخل الاستوديو لو يحذرونا ويقولون لنا إنه يعني الفيران كرم الله يقصصون الوايرات وذي المفروض إنه ما يصير. لو الأعظم من ذي كله اللي أنا حين ببين لك موقف زفيني فيه شو اسمه الأستاذ إبراهيم كونو رحمة الله عليه، وايد أعزه وايد أعزه وايد كنت أخاف منه. المهم أنا قاعدة في هالأثناء كانوا يشتغل يعني الترميم منتهي كان، بس يان مهندس إنجليزي حط لوح بين المبنى والمبنى، لأن مثل ما قلت لك المسافة بس مترين أو أقل من مترين،
1: اللي هو مبنى الإذاعة ومبنى الهندسة.
0: فالمهندس يا يبي يشوف السقف مال المبنى الهندسة ما في يمكن صخرير ولا شيء، يبي يكشف ذي الشيء. المهم إنه هو يبي يعبر وانكسر اللوح به،
1: طاح
0: وطاح من فوق. المهم أنا كنت في ذي قاعدة ما أدري الحين إن أنا وأنا قاعدة حط يدي بالكوع دزيت الزر وفتحت المايك ما من غير ما أدري، وقاعدة أعد عليهم أقول حق أمين وبري
1: تعدين السالفة
0: أعد السالفة أقول طاح من فوق لتحت، واللي في الكنترول انتبهنا بهني سكيت الزر أنا حماري إن صوتي طلع. المهم ان نودوني اللي يقولون لي باروينا في الأستاذ إبراهيم يبيش على التليفون، حين انا بعد طالعة على روحتي وذي هو الشيء بيش أستاذ إبراهيم هالحازم اتصل
1: زين، وهاي الجملة اللي قلتيها طلعت على الهواء،
0: طلعت على الهواء واسمعوها المستمعين وهو سمعها أستاذ إبراهيم دايما متابع، يعني ببين لك لأي درجة كان متابع للإذاعة.
1: نعم.
0: فسمع ذي الجملة نودوني وروحيت اللي يقول لي باروين من اللي طاح من فوق لتحت؟ حين أنا غافلة أن أسمعه والمستمعين أقول له لا استاد هذه البناني يشتغلون يمكن لوح عيال صوت لوح طاح، اللي يقول هذه صوتك اللي قلنا لك لا تقعدين وتخربطين قدام الميكروفون صوتك اللي طلع على تحملي بعد تقعدين مرة ثانية وتسولفين وما قلنا لكم لا تيمعون في الاستوديو ممنوع.
1: صادكم يعني
0: اي صادنا وزفني انا اللي نزفي طبعا لان الصوت صوتي انا
1: المشكلة انت حين خلقتي سؤال عند الناس من اللي طاح من فوق
0: المهندس الانجليزي اللي اقول لك عبر على اللوح
1: لا يعني اللي سمع الجملة انت علقتي احنا مو بعرف السالفة قلتي لهم ان في واحد طاح
0: أنا قاعد وأنا أتكلم
1: إيه شنو قلتي هالجملة
0: طاح من فوق أعد عليهم طاح من فوق لتحت أقصد الريال
1: إيه وعقب سكيتي
0: ينبهوني وأنا سكيت
1: حنا أنا حين سمعتك حنا أنا في البيت مشغلة الراديو
0: أنت سمعتك
1: سمعت باروين تقول طاح من فوق لتحت
0: بس ما يعرفون شو القصة
1: من هو اللي طاح وين طاح
0: بس المهم أنه أنا انزفيت وتأدبت.

0: بعد مرة ثانية يعني نكون حذرة. إيه؟ اليد خاصة اليد يعني لو هو
1: خطورة البث.
0: إيه؟
1: خطورة البث هو يعني بقدر ما القصة فيها يعني من الطرافة، بس أعتقد أن هذه درس العمر، لأن ساعات الواحد ما يستوعب حجم المسؤولية. ساعات الواحد يعتقد أنه يعني أو ناخذها إحنا نستسهلها مثل ما يقولون.
0: أو بعد السن الطفولة يعني
1: الشباب
0: إيه تاونا يعني 12 سنة عمرنا أول ما بدينا في
1: أطفال يعني
0: إيه، فيعني ما عندنا تحمل ذيك المسؤولية ويقولون لنا ونخالف ونرين إحنا بعد هاي مخالفة. إيه لكن نكون حذرين.
1: إيه أعتقد أن بعد هذا
0: لأن إبراهيم كونه بشخصيته بذي نحبك الكل يعزه، لأن ريال يعني بما تعني هالكلمة من معنى حازم وقت الحزم وعطوف وحنون وقت المواقف.
1: الله يرحمه رحمة الله،
0: رحمة الله عليه.
1: وهذه كان الدرس اللي خلتك يعني تأخذ الموضوع جدية تجين عندك سوالف. طيب نكمل لفتنا في المبنى.
0: إيه مثل ما قلت لك الهندسة والمكتبة والاستوديوهين عندنا بعد أكثر، والمكاتب حجرة صغيرة فيها 4 طاولات للموظفين المعدين خاصة.
1: نعم.
0: الله يرحمه أحمد يتيم كان يعد برامج باللغة العربية الفصحى والتمثيليات باللغة كلها هو اللي كان يعدها.
1: نعم.
0: وأستاذ عتيق بيسوي حلقاته بعد. علي تقي كان بعد موجود هاي من المذيعين الأوائل في إذاعة البحرين.
1: نعم.
0: وعبد الناصر ناصر شي هلون نسيت الاسم بالضبط الذاكرة ما تفيد. المهم إن هذه هاي كان في العدلية تمين هناك مواصلين لبداية الثمانينات.
1: نعم.
0: انتقلنا إلى الإعلام هني في مدينة عيسى
1: لما بدأ إنشاء مجمع وزارة الإعلام.
0: أيوة. وكان يعني ما شاء الله بعد الحين أنا اليوم وأنا دوشة أشوف لها وايد تغيير.
1: أيوة.
0: والأجهزة وذي إحنا لا يعني
1: الاستوديوهات تغيرت على
0: الاستوديوهات ما شاء الله الأجهزة انبهرت ولا عارف لها صراحة.
1: هو شوفي أهم شيء في الموضوع كله إن فتحة المايك سكتة من عند المخرج مو من عندنا.
0: إيه؟
1: فإحنا نسولف نأخذ راحتنا.
0: إيه؟ حتى في التمثيل يعني ساعات لين كنا في شو اسمه أكثر شيء كنا ثنائي أنا ومحمد خميس في تمثيليات اللي تنذاع يوم الجمعة
1: اللي هي تمثيليات الأسبوع.
0: أسبوع. فيها طبعا سعيد الحمد ما شاء الله عليه والبنات كلهم، بس إذا مكونين إحنا ثنائي والمخرج كان عبد الواحد درويش زوج زميلة بدري عبد اللطيف، كان هو حار شوية عصبي يعصف، لكن أنا ومحمد خميس الصراحة وايد كنا نرفزه عشان تعرفين حركات الطفولة لوين
1: كنت مشاكسين. إيه؟ يعني
0: مثلا خاصة إذا تمثيلية فيها مثلا دوري ودوري أنا عند ميكروفون وهو عند ميكروفون كل واحد واقف وأوراقه في يده ونمثل، فأول ما يرفع يده يبينا نبدأ بالتمثيل. إحنا من يرفع يده نقول سيداتي أنساتي ساداتي ويطلع من طوره ويهوش ونكرر. بعد مرة واحدة طاق الجزء قلت عم بيكسر الجزاز.
1: أوف عصبي. إيه
0: لأن عصبي إيه لأن إحنا كل ما هو مبرز شريطة إحنا نطلع عن الموضوع. الله يذكر ذيك الأيام بالخير.
1: الله يعطي الصحة والعافية أبو محمد.
0: آمين.
1: طيب هذه إحنا نتكلم عن تمثيلية الأسبوع.
0: تمثيلية الأسبوع.
1: كانت ثنائيات في كل مرة ولا؟
0: لا لا مو لا ساعات نكون يعني مجموعة.
1: أي
0: فاطمة شويطر بعد انضمت لنا وعايشة أحمد وأمينة حسن كلهم يعني يمثلون.
1: بس الشخصيات الرئيسية أنت والأستاذ محمد خميس.
0: مو بشرط. بشرط ان احنا بس احنا يعني دايما اذا ثنائي مع بعض نستن ونطلع عن الناس يعني تلقين بروحنا ناخذ من يعني من نواصل احنا في نفس الحوار في نفس الموضوع بس كلمات تأليف من عندنا اثنين طبيعتنا هلون. والله يرحمه الامير الراحل الشيخ عيسى بن سلمان كان مستمع ومتابع للاذاعه. في يوم من الايام الاستاذ عتيق هو المعاد كان مريض في إحدى الأسابيع وما عد الحلقة.
1: نعم.
0: فما ينسجل الحلقة وتنذ

0: أعمت يوم الجمعة الضحى. فرن التليفون، كان كنا عبد الرحمن عبد الله الله يرحمه شال التليفون، ولا من الأمير، الأمير يقول له وين بروين زينب ومحمد خميس ما سمعناهم. قال له شو اسمه، طبعا تحيات وشكر يعني الشيخ عيسى رحمة الله عليه. قال له لا، لأن المعد مريض ما قدر يعد، وإن شاء الله الأسبوع الجاي بتنزل الحلقات، حلقات بتكون موجودة والتمثيلية بتكون موجودة بإذن الله. هاي بعد موقف من الأمير، يعني شقد ترتفع معنوياتك إن أكبر مسؤول في البلد قاعد يسمع ويحسسنا إن إحنا يعني
1: شيء مهم،
0: شيء وايد مهم
1: وفاقده
0: وحيد، وإحنا يعني ارتفعت معنوياتنا، وكل مرة نحاول إن نأدي علشان نرضي هالإنسان الراقي رحمة الله عليه
1: اللي كان يسمعكم وانتم ما تدرون.
0: وهي ما نرينا كان يسمعنا إلا بس هوي بعد موقف صار.
1: نعم.
0: وحبيت إنه أنا أذكره.
1: جميل.
0: بعد كنا طبعا احنا نسجل دائما المادة الكلامية، والمخرج هو اللي منتج ويعدل، والشريطة تذكر كانوا يقصونها بالمقص ويجيبون لازقة كذا حتى تذكر لونها أبيض ضعيف اللازقة، يحطون الشريطين يم يم ويلصقون علشان كمنتج يعني منتجون بهالطريقة.
1: احنا نتكلم عن يعني الآن في هذا الحديث عن التمثيليات والأعمال الدرامية والمحاولاتكم ان انتم تقدمون هذه الأعمال للمستمعين في ظل الإمكانيات المحدودة اللي كانت عندكم في ذلك الوقت، ولكن التجربة كانت غنية، التجربة كانت مؤثرة لدرجة ان هي خرجت بكم من أروقة الإذاعة وقدمته عمل تمثيلي شاركته فيه في المعرض الزراعي اللي كان يعتبر تظاهرة اجتماعية، تظاهرة سياحية لربما في مملكة البحرين في ذلك الزمان. كلمنا عن مشاركتكم في المعرض الزراعي.
0: المعرض الزراعي الله يسلمك كان في حديقة الأندلس.
1: نعم.
0: قدام القصر، وطلبوا من الأستاذ عتيق أنه يقدم يعني تمثيلية مسرحية في المعرض الزراعي. والله استغربنا من هالجمهور، جمهور ما شاء الله وتشجيع، والتمثيلية إذا ذكرتي زينة كانت تتكلم تحل مشكلة الخيانة الزوجية. تمثيلية
1: يعني القصة أصلاً درامية اجتماعية.
0: إيه درامية.
1: أنا قلت يمكن شيء من وحي الطبيعة، شيء العلاقة بالبيئة.
0: يعني كل برنامج يقدمونه، كل تمثيلية يقدمونها لابد أن لها هدف.
1: صحيح.
0: إيه. فكان ويانا اثنين من الأخوان، واحد في يعني كانوا هم ممثلين طبعا قبلنا، احنا انا اول مره اوقف على المسرح سنه 66.
1: يعني كان في مسرح في المعرض،
0: في المعرض مسويين جهه مسرح. فاحنا تمثيلياتنا من اعداد الاستاذ عتيق سعيد، انا وسعيد الحمد وبدري عبد اللطيف، وهذولين كانوا ممثلين يمكن في النادي الأول كانوا يمثلون، ودي واحد اسمه الحجي بن الحجي والثاني أحمد بن أحمد، شلون متفاهمين في التمثيل وشلون. فإحنا من كثر ما أهما الروعة في التمثيل إحنا كنا نحاول نسايرهم ونصير
1: جاريهم.
0: فكذا ليلة يعني قدمنا المسرحية. ليلة واحدة نسيت الدور وأنا على المسرح، أبي أتذكر له وهو يحاكيني سعيد الحمد، قلت له يونا شفتوا ريجي بروح أشرب لي ماي شوي وبايي، وطلعت رحت أطالع أنه أنا برايحة مو برايحة مناشفين ريجي وأشرب ماي، لا بس عشان أنا أشرب من جدوم الجمهور، رحت شربت ماي وييت ووصلت ماي.
1: جميل، مخرج حلو ذكي.
0: لكن عجبوني الناس إنه شلون يعني ما ميش مسارح في البحرين.
1: سنة كم هذا الكلام؟
0: 66.
1: 66 جميل.
0: ويايبين بعد فنانين من مصر، فرقة موسيقية من مصر
1: كانت الفرقة المواسية.
0: إيه كان شريف، كانت شريفة فاضل تغني، ثناء ندى، سيد الملاح،
1: محمد
0: منولوجيست، محمد رشدي، كان اللي يعزفون حتى واحد منهم كان من فرقة أم كلثوم.
1: نعم.
0: كوكب الشرق كان يعزف على الأكورديون، وعرفنا على نفس إن أنا من الفرقة، وفعلًا الحين لنا تابع أغاني الله يرحمها.
1: حفلات الست.
0: حفلات.
1: تشوفينا وراها.
0: إيه أشوفها قاعد وتذكر ذيك الأيام الحلوة السعيدة. في هذه المسرحية قدمنا مع أحمد بن أحمد والحجي بن الحجي

0: كانوا هذلين ممثلين في النوادي اللي كانوا مشتركين فيها. وإحنا تونا يعني أول مرة على المسرح. سعيد الحمد، بدري عبد اللطيف وأنا وياهم شو اسمه، كنا نمثل على المسرحية وجمهور ما شاء الله. وفي ذاك الوقت يعني ما كان في جمهور حق المسرح حسب وجهة نظرنا، وإمكانيات بسيطة مثل ما تقولين، يعني ما عندنا الإمكانيات لذي، لكن مشينا وتشجيع من الجمهور وتصفيق، يعني ما تصورنا ان احنا بنكون كذي. واحنا طبعا مستانسين، انا قاعدين نشوف فنانات المصريات شريفة فضل تغني وماريمان وماريمان.
1: لا انتوا كنتوا للامانه يعني جزء من حدث مهم في الذاكره البحرينيه، خصوصا فيما يتعلق بهذا المعرض اللي نقل اسم البحرين على مستوى عربي، لأن استضافة هذه الفنانين وهذه الفرق الموسيقية ووجود هؤلاء الفنانين بأسماء كبيرة، محمد رشدي، شريفة فاضل، هذه مو فنانين عاديين، وجودهم في البحرين والصحافة في ذلك الوقت أيضا اهتمت بهذا الحدث.

0: إلا أنه مثل ما قلت لك صار كأنه تظاهرة سياحية فنية اجتماعية. وأنتوا أيضا بعد انتقلتوا من الإذاعة ورحتوا قدمتوا عمل مسرحي على خشبة مسرح على هامش هذا المعرض، وأنتوا أصلا فنانين يعني مش فنانين متمرسين يعني ومثل ما نقول متخصصين مسرح، ولكن أيضا قدمتوا هذا العطاء.
1: بس كان لنا جمهورنا مستمعين، كان لنا يعني رسائل، كلها رسائل الأول. نعم. رسائل توصلنا من الكويت، من السعودية، من الخليج، قطار، عمان،
0: حد ما يوصل البث،
1: العراق.
0: نعم.
1: كانت توصلنا رسائل ودائما يعني نتجاوب و إيه ما شاء الله مستمعين لإذاعة البحرين. إيه نرد عليهم وبعدين ما يطلبه المستمعون. كان نعم. أول عبد الرحمن عبد الله قبل احنا نظل عبد الرحمن عبد الله كان يقدم ما يطلبه المستمعون. نعم. بعدين شوي شوي احنا عقب برنامج الأشبال حولونا إلى برامج، أول برنامج حولونا له اللي هو ما يطلبه المستمعون.
0: نعم.
1: حتى تذكر وأنا طالبة ساعات أخذ وياي مجموعة رسائل أصفهم كذي وراء بعض وأسوي لي الأسماء أتأكد منهم يعني شخطات بين الاسم والثاني وكذي علشان لينيت بسجل بدل ما اروح واكتب وهلون، بس الرسالة اقراها من الرسالة الاسماء اقراهم، ويعني ساعات رسائل اعجاب وساعات رسائل شكر. ولين مثلا رحنا في الفريج او في يعني عرس احد من الاهل ولا الصديقات ولا هذي، هكي دشت باروين زينل، هكي باروين زينل، أسمعهم يعني يقولون لي، فترتفع معنوياتك. اشتبين انت غير احترام الناس.
0: صحيح.
1: وتقدير. نعم. اللي تسوينه هذه أهم شيء، معنويات ترتفع. جميل. ونقدم أحسن ونحاول نقدم أحسن وأحسن. أنا قلتش لا خبرة ولا ولا
0: ما أقصد، بالعكس هذه الفرص يعني وجودكم في هذه الفعالية وهي المعرض الزراعي في ذلك الوقت، وأن أنتم تقدمون عمل مسرحي، يعني أكيد بطبيعة الحال كان هناك في فنانين، أكيد بطبيعة الحال كان هناك في ناس عندهم تجارب، لكن لماذا مذيعين الإذاعة هم اللي كانوا موجودين؟ لأن مثل ما تفضلت أنتم لكم قاعدة، عندكم قاعدة شعبية ومستمعين والناس تنتظر تمثيليتكم، فبالعكس اللي القائمين على المعرض شافوا أن وجودكم إضافة ولربما يوسع حتى من جمهور المعرض. أو الإذاعة في ذلك الوقت كانت يعني في أوج أمجادها.
1: وفي مناسبة العيد الوطني في البحرين كانوا ويون فنانين نستانس احنا نشوفهم، يعني وين كنا نحلم ان احنا نشوف وديع الصوفي، نشوف محرم فؤاد ويقعدون يسولفون ويانا في الإذاعة، يسجلون أغاني وطنية للبحرين.
0: جميل.
1: وساعات تتكرر زياراتهم.
0: من الفنانين تذكرينهم؟
1: محرم فؤاد، وديع الصافي، بعد ما ذكرت محمد رشدي وشريفة فاضل وثنا نادو، ومرة صباح بعد يوت البحرين. فاش قاعد نستانس نفرح احنا نشوف
0: طبعاً.
1: الفنانين اللي كنا نشوفهم في التلفزيون
0: اي طبعا
1: الحين معانا.
0: واعتقد انت لو ترجعين وتسولفين على اللي حواليك يعني يغبطونك على هذه الفرصه.
1: اغبط نفسي بعد. المهم ان الحمد لله مشينا هذه الفتره كلها في ذي، وقبل ان ننتقل هاي كلها قبل ان ننتقل مدينه عيسى.
0: نعم.
1: كنا نطلع بالميكروفون برنامج الأطفال مدارس التربية والتعليم، كانوا يستأذنون للإذاعة من التربية آخر حصتين الخامسة والسادسة، وأروح وياي طبعا مخرج أو كنترول نسجل لقاءات برا، نسجل في المدارس.
0: شنو تسجل؟
1: برنامج الأطفال ركن الأشبال تحول إلى برنامج أطفال، نسجل يعني نتفق ويا المدرسة إن أنت تعدين برنامجك وإحنا بنيج علشان ينبث تشوفون مدارس.
0: جميل.
1: البحرين مدارس. نعم. البحرين شنو قاعدة تعطي، شنو قاعدة تقدم، فصير منافسة حتى بين المدارس.
0: يعني نقدر نقول إن فكرة ركن الأشبال تطورت مع الوقت.
1: إيه لازم.
0: وأصبحت
1: كل
0: فقط
1: كل شيء لازم يتطور.
0: إيه.
1: بس إنه الله يعين أن الإنسان يقدر يقدم الأفضل فالأفضل.
0: إذا الفكرة كانت في داخل الإذاعة، الأستاذ عتيق هو الله يرحمه اللي كان يعد الحلقات، أنت واختار نخبة من الطلبة أو من الطالبات الأشبال ساهمتوا في البرنامج، بعدين كبرت كبر المشروع وكبرت الفكرة وصار

0: إن المدارس نفسها تعد برامجها، والطلبة اللي في كل مدرسة هم اللي يعني يقدمون الحلقة.
1: معناته إن إحنا قاعدين نبرز أنشطة المدارس للمستمعين بعد،
0: وتكتشفون بعد لربما مواهب
1: من ضمنهم عبدالله ملك. عبدالله ملك كان جارنا في الفريج، وكان صغير كنت أخذه وكان شاطر، يقدم هو في هاللون مثل ما قلتي في المدرسة، قدم شيء وفتح عيني عليه، فكنت أخذه يقدم معي برنامج الأطفال.
0: نعم.
1: الساعة كان من إعدادي وتقديمي برنامج الأطفال، غير طبعا الأشبال قبل.
0: إيه؟
1: فكان يقدم، ما شاء الله عليه، حين شوفي فنان ودرس طبعا هو.
0: إيه طبعا.
1: إيه درس في الكويت، كان درس يعني ما شاء الله روعة في تمثيله ومسلسلات اللي يقدمها هو والكثيرين. وكلنا ترى معظمنا من المحرق، وبالذات من الحولة، يعني سعيد الحمد، الريع عبد اللطيف، فروين زينال، لطيفة مجرن، عبد الله ملك، بعد من يا ربي، إبراهيم البنجي، بعد أحمد جمعة كان يشتغل هني بعد في الإعلام.
0: نعم.
1: ككاتب وايد وايد من المحارة. لطيفة مجرن ذكرتها؟
0: أي ذكرتيها،
1: ما أنساها حبيبتي. بعد والله ذكرها.
0: طيب هذه كان البرنامج اللي خلنا نقول الفكرة المطورة لركن الأشبال، وأصبح هناك في تعاون مع مدارس البحرين، أصبح في منافسة بين حتى المدارس وما تقدمه من برنامج متنوع، أصبح هناك في اقتناص والبحث عن البراعم والطاقات والمواهب الإعلامية الجديدة، اللي لربما يكون هذا البرنامج يعني بداية الطريق مثل الفنان الكبير عبدالله ملك، وأكيد هناك في قصص مشابهة كثيرة. طيب
1: أيضا كنا نطلع بالميكروفون إلى الوزارات، نسوي لقاء مقابلات مثلا ويا ضابط في مركز شرطة، مثلا شرطي مرور، أي يعني الميكروفون نتنقل به من مكان لمكان.
0: وشنو كان يعني محتوى اللقاءات؟
1: ناخذ فكرة عن عملهم، عن وظائفهم، عن شنو مثلا سلبيات إيجابيات إذا عندهم، أي مقابلة يعني ويا أي شخص. فالميكروفون طلع من الإذاعة قصدي إلى الوزارات الأخرى. أيضا كان في نقل مباشر على المباريات، كان في مذيع هشام الشرفة يقدمه، وعبد الواحد درويش يروحون الملاعب الرياضية.
0: نعم.
1: وينقلون نقل مباشر،
0: يكون معاهم الهندسة،
1: سيارة نقل المباشر تكون وياهم، ويعني مو دائما الميكروفون كان داخل الإذاعة، أيضا داخل وخارج الإذاعة.
0: أيوة أعتقد أن يعني حتى قبل السيارة لما كان هناك في تسجيل للأحداث، يعني مثلا المسابقة الثقافية لوزارة التربية والتعليم كانوا يسجلونها ويبثونها، بعض الحفلات، بعض الأمسيات الشعرية، بعض هذه حتى قبل البث المباشر الإذاعة كانت متواجدة تسجل من خلال عملية الهندسة الإذاعية المتنقلة، يصير في تسجيل وتبث عبر الإذاعة. فالتواجد هذه داخل وخارج المبنى أعتقد أنه أعطاكم زخم، أعطاكم حتى يعني نقلة في تجربتكم في التعامل مع الناس.
1: نعم.
0: هذه طبعا يعني احنا نتكلم الان عن خطك في موضوع التمثيليات اللي انت لك بصمه واضحه فيه،
1: ومن التمثيليات اللي وايد خذت صيتها بعد من احنا، انا يعني كله ويا استاذ عتيق سعيد المعاد.
0: نعم.
1: وبعد له بعد راشد المعوده وعيسى الحمر، يعني تمثيليه مسلسلات كانوا يسوون ساعات. نعم. تمثيليه وساعات مسلسل.
0: اي
1: فتمثيلية وايد اشتهرت بعد أنا ويا محمد خميس، اسمها كريمة وشاهين، وايد اشتهرت في البحرين ونجحت، وكانوا يعيدونها كذا مرة. ويا سعيد الحمد كان عندنا برنامج أم صابر وبو صابر، فحتى الناس ظنوا يعني اللي يلاقوني في مناسبة فرح وأكون في عرس في مكان هكي باروين زينام، بس سامين ولدك صابر؟ يقولون لي ما سميت صابر صراحة، سميت نادر.
0: ما رح نبعيد مارك حرب. لكن خلينا بعد نذكر جزئية مهمة، أنت متعاونة مع الإذاعة، فلتش خطك التعليمي والتربوي على اعتبار أنت التحقتي بسلك التعليم كوظيفة أساسية.

0: أساسية. أولا أنت كنت مدرسة
1: في الأول، الله يسلمك، في أنا في الثانوي كان الأقسام نفس الحين اللي تجارة وأدبي وعلمي، كان في ذاك الوقت قسم المعلمات، فأنا دارسة قسم معلمات. يوم تخرجت من توجيهي الله يذكره بالخير حسن كمال، دائما لما واقف حسن كمال بعد قال لي باروين أنت ليش ما بدل ما تروحين التدريس خليك في الإذاعة، يعني موظفة رسمية في الإذاعة.
0: لا.
1: قلت لا لا، أنا الإذاعة دشيت مو بعن رغبة، ولا أنا عارفة شيء، ولا أنا خبرة عندي، ولا مؤهل عندي. أنا دشيت جيت وتعرفت وأقنعوني وارتباط بالإذاعة، لكن الحين الميكروفون صار حبه شيء أسري في الدم صراحة. الميكروفون للحين أحن لا، حتى عقب ما تقاعدت لين أسمع زميلاتي بدرية والله أمينة وال يعني الزميلات كلهم عايشة عبد اللطيف الله يحفظهم إن شاء الله كلهم، أصيح كانت دموعي تنزل أوتوماتيكلي من غير ما أحس، لأن يعني حابة. والش اسمه تدريس لا، أنا لأن قسمي قسم معلمات وتخرجت وسيدة
0: على طول توظفت،
1: إيه معينيني مدرسة في مدرسة اللي درست فيها صف الأول والثاني مريم بنت عمران عينوني فيها مدرسة.
0: درست شنو نظام فصل؟
1: لا لغة إنجليزية مع رياضة.
0: جميل.
1: وكاتكوتة خبرجتوني يعني 16 17 خريجة ثانوي، حتى في الرياضة أي تمرين أعطيهم وأنا ألعب وياهم. وفي الحصة شديدة مع اللي مو شاطرة
0: وملتزمة،
1: والشاطرة والمتفوقة بالعكس أتغشمر وياها وأخذ وأعطي وياها وكذي، وهذه شو أحسبها دائما وبقوة، لأن كان في السنين ذيك إحنا مو بس تعليم نظرتنا،
0: لا تربية،
1: كان تربية قبل التعليم.
0: نعم.
1: نحاسبهم على كل شيء، لو كحلة حاط، لو ندش الصف كلينكس مقطوط، أقول هالوردة كي تحتك شو تسوي، شيلي هالوردة من عندي. يعني أول أبدأ بإلقاء نظرة عامة على الصف، وبعدين التدريس والحمد لله.
0: وحتى المشاعر، أعتقد أن مشاعر المدرسات تجاه طالباتهم أو طلابهم، خصوصا حتى في ذي المرحلة اللي هي المرحلة الابتدائية، مشاعر الأم أكثر منها مشاعر بس مدرسة، كانت تحس فعلا أنها مسؤولة عن تربيتهم، مسؤولة عن توجيههم، مسؤولة أن هي في ذي المرحلة تزرع قيم أكثر من مسألة أن أنا فقط ألقن تلقين، أن أنا أعلمك الحروف الأبجدية أو 1+1=2. الحرص كان على الأخلاق، على القيم، على المبادئ،
1: حتى إذا تشوفين تعبانة نفسيا البنيات حسينا بها أول ما تدشين الصف، وأنت متعودة عليها البنية تأخذينها على جنب تنادينها في الحجرة عندك وتأخذين وتعطين وتمسحين،
0: وحتى المشرفة الاجتماعية قبل يعني
1: المشرفة الاجتماعية المشرفة الإدارية
0: حريصة وتسأل وتتصل في البيت، ويعني كانت المسألة فيها أرجع أقول لك يعني مشاعر الأم حاضرة أكثر من مجرد أنها مدرسة وخلاص. تدرجتي في سلك التعليم، وأعتقد أنه قدرت ان انت تلاقين الرابط او الشغف ما بين هني وما بين يعني عملك التربوي التعليمي وايضا عملك الاعلامي، فهل انت يعني الان بعد هذا المشوار، سؤالي، هل تعتقدين ان بروين المدرسه والاستاذه الاداريه في المدرسه تختلف عن بروين خلف الميكروفون، ولا في رابط ما بينهم؟
1: في رابط، حتى يعني من الأدوار اللي كنت أمثلها وكذي في المدرسة، وأنا أشرح الدرس أحاول أن أؤدي بعض الأشياء عشان أجذب انتباه التلميذات، أو على السبورة مثلا خاصة في قواعد اللغة الإنجليزية أن هذه صار في الماضي وهذه صار ماري شنو، الرسمات أسويها أن هذه باق مثلا من البيت وانتهى، هذه الحين رايح يمشي، كل هذه الأشياء يعني بعد واضح، يعني أحس أن هذه الإذاعة أنت تقدمين ولاك هدف معين، وفي المدرسة الدارسين ولاك هدف معين، يعني في النهاية
0: ولاش أدواتك، يعني أنت كمدرسة استخدمتي هذه الملكة اللي عندك في خلينا نقول في الأداء، ما بقول بس يعني في تمثيل، ولكن في الأداء، في أن أنت تقربين القاعدة النحوية اللي يمكن تكون صعبة في ذي المرحلة العمرية، ولكن قدرت تستخدمين هذه الملكات في

0: في الجانبين، في التعليم وفي الحمد في الإدارة.
1: درست في التقاعات وأنا مديرة مدرسة 39 سنة في وزارة التربية.
0: ما شاء الله.
1: من تخرجي من التوجيهي 39 سنة، وفي الإعلام 39 سنة من أنا في الصف السادس في الإجازة الصيفية قبل ما أدخل أول إعدادي، بعد 39 سنة. وعز علي وايد أن أنا أتقاعد من الإذاعة لأنه وايد ارتباط وحب للميكروفون. لكن دخلت دبلوم إدارة سنتين مدة دبلوم إدارة، وأنا أم وعيال وتربية ومتابعة دراسة ومتابعة دي، يعني صار صعب أن أنا أوفق بين عملي في المدرسة، كنت مشرفة إدارية وتدريس وتحضير ودرجات خبرتش وكل هذه. ف39 سنة قزرتهم الحمد لله، لكن طلعت بدموعي من الإعلام، طلعت من الإعلام قبل.
0: إن شاء الله ما تنزل دمعتك من شهر يا رب.
1: الله يسلمك.
0: ومن خلال ما قدمتيه نتكلم عن تجربتك الشخصية أستاذة بروين، والخروج الميكروفون من الإذاعة وأصبحت تتعاملين مع الناس بشكل مباشر، إلى أي درجة تجدين أثر فيك، غير من طريقة تفكيرك، ويمكن حتى خلاش تفكرين حتى في برامج جديدة ومختلفة؟
1: قدميت والله برامج يعني متنوعة. أول شيء أنا طلعت بث مباشر في الإذاعة، برامج
0: نعم.
1: بث المباشر مثل مشوار الظهيرة، صباح الخير،
0: الله.
1: بحرين تصبح، كون كان
0: البحرين في ذاك الوقت، بس مشوار الظهيرة هذه كان يعني حبيب الكل على قولتهم.
1: وبعدين في الأعياد، في المناسبات، لازم نعم. عندنا بث مباشر والمستمعين يشاركون معنا. كان عندي برنامج سميته ملتقى المستمعين، كذي أخذ وعطى مع المستمعين اللي كانوا يشاركون معنا.
0: كنتوا تتكلمون في مواضيع لها علاقة بالمشهد البحريني، ولا مواضيع اجتماعية، ولا
1: اجتماعية ساعات فنية، يعني الأشياء اللي يرغبون إنه يسمعونها، حتى دينية. أنا قدمت المجلة الإسلامية. يعني شو أقول لك، الجمهور أو المستمعين والمستمعات هم اللي كانوا يدفعوننا للأمام. لأن كم يسوى لنا تشوفين إنسانة لا قد شفتيها ولا تعرفينها، وهي عرفت جزتها وأقعد أخذ وأعطي معاها. وأنا أصلا طبيعتي يعني أنا كنت دايما اجتماعية، فأحب أن لين بديتي وياي في السالفة أخذ وأعطي. وذي حتى مرة أتذكر كنت رايحة الكويت، يعني رحلة سياحية،
0: لا.
1: وواحدة من زميلات نادتني مرشوه لها، تقول لها من ذا قالت هذه بروين زينل أول مذيعة عندنا في البحرين. أنا مو بأول مذيعة، أمينة حسن هي أول مذيعة، ولا أرضى أن أهضم حقها. فراحت مسكينة وهي قاعدة في محل يعني نبي نشتري، نادت ريلها تعال بروين، وعرفتني على ريلها. يعني تحسين أنه غير، حتى تصرفاتك المفروض تكونين منتبهة
0: طبعا، محسوبة
1: محسوبة عليك، لأن تحسين الناس هذه تراقبة، شو هذه الطالعة، شو هذه مريشنها، والمفروض تكونين مثال وقدوة
0: بالضبط.
1: للجميع
0: بالضبط. وهذه جزء من مسؤولية الميكروفون، يعني كون الإنسان يعني رب العالمين منحه هذه الفرصة أنه يكون موجود في هذا المكان، أعتقد أنه تباعا يبتدي يفكر حتى في طريقة التعامل مع الناس، يعني يكون له شكل معين، لأنه ما يصير أنت تتكلم عن قيم ومبادئ ولما تخرج في حياتك الخاصة تكسرها، الناس ما راح تقتنع وراح تصدق. فأنت تحافظ على هذه الجزئية ولو بقدر معين، بحيث أنه لأن ذي الناس تحبك، ولربما ببعض الأحيان راح تقتدي بك.
1: لازم تكونين مثال قدوة أمام الجميع. الحمد لله، الحمد لله مشوار طويل مشينا 39 سنة،
0: ما
1: شيء قليل بين التربية وبين الإعلام، الحمد لله رب العالمين.
0: هل في موقف يعني بغض النظر عن سالفة الميكروفون واللي طاح وهي خلي على صوب، هذه قصتك قصة، بس أقصد موقف يعني مع لربما مع مستمع مستمعة طفل قال لك جملة ما نسيتيها، ما تحضرين ما يحضرت شيء،
1: ذاكرة ما تفيد كوارنة. بس أتذكر ذكرتيني بشيء أول ما بدينا في برنامج الأشبال، ترين الحلقة كم يدفعون لنا بالربع؟

0: صدميني.
1: ذيك الساعة مو بدينار كانت ربية، فكانوا يعطونا عن الحلقة الواحدة 10 ربيات، وما تتصورين ذي 10 ربيات ايش قاعد نستانس بها، لأن فيها قيمتها يعني، والأشياء والذي تقدرين. فبعدين ما كنا نفكر إن راتبنا كام، ولا انتشارات، ولا لونا بها الكثر. أول ما بدينا براتب يعني، يوم كانوا يأخذون الفترة الصباحية في الإجازات الصيفية، كانوا يدفعون لنا 250 روبية اللي هي 25 دينار، عقب سووها 30 دينار، وعقب صارت 60 دينار. يعني هاي بعد تشجيع للموظف، كل ما يزيدونك شوية شوية شوية، والحمد لله رب العالمين يطرح البركة.
0: الحمد لله. هو عموما يعني الطفل لما يبدأ في أي عمل، أعتقد أن أي نوع من أنواع المكافأة راح تفرق معه.
1: أكيد. إيه؟
0: بغض النظر عن قيمتها.
1: لا، والظروف المادية في ذاك الوقت كانت يعني بسيطة.
0: وحتى بعد
1: الحياة بسيطة.
0: بالضبط.
1: الإيجارات كانت قليلة. تلفزيونات ما كان هس في البيوت. نروح على المطرب علي خالد، نروح بيتهم نطالع تلفزيون.
0: وحتى الطلبات الأطفال ترى يعني في ذاك الوقت الطفل ما عنده ذي الطموحات العظيمة، ويبي يشتري
1: يعني في الفريج اللعب،
0: أقصى شيء الواحد
1: شبيه والعكوس الفنان، صور الفنان، هذه ألعابنا. يعني مو محتاجين نروح نشتري ألعاب ونشتري صور ونشتري ونشتري. أيوة. لكن عقب الحمد لله عيالنا حصلوا الأشياء اللي هم يبون.
0: لا، حل وضع مختلف، وجيل مختلف، وتطلعاته حتى وطموحه مختلف تماما. طيب الآن بعد هذا المشوار، سواء كان مشوارك الإعلامي أو التربوي، لو يعني منحت بروين اليوم الفرصة لأن هي تخاطب بروين الطفلة اللي دخلت لأول مرة، يعني ما لها علاقة بالموضوع أصلا، هي مرافق وعرض عليها العرض وتلت رفيجاتها وياها، ويعني دخلت عالم مو مستوعبة تماما ما الذي سيحدث، بس كانت حب الفكرة وخلنا نجرب.
1: إيه؟ وليه الحين يعني أحن حق ذيك الأيام، حين أنا كبرت وما شاء الله أحفادي كبروا،
0: الله يبارك فيهم خير البلاغ،
1: أحن حق ذيك الأيام الحلوة اللي تونا في البداية في إذاعة بسيطة، مبنى بسيط، وإنتاج ومستمعين. يعني ما كان في بالنا أنه بيصير عندنا هالقد مستمعين، وبيكون الاسم هالقد معروف، ما كان في بالنا بالصراحة، الحمد لله.
0: طيب الآن هناك في يعني خلينا نقول، خلينا أسميها مدرسة، في ناس تشوف أن اللي يعمل في الإعلام مو محتاج أنه يدرس، هو يتعلم بالتجربة،
1: بالخبرة
0: وبيتعلم. وفي مدرسة أخرى تشوف لا، هذا الإعلام الآن، هذه إعلام مبني على نظريات علمية، يدرس في الجامعات، هناك في أسس، هناك في قوالب متفق عليها علميا، والشخص اللي يريد أن يتخصص ويتمرس في هذا المجال يجب عليه أن يبدأ بالدراسة الأكاديمية ويأهل نفسه تأهيل
1: لازم.
0: أكاديمي
1: لازم خاصة الحين في ذي الوقت.
0: إيه، أتكلم الآن.
1: إيه الآن إحنا، أنا يوم دشيت اليوم دشيت الإذاعة عقب هالفترة طويلة من تقاعدي من هالمحل، يعني شو أقول لك، الأجهزة ما عارف لها الأجهزة صراحة، وهني الميكروفونات أول ما فتت أول الاستوديو كذا ميكروفون، وأقول لهم ليش كان عندنا ميكروفون واحد أو اثنين بس، استوديو صغير هني ما شاء الله، الاستوديوهات البرامج، وبعدين التعليم الأكاديمي وايد مهم، وايد وايد مهم. يعني الأول تأودين الورقة وتقرينها وتماثلينها وماريشنها، الحين لا، كلها شابات بحرينيات حتى على شاشة التلفزيون، حتى وراء الميكروفون كمذيعات نسمعهم بضحكاتها بطبيعتها، ما في تصنع، ما في، وخبرة وعلم وإمكانية.
0: جميل.
1: وايد وايد فرق، وايد فرق.
0: إذن أنت من أنصار التعليم؟
1: أكيد.
0: يمكن أنك مدرسة.
1: حفيدي يدرس في الجامعة إعلام وعلاقات عامة.
0: جميل إن شاء الله.
1: لكن أقول لك يعني أستانس يوم قال بدرس إعلام، أستانس.
0: الله يوفقه ويعلمه.
1: أحس إنه مشوار أنا ما قدرت أسويه، حفيدي بيسوي.
0: لا، هو يكمل هذه المسيرة.
1: هي الخبرة أكيد مهمة، يعني ما أقول لك الخبرة مهمة، لكن التعليم يرتقي بالخبرة.
0: جميل جميل. ويمكن أعتقد بعد الواحد لما يتعلم يختصر على نفسه طريق التجربة.

0: تجربة. الإنسان لما يتعلم بالتجربة يصيب مرة ويخطأ مرات، وهذه المشوار من التخبط ما بين الصواب والخطأ لربما يكلفه فترة طويلة، سنوات، وقت يدفع ثمن هذا التعليم. ولكن أعتقد أن التعليم الأكاديمي، التعليم الذي يخضع لخطة علمية واضحة، يقلص المسافة على الطالب ويمكنه من الأدوات.
1: أكيد.
0: ولعل مع الدراسة يكتشف إمكانياته، فيبتدي يتضح بالنسبة للخط، لا أنا والله قدراتي في الكتابة والتمكن اللغوي اللي عندي يجعلني معد متمرس أكثر مني لربما مذيع مثلا. في شخص لا يشوف أن قدراته اللغوية وحبه للثقافة وعنده قدرة على أنه يكون متسع ومطلع ومرن أكثر، يشوف نفسه لا والله أنا يبدو أن أنا عندي ملكات مذيع. فأعتقد أن بعد الدراسة تختصر على الواحد الطريق وتمكنه من أنه ينجز ويحقق لربما أكثر بكثير مما يمكن.
1: الله يوفقهم هالشباب وهالشابات، هالجامعيات، هالخريجات المتمكنات، واللي احنا الحين نشوفهم ونفتخر بهم. نعم. نبنت البحرين، شوف شلون تقديمها، شوف شلون حضورها. نعم. وايد مهم حضور المذيع. صحيح. والمذيعة. صحيح.
0: كلمة تحبين توجهينها لي إذا صح القول بأن احنا نقول انهم الزملاء الحاليين اللي موجودين في الإذاعة واللي نتشرف بوجودك اليوم، وأروقة الإذاعة كلها، يعني إذا ما نطق الحجر نطق البشر بترحاب كبير وحفاوة وتقدير. وأنا يعني شخصيا كنت أتطلع لهذه الحلقة لأن أنا وايد سمعت تمثيليات وصوتك حاضر في العديد من المسلسلات اللي سمعتها.
1: أتمنى أن يحافظون على هالأشياء هذه كلها، والتعاون يكون بين الجميع، وما تكون وعلاقة طيبة تكون. إحنا كنا يعني كأسرة واحدة نشتغل.
0: لا.
1: لأن عددنا بعد قليل، هو كل ما كثر العدد يمكن ذي، بس إذا الإنسان يبي يكون علاقة طيبة مع الآخرين يحترمونك.
0: صح.
1: ابذل جهد بيساعدونك، بيبذلون جهد معاك.
0: صحيح.
1: لكن إذا أنا بكون أنانية وذي أبي لي وهذه باسمي وهذه مارشنها، ما توصلين حق ذي. والمسؤولين إن شاء الله يحققون الرضا الوظيفي عند الموظف، عشان الموظف يقدر ينتج أكثر وأكثر، وهذه وايد مهم ترى. الله يعطي الجميع العافية ويوفقكم، وإن شاء الله إلى الأفضل وإلى الأمام دائما وأبدا إن شاء الله.
0: إحنا جدا شاكرين للأستاذة بروين زينل على هذه الذكريات الجميلة، على هذه المواقف الرائعة، على هذه الانسيابية الجميلة في الحديث. وأيضا اليوم تعلمنا، أعتقد أن هذه الدروس ستبقى معنا، أن الإنسان يركز على جودة العمل اللي يقدمه، يحافظ على العلاقات الإنسانية بزملائه وبزميلاته. نرجع مرة أخرى لمسألة ما هو المهم وما هو الأهم. جميل أن أنت تحقق نجاح بمصطلحات اليوم وتصير ترند، حلو، ولكن لما تبي تملى ترند؟ إلى متى سيستمر ذلك النجاح؟ المهم أن أنت تخلق وتضع بصمة حقيقية. لما تلتفت بعد 10، 20، 39 سنة تقول أنا أنجزت وحققت وصنعت الفارق، لربما غيرت فكرة في عقل إنسان، لربما ساعدت إنسان على اتخاذ قرار صحيح في حياته، لربما ساعدت إنسان على التراجع عن قرار خاطئ كان ممكن أن يدمر حياته. وهنا فعلا تكون قوة الإعلام في صناعة التغيير وفي وضع البصمة في دواخل المستمعين. الأستاذة بروين زينل على مدى هذه السنوات الطوال استطاعت ولله الحمد أن تخلق هذا الفارق وتصنع لنفسها هذه الذكرى الجميلة مع مستمعينها. ومع أن حتى إحنا وإحنا نسمع هذه البرامج الخالدة الباقية إن شاء الله ببقاء هذه الإذاعة وهذا الأثير. شكرا جزيلا لمستمعينا، والشكر قبل كل ذلك طبعا لمن نورت استوديو إذاعة مملكة البحرين ومنورتها دائما أبدا بصوتها عبر الأثير، الأستاذة بروين زينل. الله يعطيها الصحة والعافية والبركة وطول العمر، ونلقاكم إن شاء الله مع قامة أخرى من قامات إذاعة مملكة البحرين.
1: شكرا حبيبتي، يعطيك العافية ومنورة بوجودكم إن شاء الله دائما.
0: شكرا.

0: هنا البحرين،
1: هنا البحرين،
2: إذاعة البحرين،
3: هنا البحرين.
4: بسم الله الرحمن الرحيم، بإذنه تعالى وعلى بركات منه نتفق دار إذاعة البحرين اللاسلكية. هذه الدار التي تتحمل كلمتنا إلى العالم العربي والإسلامي.
5: هنا البحرين،
1: إذاعة البحرين،
6: هنا البحرين،
7: هنا البحرين،
8: هنا البحرين،
9: هنا البحرين.
6: إذاعة البحرين تقدم
10: لكل صوت من هذه الأصوات قصة وحكاية، وفي كل حكاية كانت الإذاعة فصلاً مهماً من فصولها. شخصيات صنعت الأثير، لقاءات نعيش فيها مع من كان الأثير حاضراً في سيرة حياتهم. شخصيات صنعت الأثير، فكرة وإعداد السيد حسين السيد حمزة. شخصيات صنعت الأثير، تقديم شيخ الشعلان وحسن الساعات. من المتابعة ليالي عاشير. شخصيات صنعت الأثير، إخراج عبد الناصر النعار.
0: هنا البحرين،
5: إذاعة مملكة البحرين،
9: إذاعة البحرين،
6: إذاعة مملكة البحرين. هذه إذاعة مملكة البحرين.
11: عزيزي المواطن والمقيم، إن المنصة الوطنية للحماية المدنية هدفها التوعية والتثقيف بإجراءات السلامة في حالات الطوارئ، وللتعرف على محتويات المنصة يمكنكم زيارة الموقع الإلكتروني www.ncpp.gov.ph، حيث تشمل القائمة الرئيسية على عدد من الأيقونات المتعلقة بآليات الاستعداد لحالات الطوارئ وأهداف المنصة، بدءاً بكيف تكون مستعداً، واللي تشمل معلومات عن الاستعداد لحالات الطوارئ والإسعاف الوطني الذي يحتوي على أنواع الإسعافات الأولية والتعامل مع الحالات الطارئة، بالإضافة إلى قسم الطوارئ المدنية اللي من خلاله راح نتعرف على إجراءات السلامة العامة وأنواع الحوادث الكبرى والظواهر الطبيعية ومواصفات الغرفة الآمنة. وكون الشراكة المجتمعية أحد أهم أهداف المنصة، تم تخصيص الشراكة المجتمعية كأيقونة مهمة لبناء الشراكات والمساهمات من القطاع العام والخاص لتحقيق التكامل المجتمعي. أما الوسائط المتعددة تحتوي على آلية تثقيف مرئي من خلال الصور والفيديوهات والرسوم التصويرية، وتتطرق المنصة أيضاً على عدد من الموضوعات المختلفة، منها توعية الأطفال من خلال مجلة وطني وشخصية غيث، التطوع لخدمة الدفاع المدني وروابط سوالف واعي للسلام العامة، الملاجئ ومراكز الإيواء، أرقام الطوارئ، المنصة الوطنية هدفها سلامتك وأمنك، مع تحيات وزارة الداخلية.
6: رؤيتنا
12: الريادة في إبراز هويتنا الوطنية الأصيلة.
6: رسالتنا
12: أن نكون صوت الوطن والمواطن.
6: قيمنا
12: المصداقية، المهنية، الإبداع والثقة.
6: هنا إذاعة مملكة البحرين العربية.
12: هنا البحرين،
13: هنا البحرين.

0: في هدوة الليل لين تعبت مشاوير النهار يبتدي صمت القلوب الحالم
1: يظهر على نبض الخواطر ويبتدي همس جديد.

0: همس المشاعر طائر مجنح في ليل القلوب الحالمة.
1: من إعداد راشد نجم،
0: تقديم عائشة عبد اللطيف وخليفة العريفي.

0: مهما حصل من بيننا جرح وفراق، للحين حبك داخل القلب بطبوع. ومهما هجرت الروح مشتاق مشتاق، يلي غلاك بداخل الروح مسروق. في بحر حبك لي أحاسيس وأشواق، وانطالي ليلي تضوي أشواق يشموع.
1: في كل لحظة لأجلك النفس تنساق، كل اشتياق الخلق في الروح مجموع. حبي عشانك البحر لو شاله خناق، وانا اللي شلته لاجلك بقلبي وضلوع. عشان نبقى طول الايام عشاق، يا عمري امر وكل ما قلت مسموع.
0: جميل لما الواحد يامر ويحصل على كل ما يريده، ويسمع للي يامره وهو يقول له امرك مسموع. ما تصورون أعزائي المستمعين أن أنتم دائما أوامركم مسموعة. تحية حب منا لكم وشوق تتجدد كل ليلة.
1: حياكم الله.

0: التقوا وكل واحد ما كان يظن أنه بيلتقي بالثاني أبدا. هو طبعا نسي كل شيء إلا أنه يحبها، وهي بعد نسيت كل شيء إلا
1: شنو؟
0: إلا أنها ما تحبه. وخلينا نمثل حوارهم اللي دار.
1: وين كنت البارحة؟
0: كنت وياك.
1: أنا ما شفتك من 3 شهور.
0: وأنا شفتك وايد طول هالمدة، والبارحة بالذات كنت وياك، سلمت عليك بيدي، لمست شعرك.
1: شو تقول أنت؟
0: أنا أقول الصج.
1: أي صج؟ أنا ما التقيت بك من زمان، وبالذات أمس ما التقيت بك بتاتا.
0: وهل التقيتيني اليوم؟
1: اليوم طبعا التقيت بك.
0: أنت ما التقيتي بي في أي يوم؟ اللقاء ما يعني أن نجتمع في مكان واحد.
1: هيا ليش معنات اللقاء؟
0: اللقاء هو أن ننفعل بشعور واحد، وعمر شعوري اللي انفعلت به من سنوات ما تخلى عني وما تخليت عنه في أي لحظة.
1: ها.
0: يعني أنت ما تثقين في اللي أقوله؟
1: أنا واثقة أنك كنت جالس في هالمكان مو بمعاي.
0: أنا أفتح عيوني على كل شيء ما يبهرني.
1: واللي يبهرك ما طالع؟
0: ما أجر أني أحدق فيه.
1: وشن اللي ما تجرأ على التحديق فيه؟
0: الجمال الخارق والشمس الساطعة.
1: إذن ليش تغطي عينك بهالنظارة الغامجة؟
0: الشمس ساطعة.
1: وين الشمس؟ احنا في نص الليل.
0: الشمس في شنطتك.
1: ما في شنطتي غير منديل وعلبة بودرة ومفتاح ومرآة.
0: إذن أرجوك شوفي وجهك في المرآة.
1: شفني على هامش الطرقة، غريب الاسم والحال، للبر آخذني ولا وجه المدينة محتفي بي، بتال أغني.

0: أعني على رجع الصدى سامر وموال وطمن القلب، هذه قسمتي، هذا نصيبي. يموت في شفة الظلمة هلال ويولد هلال، واللي ورا الشمس لا يشرق ولا حوله مغيبي. يشينه الهامش أطلعني على كينونة الليالي. شفت العيوب الكبار لبعض الناس وشفت عيبي. لألف عام تحاشى من زماني خيبة الفال. من جدي العاشر أزرع في يباب الوقت طيبي. يا ما كسيت الجبال العارية من شيمتي شال، وحتى الصحارى اللي يخجلها عراها تكتسيبي.
1: تعرفوا من سنين والتقوا وايد، وجمعتهم لحظات فرح ولحظات حب جارف، وكان يمكن أن ينتهي الحب نهاية سعيدة مثل العادة، لكن
0: فرقتهم الأيام وكل من راح في جانب.
1: فعلا، لكن في الواقع كانت هالمرأة جميلة جدا وبشكل رهيب، لذلك كانت هالنقطة هي سر الخلاف بينهم.
0: ليش؟ ومن متى كان الجمال سبب في الفراق؟
1: عادة الجمال هو عنصر الجذب مو بعنصر الطرد، وفي هالحالة الأمر يختلف ويختلف جدا
0: جدا. هذه غريبة.
1: مو بغريبة، في الجمال اللي يقرب وفي الجمال اللي بعد. مشكلة صاحبنا أن حبيبتي كانت جميلة جدا وهو بلا جمال.
0: وما التقوا تالي في أي مناسبة من المناسبات؟
1: التقوا وكان موضوع الجمال هو حديثهم اللي دار على الشكل التالي.
0: أنت تحب الجمال؟
1: لأنك فيه.
0: وأي أنواع الجمال أحب لك؟
1: الجمال اللي يكرهني.
0: أنا جميلة؟
1: وأحبك. أنت فرس يستاهلك كود خيال، متعود ترويض شجر الأصايل، نايف على الذلات ما يقبل ذلال، يرفع مقامه عن ردي الفعايل، فارس شجاع للشديدات رجال، راسي كما الجبال عند الوجايل، ما هو من اللي يتبع القيل والقال ولا يصدق فيك هرج وقوايل،
0: يقطع علشانك بعيدات لميال ويوصل على دربك شتات الوصايل، يفزع على صوتك إذا صحتي الحال وينثر على قفرك ثقيل الهمايل، غاية مراده يوم قاعده على الجال، انتي وهو وعيون سوده نجايل. هذا حبيبك، هذا حبيبك كان ودك برجالي، دونه فلا ترضين أبداً بدايةً.

0: الليلة أحب أناجي الليل، ما أدري ليش صرت أحب الليل.
1: أنت من زمان على فكرة تحب الليل، يعني هذه مو بشيء جديد عليك.
0: لكن الليل بزود، الليل حبيب ومكان يجمع الأحب.
1: الليل هو المكان اللي يخليك تحب الأماكن الأخرى وتكره غرفتك.
0: فعلا الليل يعني انطلاقة، سهر، شوارع الواحد يطويها وما يحس لا بالوقت ولا بالمسافات.
1: بس وين أيام السهر الجميلة لنلتقى وأصدقاء العمر؟ أما في البرايح أو على السيف، وعندما تغيرت الحياة وتطورت صارت الفنادق والمطاعم، المهم سهر يخرج الإنسان عن رتابته، رتابة الحياة اليومية اللي يعيشها.
0: الله، ذكرتيني بالأيام اللي راحت، لما كان الوقت عندنا ما نحسب له حساب وكأننا نحاول نصرفه بأي طريقة، لأنه صعب جدا توفير الوقت لأنه ما له مكان يتوفر فيه.
1: صدقت، وتعجبني أنت يا أبو السهر والليل بعيد عن الهموم والمشاكل.
0: أنا أحب كل شيء يتحب.
1: إلا قول لي شو أخبار البارحة؟
0: البارحة ساهر تلعب بأشجاني، ليلي المعنى يجي كنا 100 ليلة، من شانه أسهر وهو يسهر.

0: الشهر على شالي، والكل منا غرق بالدمع منديله. في جمع شمل الغضي وقتي تحداني، لا حول عندي ولا قوة ولا حيلة. وقت مضى ليش هملني وخلاني أصفق بكف على كف وناديله.
1: ما لي وسيلة أجي يمه ولا جاني، يقول عزاه لي وأقول عزيله. إن كان عمري مضى من غير خلاني، باقي حياتي بلا المزيون وش هيلة. لجيت بشكي لخلي يسكت لساني، ما غير دمعي على الخدين يشكيله. أسهر وحتى القمر يرحل وينساني، والليل ليه من سرى يطفي قناديله.
0: الليل حلو، لكن الأحلى إن احنا نقدر نعيش بفرح وحب.
1: ليلتكم حلوة إن شاء الله أعزائي المستمعين، وأحلام سعيدة،
0: وتصبحون على خير.
1: همس المشاعر.

0: همس المشاعر طائر مجنح في ليل القلوب الحالمة.
1: من إعداد راشد نجم،
0: تقديم عائشة عبد اللطيف وخليفة العريفي.

الأمر الملكي. يعرف الأمر الملكي بأنه الأداة القانونية التي يباشر بها جلالة الملك المعظم اختصاصاته المحددة في الدستور، مثل الأمر الملكي بإجراء الانتخابات النيابية، والأمر الملكي بدعوة المجلس الوطني إلى الاجتماع، والأمر الملكي بتعيين أعضاء مجلس الشورى.

0: البحرين حضارة وتاريخ.
1: تشير الحفريات والتنقيبات الأثرية التي تعود إلى عصر مملكة تايلوس، تشير إلى مملكة صغيرة إلى حد ما، تتمتع بوضع مستقل وشعار خاص وأختام ملكية وعملة خاصة بها، هذا إضافة إلى توافر ثقافات متعددة فيها وفنون مختلفة من حيث الأصول البشرية والحضارية لها. والغالب أن هذا التمازج الحضاري كان نتيجة لموقع تايلوس الاستراتيجي كممر مائي ومنطقة سكنية وافرة الخيرات، إضافة لممارستها دور الوساطة التجارية بين الممالك والدول

المحيطة. يؤكد ذلك أن هذا التمازج الحضاري والثقافي كان سمة رئيسية من سمات مملكة دلمون في مختلف أطوارها، ثم صار سمة رئيسية لمملكة تايوس، وكان ذلك في التجسدات والأطوار المدنية الحضارية التي مرت بها هذه الجزيرة تحت أسماء أخرى مثل أوال وهجر ثم البحرين.

0: مما قيل في صاحب العظمة عيسى الكبير حاكم البحرين وتوابعها.
1: وذرها واعتسف عنها طريقا إلى عيسى الخليفة خير قصدي، تجد ملكا على البحرين تسمو به العليا إلى حسب ومجد.
0: من أشعار الشيخ محمد أبا الغنيم. مما قيل في صاحب العظمة عيسى الكبير حاكم البحرين وتوابعها.

0: من مركز الأخبار حول الخبر، تفاصيل، تقارير، لقاءات. تابعوا أخبارنا الإذاعية على التردد 102.3 FM. نشرة الأخبار.
1: جلالة الملك المعظم يهنئ ملك مملكة إسبانيا بمناسبة فوز المنتخب الإسباني ببطولة كأس العالم لكرة القدم 2026 ويشيد بأدائه المتميز طوال منافسات البطولة.
2: القيادة العامة لقوة دفاع البحرين تؤكد أن تعمد استخدام الصواريخ والطائرات المسيرة في استهداف المدنيين والممتلكات الخاصة يعد انتهاكا صارخا للقانون الدولي الإنساني.
1: مملكة البحرين تدين استهداف إيران لأجهزة الملاحة الجوية المدنية وحركة الملاحة الجوية العابرة لإدارة إقليم البحرين لمعلومات الطيران.
2: ووزارة التربية والتعليم تطلق تطبيق النموذج العربي للجودة والتميز في التعليم بالشراكة مع مركز اليونسكو الإقليمي لترسيخ ثقافة التميز في المؤسسات التعليمية.

0: بعث حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المعظم حفظه الله ورعاه برقية تهنئة إلى صاحب الجلالة الملك فيليب السادس ملك مملكة إسبانيا الصديقة بمناسبة فوز المنتخب الإسباني ببطولة كأس العالم لكرة القدم 2026. وعرب جلالة الملك المعظم في البرقية عن أصدق التهاني وأطيب التمنيات لجلالة ملك إسبانيا بهذه المناسبة، مشيدا بالأداء المتميز الذي قدمه المنتخب الإسباني طوال منافسات البطولة والذي توج بإحراز اللقب عن جدارة واستحقاق، متمنيا جلالته حفظه الله ورعاه لجلالة الملك فيليب السادس موفور الصحة والسعادة ولشعب مملكة إسبانيا الصديق دوام التقدم والازدهار.
1: صدر عن حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المعظم حفظه الله ورعاه مرسوم رقم 37 لسنة 2026 بتعيين وكيلين مساعدين في وزارة العمل، وذلك بناء على عرض وزير العمل وبعد موافقة مجلس الوزراء جاء فيه. المادة الأولى: تعين السيدة مي حسن علي العسمي مدير إدارة العلاقات العمالية في وزارة العمل وكيلا مساعدا للعمل في وزارة العمل. المادة الثانية: يعين الشيخ علي بن محمد بن عبد الله الخليفة مدير إدارة حماية الأجور بهيئة تنظيم سوق العمل وكيلا مساعدا للعلاقات العمالية في وزارة العمل خلفا للسيد عقيل عبد علي بحسين.
0: صدر عن حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المعظم حفظه الله ورعاه مرسوم رقم 38 لسنة 2026 بتعيين نائب للرئيس التنفيذي لهيئة تنظيم سوق العمل، وذلك بناء على عرض وزير العمل وبعد موافقة مجلس الوزراء جاء فيه. تعين السيدة فاطمة السيد رضا إبراهيم مدير إدارة المشاريع في مكتب رئيس مجلس الوزراء نائبا للرئيس التنفيذي للسياسات ومعلومات السوق في هيئة تنظيم سوق العمل.
1: بعث صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله برقية تهنئة إلى صاحب الجلالة الملك فيليب السادس ملك مملكة إسبانيا الصديقة، وذلك بمناسبة فوز المنتخب الإسباني ببطولة كأس العالم لكرة القدم 2026. كما بعث صاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس مجلس الوزراء برقيتي تهنئة ممثلتين إلى الأميرة ليونور دي بوربون إي أورتيث أميرة أوسترياس ومعالي السيد بيدرو سانشيس رئيس وزراء مملكة إسبانيا.
0: صدر عن صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله قرار رقم 38 لسنة 2026 بتعيين مدراء في وزارة العمل، وذلك بناء على عرض وزير العمل جاء فيه. المادة الأولى: تعين السيدة هبة سعيد صالح البناء مديرا لإدارة التعويضات ودعم التعطل في وزارة العمل خلفا للسيدة فوزية صالح آل شهاب. المادة الثانية: تعين السيدة هالة محمد سلمان الملك مديرا لإدارة العلاقات العمالية في وزارة العمل خلفا للسيدة مي حسن العسمي. المادة الثالثة: يعين السيد أحمد جميل يوسف الصفار مديرا لإدارة التوظيف في وزارة العمل خلفا للسيد حسين علي الشامي. المادة الرابعة: يعين السيد عبد الله يوسف عبد الله العماري مديرا لإدارة تنمية القوى العاملة في وزارة العمل خلفا للسيد عصام اسماعيل العلوي.
1: صدر عن صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله قرار رقم 39 لسنة 2026 بتعيين مدير في هيئة تنظيم سوق العمل، وذلك بناء على عرض وزير العمل رئيس مجلس إدارة هيئة تنظيم سوق العمل جاء فيه. يعين السيد محمد عبد المنعم محمد العيد مديرا لإدارة الشؤون القانونية بهيئة تنظيم سوق العمل بدلا من السيد محمد أحمد مطر البصمة. أعلنت القيادة العامة لقوة دفاع البحرين أن إيران تواصل نهجها العدائي الممنهج عبر اعتداءاتها الآثمة التي تستهدف المدنيين في مملكة البحرين.
0: وتوضح القيادة العامة أنه بإرادة صلبة وجاهزية قتالية عالية تصدت منظومات الدفاع الجوي بقوة دفاع البحرين واعترضت ودمرت عددا من الاعتداءات الجوية الإيرانية الغادرة،

0: وتؤكد القيادة العامة أن كافة أسلحتها ووحداتها في أعلى درجات الجاهزية وعلى أهبة الاستعداد الدفاعي لحماية المملكة، كما تهيب القيادة العامة بالجميع ضرورة توخي الحذر وعدم الاقتراب من أي أجسام غريبة أو مشبوهة ناتجة عن مخلفات الاعتداء الإيراني الغاشم والإبلاغ عنها فوراً، وتؤكد أن رجال وحدة هندسة الميدان الملكية في كامل الجاهزية للتعامل الفني الآمن مع تلك الأجسام ضماناً للسلامة العامة للمواطنين والمقيمين كافة. وتشدد القيادة العامة على أن تعمد استخدام الصواريخ والطائرات المسيرة في استهداف المدنيين والممتلكات الخاصة يعد انتهاكاً صارخاً للقانون الدولي الإنساني. وتؤكد القيادة العامة لقوة دفاع البحرين اعتزازها وفخرها بما يظهره رجالها البواسل من جاهزية قتالية متقدمة ويقظة رفيعة في أداء واجبهم المقدس ذودا عن الوطن. أعربت وزارة الخارجية عن إدانة مملكة البحرين واستنكارها الشديدين للاعتداءات الإيرانية الآثمة والمتكررة التي استهدفت المنشآت المدنية والحيوية في المملكة بالصواريخ والطائرات المسيرة في انتهاك صارخ لسيادة المملكة وأمنها واستقرارها وتهديد مباشر لحياة المدنيين الآمنين وخرق جسيم لقواعد القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني وميثاق الأمم المتحدة ومبادئ حسن الجوار وقرارات الشرعية الدولية، وفي مقدمتها قرار مجلس الأمن الدولي رقم 2817.
1: وأدانت الوزارة بشدة استهداف إيران لأجهزة الملاحة الجوية المدنية وحركة الملاحة الجوية العابرة التابعة لإدارة إقليم البحرين لمعلومات الطيران بمسيرات عدائية وما يمثله ذلك من تهديد خطير لسلامة الطيران المدني الدولي وحياة الركاب والأطقم، وانتهاك صريح لاتفاقية شيكاغو للطيران المدني الدولي وقرارات منظمة الطيران المدني الدولي الإيكاو، معتبرة ذلك خرقا جسيما لجميع الأعراف والمواثيق الدولية التي تحرم استهداف المنشآت المدنية، مؤكدة حق مملكة البحرين الأصيل في اتخاذ جميع الإجراءات المشروعة لحماية سيادتها وأمنها واستقرارها والدفاع عن أراضيها ومنشآتها الحيوية وفقا للمادة 51 من ميثاق الأمم المتحدة وأحكام القانون الدولي، مثمنة عاليا كفاءة الدفاعات الجوية لقوة دفاع البحرين وجاهزيتها العالية في التصدي الحاسم للاعتداءات الإيرانية الغادرة. وشددت وزارة الخارجية على دعوة مملكة البحرين للمجتمع الدولي ولا سيما مجلس الأمن الدولي إلى الاطلاع بمسؤولياته كاملة واتخاذ إجراءات حازمة ورادعة لإلزام إيران بالوقف الفوري والكامل لدهجها العدائي الآثم وغير المبرر واحترام مبادئ حسن الجوار وضمان أمن وسلامة وحرية الملاحة الجوية والبحرية في المنطقة وتحملها المسؤولية القانونية والمادية كاملة بموجب القانون الدولي والقرارات الدولية ذات الصلة بما يسهم في صون الأمن والاستقرار الإقليميين والدوليين. أعلنت شؤون الطيران المدني أنه جراء العدوان الإيراني الآثم على مملكة البحرين تم استهداف أجهزة الملاحة الجوية المدنية لإدارة إقليم البحرين لمعلومات الطيران بمسيرات عدائية وحركة الملاحة الجوية العابرة خلاله من دون أن يؤثر ذلك على سير عمليات الملاحة الجوية.
0: وأكدت شؤون الطيران أن الجهات المختصة باشرت فورا التعامل مع الحادث وفق الإجراءات التشغيلية والأمنية المعتمدة، واتخذت التدابير اللازمة لضمان استمرارية الخدمات الملاحية وسلامة الحركة الجوية. وأوضحت أن الرحلات الجوية وحركة الملاحة الجوية العابرة من خلال إقليم البحرين لمعلومات الطيران تسيران بصورة طبيعية مع استمرار المتابعة والتنسيق مع المنظمات الدولية والجهات ذات العلاقة. بحضور سعادة الدكتور محمد بن مبارك جمعة وزير التربية والتعليم، أطلقت وزارة التربية والتعليم بالشراكة مع مركز اليونسكو الإقليمي للجودة والتميز في التعليم تطبيق النموذج العربي للجودة والتميز في التعليم بالتزامن مع انطلاق البرنامج التدريبي للقيادات التعليمية.
1: ويأتي إطلاق تطبيق النموذج في مملكة البحرين في إطار الجهود الرامية إلى ترسيخ ثقافة الجودة والتميز والتحسين المستمر في المؤسسات التعليمية،
2: في خطوة تعكس التوجه نحو الارتقاء بمستويات الأداء المؤسسي والتعليمي. دشنت

0: وزارة التربية والتعليم النموذج العربي للجودة والتميز في التعليم بوصفه إطارا مرجعيا متكاملا يهدف إلى تعزيز جودة التعليم وترسيخ ثقافة التميز والابتكار ورفع كفاءة المؤسسات التعليمية بمختلف مراحلها.
1: وزارة التربية والتعليم بالشراكة مع المركز الإقليمي للتميز الجودة والتميز في التعليم بالمملكة العربية السعودية الشقيقة دشنا معا طبعا النموذج العربي للجودة والتميز في التعليم، وهذا طبعا باكورة عمل قام به المركز تحت إشراف من منظمة اليونسكو والشراكة مع أيضا منظمات إقليمية لتحليل واقع التعليم في المنطقة العربية ووضع إطار متكامل يساعد على تطبيق أفضل النماذج لتقييم الواقع وأيضا تدريب القيادات التعليمية والتربوية ورسم خارطة طريق لتطوير التعليم في الدول العربية. ومملكة البحرين تشرفت بالواقع بالمشاركة مع المركز الإقليمي للجودة والتميز في التعليم المملكة العربية السعودية ضمن الدول المطبقة لهذا النموذج.
2: لا شك أن تدشين اليوم وانطلاقة المبني على تحليل واقعي للتعليم منظومة التعليم البناء عليه توضع استراتيجيات عملية ذات موثوقية بإذن الله تعالى. والجميل في هذا أن النموذج العربي شارك فيه جميع الخبرات الدول العربية واستخدم فيه المرجعيات العالمية وفضل الممارسات بما يتناسب مع خصوصيات الدول العربية.
0: ويرتكز النموذج على مجموعة من المحاور الأساسية التي تسهم في قياس الأداء المؤسسي والتعليمي وتحديد فرص التحسين والتطوير بما يعزز من قدرة المؤسسات التعليمية على تحقيق أهدافها الاستراتيجية ويدعم مسيرة التحول نحو تعليم أكثر جودة واستدامة.
3: احنا في الوزارة جدا متحمسين لتطبيق هذا النموذج، وايضا جندنا جميع الادوات والوسائل المتاحة ان شاء الله لتحقيق افضل النتائج في تطبيق هذا النموذج على الوجه الامثل.
4: شهدنا اليوم اطلاق النموذج العربي للجودة والتميز في التعليم المدرسي اللي اطلق المركز الاقليمي اليونسكو في الجودة والتعليم في المملكة العربية السعودية، ويعتبر هاي مبادرة نوعية تسهم في تعزيز تبادل الخبرات في الوطن العربي بين المدارس بما يثري الجودة في التعليم المدرسي.
5: هدفنا اليوم في إطلاق تطبيق النموذج بمملكة البحرين أنه نعطي رسالة أساسية لأهمية الجودة، وأن هذا النموذج العربي للجودة والتميز في التعليم والذي أسهمت بلا شك فيه المملكة البحرين كأحد الأعضاء الأساسيين في بنائه منذ 2019.
0: ويمثل إطلاق النموذج خطوة نوعية نحو تعزيز جودة التعليم عربيا، فيما تبرز مملكة البحرين كإحدى الدول السباقة في تطبيقه بما يعزز مكانتها الإقليمية في تطوير المنظومة التعليمية وتحقيق التميز والاستدامة.
6: شارك سعادة الشيخ خليفة بن أحمد بن عبد الله الخليفة رئيس هيئة البحرين للثقافة والأثار في المؤتمر الدولي لوزراء الثقافة حول إعادة إعمار القطاع الثقافي في فلسطين الذي عقد في العاصمة الإسبانية مدريد.
7: وتضمن المؤتمر جلسات نقاشية تناولت قضايا القطاع الثقافي الفلسطيني وأولويات إعادة إعماره، حيث أكد المشاركون أهمية تعزيز الهوية الوطنية الفلسطينية ودعم جهود الحفاظ على التراث الحضاري لفلسطين. وعلى هامش أعمال المؤتمر، عقد رئيس هيئة البحرين للثقافة والآثار اجتماعا مع وزير الثقافة الفلسطيني عماد الدين حمدان، تم خلاله مناقشة سبل تعزيز التعاون الثقافي بين البلدين بالإضافة إلى تبادل الخبرات والتجارب في مجالات حماية التراث وإعادة الإعمار الثقافي في فلسطين. كما التقى رئيس الهيئة بوزير الثقافة الإسباني إرنست أورتا سون، وتم استعراض سبل تعزيز علاقات التعاون الثقافي بين مملكة البحرين وإسبانيا بما يحقق تطلعات البلدين الصديقين في تطوير وتعزيز البرامج الثقافية المشتركة. تواصل هيئة البحرين للثقافة والآثار جهودها في تحقيق مستويات متقدمة من الإنجاز في مشروع تطوير مدينة المحرق التاريخية، وذلك في إطار رؤيتها التي تهدف إلى جعل المكونات التراثية جزءاً أساسياً من الواجهة العمرانية للمدينة.
6: وفي هذا الإطار يواصل فريق عمل هيئة البحرين للثقافة والآثار دوره في الإشراف المباشر على أعمال ترميم المباني التاريخية.

0: في المدينة من خلال المتابعة المستمرة مع الجهات الحكومية ذات الصلة لضمان تنفيذ أعمال الترميم والحفاظ وفق المعايير والممارسات الدولية المعتمدة واستخدام المواد الملائمة والأصيلة التي تسهم في صون القيمة التاريخية للمباني. وفي ذات السياق تعمل الهيئة من خلال مشروع تطوير الشوارع الحيوية في المحرق على استكمال الدراسات اللازمة لإعادة تأهيل ورفع مستوى الواجهات للمباني المطلة على شارع الشيخ حمد وامتداد شارعي التجار وبوماهر، ويهدف هذا المشروع إلى تعزيز الجمالية الحضارية للمنطقة وتحقيق تناغم معماري ينسجم مع التراث الثقافي والتاريخي للمدينة بما يعكس الهوية التراثية ويعزز مكانة مدينة المحرق كوجهة سياحية وتاريخية مميزة. وخلال اتصال هاتفي في نشرة سابقة أكد سعادة الشيخ خليفة بن أحمد بن عبد الله آل خليفة رئيس هيئة البحرين للثقافة والآثار أن فريق عمل الهيئة يواصل أداء دوره في الإشراف المباشر على أعمال ترميم المباني التاريخية بما يعكس الهوية التراثية ويعزز مكانة مدينة المحرق كوجهة سياحية وتاريخية مميزة.
1: هو مشروع وطني متكامل تساهم فيه هيئة البحرين للثقافة والآثار مع المؤسسات الرسمية المختلفة، ونشهد بشكل أسبوعي حقيقة تقدم في هذا المشروع سواء من ناحية البنى التحتية أو المشاريع الثقافية التي يتم ترميمها أو المشروع الإسكاني الطموح الذي نسعى من خلاله أن يكون إن شاء الله مشروعا إسكانيا مميزا يحافظ على الهوية التاريخية لهذه المدينة. وجهودنا في هيئة البحرين للثقافة والآثار في مدينة المحرق والمدن التاريخية الأخرى في البحرين لا يقتصر فقط على ترميم المباني، وإنما نولي أهمية كذلك للتراث الثقافي غير المادي المرتبط بهذه المدن، إن كانت عادة اجتماعية كالمجالس والمنشآت الاجتماعية الأخرى، علاوة على الحرف التقليدية كذلك التي ازدهرت في هذه المدن التاريخية ولا زالت موجودة. يهدف هذا المشروع من ناحية تطوير الواجهات في الشوارع الحيوية هو إبراز جمالية المعمار البحريني التقليدي الذي يعد عنصرا أساسيا من هوية المدينة وكذلك من تاريخ البحرين.
0: أكدت السيدة فاطمة عبدالله الضاعن وكيل النقل البري والبريد بوزارة المواصلات والاتصالات حرص الوزارة على مواصلة تطوير منظومة النقل العام بما يعزز كفاءتها وسلامتها واستدامتها.
2: جاء ذلك خلال زيارة قامت بها وكيل النقل البري والبريد إلى مستودع حافلات النقل العام بحضور الإدارة التنفيذية لشركة البحرين للنقل العام للاطلاع على الاستعدادات للتحول إلى تشغيل الحافلات الكهربائية. وأوضحت الضاعن أن أداء شبكة النقل العام في تطور مستمر ويشهد إقبالا ملحوظا من المستخدمين، وهو ما يعكس جاهزية منظومة النقل العام وقدرتها على المحافظة على استمرارية الخدمة في مختلف الظروف. من جانبه أكد السيد روبرت كونواي المدير العام لشركة البحرين للنقل العام أن توفير شبكة فعالة للنقل العام يعد ركيزة أساسية لدعم الاقتصاد الوطني.
3: في إطار تبني حلول مبتكرة ومستدامة تواكب التحولات العالمية في مجال النقل النظيف، تواصل مملكة البحرين تنفيذ خططها الطموحة لتطوير منظومة النقل العام بما يسهم في تحقيق رؤيتها الهادفة إلى الوصول إلى الحياد الكربوني بحلول عام 2060. وفي هذا السياق تعمل وزارة المواصلات بالشراكة مع القطاع الخاص على تنفيذ خطة متكاملة للتحول إلى منظومة نقل عام صديقة للبيئة ترتكز على توظيف أحدث التقنيات في تشغيل الحافلات العاملة بالطاقة النظيفة، إلى جانب تطوير البنية التحتية اللازمة لتحويل مستودعات الحافلات إلى العمل بالطاقة الكهربائية بما يضمن تطبيق أفضل الممارسات العالمية في مجال التشغيل والكفاءة والاستدامة. ويجسد هذا التوجه التزام مملكة البحرين بتعزيز الاستدامة البيئية وخفض الانبعاثات الكربونية والارتقاء بجودة خدمات النقل العام بما يسهم في توفير خيارات تنقل أكثر كفاءة وموثوقية للمواطنين والمقيمين. وتتولى شركة البحرين للنقل العام تشغيل خدمات الحافلات في المملكة، حيث تدير أسطولا يضم نحو 140 حافلة تغطي مختلف محافظات المملكة وتخدم أكثر من 650 محطة توقف بما يضمن وصول الخدمة

0: إلى شريحة واسعة من المستفيدين.
1: اختتمت وزارة الإسكان والتخطيط العمراني بالتعاون مع بنك الإسكان أعمال النسخة الثامنة من مبادرة الفرع المتنقل للتمويلات الإسكانية،
2: وتهدف المبادرة إلى تقريب الخدمات الإسكانية والتمويلية من المواطنين وتعزيز وصولهم إلى مختلف البرامج والحلول السكنية.
3: بعد 5 أيام من استقبال المواطنين، أصدرت وزارة الإسكان والتخطيط العمراني بالتعاون مع بنك الإسكان الستارة على النسخة الثامنة من مبادرة الفرع المتنقل للتمويلات الإسكانية في مجمع سيتي سنتر البحرين، والتي شكلت محطة مباشرة للتواصل مع المستفيدين والإجابة عن استفساراتهم وتعريفهم بأبرز الخيارات والحلول السكنية والتمويلية المتاحة. وخلال المبادرة اطلع الزوار على برامج التمويلات الإسكانية وفي مقدمتها تسهيل وتسهيل بلس ومزايا بفئته المستحدثة إلى جانب برنامج طموح، كما تعرف الزوار على الخدمات الرقمية التي توفرها منصة بيتي العقارية والتي تتيح متابعة الطلبات وحجز العقارات والاستفادة من خدمة التثمين العقاري الرقمي، بما يسهم في اختصار الإجراءات وتسريع رحلة التملك. وتندرج المبادرة ضمن جهود وزارة الإسكان والتخطيط العمراني لتقريب الخدمات من المواطنين في مختلف محافظات مملكة البحرين وتعزيز الاستفادة من البرامج الإسكانية والتمويلية عبر قنوات حديثة ومتطورة.
4: من مركز الأخبار بقلم الحقيقة نبث لكم أخبارنا المحلية والدولية من إذاعة مملكة البحرين على التردد 102.3 FM.

مجلس الشورى. يعقد مجلس الشورى جلسته الأسبوعية الاعتيادية يوم الأحد من كل أسبوع، ويترأس الجلسة معالي رئيس مجلس الشورى، وفي حال غيابه يتولى رئاسة الجلسة سعادة النائب الأول لرئيس المجلس، وفي حالة غيابه يرأس الجلسة سعادة النائب الثاني لرئيس المجلس، وفي حال غيابهم معاً يتولى رئاسة الجلسة أكبر الأعضاء سناً.

0: مستمعينا، جمهورنا العزيز،
1: نلتقي بكم ونسعد بتواصلكم. من صوت البحرين النابض، صوت الأصالة والتجديد، نقول
0: هنا إذاعة مملكة البحرين العربية، هنا البحرين،
1: هنا البحرين.

0: إذاعة البحرين تقدم
1: أحلى ليالينا الليالي المقمرات، حيث النجوم الغارقات في الضوء كالأعراس في كهف مضاء.
0: محمل البحرين،
1: في البحر يرسم عالما نشوان من نور وماء، يجتثنا ويطير فينا في الفضاء.
0: محمل البحرين يبحر أسبوعيا في الجهات الأربع.
1: محمل

0: بحرين.
1: الإعداد والتقديم عبد الله يوسف وأحلام محمد.
0: محمل البحرين، إخراج جمال القائد.

صديقات وأصدقاء محمل البحرين، أسعد الله أيامكم بالسعادة والبهجة، وأهلا بكم تنظرون معنا بقية أخيرة من الصناعات والمهن والحرف التقليدية في البحرين التي استعرضنا جلها في مدى 8 حلقات مضت، بحيث أننا اليوم سوف ننهي استعراض ما تبقى منها في هذه الحلقة 9 الأخيرة المخصصة للحرف والمهن والصناعات التقليدية في البحرين.

0: القنص أو القنص كما اصطلح عليه في اللهجة البحرينية الدارجة، هو مهنة أو فن الاصطياد في فضاء السماء المفتوح أو امتداد الأرض والسفوح. ارتبط الصيد البري قديما بالفروسية، مارسه الرجال القناصون في الأودية وسفوح الجبال الوعرة. ولا يمكن اعتبار الصيد البري حرفة كالحرف الأخرى، بل هي هواية من الهوايات المحببة لدى محب الفروسية والرحلات البرية. وقد عرف العرب منذ العهود القديمة بولعهم وتعلقهم الشديد بصيد الطيور والحيوانات الصغيرة بالصقور، وأطلقت عليها تسمية البيزرة، وألفوا في ذلك مؤلفات عديدة.
1: في البحرين تعد رياضة الصيد بالصقور من أعرق الهوايات العربية التي تمارس ببراعة ودراية، وهم يسعون دائما للمحافظة عليها كمظهر من مظاهر الأصالة العربية لهذه الأرض، ويبدون اهتماما بالغا بالصقور، ويبالغون في العناية بها، ويحفظونها في أماكن مخصصة لها، يرقبون تصرفاتها وحركاتها وأمزجتها، ويقوم أشخاص معنيون بخدمتها وتدريبها وأعدادها، ويوفرون لها الطعام الجيد والعلاج اللازم لتصبح الصقور جاهزة للعمل عند حلول موسم الصيد.

0: أنواع الصقور كثيرة وعديدة، ورغم اختلاف أنواعها وخصائصها إلا أنهم يعرفون أجودها وأحسنها ويسعون للحصول عليها من مواطنها الأصلية كبلاد الشام والعراق وباكستان وفارس.
1: في الماضي كانت المناطق الجنوبية من جزيرة البحرين تشهد توافد هواة القنص عليها لاصطياد الحباري في مواسم الصيد المعروفة، راجلين وراكبين يطاردون الحباري في مخابئها ويطلقون صقورهم عليها ويلحقون بها لتخليص الفرائس من مخالبها القوية قبل أن تقضي عليها.
0: من المناطق التي تتواجد فيها الحباري في البحرين منطقة المرخ، الجزائر، الصمام، الضلع، دور مبارك، مشرب الطير، أم جدر الصمام، حليتان، العقيلة، أبو حديدة، روضة الفرس، وادي الغراب، المزرع الرملي، البحير. وهذه المناطق شبه صحراوية ومعظمها أقفر الآن من الحباري، ولم تعد تجتذب سوى النزر اليسير من الهواة مقارنة بعددهم في السابق. كذلك هناك مناطق صيد أخرى تجتذبهم خارج البحرين، ففي الماضي كانوا يتوجهون إلى الجزيرة العربية وسواحل فارس ويقصدون أمكنة تواجد الحباري، وذلك على ظهور مطيهم حاملين معهم أمتعتهم وزادهم وشرابهم، يمكثون هناك الأسابيع، يتنقلون من موضع إلى آخر تبعا لوفرة الصيد، ولربما امتدت رحلتهم لتصل إلى أكثر من شهر أو شهرين.
1: الآن وقد اختلفت وسائل المواصلات المستخدمة في القنص، فقد حلت السيارات محل المطايا، واختلفت أيضا مواضع وبلدان القنص، فصاروا يتجهون إلى الباكستان والعراق والمغرب والسودان وغيرها من الأماكن. وموسم الصيد يبدأ في أواخر شهر أغسطس من كل عام، حينما يبدأ نجم سهيل طالع الطرف في الارتفاع ويأخذ الجو في البرودة تدريجيا. عندها يزداد الاهتمام بالصقور وتخرج من أكنانها وتعد لرحلات الصيد وتدرب على المطاردة والانقضاض وصيد الحباري.
0: بعد حوالي 60 يوما من خروج سهيل يكون الجو مناسبا والحباري في غاية وفرتها، وعندها تنطلق مجموعات القناصة لإشباع رغباتهم، وروح المنافسة تحدوهم إلى مزيد من الجهد لاصطياد أكبر عدد ممكن من الحباري. ومن المعروف عن أهل البحرين فيما سبق أنهم لا يحبذون استخدام البنادق في صيد الحباري، بل يتركون تلك المهمة للصقر وحده. وللصقور أسماء شائعة مثل فلاح، عزام، عماش، راكان، نواف، منصور، وأسماء أخرى تدور في مجمل معانيها حول صفات القوة والجرأة والشجاعة والفأل الحسن.
1: طائر الحباري هو أشبه ما يكون بالدجاج الأهلي، غير أنه أطول عنقا ويمكنه الطيران لمسافات بعيدة، وهو لذيذ الطعم ولحمه يميل إلى الأحمرار.

في الأعوام الأخيرة بدأت أعداد الحباري في التناقص تدريجياً، سواء في البحرين أو فيما سواها من البلاد، بسبب كثرة القناصة الذين يسعون إلى صيد أكبر عدد منها. لذلك سعت حكومات بعض البلدان إلى منع الصيد في بعض مناطقها

0: لتتيح الفرصة للحباري للتكاثر.
1: وفي البحرين حظيت الحباري باهتمام خاص من قبل القائمين على مشروع محمية العرين، لكونها العامل الأساسي في بقاء رياضة الصيد بالصقور ورحلات القنص، فأسسوا لها مركزاً لتكاثر أنواعها يقوم بحمايتها من الانقراض. ولم يهمل المسؤولون الدور البارز للصقر في هذه الرياضة المغلة في القدم، فكان أن أسس مركز الشيخ سلمان للصقور، وهو واحد من أهم المراكز التي تتولى المحافظة على سلالات الصقور وسلام

الوكر أو الوكر، وهو عبارة عن وتد من الحديد مكسو في من منتصفه بالخشب المزخرف، وقمته دائرية الشكل محشوة من الداخل بقطعة من النمد، والمصنوع من القطن المضغوط ومكسوة من الخارج بالمخمل أو الجلد، ويبلغ ارتفاعه حوالي قدمين، وهو مجثم الصقر يربطه إليه مدربه للراحة والنوم.

0: المنقلة، وهي عبارة عن قطعة من السجاد اسطوانية دائرية الشكل مفتوحة من الجانبين، ويستطيع السقار إدخال يده فيها من الرسغ إلى الكوع، كما أن فتحتها تساعده على إخراج أصابعه منها كي يمسك سبوق الصغر أو إطعامه. وهناك نوع من الكفوف يكون عادة مفتوحا من ناحية واحدة تشبه القفاز، وتصنع المنقلة خصيصا لحمل الصقر على اليد وتحمي السقار من مخالبه الحادة.
1: البرقع أو البرقع في اللهجة الدارجة، حيث يصنع البرقع من الجلد اللين، وهو يتخذ أشكالا وألوانا مختلفة، وهو عبارة عن غطاء يضعه الصقار على رأس الصقر بأكمله، وبه فتحة صغيرة يخرج الصقر منها منقارة، ويثبت البرقع بواسطة الشدادات المقابض المصنوعة من نفس الجلد، وهي تمر بأسفل البرقع بشكل دائري إلى طرفيه، وتستعمل في عملية شد أو خلع البرقع من على رأس الصقر أو أثناء إطلاقه لاصطياد فريسته.
0: السبوق، وهو خيط سميك يبلغ طوله من 20 إلى 25 سنتيمترا، ويتكون من قطعتين متساويتين في الطول، يكون في أحد طرفيها جلد يربط برجل الصقر، والطرف الآخر يربط بالمرسل الذي يكون مربوطا بالوكر.
1: من مجموعة أدوات ولوازم القنص والجنص والصيد البري المرسل، وهو عبارة عن خيط سميك وقوي يبلغ طوله من 80 إلى 100 سنتيمتر، ويتكون من 3 أجزاء. يربط الجزء الأول مع الجزئين الأخيرين أو ما يسمى بالتبلاغة، ويفصل بينهما بمشبك من الحديد يسمى مدور، يساعد الصقر على التحرك في كل الاتجاهات. وتربط سبوق الصقر بالتبلاغة الأولى، وتربط التبلاغة الثانية بالوكر. ومهمة السبوق هي الحفاظ على الصقر ومنعه من الهرب.

0: أما الآن فسوف نستعرض أهم لوازم الصيد البري التي لا تزال تستخدم في القنص أو الجنص حتى الآن، لنتعرف على النقل. عبارة عن كومة صغيرة من الريش مخاطة بالشبك تربط في إحدى رجلي طائر عديم المنفعة كالباز مثلاً، ثم يطلق في الجو أمام مرأى الصقور البرية وهو معصوب العينين، فيلحق به الصقر البري متوهماً بأن كومة الريش التي بين مخالبه فريسة فينقض عليها بسرعة فتعلق مخالبه بالشبك ثم يسقطان معاً، وهكذا يقع في يد الصياد.
1: المخلاة، وهو كيس من القماش الخشن يعلقها الصقار على كتفه، يضع فيها الحمام الحي وكل الأدوات المستخدمة في تدريب الصقور كالسكين والخيوط والتلاوين.

0: التلواح، مجموعة من أجنحة الحبارية الميتة مربوطة ببعضها البعض بشكل يوهم الصقر بأنها طائر حي. ويستخدم التلواح في تدريب الصقور المبتدئة على عدم الخوف من الطيور الأكبر منها حجماً أثناء اصطحابها في رحلات الصيد.
1: الكوخة، تستخدم الكوخة في صيد الصقور البرية، وهي عبارة عن حفرة مغطاة بالأعشاب وغصون الأشجار، يختبئ بداخلها الصياد ويربط الفريسة بخيط طويل يمسك به الصياد وهو داخل الكوخة، وعند انقباض الصقر على الفريسة يسحبه بهدوء إلى محاذاة الكوخة ويمسك به الصياد وهو مشغول بفريسته.
0: الجزة، عبارة عن عمودين من الحديد مثبت بهما قطعة من الشبك، تستخدم في صيد الأسماك، وعند مهاجمة الطائر للفريسة تسقط عليه الشباك، وهكذا يتم اصطياده بسهولة.
1: الفخ، هو من لوازم الصيد المهمة التي شاع استخدامها بكثرة، ويتكون الفخ من حجة وطارة ومزوار ومد وخرزة، وتصنع الحجة والطارة من أغصان الشجر الصلب، أما المزوار والمد فتصنع من الخشب العادي، ويستخدم الفخ في صيد الطيور البرية الصغيرة.

0: الطرب الشعبي وتاريخ حافل أصيل له في جزر البحرين.
1: امتاز شعب البحرين منذ القدم بحبه وولعه بفنون الغناء والطرب كحاجة طبيعية للتنفيس عن همومه وآلامه، وللتعبير عن أفراحه وآماله وتفاؤله بالحياة والناس والوطن.
0: قام الإنسان البحريني بإبداع كل ما تجود به وتحبه نفسه من الإيقاعات الموسيقية العفوية، مستخدماً بعض الأدوات البسيطة الموجودة في البيئة المحيطة به، وقد أخذ يطوع تلك الأدوات يدوياً حتى يحصل في النهاية على تلك الآلة الموسيقية البسيطة يسلي بها نفسه ويملأ بها وقت فراغه.
1: لذا نراه قد صنع الماسور أو الماسول والناي من قصب السكر والرباب من جلود الحيوانات، وكذلك الطبول والدفوف التي يستخدم فيها الخشب المحفور من الجانبين وتغطى فتحاته بجلد الحيوان. وقد تطور استخدام أدوات الطرب في البحرين نتيجة التطور الذي أخذ يعم المنطقة والاحتكاك بحضارات الشعوب الأخرى كاليمن وشبه الجزيرة العربية وإفريقيا والهند. وهناك الكثير من الفنون والطقوس الغنائية تأثر بها الإنسان البحريني وأصبح يؤديها بطريقة خاصة، ويقوم بصناعة أدواتها محلياً حتى أصبحت حرفة لها صناعها المبدعون، ولم ينشأ لهذه الحرفة سوق بالمعنى المتعارف عليه، بل إن صناع أدوات الطرب غالبا ما يصنعونها في منازلهم الخاصة، ويقصدهم بعض المهتمين بالطرب من أجل اقتناء تلك الأدوات. وغالبا ما يكون ذلك الصانع هو أحد أفراد الفرق الغنائية، ويتولى عملية بيعها لزملائه من أصحاب الفرق والدور الغنائية المنتشرة في البحرين.

من الآلات الغنائية التي أبدع في صنعها الحرفي البحريني آلة العود والقانون، لما تمتازان به من دقة متناهية في تصميم الشكل وضبط أوتار الأنغام، كما أتقن صنع الطبول والدفوف بمختلف الأشكال والأحجام المستخدمة في فن الليوة والجربة والفجري والطنبورة والعرضة وغناء العديد أي الفرق النسائية، واستخدام المرواز بمشاركة آلة العود في فن الصوت الشعبي.

أما الصرناي والجربة فهما من آلات النفخ، وتستخدم الأولى في فن الليوة. والصرناي عبارة عن آلة خشبية مجوفة شبيهة بالبوق، تنبعث منها أصوات عالية ومميزة، وهي من الآلات الموسيقية الأفريقية الوافدة إلى المنطقة. أما الثانية فتستخدم في فن الجربة، وتصنع عادة من جلد الحيوان كالماعز والغنم.

هناك آلة الطنبورة، وهي من آلات الطرب التقليدية، وقد سمي فنها باسمها، وهي عبارة عن طبلة صغيرة دائرية الشكل، ولها عمودان على جانبيها، وبها أربعة أوتار، وهي شبيهة بالجيتار الكلاسيكية القديمة. ولا تزال حرفة صنع الآلات الغنائية تجد زبائنها من المهتمين بالطرب الشعبي، لكنها بلا شك أخذت تتقلص تدريجياً نتيجة التطور الملحوظ الذي صاحب فن الغناء في الآونة الأخيرة، ووفاة العديد من الصناع المهرة لهذه الآلات الموسيقية، وعدم وجود من يخلفهم فيها، ولمزاحمة الآلات والأدوات الموسيقية الحديثة والمستوردة من الخارج.

0: بعد ذلك التناول السريع والموجز لمجموعة كبيرة من الحرف والصناعات الشعبية التي مورست قديما في مجتمع البحرين، يتضح للمتتبع أن قضية جمع وحصر الموروثات الشعبية ومن ثم دراستها دراسة علمية يكتنفها الشيء الكثير من الصعوبة والتعقيد، نظرا لاعتماد الباحث على نقل المادة التراثية بشكل مباشر من أفواه العامة، مما يؤثر في صحة المادة المنقولة ومدى اقترابها من الصواب. أضف إلى ذلك النقص الشديد الذي تعاني منه البحوث المختصة في مجال التراث الشعبي، خاصة فيما يتعلق بالوضع المحلي. ولا نتجاهل وفرة الأبحاث والدراسات التراثية العربية منها والأجنبية، إلا أن تلك الأبحاث تظل غير معنية من بعيد أو قريب بتناول الخصوصيات التي تمر بها كل منطقة، بمعنى أن هذه الخصوصية هي سمة أساسية لها دلالة واضحة ومندمجة في التقاليد والموروثات الشعبية بشكل ذي أبعاد غاية في الأهمية والدقة.
1: تلك الحقيقة لم تغب عن أذهاننا ونحن بصدد جمع وحصر الحرف والصناعات الشعبية، فهناك حرف نستطيع أن نضعها في قائمة الحرف التي وفدت إلينا عن طريق اتصال وتفاعل قاطني البحرين بغيرهم من شعوب المناطق المجاورة منها والقصية. وبلا شك أن لهذه الحرف خصوصيات وتقاليد معروفة تمارس من قبل الحرفيين، وربما يجري انتقالها من شخص إلى آخر في داخل الأسرة الواحدة أو ضمن قطاع معين من الناس وتستمر فترة طويلة من الزمن، أو أنها تخبو في فترة معينة نتيجة لعدة ظروف واعتبارات تمر بها الحرفة. أما عن الجانب الآخر وهو الأكثر أهمية والمتعلق بتلك الحرف وأهميتها والتي من خلالها تتشكل الخصوصية التي أوردناها في البدء، فهناك طائفة من الحرف تميزت بها البحرين وأصبحت بفعل ارتباطها بتاريخ المنطقة تشكل بصمة مضيئة لا يمكن تجاهلها أبدا.
0: لقد أعلنت هذه الحرف حضورها المادي منذ القدم، ويرجع ذلك الحضور لنمطية الوضع الاقتصادي والاجتماعي والتطور الذي يشهده المجتمع، وليس هناك أدل على ذلك مما تعنيه لنا حرفة الغوص وما يرتبط بها من حرف كانت لها مكانة كبيرة في حياة الناس في فترة زمنية سابقة، حيث اصطبغت معالم مجتمع الغوص في تلك الفترة بالطريقة التي فرضتها حياة البحر ومجتمع الغواصين.

بالعودة إلى التصنيف والفصل الذي ذكرناه بين الحرف والمهن التقليدية في البحرين، سواء الأساسية منها أو الثانوية.

0: الفنية، فإنها تضعنا أمام أكثر من موضوع. فالحرف الأساسية في مجتمع البحرين لوحدها فقط يتفرع عنها الكثير من المهن، مرتبطة طبيعياً باستمرار الحرف الأم.
1: فمثلاً الحرف المرتبطة بالبحر كالغوص على اللؤلؤ كان يتطلب أمر تصريف وتسويق اللؤلؤ، وجود أسواق خاصة بالتسويق، والمقاهي الشعبية بنفس المستوى، فهي في فترة الشتاء تعتبر ملاذاً يمضي الغواصون فيها جل وقتهم لحين قدوم موسم الصيد. وهذان المثالان وإن كان لا يغيبان المعنى الحرفي للكلمة الحرفة، إلا أن الارتباط المباشر كما سبق وأن ذكرنا هو الذي أوجب ذكرهما حتى ولو بشيء من التلميح.
0: وإن كان هناك ما يجب الإشارة إليه، فهو فيما يخص الجانب العددي للحرف والصناعات الشعبية، فهي من الكثرة والتنوع بحيث يعجز هذا البحث المتواضع أن يشملها كلها ويورد الفترة الزمنية التي مورست فيها، كما أن هناك بعض المهن البسيطة رأينا عدم ذكرها لأنها لا تمتلك المقومات الأساسية للمهنة نفسها.

0: بالاستعراض المكثف الذي قدمناه عن فنون الطرب والغناء الشعبي الأصيل في البحرين والآلات الموسيقية المصاحبة لتلك الفنون الغنائية، نكون قد أتينا على استعراض جل ما توفر لدينا من معلومات عن المهن والحرف والصناعات التقليدية في البحرين منذ بواكير نهضتها ووجودها في التاريخ والزمن.
1: ولأن تاريخ البحرين حافل بكل ما من شأنه أن يكون مادة ثرية للعديد من لقاءاتنا بكم على سطح محمل البحرين، فإننا إذ نقدر لكم جميعاً حسن اهتمامكم ودأب متابعتكم لما يزخر به بطن المحمل من حمولة متنوعة، نعدكم بأن اللقاء القادم بكم على سطح محمل البحرين سيكون حول مادة جديدة تتشكل من عجينة إبداعية بحرينية عريقة.

0: بنت البحر، طاقة الكهرمان، وردة الزمن وحب الرمان. تسكن البحر، تجدل الأمواج، تتوسد الشطان. هي البحرين، لؤلؤة محارة فلقها بحار أصيل على محمل البحر. عبد الله يوسف، أحلام محمد، والمخرج جمال القائد.
1: دور الانعقاد العادي هو مدة عقد الاجتماعات السنوية لكل من مجلسي الشورى والنواب لمزاولة اختصاصاتهما الدستورية، والتي تستمر مدة 7 أشهر على الأقل، ولا يجوز فض دور الانعقاد قبل إقرار الميزانية العامة للدولة، حيث يبدأ كل دور الانعقاد في يوم السبت 2 من شهر أكتوبر كل عام، إلا إذا قرر الملك دعوته قبل هذا الموعد.

0: بعدك مضطر.
1: عزيزي المواطن والمقيم، من أجل سلامتك وسلامة أسرتك احرص على القيام بالفحص الدوري للمركبة، وتأكد من سلامة الإطارات وصلاحيتها. في حال تعرض مركبتك للحريق لا قدر الله، توقف فوراً على جانب الطريق، أغلق المحرك واخرج من المركبة، واتصل بهاتف الطوارئ 999. إذا كان الحريق بسيط قم بمكافحته بطفاية الحريق المخصصة للمركبات إذا وجدت. سلامتكم غايتنا. مع تحيات وزارة الداخلية.

0: قصص ونصائح طبية.
1: قصص ونصائح طبية
0: مع الدكتورة رابعة الهاجري.
2: مريضتنا هاليوم أم فاطمة، عمرها 67 سنة. هي مريضة سكري ومريضة الضغط ومريضة كوليسترول. فيوم سألناها بالعيادة: أم فاطمة، يصيدك ألم في الصدر مع المشي؟ قالت: إي نعم يصيدني، شو تسوين؟ قالت: أقعد أرتاح وواصل. فالرسالة والمسج اللي وصلناها لأم فاطمة: لا يا أم فاطمة، آلام الصدر مع المشي والمجهود تحتاجين أن أنت تروحين الطوارئ، هذه علامات لنقص الأكسجين المتدفق من القلب. فيوم راحت أم فاطمة وحولناها إلى الطوارئ، طبعا تم فحصها هناك وسووا لها القسطرة، للأسف الشديد طلع عندها شريانين مسدودين، والحمد لله الله ستر وقدروا يفتحون هذه الشرايين المسدودة. الرسالة اللي احنا نبغي نوجهها لكل مريض ومريضة مصابة بمرض السكري: إذا حسيتوا بآلام في الصدر أثناء المشي، أثناء صعود الدري، أثناء أي مجهود تقومون فيه في اليوم، لا تتهاونون بهذه العلامات، هي إشارات من رب العالمين تنبهكم في وجود هناك مشكلة بالقلب، فعليكم التوجهون للطوارئ لمعالجة.

0: كانت الحالة، وربي يحفظكم من كل شر.
1: قصص ونصائح طبية، قصص ونصائح طبية مع الدكتورة رابع الهاجري.

0: إذاعة مملكة البحرين العربية.
1: مئة واثنين فاصلة ثلاثة.
0: هنا البحرين.
2: هنا البحرين.

ما أصغر الكلمة التي بها أقول حب بكاملي بين حرفين حب واسمك، حروف صارت لغتي وما سواهما يلغيني. بين حروف اسمك تجري أجيالي كنهر، من مصب الغيم إلى عوالم اللغة أسافر. حبنا ترسخ بالكلمة، بالمعنى، بالإيمان. حبيب الكلمات، أبقى الأحباء وأبهى. كبار العشاق أصدقاء الكلمات، العشاق وحدهم كبار الصادقين في العالم.

هتفت هذا الليل، فطار القلب كالماء إلى النبع، كالفراشة إلى الجبر، هكذا إليك طار

وهتافك حفوة تنتظر بانتصار. صار كل شيء حولي يصرخ، ومنه أخذت أترقب المعجزة.

أحب حروفي التي تحترفك، كلماتي صارت تشبهك في الشوق والحنين، كلماتي إليك تكلمني، كلماتي هي معجزات بها أحققك. أنت لي تلك الكلمات، وإذا ما نفذت كلماتي خطفك الواقع مني.

أعود إليك من ذاكرة جديدة نابعة من محو النسيان الماضي. أعود أحزن من الحزن لأكتب بك فرحا. أعود أفرح من الفرح لأكتب بك فرحا لا يوصف. أنا صار عندي للكلمة جمعها، وصارت كلماتي تجمع على حروف اسمي.

0: ثلاثة مسافرين لا يبتعدوا، قلبي على الورق، مصباح المنير، وحبي الدائم.
1: مرآتي، امرأة لا أرى الكون أجمل منها في مرآة. من هنا جميع الأغنيات.
0: لأن الرجوع منك عودة إلى الدموع، أظل أنام في عينيك كطائر مل السفر.
1: لا تقولي هكذا الحياة، أنت نور الحياة، أنت تعبيرها الأجمل.
0: لا تقل هكذا العالم، العالم ما تشاء، يكفي أنه كرة بين يديك.

تعودين إلي لحظة كالصدفة إلى بحرها، وفي نفس اللحظة التي بين الربيع والفرح تهربين من جديد قبل أن يبدأ الصباح إصباحا ولا ينتهي أبدا، وتبدأ مسيرتي إليك. تبدأ يا مدينة البعيدة، يا حلمي الأول والأخير. كم مدينة قبلك دخلت غريبا وغريبا خرجت منها، لم أتكلم لغة أهلها ولا وجوههم عرفت وجهي، وبقيت غريبا عنهم غريبا عن نفسي. عدت إليك إلى مدينتي، لكنني عندما وجدتك أضعتك فورا. جهلت نفسي والناس، ومنذ ذلك التاريخ وأنا أبحث عنك، عن مدينة التي أحببت.

أن قلبه خرج من زنزانة الصدر، فأخذ يهيم في البراري ويرتمي فوق العشب الندي. ليس أجمل من أن يخشع القلب في محراب العبادة، وأن تكون صلاته حباً يضيء الكون بشعاع سحري. ليس أروع من أن ينفض القلب غبار الكسل ويقفز فوق أسوار الحدود والمسافات والزمن، ويغمر الدنيا بحب أبدي.

0: وتصلني كلماتك مخضبة بشعلة القلب، ووهج الليل يظللني ولا أنام أبدا. صوتك مع الريح والرطوبة يعصف بي، سكينة الليل تظللني ولا أنام أبدا. عيناك والمدى حلمي، وتنهمر شراييني وأصب في نهر الحب والنزق أشعارا تسهد الليل ولا أنام أبدا.
1: تحملني سحابة إلى فضاء عينيك، ونسقط معا في هبوب مسائية كإعصار. تأخذني فراشة إلى رحيق حلمك، ونجتني معا عسل الأزهار والأمطار. فجأة ودون سابق إنذار، تعلن السماء وقف الرحيل، ونقف كل منا في مدار. ويبقى صوتك والريح والإعصار نبعا من صبر ودفقا من أشعار.

ها أنت من جديد تقذفين وجهي بالنار بالجليد بالورد المحروق وتقطعين الوريد. ها أنت من جديد تقولين تعال إلى سهوب الجنة أو الجحيم، إلى القبيلة أو الخميلة، إلى القرية أو المدينة. تقولين تعال خذني إلى مدن الرعب، إلى جنون الطفولة. تقولين تعال إن شئت يتيما مشردا، وإن شئت أميرا مستبدا. فقط تعال خذني من جديد وأعدني إلى دنيا الطفولة.

هأنذا من جديد تحت رذاذ الخريف، أقف مبتلة مقهورة، صوتك الهادر المجنون مع الريح قيثارة مكسورة. أيها الشاعر المسكون، لماذا تركت دميتك هكذا مهجورة؟ هأنذا تحت النخيل والتين والزيتون أبعث فراشة تطير مبهورة. أيها الشاعر المسكين، لماذا امتطيت جواد الليل والنهار وأسرفت في قهر وديان وتدمير خلجان وكشفت أسرارا كانت مستورة؟

أنا ذا أعود، أعود إليك دوما في الربيع. رذاذ الربيع ينهمر في عينيك، والأقدار تنام في كفيك.

كنت على جواد الليل أهاجر، أقاتل السأم وأسهر النوم في المحاجر. قد كنت أمير الليل والسفر والغرب، وبسيفي وتحت شتاء العواصف أقاتل. ماذا لنار تشعلينها في البعد أن تفعل بغريب ناضب؟ ماذا لقدر يقتل الخائف ويخيف الحزن ويسربل المناهل؟

0: من كل شفة أخذنا همسة،
1: ومن كل لحن استعرنا نغمة،
0: ومن كل رفة جناح ومن وقع الأصداء
1: روينا حكايانا لتعبر النسيم وتدخل الأعماق،
0: ليحلو اللقاء ويهدأ الفراق،
1: ولتبقى حكايانا للنجوى والليل.

0: مستمعينا، جمهورنا العزيز،
1: نلتقي بكم ونسعد بتواصلكم. من صوت البحرين النابض، صوت الأصالة والتجديد، نقول
0: هنا إذاعة مملكة البحرين العربية، هنا البحرين،
1: هنا البحرين.

0: الخبر، تفاصيل، تقارير، لقاءات. تابعوا أخبارنا الإذاعية على التردد 102.3 FM. النشرة الموجزة.
1: بعث حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المعظم حفظه الله ورعاه برقية تهنئة إلى صاحب الجلالة الملك فيليب السادس ملك مملكة إسبانيا الصديقة بمناسبة فوز المنتخب الإسباني ببطولة كأس العالم لكرة القدم 2026. وعرب جلالة الملك المعظم في البرقية عن أصدق التهاني وأطيب التمنيات لجلالة ملك إسبانيا بهذه المناسبة، مشيدا بالأداء المتميز الذي قدمه المنتخب الإسباني طوال منافسات البطولة والذي توج بإحراز اللقب عن جدارة واستحقاق، متمنيا جلالته حفظه الله ورعاه لجلالة الملك فيليب السادس موفور الصحة والسعادة ولشعب مملكة إسبانيا الصديق دوام التقدم والازدهار.
2: صدر عن حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المعظم حفظه الله ورعاه مرسوم رقم 37 لسنة 2026 بتعيين وكيلين مساعدين في وزارة العمل، وذلك بناء على عرض وزير العمل وبعد موافقة مجلس الوزراء جاء فيه. المادة الأولى: تعين السيدة مي حسن علي العسمي مدير إدارة العلاقات العمالية في وزارة العمل وكيلا مساعدا للعمل في وزارة العمل. المادة الثانية: يعين الشيخ علي بن محمد بن عبد الله الخليفة مدير إدارة حماية الأجور بهيئة تنظيم سوق العمل وكيلا مساعدا للعلاقات العمالية في وزارة العمل خلفا للسيد عقيل عبد علي بحسين.
1: صدر عن حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المعظم حفظه الله ورعاه مرسوم رقم 38 لسنة 2026 بتعيين نائب للرئيس التنفيذي لهيئة تنظيم سوق العمل، وذلك بناء على عرض وزير العمل وبعد موافقة مجلس الوزراء جاء فيه. تعين السيدة فاطمة السيد رضا إبراهيم مدير إدارة المشاريع في مكتب رئيس مجلس الوزراء نائبا للرئيس التنفيذي للسياسات ومعلومات السوق في هيئة تنظيم سوق العمل.
2: بعث صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله برقية تهنئة إلى صاحب الجلالة الملك فيليب السادس ملك مملكة إسبانيا الصديقة، وذلك بمناسبة فوز المنتخب الإسباني ببطولة كأس العالم لكرة القدم 2026. كما بعث صاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس مجلس الوزراء برقيتي تهنئة ممثلتين إلى الأميرة ليو

0: نور دي بوربون إي أورتيث أميرة أستورياس ومعالي السيد بيدرو سانشيس رئيس وزراء مملكة إسبانيا.
1: صدر عن صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله قرار رقم 38 لسنة 2026 بتعيين مدراء في وزارة العمل، وذلك بناء على عرض وزير العمل جاء فيه. المادة الأولى: تعين السيدة هبة سعيد صالح البناء مديرا لإدارة التعويضات ودعم التعطل في وزارة العمل خلفا للسيدة فوزية صالح آل شهاب. المادة الثانية: تعين السيدة هالة محمد سلمان الملك مديرا لإدارة العلاقات العمالية في وزارة العمل خلفا للسيدة مي حسن العسمي. المادة الثالثة: يعين السيد أحمد جميل يوسف الصفار مديرا لإدارة التوظيف في وزارة العمل خلفا للسيد حسين علي الشامي. المادة الرابعة: يعين السيد عبد الله يوسف عبد الله العماري مديرا لإدارة تنمية القوى العاملة في وزارة العمل خلفا للسيد عصام إسماعيل العلوي.
0: صدر عن صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله قرار رقم 39 لسنة 2026 بتعيين مدير في هيئة تنظيم سوق العمل، وذلك بناء على عرض وزير العمل رئيس مجلس إدارة هيئة تنظيم سوق العمل جاء فيه. يعين السيد محمد عبد المنعم محمد العيد مديرا لإدارة الشؤون القانونية بهيئة تنظيم سوق العمل بدلا من السيد محمد أحمد مطر البصري. أعلنت القيادة العامة لقوة دفاع البحرين أن إيران تواصل نهجها العدائي الممنهج عبر اعتداءاتها الآثمة التي تستهدف المدنيين في مملكة البحرين.
1: وتوضح القيادة العامة أنه بإرادة صلبة وجاهزية قتالية عالية تصدت منظومات الدفاع الجوي بقوة دفاع البحرين واعترضت ودمرت عددا من الاعتداءات الجوية الإيرانية الغادرة. وتؤكد القيادة العامة أن كافة أسلحتها ووحداتها في أعلى درجات الجاهزية وعلى أهبة الاستعداد الدفاعي لحماية المملكة، كما تهيب القيادة العامة بالجميع ضرورة توخي الحذر وعدم الاقتراب من أي أجسام غريبة أو مشبوهة ناتجة عن مخلفات الاعتداء الإيراني الغاشم والإبلاغ عنها فوراً. وتؤكد أن رجال وحدة هندسة الميدان الملكية في كامل الجاهزية للتعامل الفني الآمن مع تلك الأجسام ضمانا للسلامة العامة للمواطنين والمقيمين كافة. وتشدد القيادة العامة على أن تعمد استخدام الصواريخ والطائرات المسيرة في استهداف المدنيين والممتلكات الخاصة يعد انتهاكا صارخا للقانون الدولي الإنساني. وتؤكد القيادة العامة لقوة دفاع البحرين اعتزازها وفخرها بما يظهره رجالها البواسل من جاهزية قتالية متقدمة ويقظة رفيعة في أداء واجبهم المقدس ذودا عن الوطن. أعربت وزارة الخارجية عن إدانة مملكة البحرين واستنكارها الشديدين للاعتداءات الإيرانية الآثمة والمتكررة التي استهدفت المنشآت المدنية والحيوية في المملكة بالصواريخ والطائرات المسيرة في انتهاك صارخ لسيادة المملكة وأمنها واستقرارها وتهديد مباشر لحياة المدنيين الآمنين وخرق جسيم لقواعد القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني وميثاق الأمم المتحدة ومبادئ حسن الجوار وقرارات الشرعية الدولية، وفي مقدمتها قرار مجلس الأمن الدولي رقم 2817.
0: وأدانت الوزارة بشدة استهداف إيران لأجهزة الملاحة الجوية المدنية وحركة الملاحة الجوية العابرة التابعة لإدارة إقليم البحرين لمعلومات الطيران بمسيرات عدائية وما يمثله ذلك من تهديد خطير لسلامة الطيران المدني الدولي وحياة الركاب والأطقم، وانتهاك صريح لاتفاقية شيكاغو للطيران المدني الدولي وقرارات منظمة الطيران المدني الدولي الإيكاو، معتبرة ذلك خرقا جسيما لجميع الأعراف والمواثيق الدولية التي تحرم استهداف المنشآت المدنية، مؤكدة حق مملكة البحرين الأصيل في اتخاذ جميع الإجراءات المشروعة لحماية سيادتها وأمنها واستقرارها والدفاع عن أراضيها ومنشآتها الحيوية وفقا للمادة 51 من ميثاق الأمم المتحدة وأحكام القانون الدولي، مثمنة عاليا كفاءة الدفاعات الجوية لقوة دفاع البحرين وجاهزيتها العالية في التصدي الحاسم للاعتداءات الإيرانية الغادرة. وشدد

0: ردت وزارة الخارجية على دعوة مملكة البحرين للمجتمع الدولي ولا سيما مجلس الأمن الدولي إلى الاطلاع بمسؤولياته كاملة واتخاذ إجراءات حازمة ورادعة لإلزام إيران بالوقف الفوري والكامل لدهجها العدائي الآثم وغير المبرر واحترام مبادئ حسن الجوار وضمان أمن وسلامة وحرية الملاحة الجوية والبحرية في المنطقة وتحملها المسؤولية القانونية والمادية كاملة بموجب القانون الدولي والقرارات الدولية ذات الصلة بما يسهم في صون الأمن والاستقرار الإقليميين والدوليين. أعلنت شؤون الطيران المدني أنه جراء العدوان الإيراني الآثم على مملكة البحرين تم استهداف أجهزة الملاحة الجوية المدنية لإدارة إقليم البحرين لمعلومات الطيران بمسيرات عدائية وحركة الملاحة الجوية العابرة خلاله من دون أن يؤثر ذلك على سير عمليات الملاحة الجوية.
1: وأكدت شؤون الطيران أن الجهات المختصة باشرت فورا التعامل مع الحادث وفق الإجراءات التشغيلية والأمنية المعتمدة واتخذت التدابير اللازمة لضمان استمرارية الخدمات الملاحية وسلامة الحركة الجوية. وأوضحت أن الرحلات الجوية وحركة الملاحة الجوية العابرة من خلال إقليم البحرين لمعلومات الطيران تسيران بصورة طبيعية مع استمرار المتابعة والتنسيق مع المنظمات الدولية والجهات ذات العلاقة. بحضور سعادة الدكتور محمد بن مبارك جمعة وزير التربية والتعليم، أطلقت وزارة التربية والتعليم بالشراكة مع مركز اليونسكو الإقليمي للجودة والتميز في التعليم تطبيق النموذج العربي للجودة والتميز في التعليم بالتزامن مع انطلاق البرنامج التدريبي للقيادات التعليمية.
0: ويأتي إطلاق تطبيق النموذج في مملكة البحرين في إطار الجهود الرامية إلى ترسيخ ثقافة الجودة والتميز والتحسين المستمر في المؤسسات التعليمية.
1: شارك سعادة الشيخ خليفة بن أحمد بن عبد الله الخليفة رئيس هيئة البحرين للثقافة والأثار في المؤتمر الدولي لوزراء الثقافة حول إعادة إعمار القطاع الثقافي في فلسطين الذي عقد في العاصمة الإسبانية مدريد.
0: وتضمن المؤتمر جلسات نقاشية تناولت قضايا القطاع الثقافي الفلسطيني وأولويات إعادة إعماره، حيث أكد المشاركون أهمية تعزيز الهوية الوطنية الفلسطينية ودعم جهود الحفاظ على التراث الحضاري لفلسطين. وعلى هامش أعمال المؤتمر، عقد رئيس هيئة البحرين للثقافة والآثار اجتماعا مع وزير الثقافة الفلسطيني عماد الدين حمدان، تم خلاله مناقشة سبل تعزيز التعاون الثقافي بين البلدين بالإضافة إلى تبادل الخبرات والتجارب في مجالات حماية التراث وإعادة الإعمار الثقافي في فلسطين. كما التقى رئيس الهيئة بوزير الثقافة الإسباني إرنست أورتا سون، وتم استعراض سبل تعزيز علاقات التعاون الثقافي بين مملكة البحرين وإسبانيا بما يحقق تطلعات البلدين الصديقين في تطوير وتعزيز البرامج الثقافية المشتركة. تواصل هيئة البحرين للثقافة والآثار جهودها في تحقيق مستويات متقدمة من الإنجاز في مشروع تطوير مدينة المحرق التاريخية، وذلك في إطار رؤيتها التي تهدف إلى جعل المكونات التراثية جزءاً أساسياً من الواجهة العمرانية للمدينة.
1: وفي هذا الإطار يواصل فريق عمل هيئة البحرين للثقافة والآثار دوره في الإشراف المباشر على أعمال ترميم المباني التاريخية في المدينة من خلال المتابعة المستمرة مع الجهات الحكومية ذات الصلة لضمان تنفيذ أعمال الترميم والحفاظ وفق المعايير والممارسات الدولية المعتمدة واستخدام المواد الملائمة والأصيلة التي تسهم في صون القيمة التاريخية للمباني. وفي ذات السياق تعمل الهيئة من خلال مشروع تطوير الشوارع الحيوية في المحرق على استكمال الدراسات اللازمة لإعادة تأهيل ورفع مستوى الواجهات للمباني المطلة على شارع الشيخ حمد وامتداد شارعي التجار وبوماهر، ويهدف هذا المشروع إلى تعزيز الجمالية الحضارية للمنطقة وتحقيق تناغم معماري ينسجم مع التراث الثقافي والتاريخي للمدينة بما يعكس الهوية التراثية ويعزز مكانة مدينة المحرق كوجهة سياحية وتاريخية مميزة. أكدت السيدة فاطمة عبد الله الضاعن وكيل النقل البري والبريد بوزارة المواصلات والاتصالات حرص الوزارة على مواصلة تطوير منظومة النقل العام بما يعزز كفاءتها وسلامتها واستدامتها.
0: جاء ذلك خلال زيارة قامت بها وكيل النقل البري والبريد إلى مستودع حافلات النقل العام بحضور الإدارة التنفيذية لشركة البحرين للنقل العام للاطلاع على الاستعدادات للتحول

0: إلى تشغيل الحافلات الكهربائية. وأوضحت الضاعن أن أداء شبكة النقل العام في تطور مستمر ويشهد إقبالا ملحوظا من المستخدمين، وهو ما يعكس جاهزية منظومة النقل العام وقدرتها على المحافظة على استمرارية الخدمة في مختلف الظروف. من جانبه، أكد السيد روبرت كونواي المدير العام لشركة البحرين للنقل العام أن توفير شبكة فعالة للنقل العام يعد ركيزة أساسية لدعم الاقتصاد الوطني.
1: اختتمت وزارة الإسكان والتخطيط العمراني بالتعاون مع بنك الإسكان أعمال النسخة الثامنة من مبادرة الفرع المتنقل للتمويلات الإسكانية.
0: وتهدف المبادرة إلى تقريب الخدمات الإسكانية والتمويلية من المواطنين وتعزيز وصولهم إلى مختلف البرامج والحلول السكنية.
2: من مركز الأخبار بقلم الحقيقة نبث لكم أخبارنا المحلية والدولية من إذاعة مملكة البحرين على التردد 102.3 FM.
3: هنا إذاعة مملكة البحرين العربية. تبدأ سهرتنا المعتادة مع الموسيقار فريد الأطرش.

0: الحب
1: حب
0: والحبايب
1: حبايب
0: والليالي الحلوة
1: حلوة
0: وأنا وإنت
1: وأنا وإنت
0: أنا وإنت ولا حد تالتنا أنا وإنت أنا وإنت وبس أنا وإنت ولا حد تالتنا أنا وإنت أنا وإنت وبس أنا وإنت أنا وإنت وبس.

الحب غطانا وفرشتنا وخدود الورد مخدتنا وانا وانت ولا حد.

وانا وانت ولا حد تالتنا، انا وانت انا وانت وبس، انا وانت ولا حد تالتنا، انا وانت انا وانت وبس، انا وانت انا وانت وبس، يا حلاوتنا.

0: عند القمرة
1: عند القمرة وفي عز النور افرح يا زهور.
0: عند القمرة
1: عند القمرة لا نعاس ولا نوم ولا ناس ولا لوم.
0: عند القمرة

0: استمعنا وإياكم إلى سهرة غنائية للموسيقار فريد الأطرش من إذاعة مملكة البحرين العربية. نلقاكم مع سهرة غنائية أخرى. أطيب الأوقات نتمناها لكم مع باقي فقراتنا. رؤيتنا
1: الريادة في إبراز هويتنا الوطنية الأصيلة.
0: رسالتنا
1: أن نكون صوت الوطن والمواطن.
0: قيمنا
1: المصداقية، المهنية، الإبداع والثقة.
0: هنا إذاعة مملكة البحرين العربية.
1: هنا البحرين.
0: الفصل التشريعي. المدة الزمنية المحددة دستورياً لمجلسي الشورى والنواب منذ أول جلسة تعقد بعد انتخاب أعضاء مجلس النواب وتعيين أعضاء مجلس الشورى حتى آخر جلسة تعقد، حيث يمتد الفصل التشريعي لأربع سنوات تتخللها أربعة أدوار انعقاد عادية.

0: معلومة علشانك.
1: كلنا عارفين فوائد الشمس وأضرارها، خصوصاً في فترة الصيف، وعلشان ناخذ أكبر قدر من الفائدة ينصح بالتعرض لأشعة الشمس خلال الفترة من وقت الشروق حتى الساعة 8 الصبح، وفي فترة الغروب من بعد العصرية. أما في الفترة اللي تكون فيها الأشعة قوية بين الساعة 10 الصبح وحتى 4 المساء، من الضروري جداً تجنب التعرض لها بشكل مباشر ووضع واقي الشمس.

0: الجميل في الحياة إن لكل مشكلة حل، هنالك دائما حلول وخيارات تجعلك تعيش الحياة بأعلى جودة. تعرف على إيجابية التفكير واستمع للصوت الإيجابي.
1: القوانين الخمس التي ستغير مجرى حياتك.
2: قانون الحب، أنت تحب نفسك، وفي اليوم اللي توقف أحدهم عن حبك ما راح يقلل ذلك حبك لنفسك. قانون الثقة، أنت واثق بنفسك، وفي اليوم اللي توقف أحدهم عن الثقة فيك لن يقلل هالشيء ثقتك بنفسك. قانون وجهة النظر، لا تعيش حياتك حسب آراء الناس أو اهتماماتهم. لما تتغير وجهة نظر أحدهم في شخصك، هالشيء لن يغير وجهة نظرك بنفسك. قانون القيمة، قيمة نفسك ليست بحجم منزلك أو نوع سيارتك أو حجم المكتب اللي تعمل فيه. قيمتك الحقيقية هي ذاتك أنت.

0: تاريخ عريق من العطاء الإعلامي المشرف.
1: المتعة، القيمة، والتأثير. فضاء زاخر بالتنوع والتجدد.
0: هنا إذاعة مملكة البحرين العربية. هنا البحرين.
1: هنا البحرين.

0: هذه الفتوح فتوح الأنبياء. فتوح الأنبياء وما لها سوى الشكر بالأفعال أثمان.
1: بالأفعال أثمان.
0: أقاليم من عمق التاريخ.
2: مكة أقدس بقاع الأرض، كان التاريخ على موعد معها منذ البداية، وما زال يسطر في صفحاته مكانتها المقدسة في نفوس المسلمين في مشارق الأرض ومغاربها منذ عهد آدم عليه السلام، وحتى تأذن شمس الدنيا بالأفول. هي مكة، بكة، البلد الحرام، البلد الأمين، وأم القرى. يرجع تاريخ مكة المكرمة إلى عهد آدم عليه السلام، وعاشت الناس فيها مدة من الزمن حين كانت قرية صغيرة بين الجبال، حتى شاء الله أن تغمر بمياه الطوفان في زمن نوح عليه السلام. وتذكر كتب التاريخ أن الملائكة هم أول من بنى الكعبة المشرفة قبل خلق آدم عليه السلام، ثم بعد الطوفان وتلاحق الأزمنة قام نبي الله إبراهيم وابنه إسماعيل عليهما السلام بإعادة بنائها على القواعد التي كانت قد بنيت عليها بأمر من الله. وتوالت الأفئدة تهوي إلى مكة بدعوة نبي الله إبراهيم عليه السلام، إذ سقى الله هاجر وابنها إسماعيل عليهما السلام من ماء زمزم التي نبعت لتكون مقصدا لقبائل العرب في هذا الوادي المقفر. الكعبة، ذلك البناء الذي يعتبر الأقدس بين جميع الأبنية رغم بساطته وتواضع بنائه، إلا أنه كان وما زال يمثل العنصر الأساس لعبادة المسلمين حول العالم لما يحويه

0: أركان مهمة، فالكعبة هي بيت الله الحرام وقبلة المسلمين التي يتجهون إليها في صلواتهم الخمس، والبناء الذي تتجه إليه أفئدة المعظمين لشعائر الله حتى في زمن انحسار الناس عن عبادتهم وتوحيدهم. تعرضت الكعبة المشرفة لأحداث عظيمة في التاريخ، فمن أبرزها ما حكاه القرآن الكريم من قصة محاولة أبرهة الحبشي وأصحابه لهدمها.
1: أريد محو اسم مكة من على الأرض تماما، ولن أبقي لها باقية.
0: باستخدام الفيلة الذين تم جلبهم خصيصا من أرض الحبشة نتيجة حقده ورغبته الجامحة في صرف الناس عن اتخاذ الكعبة مكانا مقدسا تهوي إليه أفئدة الناس، حتى شاء الله أن يهلك جيش أبرهة بطيور الأبابيل التي كانت تحمل حجارة رجمت الجيش عن بكرة أبيه. وقد سمي ذلك العام بعام الفيل، وهو ذاته الذي ولد فيه خاتم الأنبياء محمد صلى الله عليه وسلم، وبذلك سطع نجم الرسالة المحمدية، رسالة جميع الأنبياء منذ عهد آدم عليه السلام بالتوحيد لله ونبذ عبادة ما سواه. واكتمل بناء التوحيد بفتح مكة وإشراق شمس الإيمان على ربوعها بعد عصور الظلام المتلاحقة، لتكون منارة إشعاع يمتد إلى عهد الخلفاء الراشدين وصولا إلى الدول الإسلامية التي حكمت الأرض بما لها وما عليها. وقد شهد المسجد الحرام في حدوده في كل عصر من العصور توسعا، إلى أن وصل إلى ما نراه اليوم من نهضة وعمران لا مثيل له. عاشت مكة عصور الفتن والظلام كما عاشت عصور النور والسلام، ومن ذلك ما كان في عهد الدولة الأموية بفعل الحجاج بن يوسف الثقفي حين نصب المجانيق على جبل أبي قبيس واجترأ بذلك على أن يقصف الكعبة، وبعد ذلك بمراحل حين كان عهد القرامطة وفتنتهم التي فيها اعتدوا اعتداءهم الشنيع على مكة والحرم. ولكن يأبى الله إلا أن يبقى الحرم شاهدا على العصر ويعود إلى سابق عهده حتى قيام الساعة. في مكة تكمن الفضائل المتعددة للمسلمين، ففي غار حراء بجبل النور كان يتعبد رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل أن ينزل عليه الوحي بداخله. وفي المسجد الحرام تعدل الصلاة فيه عن سائر مساجد الأرض 100,000 صلاة، وفيها الكعبة المشرفة بأركانها الحجر الأسود أو الأسعد الذي أخبر عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه حجر من الجنة، وبالقرب منها مقام إبراهيم الذي كان يعتليه إبراهيم ليرفع القواعد مع ابنه إسماعيل عليهما السلام. في مكة تقام في كل عام شعيرة الحج إلى بيت الله الحرام، ركن الإسلام العظيم، ولأجل ذلك مكة بحدودها كلها حرم. لا تكفي حلقة لمكة، وكم في التاريخ من أحداث غزيرة وشواهد تحكي أقاليم الفاتحين والأبطال والعلماء المؤثرين الذين غيروا وجه التاريخ. وعند المدينة المنورة دار الهجرة يقف القلم ويتجدد اللقاء.
2: أقاليم من عمق التاريخ. إعداد وتقديم حسن الساعاتي، إخراج فاطمة جنبر وأحمد صالح.

0: الجميل في الحياة إن لكل مشكلة حل، هنالك دائما حلول وخيارات تجعلك تعيش الحياة بأعلى جودة. تعرف على إيجابية التفكير واستمع للصوت الإيجابي.
1: انتظار الهدف.
2: كل شيء بوقته، خصوصاً إذا كنت ناضج وجاهز. كل شيء يجي لما تقدر ترسمه في خيالك وتقوله في كلماتك وتحسه في مشاعرك. أنت تستحق الأفضل، فتوقع حدوث الأفضل، لأن كل شيء تتوقعه يصير. وتذكر قبل لا ترفع يدك للسماء عشان تطلب رغباتك وأحلامك، تأكد أول شيء أنك تستقبل بشكل جيد، تأكد أنك منسجم شعورياً مع طلبك، وتأكد أنك في حالة رغبة لا مقاومة.

رئيس مجلس الشورى. يعين جلالة الملك المعظم رئيس مجلس الشورى بأمر ملكي، وتكون مدة رئاسته مثل مدة المجلس 4 سنوات، وهو يمثل المجلس في اتصاله بالهيئات والمؤسسات الأخرى ويتحدث باسمه ويشرف على جميع أعماله. كما يتولى رئيس المجلس الإشراف على الأمانة العامة للمجلس، وله أن يستعين بمكتب المجلس بمن يرى من الأعضاء أو إحدى اللجان.

0: البحرين مسيرة عطاء ملامح مضيئة.
1: حققت مملكة البحرين إنجازات تنموية رائدة في إطار الالتزام بسياسة الانفتاح الاقتصادي وتهيئة الأجواء التشريعية والتنظيمية المثالية أمام تشجيع القطاع الخاص وجذب الاستثمارات. هذا الشيء أسهم بتنويع القاعدة الإنتاجية ودعم العمالة الوطنية، وكذلك تعزيز التنمية الشاملة والمستدامة في ظل الرؤية الاقتصادية لملك البلاد المعظم حمد بن عيسى آل خليفة حفظه الله ورعاه.

لكل قصة صوت، ولكل فكرة تصنع أثراً، منصة. في مدينة شباب 2030 ضمن شراكة بين وزارة الإعلام ووزارة شؤون الشباب، تمنح الشباب من عمر 18 إلى 35 سنة فرصة استثنائية للتعرف على مختلف مجالات الإعلام واكتساب الخبرات العملية في صناعة المحتوى الإعلامي، من يوم الميكروفون المفتوح إلى تحدي نشرة الثامنة، ومع وكالة أنباء البحرين للمحررين الشباب، وصولاً إلى برامج صناعة المحتوى الإعلامي بالذكاء الاصطناعي، وتعزيز الهوية الوطنية والأمن السبراني في المجال الإعلامي. تجارب ميدانية مباشرة في الإذاعة والتلفزيون والنقل الخارجي. أكثر من 495 مستفيداً و56 خبيراً ومتخصصاً يساهمون في صناعة تجربة إعلامية ملهمة، مع نقل المخرجات وقصص النجاح عبر منصات وزارة الإعلام والإذاعة والتلفزيون ووكالة أنباء البحرين. مدينة شباب 2030. سجل الآن عبر تطبيق إي شباب واصنع قصتك الإعلامية.

0: معلومة علشانك.
1: يحصل الإنسان على 80% من السوائل اللي يحتاجها من مشروباته اليومية واللي يتصدرها الماء، و20% من الأطعمة والخضروات والفواكه. وتنوع السوائل مثل الحليب والعصائر والشوربات والمشروبات يساهم أيضاً في دخول عناصر إضافية إلى الجسم مثل الفيتامينات والمعادن والسكريات. ولكن يبقى الماء بصورته النقية هو أساس لجميع العمليات الحيوية في الجسم، ومهم أن نشربه بكمية كافية وكمية معتدلة من غير الاعتماد على المواد الغذائية الأخرى.

0: إذاعة مملكة البحرين العربية.
1: مئة واثنين.

0: الكريم، برنامج يومي نتعرف فيه دستور الأخلاق في القرآن الكريم ودوره في إصلاح البشرية وحمايتها من مفاسد التربية المادية. الخلق العظيم في القرآن الكريم من إعداد الدكتور نظمي خليل أبو العطا، تقديم عبد الواحد إسماعيل.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. الإخوة والأخوات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وبعد، من أخلاق أهل الكبر الفخر والمباهاة، فما من نعمة أنعم الله بها على المستكبر إلا وتفاخر بها ويتباهى بها ظنا منه واعتقادا أنه بهذه النعمة قد ارتفع درجات على سائر الناس، وبهذا يحول المستكبر نعم الله إلى نقم عليه. ومن صور التفاخر التفاخر بالقوة كما حدث مع عاد، والتفاخر بالملك والسلطان كما حدث مع فرعون، والتفاخر بالمال كما فعل قارون. أما عاد فقد آتاهم الله بسطة في الجسم فعلوا واستكبروا وتفاخروا بقوتهم ومنعتهم. قال تعالى: فأما عاد فاستكبروا في الأرض بغير الحق وقالوا من أشد منا قوة. فهم هنا يفتخرون ويتباهون بقوتهم، بل وينكرون وجود من هو أقوى منهم. وقد رد الله على هذه المقولة الشنيعة فقال سبحانه: أولم يروا أن الله الذي خلقهم هو أشد منهم قوة وكانوا بآياتنا يجحدون. والفخر بالقوة والتسلط بها على العباد ومحاربة الشعوب والأمم بها من صفة المتكبرين الذين يبغضهم الله وينتقم منهم. وقد افتخر فرعون بملكه وسلطانه، ونادى فرعون في قومه قال: يا قوم أليس لي ملك مصر وهذه الأنهار تجري من تحتي، أفلا تبصرون؟ وقد اتخذ فرعون هذا الخلق السيئ ليذكر الخاصة والعامة بعظم ملكه وقوة سلطانه، تمهيدا لبيان فضله على موسى عليه السلام الذي لا يملك هذه المفاخر. أما قارون فقد أعطاه الله الأموال الطائلة فتكبر وبغى وكفر بأنعم الله وتفاخر وتباهى بملكه وكنوزه، فخرج على قومه في زينته، أي خرج عليهم في حشمه وخدمه في ألوان الزينة من ملبس ومركب وغير ذلك. وكان القصد من هذا الخروج الفخر والتباهي والتكبر لكسر قلوب الفقراء والجهلاء وافتتانهم، حتى أن الناس لما رأوا الموكب افتتن به من لم يعط حظا من العلم فعلا. وممن يريدون الدنيا فقالوا: يا ليت لنا مثل ما أوتي قارون إنه لذو حظ عظيم. وهذا تكبر عليهم، وكذلك تكبر عليهم قارون وفتن الجهلاء ومحبو الدنيا.

0: أما العالمون فعلموا أن هذه زينة ظاهرة زائفة زائلة، مداها قصير بخلاف النعيم المقيم. أما عاد وثمود فقد توسعوا في العمران بقصد التباهي والتكبر والعبث والمباهاة. قال تعالى: أتبنون بكل ريع آية تعبثون وتتخذون مصانع لعلكم تخلدون. والريع كما قال ابن كثير في تفسيره هو المكان المرتفع على الطرق المشهورة، وآية المعلم المشهور، والمصانع هي البروج المشيدة، وقيل البناء المخلد، وقيل بروج الحمام. وهنا أنكر هود عليه السلام على قومه بنايات المباهاة والتكبر، لأنهم لم يبنوا هذه المباني الهائلة احتياجا إليها، بل لمجرد اللعب واللهو وإظهار القوة. وهذا أمر منكر، لأنه تضييع للجهود البشرية والقدرات العلمية والفنية والتقنية، وتبذير للأموال واشتغال بما لا ينفع في الدنيا والآخرة. أما ثمود فقد ساروا على خطى قوم هود في مجال العمران وزادوا عليهم، فلم يكتفوا ببناء القصور على السهول، بل نحتوا في الجبال البيوت. وكان هذا للمباهاة والعبث، وكانوا ينحتون من الجبال بيوتا آمنين. قال ابن كثير: أي من غير خوف ولا احتياج إليها، بل أشرا وبطرا وعبثا من غير حاجة إلى سكناها. وهنا يعلمنا الله سبحانه وتعالى صرف الجهود والعلوم والأموال والطاقات في النافع المفيد، فهذا خلق المؤمنين. هذا وبالله التوفيق، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: الخلق العظيم في القرآن الكريم. الخلق العظيم في القرآن الكريم برنامج يومي من إعداد الدكتور نظمي خليل أبو العطا، تقديم عبد الواحد إسماعيل.
2: هنا إذاعة مملكة البحرين العربية.

ليس بيتا تسكنه، ولا شخصا تعايشه، ولا ثوبا ترتديه. التوفيق غيث إن أذن الله بهطوله على حياتك، ما شقيت أبدا. فاستمطر الخير بالصلاة والدعاء وحسن الظن بالله، ثم حسن الظن